0: قصف سيارة بمواصي خان يونس، والتقارير تكشف أن مخططات إسرائيل لإعمار غزة واجهة لاستكمال التهجير القسري. الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية بالضفة ومبنى كبير في الخليل، ويجرف أراضٍ لإقامة مستوطنة في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة. مستوطنون يحرقون مسجدين شمال رام الله، وهآرت تؤكد أن الاستيطان في شمال الضفة يتسارع ويغير الواقع على الأرض. في نشرة الثالثة فجرا رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. بالتفاصيل، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا نقلا عن شهود عيان في مكان الاستهداف أن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا على الأقل تجاه المواطنين الذين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمواصي خان يونس، وذلك على شارع الرشيد، وهو ما أسفر عن شهداء وجرحى. هذا وأكدت مصادر طبية وصول الشهيدين بالإضافة إلى عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، بينها إصابات وصفت بالحرجة، ما يرشح عدد الشهداء إلى الزيادة. هذا وتسعى حكومة الاحتلال إلى استكمال مخططات التهجير القسري في قطاع غزة، وذلك من خلال استراتيجية جديدة تتبعها سلطات الاحتلال تهدف إلى تحويل ملف إعادة إعمار قطاع غزة إلى أداة لاستكمال مخططات التهجير من خلال التخطيط العمراني الاستيطاني الممنهج.
1: استراتيجية جديدة تتبعها حكومة الاحتلال تهدف إلى تحويل ملف إعادة إعمار قطاع غزة إلى أداة لاستكمال مخططات التهجير القسري. وتعتمد هذه الاستراتيجية على فرض خطط عمرانية، وذلك وفقا لتقارير صحفية دولية سلطت الضوء على سياسة الإبادة العمرانية التي تتبعها سلطات الاحتلال، وتستهدف محو الوجود المادي والمعنوي للمواطنين الأصليين في القطاع. مصادر إعلامية قالت إن ما يحدث في غزة يتجاوز التدمير العسكري إلى تخطيط عمراني استعماري ممنهج، حيث أن تدمير المشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والأراضي الزراعية ليس عشوائيا، بل هو تطبيق حرفي لاستراتيجية القتل البطيء من خلال تدمير الأسس الجوهرية للحياة، وهو ما يتماشى مع تعريفات الإبادة الجماعية الدولية. التقارير الدولية أشارت إلى أن التدمير الممنهج الذي قامت به قوات الاحتلال في قطاع غزة دفع الفلسطينيين إلى جيوب ضيقة ومكتظة يصفها جيش الاحتلال بأنها مناطق إنسانية، بينما تفتقر في الواقع إلى أدنى مقومات السكن والخدمات الأساسية. وقد لعبت الآليات الثقيلة والجرافات دورا محوريا في طمس معالم مدن وقرى بأكملها في رفح وبيت حانون وجباليا، مما حول مناطق واسعة إلى بيئة غير قابلة للحياة البشرية نتيجة التلوث الكيميائي والمعادني الثقيلة. وعمل الاحتلال على تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين يفصلهما ما يعرف بالخط الأصفر، حيث يسيطر جيش الاحتلال حاليا على أكثر من 54% من مساحة القطاع. وقد رصدت صور الأقمار الصناعية بناء سدود ترابية ومنشآت عسكرية دائمة، بالإضافة إلى تمديد شبكات كهرباء وإنارة، مما يشير إلى نية الاحتلال تحويل هذه النقاط إلى مراكز سيطرة دائمة لا مؤقتة. وأوضحت التحقيقات الاستقصائية أن الاحتلال أنشأ 7 مواقع عسكرية جديدة أقيم بعضها فوق مقابر دمرت بالكامل في انتهاك صارخ للمقدسات والكرامة الإنسانية. هذه التحركات الميدانية تتزامن مع تحكم مطلق في تدفق المساعدات الإنسانية التي تستخدم كأداة ضغط سياسي وعسكري لدفع المواطنين نحو خيارات الهجرة القسرية أو مواجهة الموت البطيء تحت وطأة الأوبئة والانهيار الصحي. ولتحويل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع برزت مشاريع عقارية تتضمن بناء ناطحات سحاب فاخرة فوق أنقاض المدن المدمرة، وتتبع هذه المخططات الهندسية بدقة المسارات العسكرية التي شقها الجيش لتقسيم القطاع، مما يكشف عن وجه استثماري لمخطط التهجير يهدف لتحويل غزة إلى منطقة استثمارية خالية من سكانها الأصليين. كما كشفت وثائق مسربة عن مشروع تجريبي يسمى المجتمعات الآمنة البديلة يتم تنفيذه شرقي رفح، ويهدف لحشر عشرات الآلاف من النازحين في مجمعات محاطة بأسوار ونقاط تفتيش بيومترية متطورة. ويعيش النازحون في قطاع غزة وسط ظروف كارثية، حيث تتراكم النفايات وتتدفق مياه الصرف الصحي بين الخيام المكتظة، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية وشيكة. وتؤكد التقارير أن استمرار الحصار ومنع دخول مواد البناء الأساسية يهدف إلى إيصال المواطنين في غزة لحالة من اليأس المطلق. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: كما ينتظر الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة خروجهم للعلاج في مشافي الخارج، فيما تقدر الصحة ب3000 مريض.
2: كل شيء في حياة الفلسطينيين له ثمن، شروه بالأرواح والدماء وأغلى ما ملكوا، لكنهم ما عادوا قادرين على ثمن الحياة نفسها، يصارعون الوقت للنجاة للحصول على حقهم في التنقل والحركة والعلاج، بيد أن الاحتلال مستمر لهم بالمرصاد، يحد من حركتهم وسفرهم للعلاج في الخارج بعدما دمر مشافي القطاع ومنع دخول المعدات الطبية والأدوية، ما فاقم معاناة كل مريض وعائلة ترنو لشفاء جراحها. لكل منهم قصة ولكل منهم وجع.
3: أنا صار معي ضغط في العين وفجأة بطلت، صار لي 20 يوم ما بفتحش عيني، عملت عمليتين شلت العدسة في العينتين وما زرعتش بدالهم، وصار لي 20 يوم ما بفتحش وما بشوفش اشي، بفتح عيني بشوفش، بدي انه ارجع افتح واكمل دراستي واطلع اتعالج برا لانه هنا ما فيش علاج.
2: تتولى منظمة الصحة العالمية مهمة إدارة وتنفيذ عملية إجلاء المرضى يوميا حال لم يعرقل الاحتلال سفرهم عبر معبر رفح، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما تشارك طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة من داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس، حيث تمكن اليوم 87 مريضا من السفر للعلاج في الخارج.
4: أنا بنتي عمرها 2، عندها مشاكل بالكلى، الكلية اليمين فيها ضمور وتلف بالخلايا، والكلية الشمال محتاجة عملية ضروري. هي حاليا لها 6 شهور بتاخد مضاد حيوي علشان الالتهابات عندها كانت عالية، وبنحاول نحافظ على الكلية. وأنا بناشد الجهات المختصة والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية إنها تسرع بخروجها عشان تعالج بالخارج، هي تحويلتها جاهزة وهي بالنهاية طفلة عمرها 2، الحياة قدامها وبس بدها تعمل عملية وتعيش طبيعي.
2: الصحة بغزة أكدت اليوم أن إجمالي الكشوفات المرسلة منذ فبراير 2026 بلغ 36 كشفاً تضم 3000 حالة بانتظار الموافقات اللازمة للسفر والعلاج، وعلى غرارهم آلاف المواطنين ينتظرون علهم يحصلون على بارقة أمل في نهاية طريق أوجاعهم وآلامهم.
0: بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها شعبنا، بالإضافة إلى الدفع قدما بالمسار السياسي المستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك الصادر العام الماضي كأحد مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بما

0: يدعم تنفيذ حل الدولتين وفق خارطة طريق شاملة وملزمة وإطار زمني واضح. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء من الوزير فال كونر، استعرض خلاله آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية إلى جانب تعثر الترتيبات الانتقالية لما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد مصطفى على أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية شعبنا ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار، مشددا على ضرورة توفير الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لتعزيز صمود المواطنين وتمكين المؤسسات الفلسطينية من أداء مهامها. كما بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وزير خارجية ليتوانيا كستوتيس بودريوس والوفد المرافقة آخر التطورات وتعزيز التعاون في مجالات الرقمنة والطاقة النظيفة. وأطلع رئيس الوزراء وزير خارجية ليتوانيا والوفد المرافق له على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. هذا وجدد رئيس الوزراء مطالبة دولة فلسطين بضغط دولي أكبر لوقف جرائم الاحتلال وقرصنة أموال شعبنا وإرهاب المستوطنين. من جانبه أكد وزير خارجية ليتوانيا دعم بلاده لإقامة الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات دولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستعدادهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة. تسلم رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في مكتبه برام الله التقرير السنوي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من رئيس مجلس الإدارة الوزير موسى أبو زيد، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي، حيث جرى استعراض أبرز إنجازات المدرسة وتطور برامجها وتوسع حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. هذا وأطلع أبو زيد رئيس الوزراء على أبرز ما حققته المدرسة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به المدرسة في تطوير الإدارة العامة وبناء الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات. وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تتطلع به المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وبالقائمين عليها في تطوير الإدارة العامة وتعزيز القدرات الوطنية وبناء الكفاءات المؤهلة. بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في مكتبه بمدينة رام الله مع وفد من اتحاد الشباب الفلسطيني برئاسة مديره العام محرم البرغوثي وبحضور وزيري الزراعة رزق سليمية والعمل إيناس العطاري سبل تعزيز الشراكة مع مؤسسات الشباب وتطوير البرامج التنموية والتشغيلية وتعزيز صمود المواطنين، خاصة في المناطق المستهدفة باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه. هذا وأكد رئيس الوزراء تقديره لدور اتحاد الشباب الفلسطيني وجهوده في خدمة الشباب والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتكامل مع توجهات الحكومة في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم في ظل الظروف والتحديات الراهنة. من جانبهم أكد وزير الزراعة والعمل أن برامج التشغيل ودعم المزارعين وتمكين الشباب تشكل أولوية ضمن خطط الوزارتين وبرامجهما. أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إحراق مستوطنين مسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النباني شمال رام الله فجر أمس. وقال الهباش في بيان صدر عنه إن هذه الجرائم تمثل إرهابا منظما وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق أحكام القانون الدولي، ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. كما أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين مسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النباني. وقالت الأوقاف في بيان صادر عنها إن هذا الاعتداء الخطير الذي يستهدف دور العبادة ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. هذا وأضرم مستوطنون فجر أمس النار في مسجدين بقريتي جلجلية ومزارع النبالي شمال مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما.
1: لم تكد ساعة الفجر الأولى تنقضي حتى كان مسجد قرية جلجلية الكبير شمال رام الله قد تحول إلى هدف لاعتداء نفذه المستوطنون فجر اليوم، حيث أضرموا النار داخل المسجد، ما أدى إلى احتراق متوضئ الرجال بشكل كامل، فيما امتدت النيران حتى وصلت مصلى النساء من الجهة الأخرى، ما ألحق أضرارا بأجزاء من المسجد الذي يقع تحته مباشرة منزل الإمام.
2: الساعة الثانية بالضبط قمنا وجدنا أصواتا عالية تخرج من داخل المسجد، فاستغربنا هذه الأصوات التي تخرج من داخل هذا المسجد، فصعدنا مباشرة إلى الخارج لنرى ما هذا الصوت العالي. وجدنا أنه ما يقارب من 15 إلى 20 عجلا أو كوشوكا كانوا بداخل هذا المتوضأ، وكان لهيبهما حتى أن من شدة هذا اللهيب ومن شدة هذا الحريق أن الجدران قد انفجرت.
1: ولم تقتصر آثار الاعتداء على الحريق والأضرار المادية فحسب، بل خط المستوطنون قبل انسحابهم شعارات عنصرية وتحريضية باللغة العبرية على جدران المسجد، من بينها الانتقام ومجتمع مجرم، ما يكشف عن عقلية متطرفة ونهج يقف وراء طبيعة تلك الانتهاكات. كما اقتحم مستوطنون مسجد الفاروق في مزارع النبالي شمال رام الله أيضا، وأضرموا النيران فيه، ما أسفر عن أضرار مادية في مرافقه ومحتوياته.
3: عندنا مستوطنات معالي لبونة ومستوطنة شيلو حوالين على أطراف القرية، في عندنا المستوطنين على أطراف البلدة، بنخاف على دورنا، بنخاف على ممتلكاتنا، بيجمعوا على أخواتنا العمال في الورشات البناء، بيسرقوا جوالاتهم، بيسرقوا العدة لهم، بيعارضوا المواطنين، يعني كثير شغلات. يعني إحنا بطلنا نقدر نوصل زيتون، نقدر نحرص أراضينا، بطلنا نقدر نوصل أطراف البلد.
1: تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد دور العبادة هو جزء من سلسلة اعتداءات مستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم، من إحراق ومصادرة محاصيلهم الزراعية ومركباتهم ومنازلهم واستهدافهم بالرصاص الحي والمطاطي، إلى جانب إغلاق الطرق والاستيلاء على أراضي المواطنين وغيرها الكثير من اعتداءاتهم التي وصلت الشهر الماضي وحده إلى أكثر من 550 اعتداءاً، فيما تتجدد مخاوف المواطنين من اتساعها واستمرار استهداف المقدسات في وقت تتواصل فيها تصريحات قادة الاحتلال بإعطاء الضوء الأخضر لارتكاب تلك الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية. الانتقام كلمة خطها المستوطنون على جدران المسجد لتختزل خطابا عدائيا ممنهجا يتجاوز التخريب المادي إلى بث رسائل الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين. من قرية جلجلية شمال رام الله، هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.
0: أقرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مشاريع الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة تنفذ بوتيرة متسارعة جدا، وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن هناك ثورة تجري في شمال الضفة الغربية، حيث يعمل المستوطنون على تحقيق أحلامهم في مستوطنات أخليت قبل 20 عاما. وأضافت الصحيفة أن مشروع الاستيطان يتحول إلى واقع على الأرض، وذلك عبر تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم وسط دعم وتسهيل من جيش الاحتلال. ونقلتها آرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن كبار المسؤولين يرون أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إشعال الصراع في المنطقة. شقت آليات تابعة للمستوطنين طريقا استيطانية جديدة تمتد من منطقة التجمع البدوي صوب أراضي المواطنين في منطقة الخنادق ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

0: وأفادت مصادر محلية بأن أعمال الشق تجري في أراض خاصة بالمواطنين وسط مخاوف من الاستيلاء عليها وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وعلى بناء مبنى بمساحة 1000 متر مربع في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. وبين الخطط التي تمت المصادقة عليها بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة ما تسمى متسبي بريحو، وذلك على حساب أراضي محافظة أريحا، بالإضافة إلى بناء 120 وحدة استيطانية سكنية في مستوطنة كارن شمرون شمال الضفة الغربية. أقدمت قوات الاحتلال على أعمال حفر وتجريف أراض تعود ملكيتها لمواطنين في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة بمحافظة الخليل، وذلك تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة.
1: على قمة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل، وضع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسائيل سموتريش حجر الأساس لبناء مستوطنة جديدة تدعى نحال أدورون، بمرافقة مجموعات من المستوطنين الذين انتشروا في محيط المنطقة بحراسة وحماية جنود الاحتلال.
2: معنى ذلك أن جميع القرى الواقعة في منطقة غرب دورة تحدث عن 50,000 مواطن سيحرمون من التواصل الجغرافي ما بينهم، وستتفكك هذه القرى وستواجه خطر الهجمات بشكل يومي، وهذا من وثقه كمنظمات من حوادث إطلاق النار بشكل يومي على الرعاة الفلسطينيين ومحاولة سرقة أغنامهم ومهاجمة منازلهم. هذا شكل واقع لمن الفلسطينيين وسيؤدي في النهاية إلى التهجير الطوعي تخوفا على أبنائهم ولا أموالهم.
1: الاحتلال أغلق المداخل الرئيسية المؤدية إلى الجبل إضافة إلى طرق الفرعية، ما أدى إلى عزل المنطقة بشكل شبه كامل عن محيطها، كما فرض قيودا مشددة على حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم.
3: يعني هذا الجيش الرعاة المجرمين ينتشرون في كل أحياء محافظة الخليل في القرى والخرب والبلدات والمدينة طوال الليل وطوال النهار، يقومون باقتحام البيوت، طرد المواطنين من بيوتهم، التخريب، السرقات، الاعتداء على المواطنين بدون سبب بدون مبرر. يعني هؤلاء يتركون من أجل التنكيل والإرهاب بكل أبناء شعبنا.
1: إقامة المستوطنة الجديدة تلقي بظلالها الخطيرة على كامل الخط الغربي لمدينة الخليل، كونها تتميز بموقع جغرافي مطل، في خطوة لاقت تنديدا واضحا، خاصة وأنها تأتي ضمن مساعي الاحتلال المتواصلة لنهب الأراضي وطرد الأهالي من المكان. عزمي بنا، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: كما هدمت قوات الاحتلال 3 منازل مأهولة في منطقة باروق الواقعة بين الرفاعية والديرات شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل. وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال ترافقها عدة آليات هدم اقتحمت المنطقة ونفذت عمليات الهدم بواسطة الجرافات مستهدفة 3 منازل. أصيب مواطن مساء أمس جراء اعتداء المستوطنين عليه في بيت مرين شمال غرب نابلس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بإصابة مواطن يبلغ من العمر 43 عاما برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في بيت مرين. وكان مستوطنون هاجموا البلدة مساء أمس واعتدوا على المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برضوض. كما وأصيب 4 مواطنين خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية الجديدة والمقامة على أراضي جنوب البلدة هاجموا منازل المواطنين في منطقتي بير قوزة والحريق وحطموا عددا من المركبات ونوافذ

0: في محافظة طولكرم وضمن إجراءات مشددة وبعد طول انتظار، سمحت سلطات الاحتلال لأكثر من 40 عائلة نازحة من مخيم طولكرم بالوصول إلى منازلها لساعات قليلة، وذلك لإخراج ما أمكن من مقتنياتهم التي تركوها خلفهم بعد نحو عام ونصف على النزوح القسري.
1: عشرات العائلات النازحة من مخيم طولكرم انتظرت لوقت طويل تحت أشعة الشمس لتنفيذ قوات الاحتلال قرارها بالسماح لهم بالوصول إلى منازلهم لساعات قليلة فقط لإخراج مقتنياتهم التي تركوها خلفهم. قرار جاء بعد ضغوطات كبيرة على سلطات الاحتلال بعد نحو عام ونصف على النزوح القسري تحت تهديد السلاح، والذي طال 5000 عائلة من مخيمي طولكرم وشمس ومحيطهما، وهو ما استنهض في النازحين الذكريات والحنين المتواصل للمخيم.
2: أول مرة بدي أشوفها، أول مرة بيشتكي لداري، والله بنام بحلم بداري، بقعد بحلم بداري، يعني حياتنا هنا بالمخيم، إحنا ربينا بالمخيم، إحنا أهل المخيم عابين نرجع أدورنا، إن شاء الله ترجعونا. يعني وانا ضل داري بالشوارع يا ناس الحلال، ما حدا متحمل حدا.
1: جنود الاحتلال فرضوا اجراءات مشدده للسماح للنازحين بالوصول الى منازلهم واستخراج مقتنياتهم. الاجراءات شملت التفتيش الجسدي والتدقيق بهوياتهم ومنحهم وقتا قليلا للقيام بذلك دون السماح للكثيرين منهم بادخال المركبات لنقل اغراضهم من بيوتهم التي عانت من التدمير والاحراق والتخريب، وهو ما زاد من معاناتهم في وقت يبقى المطلب الأساسي وقف العدوان وعودة النازحين كافة إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.
3: الاحتلال هو يعني مخالف للقانون ويحدد ضمن الشروط بالدخول للمخيم عشرات، بعد عشرات المواطنين تدخل المخيم طبعا بالتأكيد لا يكفي، اليوم يدخلون لأخذ بعض المقتنيات، وأصلا الاحتلال لم يتبقى مقتنيات، قام بحرق العديد من البيوت السكنية
1: خلال الساعات الماضية. سمح الاحتلال أيضا لعدد من عائلات مخيم نور شمس النازحة بإخراج مقتنياتهم في وقت تتفاقم معاناة النازحين مع تقادم الوقت، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والنفسية. عودة النازحين إلى منازلهم بشكل مؤقت ولساعات قليلة، وإن كان هذا ضمن رغبتهم للاطلاع عليها، لكنه يفتح معه جرحا ثاغرا فيه الوجع والألم والاشتياق للمخيم. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من المدخل الشمالي لمخيم طولكرم.
0: أحيا نادر أصير في محافظة نابلس الذكرى 96 لاستشهاد أبطال ثورة البراق عطزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم من خلال فعالية كرم خلالها أهالي الأسرى المشاركين في الأنشطة الإسنادية الداعمة للأسرى.
4: في وقت تتواصل فيه معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال وتزداد فيه معاناة عائلاتهم بين الانتظار والحرمان، أحيا نادي الأسير في محافظة نابلس الذكرى 96 لاستشهاد أبطال ثورة البراق محمد جمجوم وعطزير وفؤاد حجازي من خلال فعالية كرم خلالها أهالي الأسرى المشاركين في الفعاليات الإسنادية الداعمة للأسرى، تأكيدا على استمرار الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى وتعزيزا لحضور قضيتهم في الوعي الوطني الفلسطيني.
5: هي رسالة وفاء للشهداء ورسالة وفاء للأسرى ورسالة الوفاء لعوائل الأسرى ولأمهات الأسرى ولقلوب أمهاتنا واللواتي يتفطرن قلوبنا قلقا وتوترا على أوضاع فلذات الأكباد خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، لذلك رسالة وفاء لأبطالنا في السجون ولعوائل الأسرى الذين يستحقون منا كل التقدير وكل الاحترام.
4: واستحضرت الفعالية سير الشهداء الثلاثة الذين تحولت أسماؤهم إلى رمز من رموز الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال التأكيد على أن تضحياتهم شكلت محطة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني، ورسخت معاني الصمود والتمسك بالحقوق الوطنية في مواجهة الاحتلال.
6: اليوم لقاء مع أمهات الأسرى، وأيضا يعني هي هذه مسيرة نضالية طويلة جدا حتى تحقيق الهدف المنشود، هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة بدون احتلال بدون استيطان، وعلى العالم أن يتحرك، لأن هناك المعاناة الشعب الفلسطيني كل يوم تزيد وتتفاقم بشكل كبير جدا، ولكن مهما رهن الاحتلال وأدواته سيبقى الشعب الفلسطيني إن شاء الله صامد.

0: ومصر ويصر على السير نحو السلام والحرية والاستقلال.
1: يعني بالتأكيد هو الوفاء لمن قدموا أعمارهم وضحوا بحريتهم من أجل فلسطين. حري بنا أن نكون أوفياء بنفس القدر الذي أوفوا به للقضية الفلسطينية، للأمهات الصابرات التي ولدنا الأبطال وربينا البطولة وتحملنا وجع الغياب، لهم منا لمسة وفاء.
2: وتأتي هذه الذكرى في وقت يواجه فيه الأسرى الفلسطينيون ظروفا اعتقالية قاسية وإجراءات متصاعدة داخل سجون الاحتلال، ما يجعل استذكار الشهداء الثلاثة مناسبة لتجديد المطالبة بحماية الأسرى وإنهاء معاناتهم والتأكيد على أن معركة الحرية التي خاضوها ما زالت مستمرة حتى اليوم. 96 عاما مرت على الثلاثاء الحمراء وما زال الفلسطيني يخوض معركة الحرية ذاتها، وما زال الأسرى ينتظرون حريتهم. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وجهت مؤسسات الأسرى نداء عاجلا إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، طالبت فيه المنظمة بالتدخل الفوري إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الصحية للمعتقلين في معتقلات الاحتلال، وفي مقدمتها التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين صفوفهم بمن فيهم الأطفال. وأكدت المؤسسات في بيان أن مرض الجرب ما يزال ينتشر على نطاق واسع في عدد من المعتقلات ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظل استمرار السياسات والإجراءات التي تفرضها منظومة المعتقلات بحق الأسرى، والتي أسهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الصحية وتحويلها إلى تهديد خطير يطال آلاف الأسرى والمعتقلين. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل عبد الكريم الرماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وذلك بعد اعتقال دام 25 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
4: اليوم أصبحت الصورة الحقيقية جاهزة، صورة عائلة كما أرادتها الحياة لا كما فرضها الأسر، صورة لا تحتاج إلى تعديل أو خيال أو ذكاء اصطناعي ليجتمع أفرادها، لأن الأب عاد أخيرا ليقف بينهم ويمنح تلك اللحظة صدقها الكامل بعد سنوات من الانتظار. عبد الكريم الرماوي حين انتصر الانتماء على الحرية المنقوصة في بيت ريما لم يكن اليوم عاديا، فسنوات طويلة من الانتظار ومن العد الصامت للأيام ومن الأحلام المؤجلة انتهت أخيرا بعودة الأسير عبد الكريم الرماوي إلى المكان الذي رفض أن يستبدله بأي مكان آخر على وجه الأرض. عبد الكريم الذي أمضى سنوات طويلة خلف القضبان لم يكن أسيرا وحسب، بل كان أبا وزوجا ورجلا تشبث بحلمه رغم كل ما مر به من قسوة السجن ومرارة الفقد.
5: اليوم فرحة وإن شاء الله بتكون في كل بيت فلسطيني. مبروك لليديا، مبروك لراند، لمجد سفير الحرية اللي اليوم حضن عبد الكريم وعبر عن إرادة فلسطينية أن هذا الشعب لن يقهر وسنبقى إن شاء الله. اليوم قرأنا الفاتحة للخالد فينا ياسر عرفات، لنا كلهم متمسكين في الثوابت. رسالتنا لكل العالم أن رسالة الأسرة انقذونا قبل فوات الأوان. عبد الكريم صلب وقضى أكثر من 24 عام، ولكن هناك أشبال، هناك مرضى، هناك نساء بحاجة لصرخة من كل العالم. ليديا ألف مبروك، واللي فرحك يفرح كل بيت فلسطيني، ولابد للقيد أن ينكسر يا رب يا رب إن شاء الله.
4: زوجته ليديا عاشت سنوات الأسر شريكة للغياب والصبر، فيما كبرت راند على أمل أن يأتي اليوم الذي تعانق فيه والدها خارج أسوار السجون. أما مجد فقصته تحمل من المعاني ما يتجاوز الكلمات. طفل ولد من نطفة مهربة من خلف القضبان ليكون شاهدا على أن الحياة قادرة دائما على هزيمة السجان، وأن الأمل يستطيع أن يجد طريقه حتى من بين الجدران الأكثر صلابة. ورغم أن اسم الرماوي أدرج في إحدى صفقات التبادل السابقة، إلا أن حريته كانت مشروطة بالإبعاد إلى مصر، يومها اتخذ قرارا استثنائيا رفض أن يغادر إلى منفى مؤقت أو دائم، ورفض أن يستبدل وطنه بحريته. اختار البقاء واختار أن يكمل ما تبقى من حكمه، رغم إدراكه أن الأيام المقبلة ستكون من أصعب ما مر على الأسرى، خصوصا بعد 7 أكتوبر، حيث تصاعدت الإجراءات والعقوبات واشتدت الظروف داخل المعتقلات.
5: طبعا عبد الكريم كان باقي له 1.5 سنة وقرروا أنهم يبعدوه، وهو رفض هذه يعني المعاملة القهرية اللي كانت له، وأصر على بقائه في السجون الظلم والإرهاب يعني الإعدام الممنهج يوميا من أجل أن يخرج إلى بلده وبيته وأهله. هنيئا له.
4: لكنه تمسك بفكرة واحدة فقط، أن يعود إلى بيته لا إلى المنفى، وأن يعبر بوابة الحرية نحو بيت ريما لا نحو محطة انتظار جديدة. اليوم يعود الرماوي إلى المنزل الذي بني على وعد اللقاء، وإلى الأزقة التي حفظت خطوات طفولته، وإلى الأرض التي رفض أن يغادرها حتى وهو خلف القضبان.
6: نستقبل الأسير المحرر عبد الكريم الرماوي الذي قضى 25 عاما في السجون الإسرائيلية، وقد بدا عليه الوهن والتعب بسبب الإجراءات والانتهاكات التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق الآلاف من أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. في هذا اليوم فرحة لا توصف لدى ذوي الأسير المحرر عبد الكريم الرماوي، لدى أهالي بلدة بيت ريما، لدى أبناء كافة محافظة رام الله والبيرة الذين جاءوا من كل حد وصوب لاستقبال هذا الأسير البطل.
4: هذه ليست قصة أسير أفرج عنه، بل حكاية إنسان انتصر فيها الانتماء على الإبعاد، وانتصر فيها الصبر على القيد، وانتصر فيها الإصرار على سنوات الغياب. اليوم عاد حرا لا إلى أي مكان، بل إلى المكان الذي انتظره طويلا، وإلى الوطن الذي رفض أن يساوم عليه مهما كان الثمن. بنزير أيخمن، تلفزيون فلسطين.
3: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.
7: مع اقتراب موعد التوقيع النهائي على ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يواصل الاحتلال أعماله العدائية في لبنان. فبرغم التأكيد من قبل واشنطن وطهران والوسيط الباكستاني على أن الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان، عبرت تصريحات قادة الاحتلال المتلاحقة عن عدم الالتزام الإسرائيلي بهذا البند، وهذا ما يؤكده الواقع الميداني واستمرار العمليات العسكرية في الجنوب ولو بوتيرة منخفضة عن الأيام القليلة الماضية. فجرا نفذت مدفعية الاحتلال ضربات عنيفة طالت منطقة المنصور قضاء صور وحرج علي الطاهر قضاء النبطية، وأعلنت صباحا فرق الدفاع المدني عن انتشال جثامين 3 شهداء من تحت أنقاض أحد المباني المستهدفة في النبطية. الاستهدافات استمرت صباح اليوم، حيث أغار الطيران الحربي على الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيد، فيما نفذ الطيران المسير ضربات متفرقة على قرى وبلدات المنصور العزي أنصاري وبرعشيد، فيما يحلق الطيران الحربي فوق كافة المناطق الجنوبية بخاصة مدينتي النبطي وبنت جبيل، ويحلق الطيران المسير منذ ساعات الصباح الأولى فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن أبرز التطورات الميدانية محاولات القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه بلدة حداثة قضاء بنت جبيل بعد أن عملت بالأمس على إعادة التموضع في منطقة الخيام جنوبا. وفي سياق آخر، أدى الانحسار النسبي للأعمال العسكرية في المناطق الأقرب إلى الحدود الجنوبية إلى عودة عدد من العائلات، فيما بدأت ملامح المشهد الذي خلفته الحرب تتضح أكثر، بخاصة مع صدور عدد من التقارير الأممية والمحلية حول الواقع الإنساني في لبنان، أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد أن أكثر من 1,000,000 شخص لازالوا في عداد النازحين، بينما قتل الاحتلال 81 شخصا حاولوا العودة إلى بيوتهم منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 17 نيسان الماضي. وفي سياق آخر، أكد ممثل اليونيسف أن العدوان على لبنان أدى لارتقاء 247 طفلا وإصابة قرابة 1,000 طفل منذ 2 آذار الماضي. إلى الحجازي، تلفزيون فلسطين.
3: دخلت مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك بحسب ما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري عن إيران والعقوبات الأمريكية والبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. أدانت جمهورية مصر العربية افتتاح سفارة ما يسمى بمنطقة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
8: أدان جمهورية مصر العربية بأشد العبارات افتتاح ما يسمى بمنطقة أرض الصومال سفارة مزعومة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
9: المحاولة هي محاولة يائسة ومحاولة بائسة أيضا لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس. القدس هي مدينة محتلة منذ عام 67، مدينة تخضع تحت الاحتلال، وإسرائيل تسعى محاولة يعني إثبات أو محاولة دعم أو تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس من خلال وجود بعثات أجنبية في هذه المدينة، وهو ما يغير من الوضع القانوني. جامعة الدول العربية رفضت هذا الأمر، دول أكثر من 15 دولة عربية أيضا رفضت هذا الأمر، وأكدت أن هذا محاولة يائسة وبائسة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.
8: وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني، مشددة على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تعد باطلة ولاغية وغير شرعية.
10: طبعا إدانة مصر ليس فقط إدانة مصر بل العالم العربي كله، جامعة الدول العربية، مؤسسات العمل العربي المختلفة ومنها البرلمان العربي، بالإضافة طبعا إلى جمهورية مصر العربية الدولة الكبرى في العالم العربي. كل هذه الإدانات تؤكد أن ما قامت به ما يسمى بأرض الصومال هو مجرد يعني خطوة لا باطلة ومرفوضة، لأن هذا هو كيان غير معترف به دوليا، ويفتتح فيما يسمى سفارة مزعومة في أرض محتلة لكيان مغتصب، ما زالت كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل أراضي الغير وهي أرض دولة فلسطين الشقيقة.
8: ويأتي الموقف المصري في ظل موجة واسعة من الإدانات الفلسطينية والعربية والإسلامية، حيث اعتبرت عدة دول ومنظمات أن افتتاح السفارة في القدس المحتلة يمثل خرقا للقانون الدولي وتحديا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
10: إسرائيل كدولة احتلال تعلم أن هذه غير دولة، لا عضو في الجامعة العربية ولا عضو في الاتحاد الإفريقي ولا في الأمم المتحدة، هي مجرد فقط للتشويش على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة أن تقول أن هناك من يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهذا غير معروف. هناك قرارات صادرة من مجلس الأمن، إسرائيل قامت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو قرار التقسيم، ولكن هناك قرارات أقوى من مجلس الأمن الدولي.
8: في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والغضب، استنكرت مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة باعتباره خطوة غير قانونية وباطلة. كنت معكم نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
3: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. شهيدان ومصابون بقصف مسيرة بمواصي خان يونس، وتقارير تكشف أن مخططات إسرائيل لإعمار غزة واجهة لاستكمال التهجير القصري. الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استيطانية بالضفة ومبنى كبير في الخليل، ويجرف أراض لإقامة مستوطنة في منطقة جبل طاروسة غرب بلدة دورة. مستوطنون يحرقون مسجدين.

شمال رام الله وهآرتس تؤكد أن الاستيطان في شمال الضفة يتسارع ويغير الواقع على الأرض. ورسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة والمساحة في الجيش يعني، احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق، وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

بنعاني من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هيك زي ما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

0: خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر صورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

إسرائيل حاطين بوابتهم في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنظر لحمتين يقول لي أنا هون قاعد مخنوق مش مستعد بعد المسكات حكم عسكري.

Ich habe

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حديث خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر الطوارئ كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر صورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق مدينة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

الناس اللي تحلى في النيل الجنايد كلها انت الاخميه والبطانيات والحصن والفاس والارض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

0: جديدة من فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنت، وهذا مشوارنا الصباحي وملفاتنا المتنوعة من فلسطين هذا الصباح على مدار ساعتين. نتحدث اليوم عن جمعية إغاثة أطفال فلسطين بين العمل الطبي والخدمات الطبية المقدمة من الجمعية إلى الأطفال، بالإضافة إلى نوافذنا المباشرة ومنها نافذة من طول كرم، والحديث عن سماح الاحتلال لليوم لدفعتين من العائلات الحصول على مقتنياتهم من منازلهم في داخل المخيمات. إذن ملفاتنا متنوعة ومختلفة ومن جميع محافظات الوطن، ورصد لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتكررة والمستمرة في المحافظات. معي ومع ضياء. يسعد صباحك ضياء.
1: أهلا هبة، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباح. العديد من الملفات ستكون حاضرة معكم ومتابعة ميدانية أيضا لآخر التطورات في قطاع غزة مع استمرار العدوان، ونتحدث عن 5 شهداء. سنكون في متابعة ميدانية بطبيعة الحال لكل هذه التطورات، وأيضا ما جرى فجر هذا اليوم في قرية جلجلية، ونتحدث عن انتهاكات لا تتوقف من قبل المستوطنين والتي أسفرت عن حرق أحد المساجد داخل القرية. بطبيعة الحال سنتابع هذا الملف ومعرفة تفاصيل ما جرى في القرية. نذهب الآن لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا الصباح.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن مع محطتنا اليومية وجولة في الصحف والمواقع المحلية مع ضياء العدم.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وما جرى يوم أمس من اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. وهذه المرة نتحدث عن قرية اللبن الشرقية، ونتحدث عن تحطيم المستوطنين لمركبتين في الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. بحسب المصادر أن مستوطنين هاجموا المركبتين، وهذه المركبتين طبعا تعودان لشابين من قرية اللبن الشرقية خلال مرورهما على طريق عين الشاعر الواصل بين القرية وسلفيت، وحطموا بالحجارة نوافذ المركبتين وأصابوهما بأضرار مادية. نذهب إلى خبر آخر، ونتحدث حول ما صدر عن الرئاسة التي حذرت من خطورة إعلان سموتريتش وأحد وزراء طبعا حكومة الاحتلال اليمينية إلغاء اتفاقيات الخليل. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية التي أعلن فيها إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل، معتبرة أن هذه الخطوة تمس الوضع

السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. أكدت الرئاسة أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات. فيما دعت الرئاسة المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية للتدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطيرة للغاية والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتين وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين. نذهب إلى خبر آخر ونبقى في ذات السياق هذه المرة حول ما صدر من بلدية الخليل ولجنة الإعمار، ونتحدث عن رفض بلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة إعلام الحكومة الإسرائيلية من خلال المتطرف سموتريتش الرامي لتقسيم الخليل والسيطرة على مزيد من الأراضي والممتلكات، واستنكرتا تصريحاته بنقل صلاحيات البلدة القديمة والحرم الشريف للإدارة الإسرائيلية. وأكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري خلال إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة داخل الحرم الإبراهيمي رفض بلدية الخليل المطلق للقرارات والإجراءات الاحتلالية الرامية إلى سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، معتبرا أن إعلان الاحتلال إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البلدية في البلدة القديمة يمثل اعتداء خطيرا على حقوق شعبنا. شدد على أن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من مدينة الخليل، وأن هذه القرارات الأحادية باطلة ومرفوضة ولن تغير من هوية المدينة. أيضا بدوره قال رئيس لجنة إعمار البلدة القديمة مهند الجعبري أن هذه التصريحات المرفوضة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية بزعامة المتطرفين سموتريتش وبن غفير، مؤكدا أن لجنة الإعمار رفعت قضايا لوقف 22 قرارا من الحكومة الإسرائيلية تهدف للسيطرة على أراضي وممتلكات المواطنين في البلدة القديمة والتي كان آخرها الحفريات التي تقوم بها في تل أرميدا. وأكد أن هذه القرارات لن تمر وأن مدينة الخليل وحرمها الشريف سيبقى تحت الصلاحيات الفلسطينية وفقا للالتزامات أو لالتزامات الحكومة الفلسطينية بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع أيضا ما جاء فيها، ونتحدث عن إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا بحسب ما أفادت طواقم جمعية الهلال الأحمر بأنها شاركت في عملية إجلاء طبي جديد باتجاه معبر رفح شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عملية التجمع من داخل المستشفى مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر في محافظة خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة. فيما تولت منظمة الصحة العالمية إدارة تنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يشمل استكمال الإجراءات اللازمة لخروج المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري. تأتي هذه العملية في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون لرعاية صحية متخصصة غير متوفرة داخل القطاع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي واستمرار الضغط على المرافق الطبية. نبقى في صحيفة الحياة أيضا نتابع ما جرى في بلدة السواحرة الشرقية، ونتحدث عن اقتحام الاحتلال لعدد من المنازل والاعتداء على المواطنين ومصادرة الهواتف. هذا ما جرى يوم أمس في بلدة السواحرة الشرقية شرق العاصمة المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتدت على أصحابها بالضرب وصادرت هواتفهم. بحسب المصادر أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطن عبد موسى جعفر وأبنائه عماد وناصر وأكرم، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة داخل المنازل تخللها تخريب لمحتوياتها وإحداث أضرار مادية.

أضافت أيضا أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سكان المنازل خلال عملية الاقتحام، كما صادرت هواتفهم المحمولة قبل أن تنسحب من المكان. نذهب إلى جنين ونتحدث حول ما يجري في المخيم بالتحديد وفي قلب مدينة جنين، حيث دفع الاحتلال بجرافتين ثقيلتين إلى حي الجبريات بمدينة جنين وشرعتا بتسوية 7 دنومات أعلن عن مصادرتها في 10 أيار الماضي. قال المواطن منصور قبها الذي يقيم بجانب الأرض المصادرة إن أعمال التجريف بدأت قرابة 1 ظهرا برفقة عدد من جنود الاحتلال. وأكد لي صحيفة الحياة أن الأرض المصادرة المشرفة على جنين ومخيمها ومعظم مرج ابن عامر اشتراها رفقة إخوته قبل سنوات. أقام أيضا منزله فيها، فيما خطط شقيقه وسيم وأبناء صهره لبناء بيوت في المكان. أوضح أن المساحة المصادرة يملكها ورثة المرحوم وسيم قبها، ونتحدث بأن العائلة لم تتلقى من أي جهة اختار. وأشار إلى أن وحدات من جيش الاحتلال أجرت خلال نيسان الفائت أعمال مسح في المنطقة عدة مرات. وأكد قبها أن الاحتلال طرد عائلة أبو فارس رحال وعاصم أبو الهيجة من بيتهما، فيما التقط صورا للمقيمين في عدة بيوت أخرى ووثق بطاقات الهوية لسكانها. وقال الإعلامي تامر أبو الهيجة الذي يقيم في قلب مخيم جنين إن المنطقة التي سيقام فيها معسكر الاحتلال ستحول عمليا الحياة إلى جحيم، ويمكن لأبراج المراقبة فيها أن تتحكم بكل شيء في المخيم والمدينة ومناطق بعيدة شرق جنين وشارعي حيفا والناصرة. والجابريات هي المنطقة بطبيعة الحال الأكثر علوا في جنين، وتتجاوز جبل أبو ظهير المجاور الذي يرتفع 265 مترا. ونتحدث عن عدم علم المقيمين في المنطقة سبب تسمية المنطقة المصادرة، وبحسب ما أفادت المصادر بأن مساحة الجبريات تقدر ب2000 دنوم، وهي مشتركة مع حدود بلدتي جنين وبرقيم. وكان المؤرخ المرحوم مخلص محجوب الحاج حسن ذكر في كتابه جنين ماض وحاضر أن منطقة الجبريات كانت إحدى النقاط التي وصلها الجيش العراقي عام 48 في هجومه لتحرير المدينة من العصابات الصهيونية بحكم موقعها المهم الذي يقابل جبال الكرمل والناصرة وسهل مارج ابن عامر. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتحدث عن 5 شهداء بينهم سيدة وطفلان، والاحتلال يحرك الخط الأصفر شرق غزة. تواصلت العمليات العسكرية والقصف المكثف في قلب القطاع وكذلك على طول المناطق الشرقية بمحاذاة الخط الأصفر، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء بينهم طفلان وسيدة، إضافة لإصابة عدد آخر بجروح. وأقدم الاحتلال على إزاحة الخط الأصفر في مناطق شرق مدينة غزة عبر تقديم المكعبات الصفراء باتجاه منطقة السنافور القريبة من حي التفاح شرق المحافظة، وسط عمليات إطلاق نار أجبرت مئات المواطنين على النزوح من المنطقة. ووصل مستشفى شهداء الأقصى وسط مدينة دير البلح يوم أمس جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين برفقة والده بهاء المصاب بجروح بالغة بعد عدة ساعات على احتجازهما من قبل الاحتلال عقب إطلاق النار تجاه مجموعة من المزارعين قرب وادي السقة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. أكدت مصادر متطابقة أن ما حدث مع الطفل ريان كان جريمة إعدام، حيث فتحت قوات الاحتلال النار عليه ووالده وعلى المزارع بصورة مفاجئة ودون مبرر، واحتجزتهما لساعات دون تقديم العلاج قبل أن تقوم بإلقائهما على قارعة الطريق. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية من صحيفة القدس. خطة حكومية لتمويل عناصر تنظيم شبيبة التلال المتطرفة في الضفة الغربية. كشفت مصادر إعلامية عبرية عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاستيطان في حكومة الاحتلال تظهر اعتماد خطة لتقديم دعم مالي مباشر لعناصر تنظيم شبيبة التلال المتطرف، وتقضي هذه الخطة بصرف مبلغ 50 شيكل يوميا لكل مستوطن ينتمي لهذا التنظيم، وذلك لتغطية تكاليف الغذاء والملابس عبر قسائم شرائية.

0: موزعة عليهم بشكل دوري رغم السجل الحافل لهذا التنظيم في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وخصصت سلطات الاحتلال ميزانية أولية لهذه الخطة تقدر بنحو 5.5 ملايين شيكل بدأ العمل بها منذ مطلع شهر حزيران الجاري، ومن المقرر استمرارهما حتى نهاية هذا العام الحالي، ويتم تحويل هذه الأموال عبر المجالس الإقليمية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع العشوائية. وآخر هذه الانتهاكات كان في قرية جلجلية، ونتحدث عن إحراق لأحد المساجد داخل البلدة. ونذهب مباشرة لمتابعة ما يجري في قرية جلجلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتف السيد أحمد الرفاعي رئيس قسم الوعظ والإرشاد. أخ أحمد، أهلا وسهلا بك معنا، ضعنا بتفاصيل أكثر حول طبيعة ما جرى في قرية جلجلية والحديث عن إحراق لأحد المساجد في البلدة.
1: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحكم وصباح الإخوة المستمعين والمشاهدين. بخصوص الاعتداء الذي تم على مسجد جلجلية صباح هذا اليوم أو قبل تقريبا الساعة الثانية فجرا، تم الاعتداء على مسجد جلجلية على الطابق الأرضي الذي يضم الدورة الصحية، وقام عدد من المستوطنين تقريبا الساعة الثانية، يعني عدد أكثر من 10 مستوطنين أو 15 واحد من تفضلت بذكرهم من شبيبة التلال والذين يقومون بالاعتداءات على المساجد وعلى الممتلكات المواطنين كما تم في بركة قبل أيام ودير دبوان. تم الاعتداء على مسجد جلجلية بإدخال مادة مشتعلة أو شبيبة الاشتعال مع إطارات، وتم خلع الباب الرئيسي للدورة الصحية وإدخالها وإحراق الدورة الصحية. وطبعا يعني تم يعني اشتعال نار شديدة، ويعني هذا ديدا المستوطنين والذين هم يدعمون من قبل حكومة الاستيطان ووزارة الاستيطان والجيش الاحتلال بحمايتهم يتم تنفيذ هذه الاعتداءات، اعتداءات متكررة. ونحن طبعا في وزارة الأوقاف ندين ونستنكر هذه الاعتداءات التي لا تحرك حكومتهم ساكنا لوقفهم، بل كما تفضلتم يضعون ميزانيات لدعمهم وتمويلهم وتمويل الاعتداءات التي تربك الوضع العام فيه بين المواطنين الفلسطينيين، ويتم إحراق المساجد وإحراق الممتلكات العامة واعتداء على مساكن البدو وسرقة الأغنام، و كل هذه الاعتداءات مدعومة من قبل الحكومة التي تقوم بدعم الاستيطان وتثبيت البؤر الاستيطانية وتمويلها وحمايتها، وكذلك شرطة الاحتلال كذلك تقوم بحمايتهم وإسنادهم ومساندة جيش الاحتلال.
0: نعم، وأنت تتحدث دكتور أحمد مشاهد هذه الصور ما بعد قيام المستوطنين بحرق مسجد القرية الكبير الذي أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المسجد، ونتابع أيضا صور لاقتحام قوات الاحتلال الذي تزامن مع احتراق المسجد. ما الذي جرى ما بعد اقتحام قوات الاحتلال ووصولها للمسجد، إذا لديك أي معلومات دكتور؟
1: الحقيقة يعني المعلومات بخصوص ما يتوفر لدي يعني تقريبا لم أطلع على كل التفاصيل، ولكن يعني الاعتداءات تمت، يأتي جيش الاحتلال وربما يعمل دراسة يعمل مشاهدة يعمل كذا، ولكن لا يحرك ساكن، لا يعوض عن ما تم حركه، ما تم من خسائر مادية، ويعدون دائما بأمور نظرية طبعا لا تمثل الواقع بصلة، يساندون ويدعمون ويحرسون هؤلاء المعتدين من شبيبة التلال من كل هذه الفئات المتطرفة التي تلقى دعم كامل من قبل وزارة الاستيطان في حكومة الاحتلال.
0: جزيلا لك دكتور أحمد الرفاعي رئيس قسم الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف على كل هذه التفاصيل. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل المختص فايز عباس، وبالتأكيد الحديث حول الاتفاق الإيراني الأمريكي والمشادة المستمرة بين ترامب ونتنياهو.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير هبة وضياء. عمليا يعني في إسرائيل هناك غموض، هناك غضب، هناك حقد على حتى على ترامب الصديق الشخصي وأفضل صديق في تاريخ الإدارة الأمريكية لإسرائيل. لكن على ما يبدو أن هذا يعني قد حدثت أزمة أو تحدث أزمة بين نتنياهو وترامب. ترامب بدأ يشك أو يشكك في نوايا نتنياهو بأنه لا يريد أن وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. اليوم سأريد أن أبدأ باقتباس ما جاء في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الاتفاق الإيراني الأمريكي، وإسرائيل خارج هذا الاتفاق ولا علاقة لها بكل ما يحدث الآن من مفاوضات. الأمر الذي يغضب القيادتين السياسية والعسكرية وحتى المجتمع الإسرائيلي، لكن وهنا لكن كبير، لا أحد يجرؤ أن يهاجم الرئيس ترامب بشكل يعني واضح وصريح، وإنما يختبئون وراء مصادر إن كانت سياسية أو أمريكية أو أمنية عفوا، لكن مباشرة التزام الصمت. لنبدأ يعني ترامب يهين إسرائيل في اتفاقه مع إيران، والآن يكشف إلى أي حد تم إهانة إسرائيل، خاصة بكل ما يتعلق بوقف الحروب على كافة الجبهات ويشمل ذلك لبنان في موقع معريب. الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بالحصول على تفاصيل وبنود الاتفاق الإيراني الأمريكي، لأن الأمريكان أعربوا عن تخوفهم من قيام نتنياهو بتسريب بنود الاتفاق قبل التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف. يعني هذا يعني يؤكد أن الولايات على ما يبدو يعني إسرائيل لم تعد تتجسس على ويتكوف وعلى أفانس كما نشر قبل حوالي 3 أسابيع. يعني الموساد كان يتجسس عليهم وعلى البنتاغون أيضا على وزارة الدفاع الأمريكية، لكن يبدو أنه طبعا قد حذروا من هذا. قريبا لن يكون هناك بد من المواجهة، مواجهة بين ترامب ونتنياهو. الأزمة في هذه العلاقات واللحظة التي شعر بها وكأنها بسقة بوجهه، هذا الكلام في موقع إيديوت أهرونوت عن نتنياهو. ترامب شعر بأن نتنياهو يحاول تخريب المفاوضات من وراء الكواليس وقرر أن يهاجم نتنياهو. ترامب استسلم لإيران، هكذا كما ادعى أعضاء من الحزب الجمهوري الداعمين لإسرائيل. لكن كان هناك تصريح للسفير الأمريكي مايك هاكبي في تل أبيب، يعني هذا التصريح باعتقادي أنه يعني إنسان مهووس، يعني حتى بن غفير لم يجرؤ على أن يخرج من فمه مثل هذا التصريح. وماذا قال هاكبي؟ هو هاجم الاتفاق الإيراني مع الولايات المتحدة وقال، يعني هذا يعتبر تمرد على ترامب، وقال لا وجود لأمريكا بدون إسرائيل، يعني مش العكس، وكأن يعني أمريكا موجودة بفضل إسرائيل. بس أنا بدي أسأل هاكبي، يعني إسرائيل عمرها 72 73 76 سنة، الولايات المتحدة بتحتفل ب عيد ميلادها

فيديوهات أحرونات حط صورة لترامب يقصف وكذا كتبات بالكلمات يعني بالأحمر والأسود اقتباسات مما قاله ترامب في 24 ساعة الأخيرة. كان ممتع العمل مع الإيرانيين فهم ليسوا متطرفين. هذا أقوال الرئيس الأمريكي. لو لم أتدخل إسرائيل كانت مبادة. واقترحت على إسرائيل بعد فشلها أمام حزب الله أن تقوم سوريا بإعطاء سوريا الفرصة لمحاربة حزب الله، هم يفعلون ذلك بشكل أفضل من إسرائيل. كانت علاقاتي مع بيبي ممتازة مع نتنياهو، لكنه عليه الآن التصرف بحكمة ومسؤولية في لبنان، يعني هذا تحذير لنتنياهو. والمراسل السياسي تامر آيخنر طبعا يكتب اليوم يهاجم نتنياهو ويحضن إيران ترامب ويمدح نفسه. وخطابه في مؤتمر جي 7 في باريس كان خطابا استثنائيا حتى وفق معايير ترامب. إسرائيل تبقى لوحدها دون شبكة الأمان الأمريكية. الخلاف مع نتنياهو بين نتنياهو وترامب ضرب رقما قياسيا في هذه الأزمة، وهذا غير مسبوق. ترامب ادعى مرة أخرى أنه بدونه في كلمته في مؤتمر الجي 7 في فرنسا أن إسرائيل بدونه كانت قد أبيدت، وانتقد سياسة إسرائيل في لبنان واقترح أن تقوم سوريا بمعالجة قضية حزب الله لأن إسرائيل فشلت بذلك. بالمناسبة طبعا هذا ما ذكر في الصحيفة، سوريا أعلنت وبشكل واضح أنها ترفض هذا الاقتراح الأمريكي، لأن يعني هذا إذا ما فعلا يعني استمعوا أو يعني وافقوا على ادعاء الرئيس الأمريكي، هذا يعني أنها تكون في خدمة إسرائيل يعني، وهذا لن يتم لأنها طبعا هذا يعتبر مساندة لإسرائيل وهذا لن يحدث. هذا كان رد القيادة السورية على الاقتراح الأمريكي. التداعيات لنتائج انتهاء الحرب على لبنان وفي غزة واتفاقيات إبراهيم كيف سيؤثر ذلك، والإمكانيات لنتنياهو شو عنده الإمكانيات الآن بعد أن وضع كل شيء بيد ترامب، يعني هو سلم حاله وسلم إسرائيل لترامب كما طبعا تقول إدوات أحرونات. صفحة الواقع على وجه ترامب الذي اصطدم بواقع مرير ترامب، وكرجل أعمال الذي طبعا يريد وقف الخسارة قرر وبسرعة إنهاء المعركة، وفهم أن رؤيا لنتنياهو لا تتلائم مع رؤيته لهذه الحرب. ونتنياهو لا يريد إنهاء الحرب وإنما يريد العودة إلى قصف إيران. يعني عمليا هنا يعني يقول المحلل السياسي في صحيفة إدوات أحرونوت أن كل تصرفات نتنياهو تشير إلى أنه كما يعتقد اليوم ترامب أن نتنياهو يريد تخريب هذه المفاوضات يعني من أجل منع التوصل إلى اتفاق مع إيران. بالمناسبة يعني ملاحظة مهمة، يعني نتنياهو حاول أن يفعل نفس الشيء في قطاع غزة قبل الاتفاق، توصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة، وحاول أن يتخلص من هذا الاتفاق في غزة لأنه كان هناك من الذهاب إلى المرحلة الثانية وهذا يعني الانسحاب.

الإسرائيلي من القطاع، لكن أجت حرب إيران وأوقفت كل هذه المفاوضات. بالمناسبة تبين صباح هذا اليوم أن نتنياهو انضم إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس ترامب دون الحصول على موافقة الحكومة أو الاستشارة القانونية للحكومة، ويعتبر هذا القرار يعني وخطير بالنسبة لإسرائيل، لأنه يلزم إسرائيل في قضايا في كل ما يتعلق ب قرارات مجلس السلام، وأن طبعا ذهاب نتنياهو دون الحصول على موافقة الحكومة هذا مخالف للقانون. والجيش الإيراني يهدد مرة أخرى، إذا واصلت إسرائيل قصف جنوب لبنان عليها توقع الرد الصعب من جانب إيران. أورلي أزولاي تكتب من واشنطن حول نتائج الحرب: فشل معروف مسبقا. مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران كان يمكن إنجازها بدون 14 ألف قذيفة سقطت من الطيران الإسرائيلي الأمريكي على طهران، وبدون الصواريخ على إسرائيل. يعني باختصار يعني هي تقول أنه كان يمكن التوصل إلى هذه التفاهمات دون الحاجة إلى هذه الحرب اللي كلفت إسرائيل وأمريكا وأيضا إيران. الكاريكاتير في صحيفة دوات أهرونوت، ترامب هنا بغطي كل على الاتفاق مع إيران، لكن ترك إشي واحد: الاتفاق النووي مع أوباما اللي طبعا كان 2015 تم التوصل إلى اتفاق، وعندما وصل ترامب إلى السلطة في المرحلة الأولى من رئاسته قام بإلغاء هذا الاتفاق بناء على طلب نتنياهو. والآن يعني يتحدثون على أن الاتفاق أو الاتفاق مع أوباما كان أهم بكثير لإسرائيل مما سيحصل الآن من اتفاقيات مع إيران. أنتقل إلى صحيفة معريف: اتفاق غامض أو ضبابي. أيضا 48 ساعة قبل التوقيع على الاتفاق أو التفاهمات في إسرائيل ما زالوا لا يعرفون ما الذي تحتويه مذكرة التفاهمات الرسمية حتى هذه اللحظة. وحسب تقارير مقلقة، اتفاق أمريكي إيراني يشمل أيضا رفع العقوبات عن إيران وضوء أخضر لتصدير النفط الإيراني لكل العالم، يعني دون أن يحددوا لهم ذلك. والجيش الإسرائيلي سيخرج من لبنان. ترامب لمح وقال لجدع سوريا تتعامل مع حزب الله مواصلة قصف إسرائيل للجنوب. يهمشنا أو يستبعدنا إسرائيل. القيادة السياسية ليس لديها أي معلومات عن مذكرة التفاهمات الأمريكية الإيرانية. وبعد طلب ذلك من ترامب كان الرد سلبي للغاية. ممنوع إسرائيل تعرف أي تفاصيل عن هذا الاتفاق. وأنا يعني كما قلت لربما إسرائيل لم تعد تتجسس على ويتكوف وعلى الوفد المفاوض الأمريكي. ورئيس CIA يشكك بنوايا إيران. بالمناسبة يعني ترامب كما قلت يعني أنه رفض أعطى أي معلومات لإسرائيل خوفا من أن يقوم نتنياهو بتسريبها وتخريب هذا الاتفاق. إيران لن توقع إلا إذا تم الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. ترامب ينتقد وبشكل واضح
القصف الإسرائيلي لبيروت، وطالب نتنياهو بأن يكون مسؤولا أكثر وأن يفكر جيدا قبل قصف بيروت، لأنه قال يعني كده بدهم يعني يقتلوا واحد شخص واحد، أن بهدموا عمارة كاملة بناء كاملا. في طهران يؤكدون أن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان هي أحد شروط هذا الاتفاق. والتقديرات في إسرائيل وربما الانسحاب من تقديرات الجيش الإسرائيلي الانسحاب إلى الخط الأصفر في جنوب لبنان. الكاريكاتير اليوم في صحيفة معاريف ترامب، وهذول اللي دائما يهاجم المستشار القانوني للحكومة ويعني الإسرائيليين اللي بيهاجموا دائما كل من يعارض نتنياهو، اليوم أجا دور ترامب، ويلكم تو ذا كلاب، أهلا وسهلا فيك في النادي، في النادي اللي سيهاجم من قبل اللي بيسموهن يعني كلاب نتنياهو، اللي يعني هو بوزن كلابه عن كل شخص يعني ما بده إياه أو ما أو بينتقد سياسة نتنياهو. صحيفة هارتس دائما عناوينها تختلف. هاي الصورة كما تشاهدون في الصورة، هذول إرهابيين أنا ما بسميهم مستوطنين في شمال الضفة الغربية، ويقول الخبر الهدف شمال الضفة. 18 تحقيق خاص يعني لصحيفة هارتس، تحقيق مطول جدا، ويقول 18 مستوطنة جديدة وقواعد عسكرية لحمايتها، وقطع التواصل الجغرافي ل 700 ألف فلسطيني في شمال الضفة، المشروع الأكبر للمستوطنين للإرهابيين، بدأ يظهر في الميدان والانفجار في الطريق. بعد 20 عاما من عدم وجود أي مستوطن في شمال الضفة عادوا وبقوة. عشرات الآلاف من المشردين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم وبيوتهم والسيطرة على الليكود من قبل المستوطنين. معنى هذه الخطوات أمنياً، لها معاني أمنية كثيرة، والجيش في حالة استنفار قصوى. يعني يقول الخبر يعني باختصار شديد يعني أن ما يحدث الآن في شمال الضفة هو كارثة للفلسطينيين، و 18 مستوطنة في شمال الضفة بعد ما كانش فيها ولا إرهابي واحد في السابق. تقرير طويل جدا يعني تقرير خاص للمراسلين الصحيفة مع معطيات وكم كلف هذا الخزينة الإسرائيلية. وخبر آخر يعني هنا على الشمال الصفحة، أكثر من 1000 شخص قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار. طبعا يعني عمليا وقتل 253 ولد وطفل، 121 امرأة من بين 1000 الذين قتلوا. ووقفة طبعا يعني وبالأمس كشف مراسل القناة 13 الإسرائيلية سليمان مسودي عن أن إسرائيل كانت قد أبلغت الولايات المتحدة أنها تريد تجديد الحرب على قطاع غزة، لكن كان هناك معارضة شديدة من قبل الإدارة الأمريكية وترامب شخصيا كما قال، وإنما سمح لإسرائيل فقط بتوسيع منطقة الخط الأصفر.
وتقديرات الجيش الإسرائيلي لربما سيتم سحب القوات إلى الخط الأصفر في لبنان، وقلق قادة الأجهزة الأمنية. قضايا حيوية لإسرائيل يتم التوصل إليها من فوق رأس إسرائيل، يعني بدون تدخل القيادي الإسرائيلي. ديمتري شومسكي يكتب اليوم: هل حان الوقت للتخلي عن الصهيونية؟ أكثر وأكثر من الإسرائيليين يرون بالاعتداءات والتنكيل بالشعب الفلسطيني وزيادة الكهانية والتي تتفشى في المجتمع الإسرائيلي هي عمليا تعبر عن الهوية الصهيونية. باختصار شديد هذا ما يكتبه طبعا شومسكي. الكاريكاتير اليوم بن غفير في السفارة الأمريكية بده فيزا، وكان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة سيارة رسمية. بيسألوه في السفارة: هل في عندك ملفات جنائية؟ فهو سحب حاله ورجع وألغى زيارته، لأنه عنده 56 قضية جنائية أدين فيها بن غفير، وأهم هذه الجنايات ودعمه للإرهاب اليهودي. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي صباح الغد.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى محطتنا التالية والحديث عن جمعية إغاثة أطفال فلسطين. هذه الجمعية التي تقدم الخدمات الإنسانية والصحية، وتحديدا الخدمات الصحية للأطفال. نتحدث عن خدمات صحية متعددة ومتكاملة للأطفال، تبدأ من الفحوصات والعلاج وصولا إلى إجراء عمليات داخل فلسطين وخارج فلسطين، إلى جانب التأهيل والدعم النفسي للأطفال والمواطنين.
1: سنتعرف أيضا هبة بشكل مفصل حول طبيعة الخدمات التي تقدمها للأطفال وسط تحديات كبيرة تواجه أصلا القطاع الصحي في ظل ما يفرضه الاحتلال من أزمات، ونتحدث عن عقبات لا تتوقف مما تؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي. للحديث أكثر في هذا الموضوع سعدنا أن نرحب بضيفتنا نيفين قذادحة، المدير الإقليمي للمشاريع الإنسانية والمتحدثة باسم جمعية إغاثة أطفال فلسطين. أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباحكم وصباح جميع السادة المشاهدين، شكرا لاستمراركم على تسليط الضوء بشكل مستمر على الحلقة الأضعف في المجتمع اللي هم الأطفال.
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يعني نتحدث أستاذة نيفين في البداية عن جمعية إغاثة أطفال فلسطين، عن هذه المؤسسة، العمل الطبي والصحي والخدمات اللي بتقدمها سواء للأطفال أو المواطنين.
2: تمام. تم إنشاء جمعية إغاثة أطفال فلسطين سنة 1991 كمنظمة إنسانية بتقدم الرعاية الطبية للأطفال. موجودين بنقدم الخدمات في منطقة الشرق الأوسط من خلال المكاتب التابعة للبي سي آر أف في كل من جميع محافظات الضفة الغربية، في قطاع غزة.

0: في لبنان والأردن أيضا تعمل الجمعية على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال، وفي السنوات الأخيرة تعمل الجمعية على بشكل موسع وبشكل ضخم جدا على الاستجابة للحاجات الإنسانية نتيجة للظروف في السنوات الأخيرة خاصة في الأراضي الفلسطينية. إذا أتينا أن نتحدث عن الخدمات الطبية، بتقدم الجمعية الخدمات الطبية للأطفال بشكل خاص عن طريق منهجيتين. المنهجية الأولى بشكل مباشر كأفراد للأطفال والتعامل مع ذويهم بشكل مباشر، مثل توفير الأجهزة الطبية للأطفال اللي هم الأطفال اللي بيكون عندهم أمراض مزمنة بيحتاجوا لأجهزة، الأهل ما بيقدروا يتحملوا التكاليف تكاليف شراء هذه الأجهزة فبتوفرها البي سي آر أف، بالإضافة لتوفير العمليات الجراحية الطارئة إما من خلال عملها بداخل المشافي المحلية أو من خلال جلب الوفود الطبية المتخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة بداخل المشافي الحكومية، بالإضافة لتوفير الفحوصات وتوفير الأدوية خاصة الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة بيحتاجوا لأدوية يعني على مدى سنوات طويلة أو مدى الحياة، فبتعمل الجمعية أيضا على توفير هذه الأدوية. أما الشكل أو المنهجية الثانية الغير مباشرة فبتعمل الجمعية دائما على تطوير المشافي الحكومية،
1: وهذا ما أريد أن أسأل عنه سيدة نفيم، تطوير المشافي بالشراكة مع وزارة الصحة.
0: نعم،
1: وهذا ما نريد أن نعرفه أكثر عن طبيعة الدور الذي تلعبونه.
0: نعم، وزارة الصحة هي بالحقيقة شريك أساسي ورئيسي من بداية تأسيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين، فبشكل دوري يتم إما استحداث أقسام جديدة بداخل المشافي، وأعتقد يعني أنه لوحات جمعية إغاثة أطفال فلسطين متواجدة في معظم المشافي الحكومية في الضفة الغربية، فنعمل أيضا على تأسيس أقسام جديدة أو تطوير أقسام موجودة بالأساس، يعني مثلا زي أقسام حضانة متخصصة للأطفال، نعمل على استحداث الأجهزة، تحديث المنظومة الصحية بداخل المشفى، بالإضافة أيضا إلى تطوير العيادات في القرى النائية التابعة لوزارة الصحة. يعني جميعنا نعلم أنه دائما التركيز بيكون في المدن بسبب عدد السكان العالي والحاجة المرتفعة هناك، لكن لا نهمل أيضا التوزيع الجغرافي والعمل أيضا على تطوير
1: العيادات المستوطنين في هذه المناطق.
0: صحيح؟ نعم صحيح، خاصة المناطق التي تتعرض لظروف غير اعتيادية، فنعمل إما من خلال المشاريع العادية التطويرية اللي بتستهدف دائما أنه تحرص على رفع الكفاءة والجودة والخدمات من خلال الاستدامة، أو من خلال الاستجابة العاجلة مثل إرسال الأجهزة الطبية للعيادات الطوارئ في المناطق اللي بتتعرض لظروف غير طبيعية أو مواد الإسعاف الأولي. فدائما نحاول أن نعمل بتوازن بين الاستدامة والعمل المستدام وبين الحاجة الطارئة والعاجلة.
2: نعم، يعني مهم جدا دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. نتحدث عن هذه الظروف وهذه الأزمات المستمرة إلى جانب عملكم بالأجهزة والعلاج والتشخيص كما تحدثتي، نتحدث عن جانب آخر هو الدعم النفسي والتأهيل للأطفال في ظل الأزمات والظروف الصعبة إلى جانب الدعم الأهالي أيضا.
0: جمعية إغاثة أطفال فلسطين يعني بدايتها بالعمل في الميدان كانت البدايات في قطاع غزة، ودائما نولي اهتمامنا لقطاع غزة بسبب الوضع الغير اعتيادي اللي بيعيشه الطفل الفلسطيني بداخل قطاع غزة حتى من قبل أحداث السابع من أكتوبر. يعني كان عنا ولا زال عنا برنامج دعم نفسي من خلال فريق متخصص بعمل على تقديم الرعاية النفسية سواء الفردية أو الأسرية أو الجماعية للسكان والمتضررين داخل القطاع، لكن الآلية اختلفت في من خلال والحاجة أيضا اختلفت في خلال الثلاث السنوات الأخيرة. فكانت البداية دعم الأطفال المرضى، دعم الأطفال اللي بتعرضوا لفقد، لكن اليوم احنا بنأكد انه 99% من سكان القطاع بحاجة إلى دعم نفسي بمنهجيات متطورة بأساليب جديدة تلبي هذه الحاجة الحساسة بداخل القطاع. يعني فالإنسان الطبيعي لما بتعرض لظروف صعبة بكون محتاج دعم نفسي، فجميع الأطفال والسكان داخل القطاع تعرضوا لنزوح عدة مرات، تعرضوا لفقد أيضا بالإضافة للإصابات البتر والتشوهات وما نتج،
1: كلهم بحاجة لعلاج نفسي حقيقة سيدة نيفين. ولكن نريد أن نعرف ما حجم استجابتكم لهذه الأزمة الإنسانية وهذه الكارثة التي تجري في قطاع غزة؟ ما الذي تم توفيره للأطفال هناك؟ ومع إضافة جانب أن الاحتلال دائما يعرقل دخول أي شيء له علاقة بالقطاع الصحي من أدوية وأجهزة، كيف تتعاملون أيضا مع هذا التحدي؟
0: يعني البي سي آر أف تعمل على أكثر من 3 عقود في مجال الإغاثة الطبية، لكنها يعني لم تكن منعزلة أو بعيدة عن الإغاثة الإنسانية حتى قبل السنوات الأخيرة. ف يعني من خلال الظروف الصعبة المتكررة في قطاع غزة كان دائما هناك تدخلات للاستجابة العاجلة والطارئة. نعمل على الاستجابة حاليا خلال 3 سنوات بقوة من خلال عدة محاور، المحاور الغذائية يعني على سبيل المثال خلال سنة 2025 تم توفير أكثر من 55,000 طن غذائي، ونحن هنا نتحدث فقط على الطرود الغذائية، لا نتحدث عن إتكيات وعن الوجبات وعن أي تدخلات غذائية أخرى. نعمل بشكل ضخم أيضا على توفير حليب الأطفال بشكل شهري. يعني دائما حتى في الاستجابة يعني للظروف الصعبة يكون لدى الجمعية أولوية لتقديم الخدمات الإغاثية للأطفال، فبخططنا دائما هناك 60% على الأقل من تنفيذ المشاريع الطارئة هي لصالح الأطفال. يعني بالأمس شاهدنا خبر أنه الأطفال في مستشفى ناصر نفذ من حضانة الأطفال المواليد الجدد الحليب. استجابتنا كانت قبل انتشار الخبر بيوم، فتم توفير أكثر من 4,000 علبة حليب متخصصة، حليب علاجي. الحليب العلاجي يعني بصعوبة ممكن أنه تحصل عليه المنظمات أو المشافي بداخل قطاع غزة، لأنه ما بدخل بكميات كبيرة داخل القطاع.
2: نعم، يعني نتحدث هون عن الوضع الاستثنائي في قطاع غزة والظروف الصعبة سواء بالقطاع أو حتى في الضفة، تحديدا في المحافظات اللي بتتعرض لعدوان متكرر. يعني نتحدث عن مجمل التحديات اللي بتواجهوها في جمعية إغاثة أطفال فلسطين في تنفيذ أنشطتكم الصحية والإغاثية أيضا.
0: يعني التحديات هي يعني معظمها
2: بسبب الاحتلال
0: بالضبط، وشاملة لجميع التدخلات سواء في الضفة أو بقطاع غزة مع الاختلاف. طبعا بقطاع غزة نفاد الوقود، صعوبة توفر مواد نقل، صعوبة التنقل أيضا، صعوبة التواصل مع الفريق، أيضا صعوبة توفر المواد. يعني أحيانا بنكون بنصير ننتظر شحنات من الموردين، إغلاق المعابر، عدم استقرار في دخول الشحنات الإغاثية، لكن المنظمة بتعمل من خلال يعني فريق ميداني قوي بحب أنا أوجه له التحية، خاصة في قطاع غزة منتشر من الشمال إلى الجنوب. يعني هم بيعملوا على فحص الاحتياج من من أرض الواقع، فهم جزء لا يتجزأ لا. من المجتمع المتضرر داخل قطاع غزة، وبيعملوا على توفير الخدمات سواء الإغاثية أو الرعاية الطبية على مدار الأسبوع، يعني بيقدموا الخدمات للمحتاجين.
1: هذا مهم جدا سيدة نيفين. دعيني أختم معك في هذا السؤال، هل هناك أي مشاريع قادمة، برامج قادمة لدعم الأطفال خلال الفترة القادمة؟
0: يعني المشاريع دائما مستمرة على مدار العام، فنحن نتحدث عن ملايين الخدمات سواء الطبية أو الإغاثية بداخل من خلال جمعية إغاثة أطفال فلسطين، يتم تقديمها للأطفال الفلسطينيين. يعني المشاريع هي توفير الغذاء، توفير الحليب، توفير مواد الهايجين سواء للأطفال المتخصصة للأطفال أو لدعم ذويهم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. كما نحرص على دائما تطوير الدعم النفسي والجانب الترفيهي للأطفال خاصة بداخل قطاع غزة، بالإضافة لنعمل حاليا على تنفيذ عشرات المشاريع اللي بتستهدف تطوير غرف العلاج الطبيعي او يعني علاج السمع، علاج النطق في الضفة الغربية، على امل انه ننتهي من هذه المشاريع في نهاية هذا العام.
2: ان شاء الله. يعني يعطيكم الف عافية على كل هذه الجهود اللي بتنفذوها في جميع محافظات الوطن في وتحديدا في قطاع غزة وما يحدث، وهذا الدعم المستمر في القطاع الصحي الانساني وحاجتنا الى هذا الدعم. شكرا جزيلا لك سيدة نيفين
1: لطلعتك
2: على كل هذه التفاصيل.
1: مشاهدينا الكرام، مشوارنا مستمر معكم، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نذهب للحديث في محطة جديدة حيث اختتمت وزارة التربية والتعليم فعاليات الموسم العاشر من مسابقة تحدي القراءة العربي خلال فعالية أقيمت في قصر رام الله الثقافي بحضور رسمي وتربوي وثقافي ومشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين المشرفين أيضا.
1: نعم، يعني هذه المسابقة وتحدي القراءة مهمة جدا، ليس كمجرد مسابقة بل أيضا كمسار متكامل لترسيخ ثقافة القراءة وبناء جيل واعي ومبدع. يعني نتحدث عن تتويج في هذه المسابقة بفوز مدرسة ذكور

0: الإسراء النموذجية الخاصة الثانوية في طول كرم بالمركز الأول إلى جانب تتويج الطالبة غزل رشاد تيم بلقب طالبة التحدي على مستوى فلسطين. يعني نتحدث عن هذا التتويج وهذه المسابقة. معنا في الاستوديو الفائز بلقب الأول السيد لافي زكوت مدير مدرسة ذكور الإسراء النموذجية الخاصة الثانوية. أهلا وسهلا فيك معنا وألف مبروك هذا الفوز والتتويج. وأيضا معنا الطالبة غزل عادل تيم من بيت لحم، مبروك لك هذا الفوز وحصولك على لقب طالبة التحدي.
1: أهلا وسهلا بكم ومبارك لكما. دعنا نبدأ بالسيد لافي وحدثنا عن طبيعة هذه المشاركة وأهمية هذا الإنجاز بالنسبة لكم.
2: حقيقة يعني بداية هذا صباح مشرق بحضوركم بوجودكم أخ ضياء أخت هبة في تلفزيون فلسطين، مشرق في فلسطين الحبيبة مع ذكرى الهجرة. فهذا الصباح المشرق نبركه إلى فلسطين، إلى أهلنا، إلى عموم شعبنا، نقول لهم كل عام وأنتم بخير. حقيقة مبادرة تحدي القراءة العربي هي مبادرة ملهمة، هي مبادرة يعني حقيقة أسعفت طلابنا أن يبدعوا أكثر وأن يبرزوا أكثر وأن يكون لهم حضور في ميدان القراءة العربية. كل الشكر والتقدير حقيقة لهذه المبادرات لصاحب السمو محمد بن راشد المكتوم على هذه الرعاية الطيبة لمثل هذه المبادرات التي تنمي الفكر لدى طلابنا وطالباتنا. نحن نتحدث عن نحو 1719 مدرسة شاركت في هذه المسابقة، في هذه المبادرة. تأهل منها 18 مدرسة، تأهل من هذه المدارس ست مدارس، توجت مدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة لتنال هذا اللقب، المدرسة المتميزة على مستوى الوطن. هذا حقيقة مصدر فخر ومصدر امتنان ومصدر مسؤولية، يعني تناط بنا حقيقة مصدر فخر. نفتخر بأن نتوج بعد جهد كبير عريض من مؤسسة الإسراء التعليمية مدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة بكوكبة المعلمين والمعلمات الذين لم يألوا جهدا إلا وبذلوه حقيقة على مدار عام كامل من الجهد، من العمل الدؤوب.
0: نعم، الأسرة الواحدة حقيقة ما تحدث عن الجهود المبذولة للوصول إلى هذا الإنجاز والمركز الأول. حدثنا عن هذه الأنشطة والبرامج اللي نفذتوها مع الطلاب من أجل تشجيعهم على القراءة وفوزكم في هذا المركز الأول.
2: نحن نتحدث عن عمل متكامل، نحن نتحدث عن فريق عمل بروح الفريق الواحد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. حقيقة لم يكن مستبعدا أبدا أن نقف في هذا اليوم المبارك، لم يكن مستبعدا أبدا أن ننال هذه الحظوة، لأننا عملنا وبذلنا جهودا. يعني يعلم الله كم بذلنا من الوقت والجهد والإعداد والتقديم وإعداد طلابنا إعدادا فاعلا. نحن قمنا بمبادرات حقيقة وشراكات مع المجتمع المحلي، نحن يعني قمنا باتفاقات مع وزارة الثقافة بتعميق القراءة. اقرأ لي يا أبي، اقرأ لي يا أبي، شاركنا أولياء الأمور، كنا كالجسد الواحد. نحن نتكلم عن معلمين ومعلمات أبدعوا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. من هنا ومن خلال منبركم الكريم حقيقة أوجه الشكر والتقدير لكوكبة المعلمين والمعلمات الذين أفتخر بالعمل معهم كوني مديرا مدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة.
1: من المعلمين نذهب إلى الطلاب والطلبة ونتحدث عن صحيح. الفائزة بلقب طالبة التحدي غزل رشاد تيم من مدرسة العودة في مديرية تربية بيت لحم، أهلا وسهلا بك معنا، مبارك لك مرة أخرى. غزل، حدثينا أكثر عن طبيعة هذه المشاركة بالنسبة لك.
0: المشاركة في تحدي القراءة العربي حقيقة كانت مشاركة فريدة من نوعها بالنسبة لي. في تحدي القراءة العربي وجدت لذة التحدي الحقيقية التي لطالما نشدتها في جميع مشاركاتي. تحدي القراءة العربي غدا حلمي الذي زرعته بيئتي وعائلتي ومدرستي في نفسي. فكان تحدي القراءة العربي بذرة أمل وشعلة شغف لم تنطفئ في داخلي. فاستمر

0: في هذه المشاركة وأصبح التحدي حلمي، فمنذ البداية كنت أرنو للمركز الأول وأن أمثل فلسطين لأنني رغبت بأن أقدم لوطني شيئا يفخر به وطني وأكون في ذلك المنبر شخصا آخر أحسن من الذي في قبل.
1: ما شاء الله عنك،
2: ما شاء الله على الفصاحة واللباقة.
1: صحيح، يعني تستحقين المركز الأول. غزل، يعني غزل، نحكي عن تجربتك، هاي تجهيزك لنفسك للقراءة ما قبل المشاركة، يعني أنت نموذج احتذى به للطلاب، حسينا عن هاي التجربة، كيف استعديتي لإلها؟
0: أولا، القراءة واللغة العربية الفصحى أمران نشأ معي منذ صغري، فتعلمت القراءة وبنيت عادة القراءة عندي منذ صغري، وكنت في بيئة أسرية تحب اللغة العربية، فكانوا يحدثونني باللغة العربية ويقرؤون لي القصص المصورة ويقصون علي القصص الشعبية، فذلك جعل اللغة العربية ليست متكلفة على لساني، فأتحدث بها بطلاقة منذ صغر سني، وذلك أهلني فيما بعد لأدرج إلى باب تحدي القراءة العربي وأشارك، فكانت عادة القراءة مبنية لدي، فدخلت باب تحدي القراءة العربي من أوسع أبوابه ونمى لي قراءتي، فلم أعد أقرأ كما السابق، أصبحت قراءتي أوسع وأشمل وبنت لي معرفتي وقيمي ومبادئي، وذلك ما أرسه في نفسي تحدي القراءة العربي، ولا أنسى أنه حملني على الكتابة الإبداعية والكتابة الشعرية أيضا.
2: جميل جدا غزل. نذهب للسيد لافي ونتحدث عن دور المعلمين في زرع حب القراءة لدى الطلاب في ظل هذه التحديات التي نعيشها اليوم، في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التكنولوجي والبعد أصلا عن القراءة والالتصاق بشكل كامل بالهاتف بشكل يومي. حدثنا أكثر عن
3: حقيقة
2: عن هذه المرحلة.
3: حقيقة المعلم هو حجر الأساس
2: طبعا
3: في البناء، وهو القدوة. نحن بفضل الله عز وجل في مدرسة الذكور الإسراء الثانوية الخاصة استطعنا أن نصنع القدوات. هؤلاء الثلة من المعلمين والمعلمات بنوا في أبنائنا حب القراءة، بنوها من خلال الحصة الصفية، من خلال الأنشطة المنهجية ولا منهجية، استطعنا أن نقوم بإنجاز نوادي، هذه النوادي للقراءة وللمطالعة خلال الاستراحة وما بعد الدوام، من خلال الأكاديمية الخاصة بالإسراء، بهذه المدرسة التي تعمل طيلة اليوم من أنشطة رياضية، من مهارات عليا، بما في ذلك القراءة. وهنا حقيقة من ضمن الأنشطة المنهجية التي قامت بها وستقوم بها خلال العطلة الصيفية، هذه المدرسة لا تغلق أبوابها لطلابها طيلة العطلة الصيفية، مدرسة ذكور الإسراء الثانوية الخاصة تفتح أبوابها لطلابها للقراءة، للعب، للترويح، هذه الأنشطة هي التي صنعت الطالب وبنته بناء تعليميا وتربويا، كل ذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل معلمينا ومعلماتنا. واسمح لي في هذا المقام الطيب حقيقة أن أقدم كل الشكر والتقدير للمعلمة الملهمة التي كانت مشرفة ومنسقة لهذا البرنامج، المعلمة التي واكبت التطور وعملت بكل ما تحمل الكلمة من معنى برؤية إدارة المدرسة، المعلمة الفاضلة بيان أبو صليح، معلمة اللغة العربية ومنسقة مبادرة تحدي القراءة على مستوى المدرسة. حقيقة هؤلاء كلهم لا يسعهم أن ينجزوا إلا أيضا بتعاون المجتمع المحلي والداعمين والرعاة، وأقصد الراعي الأول لمدرسة الإسراء الأستاذ الحاج غازي الحاج قاسم أيضا، الذي له حقيقة أثر طيب لابد أن أقدمه في هذا المقام الطيب. نحن فخورون بهذا الإنجاز، وأيضا عيوننا تنظر للمستقبل، نحن لن نقف بإذن الله عز وجل عند هذا الحد، وإنما مستعدون لخوض غمار التحدي يعني على مستوى الوطن العربي قريبا بإذن الله عز وجل.
1: دائما جهود المعلمين مشكورة في جميع المجالات، وهذا المجال مهم جدا للقراءة. يعني نرجع لك غزل، وبنحكي عن تجربة على مستوى فلسطين وتأهلتي لتجربة على المستوى العربي، احكي لنا عن استعدادك لهذه المشاركة وشو طموحاتك في هذه المشاركة العربية. التحضيرية أيضا.
0: الاستعداد للمرحلة القادمة قد بدأ منذ اليوم، والجهود لن تقف ولن تمل من سعيها، فلنا حلم وإن شاء الله سنبلغه. هذه اللحظات لا طالما تمنيتها، ولا وأستذكر أنني قبل عامان سافرت إلى الإمارات الشقيقة وشهدت الحفلة الختامية هناك، وكانت الحفلة مؤثرة جدا، فقلت في نفسي أود أن أكون مكانهم، أريد أن أكون مثلهم، وأريد أن أرفع راية فلسطين عالية، وهذا هو هدفي الأول والأخير. فلذلك الجهود والأمل كبير، بمثل ما بدأت هذا الطريق بشغف وتحد وعزيمة وإرادة لا يأبون الانكسار، سأكمل بذات العزيمة التي بدأت بها طريقي، وإن شاء الله أرنو إلى الذهب في دبي.
2: إن شاء الله بالتأكيد. كل التوفيق لك غزل. دعيني أسألك عن مشاركة الطلاب في قطاع غزة والذين شاركوا في هذه المسابقة وتنافسوا بشكل قوي والذين فقدوا كل شيء تقريبا، ماذا تقولين لهم في هذه المناسبة الذين يتمنون بالتأكيد أن يكونوا حاضرين وقادرين على السفر والمشاركة في المسابقات وتمثيل فلسطين، ولكن ما يجري في قطاع غزة شيء يعني قاسي جدا حرمهم الكثير من الأمور؟
0: ظروفهم كانت قاهرة، ومن يشهد على مثل تلك الظروف سيعلم أن الاستمرار صعب، ولكنهم كسروا المستحيل، أثبتوا أن نهج فلسطين هو أن المستحيل غير موجود في قاموسنا، وأننا نستمر ونناضل بأبسط الحقوق وبأبسط الإمكانيات. مشاركة طلبة غزة مشاركة رائعة، ومن الجميل أن نراهم بيننا حاضري الذكر، ذلك يبرهن على أن لهم حضور وأن العالم يشهد ويسمع أصواتهم. فتحدي القراءة العربي كان ميدانا رحبا أتاح لأصواتهم التي ردمها التراب أن تعلو من جديد، فلم يستسلموا للركام وإنما نهضوا، وأنا أهنئهم لذلك، لأن أي إنسان لو وضع في موقفهم لقال قد انتهت الحياة.
2: صحيح.
0: ولكنهم أدركوا أن الحياة لم تنتهي، وآثروا على ذلك أن يقرأوا، والقراءة تمنح القارئ عمرا فوق عمره.
1: نعم.
0: وملحوا أنفسهم تلك الفرصة.
1: نعم، يعني عاشوا طلاب قطاع غزة ظروف صعبة رغم كل هذه الظروف إلا أنهم دائما حاضرون ومتميزون. شكرا جزيلا لحضوركم.
0: في هذا الأمر أن طلبة غزة وما حل بهم كان بذرة أمل لي، حثتني على أن أشارك أكثر في التحدي لأن أصواتهم تستحق فعلا.
2: شكرا لك غزل. بشكل سريع سيد لافي، هناك رسالة
3: حقيقة. شكرا على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا لوزارة التربية والتعليم الحاضنة حقيقة، لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور أمجد برهم الحاضنة لهذه المبادرات والمعززة والمساندة لهذه الفعاليات. أشكركم جميعا، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وطلابنا بمثل غزل تبقى فلسطين حاضرة في أوساط العالم العربي والإسلامي.
2: شكرا لك على كل التوفيق غزل، إن شاء الله نشوفك في أعلى المستويات. شكرا لك أيضا سيد لافي، وكل التوفيق لكم. شكرا لتواجدكم.
1: شكرا لتواجدكم معنا. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى محافظة الخليل والحديث عن إطلاق جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا طائرة ألعاب للأطفال بتصميم مميز تصنع يدويا بخامات آمنة لتنمية مهارات الأطفال بطريقة ممتعة.
2: نذهب مباشرة إلى مراسلنا ساري عويوي، يطلعنا على تفاصيل أكثر حول طبيعة الفعاليات التي تقدمها جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا. كل هذه التفاصيل لديك ساري. صباح الخير.
1: صباح الخير ساري.
4: صباح الخير ضياء. صباح الخير هبة، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة المباشرة من مدينة الخليل، وتحديدا من داخل جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا، والتي أطلقت هذا المشروع، مشروع الطائرات للأطفال. وهذا المشروع يعني هو بسيط ولكنه يحمل العديد من الرسائل في طياته. هذا المشروع الذي يدخل البهجة والسرور في نفوس الأطفال في ظل هذه الأوقات، تحديدا مع دخول العطلة الصيفية. هذا المشروع يعني بسيط كما تحدثنا، ولكن له أهداف كثيرة. وهذا المشروع صنع بأيدي فلسطينية، ويعني يعمل على تنمية مهارات الطفل كما ذكرنا، يبعد الطفل عن التكنولوجيا والشاشات، ولديه العديد من الأهداف. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد يوسف الترتوري، وهو المدير التنفيذي لجمعية تعاون الخليل الثقافي فرنسا. سيد يوسف، بداية صباح الخير.
5: صباح النور. أهلا بك سعدي.
4: الفكرة ليست بالغريبة، ولكن اعتدنا دائما بالأفكار الجميلة من جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا. حدثنا عن الفكرة، كيف تبلورت، كيف خرجت لديكم هذه الفكرة ولماذا هذه الفكرة؟
5: الحقيقة أن الفكرة هذه بتيجي استجابة لاحتياج الثقافي للطفل الفلسطيني من ناحية حقه باللعب. الطائرة الورقية عموما أو طائرة الأطفال هي إحدى الألعاب التراثية أيضا اللي لها موروث عند الشعب الفلسطيني، فطالما طيرنا الطائرات حتى وإحنا صغار كمان، وكنا نعاني مرات من بعض العيوب في الطائرات وكنا نوجد لها حلول، يعني أحيانا كنا نربط في ذيل الطائرة كيلة أو ثقل حتى ما تحاول تنزل الطائرة وإنها يعني تضلها محلقة بشكل سليم. فإحنا فكرنا بأنه نعمل خط إنتاج عبر مشغل يتم تدريب عدد من كوادر الجمعية ومن أعضائها العاملين على إنتاج هذه الطائرات. هذه الطائرة بديزاين خاص، هذا الديزاين يعني تم تطويره خصيصا لجمعية التعاون الثقافي الخليجي،
4: هو مختلف عن ما اعتدنا عليه دائما في طفولتنا وفي هذه الأيام أيضا.
5: احنا متعودين عليه في بلادنا الطائرة الثمانية، ولكن الطائرة اللي لها يعني ثمن أضلاع غالبا بتعاني في الهواء من انها كيف احنا بنسميها، كنا نسميها بتغز روس، فبتندب للارض، وبالتالي الطفل يعني بيصاب بنكسه لما طيارته تضيع وما يعرفش يسحبها. فاحنا وجدنا انه هذا الحل هو الحل الامثل بهذا الشكل الهندسي الفريد. وحتى لو تبعت مثلا المهرجانات الطائرات الأطفال في العالم ستجد الكثير من النماذج تحمل الكثير من الأشكال، لكن هذا النموذج تحديدا وهذا الشكل مش متوفر إلا عندنا إحنا هنا في الجمعية، وحبينا إحنا هذا النموذج نوفره لأطفال الخليل وأطفال فلسطين. توجهنا باتجاه تدريب الكادر على تصنيع الطائرات، ومن ثم نقل هذه المعرفة وهذه المهارة إلى المؤسسات التي تعمل مع قطاع الأطفال. فإحنا عندنا الآن برنامج للقيام بتدريب المركزين والمشرفين في مكتبات الأطفال وفي الأندية الصيفية وفي غيرها من المؤسسات والتجمعات التي تهتم بالأطفال وبألعاب الأطفال لتدريبهم على تصنيع هذه الطائرة.
4: هذه الطائرة يعني الأمور الفنية التي تصنع بها هي بسيطة، حدثنا عنها، يعني على ماذا تحتوي تحديدا؟ ونحن نشاهد الآن هذا الشاب يقوم بصناعة وتركيب إحدى هذه الطائرات.
5: الحقيقة هذه الطائرة مكونة من أربع مواد فقط، الخشب والنايلون والخيط واللاصق. وإحنا تعمدنا أن تكون هذه المواد مواد متينة وكلها يعني بسيطة زي ما تفضلت، لكنها أيضا تراعي المتانة بحيث أنه هذا الطفل ما يفقد الطيارة بعد استخدام مرة واحدة أو مرتين. هذه الطائرة إذا تم التعامل معها بشكل جيد من الطفل ممكن تعود عنده من الموسم للموسم للسنة القادمة حقيقة، لأنه المواد بسيطة وسهلة الطي وسهلة التغليف. احنا يعني اجتهدنا انه نخرجها بهذا الشكل النهائي اللي يكون يسير واللي يكون ما بتاخذ حيز وما تكون عرضة لفوضى التغليف. يعني عادة الخيطان احنا اي شيء بدك تشلبكه بتحط له خيط، احنا حاطين خيط عشان ما تشلبكش الطيارة. فبالتالي مدروسة بعناية الموازين فيها الأطوال والشكل والديزاين والفتحة اللي في النص الطائرة بتساعدها على التحليق بشكل جيد. عملنا عليها أكثر من 20 تجربة في سرعات رياح مختلفة، عادة أفضل يعني سرعة للرياح لتطير الطيارة الورقية هي من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. احنا خضنا هذه التجربة على رياح 26 كيلومتر في الساعة، وهذا الشيء يعني كان شيء عظيم انها استطاعت الطائرة انها تطير ب 26 كيلو في الساعة وسرعة الرياح.
4: دائما واحنا اطفال كنا نتغلب في موضوع الميزان هذه الطائرة، حدثنا ايضا عن آلية
5: ميزان هذه الطائرة. بسيط جدا، هو من الطرفين الميزان ثلاث اضعاف طول الطائرة، الذيل ثلاث أضعاف طول الطائرة، يعني هو هيك الدقة بحيث أنها تطلع بهذا الشكل وهذا الديزاين وهذا التوازن الجميل والجيد. وإحنا أضفنا عليها تحسين آخر انه وضعنا لاصق للميزان على اطراف الطائرة، لانه ضعف الطائرة عادة يأتي من الميزان، محل ما بتشبك الميزان انت بصير الضعف هناك، انها ممكن تفلت فتعود تغير الثقب في مكان اخر، هذا بيحدث خلل في توازن الطائرة في المسافات الهندسية للاطوال والربط. وبالتالي احنا يعني اجتهدنا انها تكون هذه الطائرة قوية ومتينة وخفيفة وبسيطة وسهلة الطيران.
4: الآن الشاب انتهى من الخطوة الأخيرة ويقوم بتغليف هذه الطائرة البسيطة. لفت انتباهي بأنه سيضع يعني ورقة صغيرة كتب عليها بعض التعليمات للطفل، وهذه يعني جميلة جدا، يعني لفتة جميلة. حدث عن هذه التعليمات التي وضعتموها في هذه الطائرة وكل تفصيلة وضعتوها في هذا المكان.
5: يعني احنا حاولنا نستكشف وين الاخطاء عادة او المشاكل التي تحدث في طائرة الاطفال او مع الاطفال اثناء اطلاق الطائرات. يعني احدى المشاكل اللي عادة موجودة هو عندما احنا نطير الطيارة قريبة من اسلاك التليفون والهاتف واعمدة الكهرباء، هذا خطر وبالتالي بنفقد الطائرة لأنها بتشلبك. يعني هي طائرة صح متينة لكنها لا تستطيع أن تقاوم الـ يعني الـ الخربطة اللي بتصير مع الأسلاك. الشيء الثاني أنه الأطفال أحيانا ممكن يطيروها على أسطح المنازل مستغلين الارتفاع، فإحنا حذرنا أنه أي تطير للطائرة على سطح غير مسيج هو إشي خطير. حذرنا الأطفال من أنهم هم ما يركضوا وراء الطائرة وأعينهم معلقة إلى السماء حتى ما يوقع على الأرض ويعني ويكون يرى أين موطئ قدمه. أيضا حذرنا من أنه الخيط أحيانا وتستخدم خيوط حريرية في تطير الطيارة حتى ما يكون لها وزن ثقيل، أنه الخيط أحيانا
4: بتجرح
5: بتحرر الأصبع، فإحنا عملنا حتى غيرنا الخيط مرة ومرتين وصولا إلى الخيط المثالي اللي يكون أكثر أمانا في استخدامه من الأطفال. نصحنا الأطفال باستخدام كفوف إيدين غلافزات عندما هو بده يطير الطيارة. فوجدنا أنه المشاكل التي قد تنشأ عن إطلاق الطائرة واللعب فيها حاولنا نوضع لها حلول وتحذيرات من خلال يعني تعليمات بسيطة أرفقت بالطائرة.
4: أخيرا وسريعا أخي يوسف، هذا المشروع هل هو مجاني أم هي للبيع، وأين يمكن الطفل في مدينة الخليل أو في مناطق أخرى الحصول على هذه الطائرة؟
5: الطائرة موجودة عندنا في جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا، وفي تباع في 3 أو 4 مراكز توزيع في مدينة الخليل. أعلننا عنها من خلال برنامجنا من خلال الإعلام التابع للجمعية، وهي ثمنها زهيد جدا مقارنة بأسعار المستورد. يعني الطائرة اللي بيجيبوها من الصين بتطير لمدة نص ساعة، يعني حدها الأعلى ثمنها 20 إلى 25 شيكل. هذه الطائرة من هذه المواد الخام البسيطة والمتينة احنا في الجمعية بنبيعها ب10 شيكل، ونضع شروط على البائعين أن لا يزيد البيع عن 15 شيكل للقطعة الواحدة.
4: أشكرك الأستاذ يوسف الترتوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات، المدير التنفيذي لجمعية التعاون الخليل الثقافي الخليل فرنسا. إذن يعني في ظل هذه الأوضاع وفي ظل يعني ابتعاد الأطفال تحديدا عن التكنولوجيا والشاشات، يبقى هذا هو الحل لأطفالكم في هذه الأوقات في العطلة الصيفية. ولكن قديما كنا عندما تسقط هذه الطائرة نذهب مسرعين إلى إيجادها والبحث عنها، ولكن مع تواجد التغيير الجغرافي الذي فرضه الاحتلال في مدينة الخليل والبوابات، ربما لا يستطيع الطفل اللحاق بهذه الطائرة الورقية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحطة الصباحية من الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استوديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
1: نعم ساري، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وأكيد مهمة مثل هذه الفعاليات للأطفال في ظل هذه الظروف الصعبة.
2: نبقى في موضوع الأطفال ولكن في سياق مختلف، هذه المرة نتحدث في زاوية طبيبك عن الجفاف عند الأطفال خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. كل هذه التفاصيل مع الدكتور أشرف سلامة في زاوية طبيبك.
6: يسعد صباحكم جميعا وأهلا بكم في الوقف الطبي والمحطة الطبية لهذا اليوم، وحديثنا راح يكون عن الجفاف عند الأطفال، وهو أحد العوارض وقد يكون أحد المخاطر التي تشكل خطر على الأطفال واللي بتنتج عن كثير من الأسباب. رح نتعرف اليوم من خلال ضيفنا الكريم الدكتور أمين ثلجي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في رام الله، اللي بنقول له يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك.
7: شكرا لاستضافتي، أشكرك دكتور أشرف وأشكر القائمين على البرنامج ووسيلة الإعلام الهادفة، وتحية لكل شعبنا أينما تواجد.

0: ممكن يكون خفيف ممكن يكون شديد.
1: نعم، يعني أعراضه، يعني كيف الأهل بدهم يتعرفوا على إنه طفلهم هذا دخل في مرحلة جفاف سواء خفيف أو شديد؟
0: بيعتمد على الأمر. أول علامة للجفاف بتكون العطش.
1: نعم،
0: الجسم بشعر إنه في حاجة للماء، فتركيبة الجسم إنه الجسم يطلب بيعطش. العطش علامة مهمة.
1: نعم،
0: بنفس الوقت الجسم بده يحافظ على ما هو موجود من ماء في الجسم، فالبول البول كميته بتقل وبصير مركز أكثر.
1: نعم،
0: وممكن أيضا تظهر علامات أخرى على الطفل، مثل إنه اليافوخ ممكن بدل ما يكون مستوي ممكن يشكل زي حفرة.
1: حفرة، نعم.
0: ممكن الطفل يصيبه جفاف بالفم.
1: جفاف، نعم.
0: جفاف،
1: نعم.
0: بالفم، تشقق بالشفاة. وأيضا ممكن بشكل عام في بعض الحالات الطفل بتوقف عن الرضاعة.
1: نعم.
0: ممكن يدخل في حالة من عدم التركيز حتى أنه يدوخ ويشكل خطر.
1: نعم.
0: على حياة الطفل.
1: دكتور أمين، هل الجفاف هو حالة ناتجة عن قلة السوائل؟ يعني إحنا مقبلين على فصل الصيف والأطفال كتير بيحبوا يلعبوا، أحيانا بنسوا حتى أنهم بيشربوا مي. هل قلة السوائل هي السبب أم في أمراض تؤدي إلى الجفاف أكثر خطورة من قلة من تناول السوائل؟
0: اللي بدنا نركز عليه اليوم هو الأمراض التي تؤدي،
1: نعم،
0: إلى حدوث الجفاف. كما ذكرت إنه الجسم يفقد
1: كمية
0: ماء ويفقد، نعم، أملاح، اللي هي الأمراض الجهاز الهضمي. شيء طبيعي لما الطفل يتعرض أو الإنسان بشكل عام يتعرض لدرجة عالية من الحرارة من خلال تبخر المياه عن الجلد،
1: نعم،
0: ممكن إنه يفقد ماء وقد يصاب بالجفاف.
1: نعم.
0: إذا ما تمش،
1: ولكن الأكثر خطورة هي اللي ناتجة عن الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي. علاماته تبدأ أو أعراضه تبدأ بفقدان كمية من السوائل سواء بالإسهال أو بالتقيؤ. شو الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى ذلك وليش بتصير؟ يعني ليش بالصيف بتزيد؟
0: أكثر شيء الالتهابات الجهاز الهضمي.
1: نعم.
0: كما ذكرت معظمها بكون سببه التهاب فيروسي، وقد يكون هناك التهاب بكتيري أو أميبا.
1: نعم.
0: بس معظم الحالات اللي إحنا بنتعامل معها بكون سببها التهاب فيروسي، يبدأ بالقيء الاستفراغ كما ذكرت.
1: نعم.
0: ويستمر ويصيب الأمعاء مما يتسبب بظهور الإسهال.
1: نعم. طبعا مشاهدينا بنحب ننوه لكل الإخوة والأخوات، مع قدوم فصل الصيف ووجود العديد من النشاطات التربوية والنشاطات البدنية للأطفال ومن خلال المراكز الشبابية اللي بتوجه عليها أطفالنا، لازم نركز على أطفالنا ونأكد على الأطفال وعلى أصحاب والمشرفين على هذه الأماكن بالحفاظ على سلامة الأطعمة اللي بتناولوها خارج البيت، عدم تناول المشروبات اللي ما إلها لزوم أو غير معروفة المصدر، الحفاظ على الأطعمة التي تقدم في حالة صحية جيدة من أجل الحفاظ عليها وعدم نقل هذه الأمراض للأطفال. دكتور أمين، لما بنتحدث عن الجفاف، هل إحنا اللي بخوفنا نقص السوائل فقط، نقص الأملاح، وشو اللي بصير في جسم الطفل في هاي الحالة لما بندخل في حالة الجفاف؟
0: إذا ما أصبح الجفاف من شديدا،
1: نعم،
0: الجفاف الشديد ممكن يأثر على الدورة الدموية،
1: نعم،
0: وبالتالي قد يتأثر عمل الكلية. ممكن إذا ما تعاملنا مع الوضع بالشكل الصحيح ما عالجنا الجفاف، إما من خلال إعطاء سوائل،
1: نعم،
0: عن طريق الفم أو سوائل في الوريد، ممكن الطفل يصاب بهبوط ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد يتسبب ذلك بالوفاة. الحمد لله بالفترة الأخيرة نتيجة وجود تطعيم للروتا اللي بسميه، اللي هو من أهم أسباب الإسهال الفيروسي
1: عند الأطفال،
0: منشوفش حالات الجفاف شديد.
1: بس ومع ذلك دكتور أمين يعني حتى مع وجود المطاعيم احنا كشعب فلسطيني بنعيش حالة استثنائية.

0: سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية في المخيمات، يعني حالة من عدم نظافة مصادر المياه، المقصود بعدم وجود كمية كافية للمياه، هذا كله أثر على أطفالنا. كيف الأهالي ممكن يتعاملوا ويضمنوا أنه أطفالهم ما ينصابوا بأمراض من خلال المياه الملوثة قصدا أو غير قصد؟
1: الوضع صعب لا شك، خاصة ضمن سياسة التهجير
0: نعم
1: اللي احنا عشناها وشعبنا عاشه، مش بس شعبنا حتى اخوتنا في الدول المجاورة
0: نعم.
1: نتيجة السياسات اللي احنا عم منشاهدها
0: نعم.
1: هناك عملية تهجير
0: نعم.
1: لا يوجد مصادر مياه نظيفة. الاهل بيضطروا يلجأوا للمياه الملوثة بالمجاري
0: نعم.
1: بحيث انهم يحصلوا على المياه الضرورية لاستمرار الحياة. هذا أمر جدا مهم وخطير. ضمن عدم توفر مياه بالوسيلة الصحيحة وبالكمية الكافية نعرض أنفسنا وأطفالنا لخطر تلوث بالميكروبات، إما فيروسات بكتيريا أو أميبا، مما يشكل خطر شديد على صحة الإنسان.
0: هل في طريقة طبية ممكن يتعاملوا معها، مع يعني هاي المي الموجودة زي ما بيقولوا وما فيش عندهم خيار آخر، هل في هناك طريقة طبية لتنقية هاي المياه بيتيا منزليا لدرء هذا الخطر عن الأطفال؟
1: طبعا طبعا، إذا مصدر المياه مش معروف أو الأهل ممكن أنه يتلقوه من مكان غير آمن، مهم جدا انه نغلي المياه قبل ما نستعملها.
0: نعم.
1: من خلال غلي المياه ممكن نتخلص من جزء كبير من هذه الميكروبات.
0: نعم.
1: لكن الامور ما بتكون بهذه السهولة.
0: صحيح.
1: لما يكون عدد كبير من الاطفال موجودين.
0: نعم.
1: والكل عطشان، ولما تيجي شربة المي الكل بهجم عليها على اساس يشرب. الاوضاع بتكونش بهذه السهولة.
0: مش بسهولة، ولكن احنا محاولة للتخفيف من من من الأمراض. الدكتور أمين، أنت ربطت الإسهال أو الجفاف بعملية الإسهال والأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي عند الأطفال. برأيك غالبا من وين بيجي مصدر العدوى بهاي الأمراض؟ هل من الشارع؟ هل من المخيمات خصوصا في فصل الصيف؟ من المدارس؟ من البيت؟ وين مصدر؟
1: ممكن كل هذه المصادر تكون
0: نعم.
1: سبب هي عبارة عن تلوث الطعام والماء اللي احنا بنتناوله بهذه الميكروبات من خلال عدم حفظها بالشكل الصحيح.
0: نعم.
1: إما مياه مش معقمة، ممكن ملوثة بجراثيم والمياه المجاري
0: نعم.
1: أو أطعمة تركت
0: لفترة طويلة
1: بدرجة حرارة
0: نعم.
1: عالية وبالتالي ممكن البكتيريا أنها تنمو عليها وتفرز السموم وتكون مصدر لنقل العدوى
0: نعم.
1: لمن يتناول هذه الأغذية.
0: دكتور أمين، متى الأب أو الأم عليه اللجوء إلى الدكتور الأطفال أو إلى المستشفى أو إلى الطوارئ من أجل الحصول على مساعدة طبية في حالة الجفاف؟ هل كل ما الولد صابوا إسهال صابوا شوية جفاف بدنا ناخذه على المستشفى، ولا هناك خطوط حمراء لا يجب الانتظار لها أو عدم تخطيها والانتظار؟
1: الأهل لهم دور مهم جدا
0: نعم.
1: لمنع تفاقم موضوع الجفاف عند الأطفال. يعني قد يبدأ الجفاف بشكل خفيف
0: نعم.
1: طفل يصاب بتقيؤ، ممكن إسهال، وفي هذه الحالة بدنا نمنع حدوث الجفاف بحيث انه الجفاف ما يصير شديد ايضا.
0: نعم. لا انا اقصد دكتور يعني ايش الحالة الصحية اللي تعتبر العلامة الحمراء اللي يجب انه اخذ الطفل الى المستشفى؟
1: اذا ما استمر الاستفراغ لاكثر من 24 ساعة
0: نعم.
1: او الاسهال اذا ما تجاوز عدة ايام، او اذا ظهر دم في البراز اذا الوضع العام للطفل ما كانش مستقر بحيث انه عنده نعاس نعم. شديد،
0: يعني حالة الكسل، حالة الاعياء العام،
1: عطش نعم. شديد،
0: عطش
1: عدم تبول
0: نعم.
1: في الحالة هذه لازم
0: نعم.
1: نتصل مع الطبيب، مع المركز الصحي لعمل لازم.
0: دكتور بس قبل ما نختم، انا في شغلة مهمة جدا، كثير من الاباء والامهات يلجأوا الى الصيدلية من خلال زملائنا الصيادلي والحصول على بعض الادوية التي تمنع او توقف الاسهال. هل

0: هذا خطوة، هل هذه خطوة صحيحة أنه نوقف الإسهال عند الأطفال أم هي خاطئة وبحاجة إلى تصحيح؟
1: إذا كان سبب الإسهال فيروسي لا يوجد علاج معين مثل مضاد حيوي أو مضاد للأميبا، أهم ما يلزم هو استعمال محلول الجفاف،
0: تعويض السوائل،
1: تعويض السوائل ما يفقد الطفل والأملاح، هذا هو أهم دور.
0: ولكن إيقاف الإسهال هذا أعتقد أنا رأيي، يعني بعرفش إذا تتفق،
1: نتجنب استعمال أدوية المراجعة الاستفراغ،
0: لا الإسهال
1: ووقف الإسهال أيضا. نتجنب أنه إحنا إيش نستعمل أدوية لوقف الإسهال لأنه ممكن فيها مواد تأثر سلبا على وضع الطفل.
0: دكتور أمين ثلجي أشكر جزيل الشكر وصباحك جميل إن شاء الله، وإن شاء الله دائما أطفالنا وأحبائنا كلهم بخير وصحة وسلامة في هذا الوطن الحبيب.
1: شكرا لك مرة تانية، وشكرا للقائمين على البرنامج والوسيلة الإعلامية.
0: شكرا. طبعا قبل ما نختم مشاهدينا لابد أن نؤكد على أن الجفاف هو حالة مرضية قد تكون ناتجة من بتلقاء ذاتها من خلال قلة تناول السوائل والأملاح اللازمة لجسم الإنسان والطفل بالذات، وكذلك ناتجة عن الأمراض التي قد تصيب الجهاز الهضمي. ودائما أنا برأيي دائما المكان الوحيد لتلقي النصيحة وعدم الاجتهاد وخصوصا مع الأطفال وحديثي الولادة واللجوء إلى المشورة الطبية إذا استمر الإسهال والتقيؤ والجفاف لمدة أكثر من 24 ساعة، لأنه هم أمانة في أرقابنا، فبالتالي يجب أن نحن نحافظ على هذه الأمانة وأن نأخذ النصيحة من أصحاب المشورة الصحية السليمة. الآن نعود إلى الاستوديو والزملاء في الاستوديو بعد الفاصل لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى محطتنا الأخيرة في مشوارنا الصباحي من محافظة طول الكرم والحديث عن الأوضاع التي يعيشها النازحين مع سماح الاحتلال بعودة جزء من النازحين. نتحدث عن آلاف النازحين سيسمح لهم اليوم الاحتلال بالعودة إلى مخيم طول الكرم لأخذ جزء وإخراج جزء من مقتنياتهم من منازلهم بعد عامين أو العام الثاني على التوالي من العدوى.
1: ليس للعودة إلى بيوتهم من أجل السكن فيها بل لإخراج مقتنيات. نتحدث عن فوجين بحسب ما تم الحديث عنه، فوج بتمام الساعة 9:30 وفوج ثاني بعد 12:30 في ظل هذا العدوان المستمر على مخيمي طول كرم ومخيم نور الشمس للعام الثاني على التوالي. تفاصيل أكثر ينضم إلينا مراسلنا إيهاب الضميري، يضعنا في تفاصيل أكثر حول طبيعة ما يجري داخل المخيم. إليك إيهاب.
2: نعم، صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، صباح الخير للسادة المشاهدين. بطبيعة الحال نحن على مدخل مخيم طول كرم الشمالي، وهو واحد يعني من المناطق التي شهدت وما زالت تشهد عدوان الاحتلال المتواصل منذ نحو عام ونصف. لكن يعني الجديد في الأمر أننا اليوم نحن نواكب دخول عدد من العائلات النازحة إلى مخيم طول كرم، بعدما كانت هناك خلال الأشهر الماضية ضغوطات على الاحتلال للسماح لها بالعودة لساعة أو ساعتين إلى منازلها من أجل استخراج مقتنياتهم ومن ثم المغادرة. بطبيعة الحال المفترض كان أن يكون الفوج الأول ونحن معه الآن أن يدخل عند الساعة 9:30 من صباح هذا اليوم، أي يعني ما قبل أكثر من 10 دقائق، لكن لحد اللحظة

0: لحظة لم يدخلوا، هم بانتظار السماح لهم بالدخول. الاحتلال يعني وبعد ضغوطات كبيرة مورست عليه وافق على دخول عدد من العائلات، يوم أمس وافق لعدد بسيط من عائلات مخيم نور الشمس، اليوم يوافق لعدد أكبر من عائلات مخيم طول كرم للدخول إلى منازلهم لتفقدها واستخراج مقتنياتهم وأمتعتهم. حول هذا الموضوع نستضيف هنا فيصل سلامة وهو رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول كرم، يطلعنا على تفاصيل ما يجري هنا على المدخل الشمالي لمخيم طول كرم والمحاصر بفعل الاحتلال وهذا العدوان. أولا صباح الخير، إذا يعني عائلات بانتظار دخولها إلى داخل هذا المخيم وإلى منازلها في مخيم طول كرم لاستخراج مقتنياتهم، حدثنا أكثر في تفاصيل هذا الموضوع.
1: صباح الخير لأبناء شعبنا أينما كانوا، ونحن هنا ننقل لكم هذه الصورة من أمام مدخل مخيم طول كرم. هذا المخيم مخيم العودة ومحطة الانتظار لحين العودة. المخيم اليوم حزين على سكانه، ينتظر سكان المخيم بالعودة إليه لإعادة الحياة الطبيعية في المخيم. المخيم خالي من السكان، الاحتلال قام بتهجير سكان المخيم وطردهم من بيوتهم حيث أصبحوا يعيشوا نازحين مشتتين في كل أنحاء المحافظة والوطن. اليوم الاحتلال من خلال التنسيق العسكري قام بالسماح ل 45 عائلة بالدخول إلى مخيم طول كرم ليأخذ بعض المقتنيات، وأيضا ستشاهدون عملية التفتيش والإذلال الذي يستخدمها جيش الاحتلال وعدم السماح حتى لأي سيدة أو رجل أو شاب باستخدام أو أخذ الأجهزة الاتصال الخلوية، ممنوعة، تترك في بعض المحلات أو على أطراف المخيم. والتفتيش والإهانة والإذلال حتى أنه يدخل للمخيم لبيته لمشاهدة الدمار الذي حل في البيوت من بنية تحتية إلى دمار، ومن يدخل المخيم يعود يتألم يتوجع حقيقة من المعاناة المستمرة، من المشاهدة الحية للبيوت، للتخريب، للحرق، لتدمير البنية التحتية. وإن كان هناك بعض المقتنيات التي يأخذها المواطن الفلسطيني من بيته في المخيم، للأسف كثير من المقتنيات الفئران والجدران التهموا العديد منها وأتلفوها، وأيضا جيش الاحتلال قام بحرق وإتلاف العديد من المقتنيات. فما تبقى من المقتنيات عندما نتحدث عن أدوات تتعلق في الإنسان الفلسطيني في المطبخ، تم إتلاف الثلاجات، الغسالات، أي شيء يتعلق في أدوات المطبخ، حتى الشاشات العرض التي الاحتلال كان يقوم بإتلافها، حرق الكنب وأيضا الخزائن وبعض الملابس الخاصة. كثير من دخل المخيم يخرج، وخاصة بنسائنا وأمهاتنا، تخرج من المخيم تبكي، تتألم، تتحسر على ذكرياتها. مدارسنا، مؤسساتنا، عيادات الصحية، الوكالة تمنع من استخدام مؤسساتها. الحياة الطبيعية، المخيم كان يعج في مشاهد وطنية.
0: سنتحدث كيف كانت الأمور في مخيم، نعم سنتحدث عن هذا الموضوع، لكن دعني هنا أسأل، يعني اليوم دخول عشرات العائلات وهي عدد قليل من العائلات، ذكورنا الأمر بخمسة آلاف عائلة، يعني 45 عائلة مقارنة بخمسة آلاف عائلة، ليس بالعدد الكثير على كل حال. لكن الاحتلال يعني بعد كل هذه الضغوطات الآن يعني يسمح لهذه العائلات، ونحن يعني هنا نشاهد لحد هذه اللحظة عائلة تدخل، لكن مع ذلك بالحديث بكل هذه التفاصيل كيف يمكن بناء ذلك من أجل أيضا الضغط مزيد على الاحتلال من أجل وقف هذا العدوان المتواصل منذ عام ونصف؟
1: بالتأكيد أولا هذه شروط احتلالية عنصرية لا تمثل الإنسانية بصلة، وهي مخالفة للقانون الدولي والأخلاق والإنساني وعلى المجتمع الدولي حقيقة أن يتحمل مسؤولياته. إلى متى هذا الصمت؟ نحن على مدار أكثر من عام ونصف نعيش كلاجئين من أبناء المخيمات مشتتين، نعيش الهجرة واللجوء والمعاناة وأيضا عدم توفر مسكن ومأكل ومشرب دائم للإنسان الفلسطيني. فالمجتمع الدولي، مؤسسات حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة للأسف هي أصدرت قرارات تتعلق بالإنسانية والأيضا والأخلاقية لهذا الشعب ولهذا المواطن في العالم أو الشعب الفلسطيني. لماذا هذه المؤسسات تبقى صامتة متفرجة عن عدم تنفيذ قراراتها؟ لماذا لم تقوم بلجم سياسات الاحتلال ووقف العدوان والاحتلال؟ هل هذا يعقل على مدار أكثر من عام إنسان فلسطيني يطرد من بيته، وأيضا السماح للبعض منهم بالعشرات للدخول إلى المخيم؟ فهذا شيء مخالف للقانون الدولي والأخلاق والإنساني. فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. نساءنا، أمهاتنا تقف على أبواب المخيم حقيقة تحت شروط مذلة وتهين الإنسان الفلسطيني، يدخل السماح حتى لدخول لبيته، وهذا شيء يعني قانوني.

0: حق أن يدخل بيته كما شاء، ولكن الاحتلال يمنعه تحت شروط احتلالية ظالمة قاهرة لا تنبت الإنسانية في صلاة. فحقيقة هنا رسالتنا من هنا من أمام مدخل مخيم عبد الكريم الحزين على سكانه، على المجتمع الدولي والوطن العربي والإسلامي أن تتحرك بوقف العدوان وإعادة سكان المخيم إلى هذا المخيم الذي كان يعج بالحياة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والوطنية. فعلى المجتمع الدولي أن نقول له يكفي صمتا، عليك أن تتحمل مسؤولياتك، فأن يكون هناك عودة قريبة جدا لإعادة الحياة الطبيعية، وأن يعيش الإنسان الفلسطيني بكرامة داخل بيته ومخيمه.
1: يعني أنتم في لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طولكرم طالما حذرتم من تصاعد هذا العدوان واستمرار أثبت النزوح المتواصلة منذ عام ونصف في ظل أوضاع النازحين الصعبة، يعني النازحون يعيشون أوضاع ليست بالسهلة وهم ينزحون عن مخيميهم سواء مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس، بالتالي كم هو الآن المطلوب التكاتف أكثر من أجل تقديم هذا الدعم للنازحين الذين يحتاجون لكل دعم حتى انتهاء هذا العدوان وعودتهم القريبة إن شاء الله إلى مخيميهم؟
0: الوحدة الوطنية والنسيج الوطني المجتمعي اللي شكله ابناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام في المحافظة بكل مؤسساتها الوطنية الشريكة التي قامت بالإسعاف الأولي بتقديم الحاجات الإنسانية للمواطن الفلسطيني النازح الذي سكن المخيم. ولكن حقيقة نحن باللجنة اللجان الشعبية نتواصل مع كل مؤسسات الشريكة سواء المحلية بدلا بالسلطة الوطنية بدلا في وكالة الغوث التي تقدم الخدمات في ظل شح الإمكانيات المالية، في ظل تجفيف موارد وكالة الغوث، في ظل أيضا كرسنة أموال السلطة الفلسطينية التي أصبح تراجع بتقديم أدوارها الخدماتية للمواطن الفلسطيني وللنازح تحديدا. حقيقة النازح اليوم يعيش ظروف صعبة جدا بدون مأكل ومشرب وبدون مأوى، هناك تداهم بشكل يومي مصاريف الحياة الإنسانية وأيضا المعيشية، وكثير منهم من يأتينا للمطالبة ببدل أجرة بدل إيواء. حقيقة على المؤسسات الشريكة بدلا في وكالة الغوث والسلطة الوطنية بتدوير هذه القضية للمحافل الدولية برفع قضايا على الاحتلال، استمرار معاناة الإنسان الفلسطيني، استمرار معاناة النازح، حقيقة يشكل تفاقم إنساني كبير جدا. إن كان هناك صمتا دوليا أو عربيا ولكن لم يكن هناك صمتا فلسطينيا، الإنسان الفلسطيني والنازح يتحمل ظروف قاسية وصعبة جدا. فعلى كل من يسمعنا أن يقوم بتحريك هذه القضية لدى المحافل الدولية، وقف العدوان والاحتلال والعمل الجاد والفوري بعودة النازحين واللاجئين إلى مخيم طول كرم. هذا المخيم حزين، فستعود الحياة قريبا إلى هذا المخيم الذي كان يعج بكل مناحي الحياة الوطنية والثقافية. نحن هنا من أمام المخيم، رسالتنا واضحة للعالم كله أن يتحرك بعودة اللاجئين.
1: نعم إن شاء الله. شكرا لك فيصل سلامة، وأنت رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول كرم على كل هذه الإيضاحات. يعني بالفعل كما استمعنا هذا ألم كبير، بالرغم من أن هذه العودة قد تكون جيدة للعائلات التي قد تستطيع الحصول على شيء مما تركته خلفها بعد نزوح القصري تحت تهديد السلاح، لكن هو يفتح معه جروحا وآلاما كبيرة بعد نحو عام ونصف على النزوح القصري من مخيمي طول كرم ونور شمس. عودة إليكما.
2: عم إيهاب شكرا جزيلا لك، شكرا على لي. كل هذه التفاصيل، وشكر أيضا موصول لضيفك. إذن مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، والموعد واللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية ديو.
3: يعطيك العافية إيهاب، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على الحسن وطيب المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله في موعد جديد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

هنا صوت فلسطين، صباح يجدد الأمل الذي يمحو الألم من القلب. فما أجمل الصباح عزيزي المستمع حين يخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد. فاستبشروا أعزائنا وتفاءلوا، صباحكم تفاؤل وأمل وسعادة. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الخميس 18 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم،

أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

وردة عين الصواني ما شاء الله شو خلياني

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعين ومتابعين الكرام، وأهلا بكم إلى نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو للعام 2026، الموافق للثالث من محرم للعام 1448 للهجرة. تتابعون نهار جديد عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM. أيضا بإمكانكم المتابعة عبر فضائية فلسطين مباشر وتلفزيون التفاعلي مدى وحضارة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على رأسها صفحتنا على فيسبوك. إلى أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، ويكرس احتلاله بإقامة 40 موقعا عسكريا وخنادق في محيط القطاع. الاحتلال يصادق على إقامة 576 وحدة استيطانية جديدة وبناء مبنى تلمودي في قلب مدينة الخليل. مؤسسات الأسرة توجه نداء عاجلا بضرورة إنقاذ الأسرة من الأمراض التي ألمت بهم داخل السجون، وعلى رأسها مرض الجرب. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة يبحث فيها قضايا الشرق الأوسط، على رأسها القضية الفلسطينية. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، فريق العمل لهذا اليوم. وسام حمد من الهندسة الإذاعية، هاشم أبو رعية في الإعداد، وأسماء عواس في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، ورمزي أبو ظاهر من الإخراج، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. ونبدأ كالمعتاد نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن صباح الخير.
4: صباح الخير لك سلمى والسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال. مجموعة من المواطنين تواجدوا في أحد مقاهي مدينة خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل أكثر من 6 أشهر إلى 1005 شهداء، فيما جرى انتشال 784 جثمانا. اقتحمت قوات

0: والاحتلال الليلة الماضية بلدة راس كركر غرب رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المواطنين الذين تصدوا للاقتحام. في نابلس هجم مستوطنون مساء أمس سيارات المواطنين بالحجارة على حاجز زعتر جنوب نابلس، ما تسبب بتضرر عدد منها. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال على حاجز مزموريا العسكري جنوب القدس المحتلة، ووثقت مشاهد مصورة لحظة قيام قوات الاحتلال باعتقال العمال الذين لم يعرف عددهم بعد من داخل شاحنة. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف أراض في منطقة جبل طاروس غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل تمهيدا لإقامة مستعمرة جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاعتداءات بدأت يوم الاثنين الماضي، حيث اقتحم مستعمرون مسلحون المنطقة ونصبوا خيمة ولافتة كبيرة أعلنوا من خلالها إقامة مستعمرة جديدة. في جنين تواصل جرافات الاحتلال اليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أراضي بحي الجابريات وسط المدينة بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. صادقت سلطات الاحتلال على خطة بناء مئات الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. وكانت حكومة الاحتلال سحبت صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي ومحيطه من بلدية الخليل ونقلتها إلى سلطات الاحتلال. دان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إحراق مستوطنين مسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النباني شمال رام الله فجر أمس. أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن طائرة مسيرة ثانية انفجرت بعد دقائق ما أدى إلى إصابة جندي آخر. أعلنت إيران عن دخول مذكرة التفاهم مع واشنطن حيز التنفيذ رسميا بعد توقيعها من قبل رئيسي البلدين إلكترونيا بعد منتصف الليلة الماضية. وتتضمن المذكرة بنودا تشمل وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى ملفات البرنامج النووي ومضيق هرمز والأموال المجمدة. قال مسؤول إيراني إن مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي تتضمن نقله إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، وستبدأ مراسم التشييع في الرابع من الشهر القادم، وتشمل محطات في طهران وقم قبل أن يوارى الثرى في مشهد شمال شرق في 9 من الشهر. قفزت أسعار الدولار لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة ليصرف بأكثر من شكلين وخمسة وتسعين أجورة. لقي مواطن مصرعه في إطلاق نار في بلدة عرعر في النقب داخل أراضي عام 48، ما يرفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 123 قتيلا. أخيرا وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى سلمى فقهاء وآخر المستجدات في نهار جديد. صباح الخير مجددا سلمى.
1: شكرا لك شادن، صباح الخير لك ولكل مستمعينا ومتابعينا الكرام. ونبدأ من قطاع غزة، حيث يواصل احتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار من خلال قصف مواقع ومناطق، وإضافة إلى إطلاق النار على خيام النازحين واستهداف المواطنين، فيما يكرس الاحتلال سيطرته وضمه لأراضي القطاع من خلال إقامة نحو 40 موقع، عفوا برجا عسكريا وموقعا عسكريا وحفر الخنادق. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. شادي أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: طبعا خير لك سلمى والأستاذ المستمعين. يعني بشكل سريع خلال الساعات الماضية، يعني كانت الأمور هادية نسبيا في قطاع غزة، سواء أن الاحتلال قام بإطلاق نيران من زوارقه في بحر وسط قطاع غزة، عمليات تفجير ضخمة كانت في مناطق شرق محافظة

0: مليون إطلاق نار في المناطق الشرقية لمدينة غزة. ما دون ذلك كان هناك تحليق لطيران الاستطلاع، ولكن يعني تتواصل أعمال الاحتلال في تقديم وتوسيع الخط الأصفر على حساب المناطق السكنية في قطاع غزة. ويعني المواطنين في تلك المناطق يتحدثون أن الاحتلال بشكل يومي يقدم هذه المكعبات حتى وإن كانت أمطار قليلة، ولكن هذا الأمر يعني يسير ببطء وبهدوء من قبل الاحتلال الذي لا يريد أن يلفت الأنظار مرة أخرى لما يحدث في قطاع غزة في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعيشه القطاع وفي ظل الأوضاع الميدانية. هل هذا يعني سلمة تمهيد لشيء ما يريده الاحتلال خلال الفترة القادمة؟ نعم، هذا يعني تمهيد لشيئين، إما أن يكون الاحتلال يريد أن يقوم بسيطرة أمنية على كافة مناطق القطاع، وبالتالي هو يريد أن يكون هذه السيطرة متواجدة وتبقى بشكل دائم في هذه المناطق، وبالتالي تقليص مساحة القطاع إلى أقل من 30% ودفع المواطنين للهجرة. وأيضا الاحتلال من خلال هذه العمليات التي يقوم بها هو أيضا يهدف إلى عمليات عسكرية ربما خلال الفترة القادمة. هذه الأمور كلها مطروحة يعني، وربما العديد من المحللين يتحدثون في هذا الأمر أكثر مما نتحدث، ولكن هذا المشاهد في قطاع غزة. تبقى الأمور خطيرة ميدانيا، نعم خطيرة، فالاحتلال كل يوم يستهدف المواطنين، هناك شهداء يرتقون يوميا في ظل هذا المشهد القاتم الذي يعيشه قطاع غزة. نتحدث عن 1005 شهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي حتى هذه اللحظة، وأكثر من 3157 مصاب. ويعني هذه الأعداد هي دليل واضح أن العدوان لم يتوقف، أن حرب الإرهاب لم تتوقف، وأن الاحتلال يعمل بكافة الوسائل تخفيض حدة الغارات في قطاع غزة خلال هذه الفترة لا يعني شيء في ظل هذه المعطيات الكثيرة. على الجانب الآخر والجانب الإنساني، لا جديد في هذا الملف، فالاحتلال ما زال يعمد على تقليص المساعدات، ما زال يمنع عديد السلع التي يعني هي بحاجة لها المواطن هنا في قطاع غزة لتخطي هذه الكوارث وهذه المذبحة الكبرى التي قام بها الاحتلال والتدمير الكبير. وأيضا الاحتلال من خلال سياساته بإدخال السلع والمواد الغذائية للتجار بأسعار مرتفعة يبقي الوضع الإنساني في غاية الخطورة في يعني الكثير من التداعيات الأخرى. إضافة يعني تحدث سلمى أن مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت تظهر العديد من المشاكل الصحية، إن كانت أمراض إن كانت أوبئة، وحتى يعني عديد المواطنين يتحدثون أن حتى الآفات التي بدأت تظهر في قطاع غزة هي آفات لم تكن متواجدة، وهذه الآفات بدأت تظهر بشكل كبير، خاصة نوع من أنواع الجراد الغريب يعني في الشكل بدأ يظهر، وإضافة طبعا إلى القوارض التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وهذا الأمر أيضا يلقي بالضلالة بشكل كبير على المواطن الذي يعني ربما يعيش في ظروف صحية وظروف قاهرة في ظل هذه الخيام الصعبة، والتي يعني كان هناك ربما أمل لدى المواطنين خلال الفترة الماضية بأن يتم إدخال خيام أو يعني شيء بديل لهذه الخيام، لكن ما حدث هو العكس. الاحتلال قلص عدد الخيام التي تدخل، وربما يعني لا يوجد خيام كثيرة تدخل إلى قطاع غزة، ولم يحسن من أو كان من المفترض أن تدخل الكرفانات خلال الفترة الماضية وهي لم تدخل إلى قطاع غزة. فيما يبقى أخيرا سلمى، معبر رفح هو المشكلة الحقيقية، فالاحتلال الأعداد التي خرجها من معبر رفح إن كانت مرضى أو جرحى وعدد من المسافرين هي قليلة جدا جدا، لا تتعدى 100 مواطن عندما يتم فتح هذا المعبر أصلا، أو يعني عودة عدد من أبناء شعبنا من خارج قطاع غزة. تبقى كل هذه الأمور الشائكة متواجدة في ظل استمرار هذا العدوان وفي ظل تغطرس هذا الاحتلال وفي ظل المرحلة الصعبة التي ربما نكون مقبلين عليها خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز، ونبقى مستمعين ومتابعين الكرام في قطاع غزة، حيث تشهد مدينة غزة ومحافظات القطاع أزمة يعني حملة لمكافحة الأفات، وهي هذه الحملة جارية إذ عولج أكثر من 2000 موقع منذ منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك ما زالت معدلات الأمراض الجلدية والإصابة

0: الطفيليات الخارجية تسجل ارتفاعا ملحوظا في القطاع، في حين تشير المنظمات الصحية والدولية والمحلية إلى أن تزايد تفشي الآفات والقوارض يقضي إلى تفاقم أو يؤدي إلى تفاقم مستويات الخوف والقلق لدى المواطنين. أيضا جاء ذلك بسبب تكدس النفايات وقلة توفير مستلزمات النظافة الصحية والعلاج المناسب لهذه الأمراض والآفات. نرحب مستمعين ومتابعين الكرام بالسيد حسين مرتجى، مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. أهلا بك معنا سيد حسين، صباح الخير.
1: أهلا بكم، يسعد صباحكم، صباح جميع المسلمين.
0: أهلا بك. يعني معظم المنظمات المحلية وأيضا الدولية العاملة في قطاع غزة تحذر من انتشار الأمراض ويعني أمراض حتى جديدة بسبب يعني القوارض والأفات التي تنتشر في القطاع جراء قلة النظافة وعدم توفر مستلزمات النظافة الصحية، بالإضافة إلى تكدس النفايات وعدم وجود تصريف جيد لها، بالإضافة إلى الصرف الصحي. إذا ما تحدثنا عن مشاهداتكم لهذا الواقع، ما الذي يعني وكيف العمل على معالجة هذا الواقع الصعب والخطير؟
1: بالتأكيد للأسف الظروف المعيشية يعني أتوقع أنها لم تعد تنذر بواقع أسوأ للأسف، لأننا دخلنا هذا الواقع السيء، هذا الواقع المستمر في ظل استمرار العدوان واستمرار الحرب. يتمثل هناك بعض المؤشرات حول خطورة يعني الأوضاع بشكل عام، بسبب ليس فقط انتشار القوارض أو للأسف بعض الأمراض، وما يعني التحدي الكبير هو الاستمرار الحقيقي في سياسات الاحتلال بإغلاق المعابر، التضييقات المعابر، عدم السماح بدخول المواد الكيميائية المواد اللازمة لمكافحة القوارض. هذا الأمر يعني هو ما يشكل الخطر الكبير اللي هو استمرار المعاناة من خلال إغلاق المعابر أو عدم السماح بدخول المواد اللازمة للمجابهة ومكافحة القوارض. هذا الأمر يحتاج إلى ضغط دولي، هذا الأمر يحتاج إلى ضغط حقيقي سواء من المؤسسات الدولية الأممية حتى المحلية من أجل الضغط أو توفير الضغط من أجل يعني إنهاء المعاناة والسماح بفتح المعابر، لأن هذا هو الحل الوحيد. جميع الحلول الأخرى، تكاتف المجتمع، ما نقوم به من خلال المحاولة في استخدام يعني الأشياء المحلية أو الطرق المحلية في مجابهة، لكن هذا كله لا يجدي نفعا حقيقة. يجب أن نكون صادقين، الحل الأمثل هو السماح بدخول المواد اللازمة والمعدات من أجل يعني ضمان على الأقل حياة يعني تكاد تكون قريبة للكرامة وتوفير ما يحتاجه المواطن هنا في قطاع غزة.
0: إذا ما تحدثنا عن الأولويات لإدخال ماذا إلى قطاع غزة يمكن الوقود، وأيضا بما يتعلق بقطاع الغيار والزيوت الخاصة بالأجهزة والمعدات، لأنه ذلك سيؤثر على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، كان صرف صحي، مياه، طب وعلاجات، وأيضا إزالة الركام بعض يعني المناطق وتصريف الصرف الصحي بشكل جيد.
1: ربما نتحدث أيضا عن بعض الجهود الحثيثة التي لا. تقوم بها بعض المؤسسات الدولية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والوزارات المختصة، مثلا رفع مكب النفايات الموجود في سوق فرات في وسط مدينة غزة، يتم الآن نقله إلى جنوب مدينة غزة حيث تم تخصيص الأرض وهو ويتم العمل بشكل كبير. خلال هذا العمل للأسف، لأنه هذا كان مكب للنفايات، انتشرت برة أخرى في المنطقة المحيطة القوارض والحشرات، ويتم مكافحتها من خلال بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا مثال على المحاولات الجادة لتحسين الظروف، ولكن عودة إلى المعابر من أجل الأولويات، موضوع الزيوت، موضوع المحركات بشكل عام ومن ضمنها محركات السيارات ومحركات إدخال الزيوت هو أولوية الآن، لأنه للأسف ينزل بتوقف العديد من المضخات والعديد من المواتير الكبيرة والتي تساهم عدم دخولها، يعني عدم دخول هذه الزيوت يساهم بشكل كبير للأسف في توقف هذه المحطات اللي هي معالجة مياه الصرف الصحي، وانتشارها الآن بالشوارع هو ما يسبب أيضا أزمة كبيرة في ظل يعني الأجواء الحارة والتي ترافقت للأسف مع عدم دخول السيوط وتوقف هذه المحادثات أصبح لا يوجد معالجة، وانتشار هذه المياه العادمة للأسف في الشوارع أثر كبير. ومن ناحية أخرى عدم دخول الوقود لتشغيل أيضا المضخات المختلفة والعديد وتوقف العديد من اللي ليس فقط غرف معالجة وإنما الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والبلديات، وللأسف هذا من أخرى يشكل كارثة كبيرة مع توقف أيضا مشاريع أخرى مثل توزيع المياه من خلال شاحنات المياه بسبب النقص الكبير في الوقود وعدم وتوقف جزء كبير من الشاحنات بعد دخول الزيوت والوقود المناسب، وهذا أيضا يعني للأسف سبب شلل كبير في الحياة اليومية للمواطنين.
0: شكرا جزيلا لك السيد حسن مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية، ونبقى مستمعين ومتابعين في قطاع غزة وبالتحديد بما يتعلق بقطاع المياه، حيث تشهد غزة أزمة مياه خانقة تهدد حياة مئات الألاف من المواطنين النازحين، وتتفاقم طبعا هذه الأزمة مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، ويعاني قطاع غزة من شح شديد في إمدادات المياه الصالحة للشرب جراء النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وآبار الضخ، إضافة أيضا إلى وجود كارثة بما يتعلق بالصرف الصحي وانتشار الأمراض وتأثير فعليا هذه الصرف الصحي على المياه الجوفية. نرحب مستمعين ومتابعين الكرام بالمهندس سعد العلي مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه. أهلا بك معنا مهندس سعد، صباح الخير.
2: صباح الخير صباح النور لك للسادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني توقف بعض المشاريع التي تنقل المياه وصهريج المياه للمواطنين بسبب نقص الوقود، بسبب أيضا عدم وجود زيوت المحركات مما تعطلت هذه الحافلات أو هذه الناقلات، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق مهندس سعدي للعمل على تحسين واقع المياه وخاصة إيصال مياه الصالحة للشرب للمواطنين وتحديدا في مناطق النزوح؟
2: شكرا على الاستضافة. يعني بالتأكيد أزمة المياه يعني هي أزمة قديمة ممتدة، خاصة مع بعد الهدنة اللي توقعت في شهر 10 العام الماضي. يعني للأسف الشديد احنا كنا بنتأمل ان مواقف اطلاق النار يكون في تسهيلات على حركة المعابر وفي ادخال مواد للصيانة، في ادخال مواد نجوم تشغيل الابار وحطاق الصرف الصحي، لكن للأسف بالمجمل هذه الفترة كانت من اشد الفترات تشديدا على المعابر. بالتالي اليوم احنا في عنا ازمة كبيرة جدا جدا، بالتأكيد كما تعلمون لا يوجد كهرباء في قطاع غزة، وبالتالي الخط الوحيد اللي شغال كهرباء هو خط واحد وحيد يغذي كهرباء محطة جنوب قطاع غزة محطة التحلية. ما ذلك من مرافق مياه بالمجمل، آبار، محطات ضخ، خزانات، كلها تعمل بالمولدات. هذه المولدات طول فترة الحرب لم تتلقى أي نوع من أنواع الصيانة على الإطلاق، بالتالي هي تعمل في ظروف صعبة جدا ومعقدة جدا خطيرة جدا. الآن أزمة زيوت التبريد، تشغيل التبريد هذه هي حقيقة أزمة حقيقية، وستشل قطاع المياه وقطاع صرف صحي بالكامل إذا لم يدخل زيوت وقطع غير للمولدات. لذلك احنا نناشد كل المؤسسات الدوليه على ضروره ادخال زيوت تبريد لهذه المولدات، قطع غيار وشالها سواء كانت فلاتر سولار، فلاتر زيت، فلاتر هواء.
0: مهندس سعدي، انت تتحدث الان عن المياه بشكل عام ام المياه الصالحة للشرب؟ وأنت تعلم يعني قطاع غزة هناك مياه منزلية للاستخدام المنزلي والنظافة الشخصية، والأخرى اللي هي المخصصة للشرب.
2: للأسف الشديد هذه الأزمة أبطال كل أنواع المياه. ما هي مصادر المياه المتاحة اليوم؟ آبار المياه للاستخدامات المنزلية هي تعمل بالمولدات وهي بالتالي تحتاج إلى زيوت. طيب محطات التحلية اللي احنا بناخذ منها

0: مياه للشرب برضو تعمل بالمولدات. الشاحنات التي تنقل المياه هي تحتاج إلى زيت للتبريد، لذلك يعني هي دائرة متكاملة. زيوت المحركات هذه عصب أساسي، يعني أنت في إحنا بنحكي بشكل واضح، رغم إنه ضمن آلية معينة الجانب الإسرائيلي بيدخل وقود بشكل محدود لتشكيل هذه المرافق، إذا يجب أن يدخل زيوت التبريد. يعني بالمنطقة وجميع المعلومات اللي بتخص الآبار والمرافق هذه اللي بتم توزيع الوقود عليها هي معلومة كموقع وكقدرة، كلها موجودة لدى مؤسسة الأمم المتحدة، وبالتالي هي موجودة لدى الطرف الإسرائيلي، لذلك لا يوجد أي مبرر لعدم تدخيل زيوت التبريد. لذلك احنا بنقول إنه زيوت التبريد حتشل قطاع المياه، لأنه حتأثر على إنتاج المياه المنزلية وعلى إنتاج المياه المحلات ونقل المياه.
1: طب قديش في مجال إنه ينعمل مشاريع للمياه، لو يعني أشياء مشاريع بسيطة نقدر نقول عنها محلية عند التجمعات وأماكن النزوح؟
0: هذه ممتازة، هذه طبيعة احنا ضمن استراتيجية صب المياه اللي هو دعم الحلول الموضعية المناطقية.
1: نعم.
0: حتى نقدر ننفذ هذه الحلول الموضعية أولا ندخل مواد.
1: صح.
0: ندخل طرابيش صغيرة الحجم 2 إنش 3 إنش 4 إنش 1 إنش، كمان بدنا ندخل مولدات صغيرة حتى نشغل أبار مياه صغيرة وحدات تحلية صغيرة. إذا ما دخلت هذه المواد سواء كانت وحدات تحلية صغيرة أو أبار صغيرة والبراميش المطلوب لها، ما تقدر إحنا نفذنا يعني مجموعة من التدخلات لما كان متوفر لدينا في السوق المحلي، حتى لو كانت مواد مستخدمة. يعني نفذنا في أكثر من منطقة هذه الحلول المتكاملة، يعني نستهدف مخيم بالكامل مثلا يكون عددها كانوا 5000 نسمة، نعمل فيه 3 أبار راسي صغيرة تتجاوز قدرة المضخة 3 حصان، وحدة تحلية تنتج في اليوم حوالي 50-60 كوب في اليوم، وبالتالي كنا نستخدم المياه الحلوة، حطينا مجموعة من الخزانات داخل المخيم نفسه، وصلنا مي حلوة من الخزانات، في خزانات وصلنا لها مياه للمنزلين، وبالتالي الناس كانوا يعني بيستفيدوا من الخدمة هذه بشكل محترم ليس بشكل معاناة.
1: يعني الإعاقة الوحيدة لهذا لاستكمال هذه المشاريع هو عدم إدخال أو السماح بإدخال المعدات اللازمة لتحقيق ذلك على الأرض.
0: الوحيدة، وأنا هذا ما أتكلم عليه في كل لقاء مع الجهات الأممية، إحنا مطلوب فقط غير أن تفتح المعابر وأن تدخل هذه المواد، سواء كانت مواد للصيانة أو مواد لعمل مشاريع صغيرة، والأهم من ذلك زيوت المولدات. هذا اللي حيكون هو يعني الشيء الأخطر، لأن هذا حيترتب عليه إيقاف. وأنا شفت يعني بعض البلديات عندك مناشدات بالأمس إنها حتوقف مضطرة هذه المولدات، لأنه الزيوت اللي فيها انخفض منسوقها بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن تشغيل هذه المولدات لأنه حيتم يعني تدميرها بالكامل.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك المهندس سعدي علي، مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في قطاع غزة، وما يتعلق بالقطاع الصحي المنهار أيضا بسبب نقص الوقود، نقص وعدم إدخال أي قطع غيار للأجهزة والمعدات الصحية، وأيضا الزيوت الخاصة بالمولدات وبالمعدات، النقص حاد في الأدوية، نقص في الكوادر الطبية في مختلف محافظات القطاع، بالإضافة أيضا إلى نقص الكوادر الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة. أهلا بك معنا دكتور محمد، صباح الخير.
2: صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
1: هل هنالك أي جديد بما يتعلق بالمولدات، بالزيوت، بقطع الغيار الخاصة بالأجهزة الطبية للعمل على تقليل من الكارثة التي يشهدها القطاع الطبي في غزة؟
2: يعني للأسف الشديد المشكلة تراوح مكانها، والنقص في الأدوية كما تحدثت نقص بالعكس، يعني أصبح ملحوظ في كل شيء، وهناك توقف للكثير من الخدمات الصحية داخل

0: الغزاوي الذي هو مثقل بالأعباء، بالمرض، بالتعب، بالجوع، كل شيء، كل هذه الأعباء هي موجودة على المواطن الفلسطيني. تأمل المنظومة الصحية ويأمل العاملين في المنظومة الصحية بأجمع أن يتم إسعافهم وأن يتم حل هذه المشاكل حتى يخففوا جزء من هذه المعاناة الكبيرة على هذا المواطن.
1: طيب يا دكتور محمد، جهود الإغاثة الطبية في قطاع غزة جهود جبارة، وأنتم من منذ اللحظة الأولى من الحرب وأنتم تقومون بالذي يمكن أن يعني تفعلوه ضمن إمكانياتكم. الآن هل هنالك أي خطط جديدة تتعلق مثلا بالاتصال مع المجتمع الدولي، المجتمعات الصحية الدولية، المؤسسات الدولية طبعا للعمل على توفير مثلا مشافي ميدانية، توفير أدوية، توفير بعض الخدمات التي ممكن أن تزودوها للمشافي الأخرى في غزة مثلا على صعيد يعني المثال هنا؟ نعم،
0: لا تتوقف الجهود، لا تتوقف، لا يتوقف الحديث، لا تتوقف المناشدات، لا تتوقف الاجتماعات مع جميع المؤسسات الدولية. الإغاثة الطبية بشكل يعني كامل والمؤسسات الأخرى، هناك اجتماع مع جميع المؤسسات الدولية وتطلع هذه المؤسسات على كل المعيقات في العمل. كما تحدثت، نحن في الإغاثة الطبية يتم بذل كل الإمكانيات وكل الجهود التي يعني موجودة لدى الإغاثة الطبية حتى تقلل هذا العبء الكبير وتحد من حالة المرض الصعبة والكبيرة داخل المجتمع الفلسطيني. لكن كما تعلمون أن الإمكانيات يوما بعد يوم تتناقص، وهذه الإمكانيات التي أصبحت صعبة المنال أن تدخل إلى قطاع غزة، ما يتم استنزافه الآن داخل المراكز الصحية المنتشرة في قطاع غزة لا يمكن أن يدخل شيء جديد إلا كميات قليلة كما تشاهدون. وهذا الأمر ونحن في حالة صعبة جدا في فصل الصيف، يعني ننتهي من موجات، هناك موجات مرضية تدخل إلى يعني عندما نطلع إلى التقارير الصحية التي تصدر من المراكز الصحية، هناك موجات من المرض، موجة إسهال، موجة جلدية، موجات أخرى كثيرة. كل هذه الموجات تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى إمكانيات، هذه الإمكانيات يوما بعد يوم تنقص وتنفذ يعني. والمواطن الفلسطيني يطالب المنظومة الصحية ويطالب العاملين بها توفير ما يمكن توفيره من علاج ومن إمكانيات.
1: نعم، إذا ما تحدثنا عن الأولويات بالقطاع الطبي، ما هو الرقم الأول في الأولويات؟ مع أنه كل شيء يعني كل شيء أنتم محتاجين، ولكن إذا ما تحدثنا عن الأولى فالأولى.
0: صحيح، يعني هناك أولويات الآن، وخاصة الأعداد الكبيرة من مرضى التلوث ومرضى السكر، أو هذه أولوية مهمة.
1: نعم،
0: هذه الأرقام الكبيرة، وأيضا هناك أولويات متدرجة، ولكن الأولوية الكبيرة هي الآن في هذه الحالة إلى الأمراض المزمنة، مرضى الضغط والسكر والقلب، وتحديدا القلب، الذين يعني مرضى السكر والضغط دخلت بعض المستلزمات وبعض الأدوية، لكن هناك أمراض القلب وأمراض السرطانية لم يدخل إلا القليل القليل ولم يصل إلى جميع المواطنين المرضى. هؤلاء المرضى يعني تسأل بعض المرضى منذ 3 شهور لم يتلقى علاج الضغط والسكر، ومرضى آخرين شهرين، ومرضى آخرين شهر. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية، هذه المشاكل بدأت تظهر بشكل واضح في العيون، في الكلى، في القدم السكرية، في كل هذه المشاكل تظهر بشكل كبير. وهذا يثقل يعني التبعيات والمشاكل الصحية التي تنتج عن هذه الأمراض، تثقل النظام الصحي المثقل أصلا. عندما تحدث مضاعفات لمرضى يعالجون، هذه المضاعفات تحتاج إلى علاج آخر وتحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى جهود كبيرة، وخاصة مرضى القدم السكرية الذي لا يوجد إمكانيات لعلاجهم الآن، لا يوجد براهم، لا يوجد شاش، لا يوجد، كل هذه الأمور تثقل العمل الصحي داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة، شكرا جزيلا. ومن قطاع غزة إلى الضفة وتحديدا إلى نابلس، حيث أصيب مواطن جراء اعتداء المستوطنين عليه في بلدة بيت مرين في محافظة نابلس، هذا بالإضافة إلى قيام مستوطنين بنصب كرفانات إضافية على قمة جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس لتوسيع البؤرة التي أقيمت في وقت سابق. نرحب بمستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد غسان دغلس، محافظ نابلس. أهلا بك معنا سيد غسان.

0: خير.
1: تحياتي، صباح خير.
0: سنبدأ بالاعتداءات المستوطية من خلال الضرب، محاولات القتل والإعدام بحق المواطنين، إضافة إلى تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وسرقة الممتلكات. إذا ما تحدثنا أنه نابلس لها الحصة الكبيرة في هذه الاعتداءات، كيف يمكن فعليا حماية المواطنين، تعزيز صمودهم في ظل ميليشيا مسلحة وممولة من حكومة الاحتلال؟
1: نعم، يعني واضح أن هي كل حكومة الاحتلال، جيش الاحتلال تحول إلى حامل لهذه الميليشيات والعصابات على الأرض. هناك انفلات حقيقي على الأرض من حكومة الاحتلال. ما يجري على الأرض كل يوم، هناك عشرات الاعتداءات من سرقة أغنام، من سرقة مواشي، من سرقة من قطع أي، يعني هناك يتم استهداف مثلا منطقة المسعودية.
0: نعم.
1: منطقة مترفية على منطقة بين بركة والعشر الرئيسي، يتم استهداف المنازل بشكل يومي، حتى يحث المواطنين على الطرد، على يعني حتى الأهالي أنه لا، يعني هناك مشكلة بوجودكم هون، وهناك صمود أسطوري، هناك تحدي أسطوري، هناك البلدة كلها تخرج، يعني أكثر من 300 شاب 400 شاب حتى بعد منتصف الليل أو الساعة الثانية بعد الليل لمواجهة المستوطنين، وتكرار كل يوم هناك هذه الأحداث. هناك صمود أسطوري، ونحن نحيي الصمود الأسطوري في تلك المنطقة. بالأمس كان هناك اعتداء على مواطن في منطقة بيت مرين، اعتداء عليه بضرب ممبري، حرق سيارة قبل يومين في نفس المنطقة. منطقة الجنوب يعني كل الحجارة لن تتوقف، منطقة من أيمن صوفان، منطقة الجبل، في منطقة بورين قطع الكهرباء على قطع العاملة وقطع الكهرباء بالكامل، وتهديد لا يوجد إلا منزل وحيد في المنطقة هناك، وهناك ضغط يومي، كل يوم هناك تسجل اعتداءين أو ثلاثة بحق أصحاب المنزل لحثهم على الرحيل.
0: نعم.
1: والترحيل.
0: حضرتك ذكرت يعني صمود أسطوري، ولكن هذا الصمود بحاجة إلى الحماية، لأنه قد يقتل أي شخص، لأن المستوطنين المسلحين وهم لديهم تعليمات بالقتل. وحسب ما كشف من وسائل إعلام إسرائيلية، تقوم حكومة الاحتلال بإعطاء حوالي $500 إلى $550 لشباب فتية الاحتلال ليقوموا باعتداءات بحق المواطنين لتهجيرهم من أرضهم.
1: بالتأكيد نحن نضع بالنسبة لنا لامسينه على الأرض، ما فيش أمامنا كشعب فلسطيني، ما في أمامنا بالوقت الحالي، ولا يوجد أي شيء إلا فقط اللي هو التضامن الشعبي على الأرض فقط، لأن المرحلة صعبة. كل يوم يأتينا سفير أو مفاوض أو كذا من المنظمات الدولية، ولكن للأسف يعني هو يعرف، يكون عارف ماذا يحدث على الأرض، يعني نطلع هو أيضا على عشرات الفيديوهات اللي هي صعب جدا نشرها في إلا فقط للمنظمات الدولية، ولا يوجد هناك تحريك ساكن. ما فقط ما يحرك ساكن على الأرض، ما يثمر على الأرض، هو الجهد الشعبي. الجهد الشعبي، طرد الشعب الوحيد.
0: ما هو كمان الجهد الشعبي يتم محاصرته من قبل الاحتلال والمستوطنين، هذول مسلحين أصبح يأتوا في وضح النهار وفي الليل في كل وقت، يعني ما بيلحقوش يجوا إلا هم عن منفذين جرائم قتل، مش لسه قطع أشجار أو حرق ممتلكات، قتل. يعني هم يريدون إبادة هذا الشعب لكي يخاف ويهاجر.
1: هذا قدرنا كشعب فلسطيني، قدرنا أن نكون إحنا ندافع عن كل كرامة كل الأمم العربية والإسلامية، قدرنا أن نصمد، ومن سيصمد ومن سينتصر صاحب الأرض هو الفلسطيني. هذا قدرنا إحنا، بالنسبة لنا هذا نهجنا وهذا مسارنا، حتى المقاومة الشعبية السلمية وأيضا التعرض الشعبي على الأرض، حتى إن شاء الله يكون هناك انفراجة. أكيد سيكون هناك،
0: ولكن يجب أن يكون هناك رفع دعاوى من هؤلاء الضحايا المواطنين في هذه القرى، لو بشكل شخصي. أول شيء يروحوا على المحاكم يمكن الإسرائيلية، ومن ثم التوجه للقضاء الدولي، لأنه ما فيش حل غير هيك، لأنه حتى التضامن الشعبي أو الإسناد الشعبي هو محدود بسبب إجراءات الاحتلال والمستوطنين.
1: يعني نحن نقوم على فتح كل الجبهات، هذا نتكلم منها إجراءات قانونية نسير بها، وهي إجراءات أكثر شيء على الأرض. ولكن الأمثلة التي يعني إحنا نحبط المستمع، ولكن الأمثلة حتى الإجراءات، حتى الشكاوي لم يتم التعامل معها. لا يتم التعامل معها. أعطيك مثال، سرقة السيارة من أحد المواطنين، لا يعرف أنه مستوطن سرقها. بعد أسبوعين كان هناك حادث سير للمستوطن، تم يعني هو شاف الفيديو ان هي سيارته المسروقه، فبلغ الارتباط وبلغ وتم يعني لاحضار السياره.
0: نعم.
1: فتم اتصال به من الشرطه الاسرائيليه يطالبوا بتعويض لانه هو مش عامل البكات مش مظبطهم. فهذا اصبحت مهزله بمعنى الكلمه، يعني المواطن يعني. فهذا كل هذا هذه امثله لدينا، هذا مثال لدينا امثله كبيره جدا على عدم التعاطي. ولكن رغم ذلك نحن مصرين على اي اعتداء يتم الشكاوى، يتم رفع الشكاوى، يتم التعامل معه قانونيا.
0: شكرا جزيلا لك السيد غسان دغلس محافظ نابلس، ومن نابلس الى الخليل حيث صادق الاحتلال على اقامه مبنى تلمودي، معهد تلمودي كبير لتعليم التوراة في قلب المدينة الخليل، وهذا لأول مرة منذ عقود، بالإضافة إلى شرع الاحتلال بتجريف أراضي تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة غرب الخليل وتحديدا في مدينة دورة، بالإضافة إلى الحديث عن ما قاله سموتريتش بسحب صلاحيات بلدية الخليل في تنظيم والبناء، أيضا يشمل هذا السحب أيضا سحب أي مسؤولية فلسطينية عن الحرم الإبراهيمي الشريف فيما يتعلق بالترميم وما إلى آخره. نرحب بمستمعينا بالسيد خالد دودين محافظ الخليل، أهلا بك معنا سيد خالد.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك. سأبدأ بما يتعلق بالمبنى التلمودي الذي سيقام في قلب مدينة الخليل، ماذا يعكس هذه الإقامة، ماذا تعكس يعني هذه المخططات التي تجري على الأرض بهذه الطريقة في مدينة الخليل، ماذا تعكس على أرض الواقع؟
2: يعني هذا المبنى الذي يريد إقامته حسب بروتوكول الخليل كان يجب تسليم هذه المنطقة للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1997. الجانب الإسرائيلي لم يلتزم أصلا يعني منذ تلك الفترة ببروتوكول الخليل، وشارع الشهداء أيضا حسب الاتفاق كان يجب أن يفتح ولم يفتح حتى هذه اللحظة. أيضا يعني من ضمن بروتوكول الخليل وجود المراقبين الدوليين قوات التواجد الدولي، وقام الاحتلال بطردهم منذ عام 1917.
0: طيب
2: 2017. لذلك يعني اتفاقية الخليل عمليا على الأرض هم أنهوها يعني بشكل كامل. كان المتبقي الوحيد أنه صلاحية بلدية الخليل والأوقاف على الحرم وبالقرار هذا يعني هم اغتالوا ما تبقى من اتفاقية الخليل بشكل كامل، وبنقل هذه الصلاحيات إلى المجلس الاستيطاني في مستوطنة قريات أربعة. وبالتالي يعني اليوم هم من جانب واحد أنهوا هذا الاتفاق، وتقوم يعني كذبا وزارة الخارجية الاحتلال بإعلان أنه الاتفاق ما زال موجود، ولكن كل ما يتعلق بمسؤولياتهم في هذا الاتفاق قاموا بإنهائها. حتى قبل يعني أيام قاموا ببناء بؤرة استيطانية بجانب مدرسة ياسر عمر في تل رميدة، وهذه المنطقة H1 حسب اتفاقية الخليل تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: بما يتعلق بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وهي منذ سنوات تتعرض لهجمة شرسة من خلال إغلاق شوارع ومصادرة عقارات كما حدث الحزب القديم أسامة بن منقذ، كل هذه المنطقة، والآن إقامة بناء يعني تلمودي على أرض قلب البلدة القديمة، هذا يندب بمعنى فعليا ضم المدينة الخليل وبرمتها من خلال قلبها وسطها وهي البلدة القديمة، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق سيد خالد، ولحماية أيضا المواطنين وتعزيز صمودهم داخل البلدة القديمة؟
2: يعني مهم جدا ماذا سنفعل يعني.
0: نعم.
2: توصيف الموضوع يعني أصبح واضحا للجميع، يعني الهدف البلدة القديمة، الهدف الحرم الإبراهيمي. لكن يعني لجنة إعمار الخليل قامت بترميم عشرات البيوت، هناك عودة لأهلنا والسكن.
0: نعم.
2: في البلدة القديمة يعني

0: هناك يعني بأول أمس يعني كان هناك اجتماع لكل المنظومة الفلسطينية، كان بحضور ممثلا الحكومة الفلسطينية وممثلا عن منظمة التحرير وممثلا عن الرئاسة وممثلا عن القطاع الخاص. يعني هناك توجه كامل لإعادة إحياء البلدة القديمة، فتح محلات البلدة القديمة، عودة المواطنين للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف. يعني هذا موضوع مهم جدا، حضورنا تواجدنا في هذه المنطقة. هم لن يستطيعوا تغيير الواقع الموجود، لن يستطيعوا تغيير معالم الحرم الإبراهيمي اللي كل جهد منهم يعني حولوه، وهذا احتلال ديني الأول في التاريخ. يعني الاحتلال الديني لم يحدث إلا في عهد هؤلاء المجرمين.
1: هو يخشى أن يتم تغيير بعض المرافق، بعض الأشكال داخل الحرم الإبراهيمي، هم يسعون بكل جهد إلى تهويده، يعني بالأول تقسيمه الآن تهويده وحتى إغلاقه بفترات الأعياد اليهودية، والآن بعد هذه القرارات وسحب الصلاحيات يخشى أن يتم ضم المدينة بأكملها مع الحرم.
0: يعني الحرم الإبراهيمي هم قاموا بتركيب المصعد واستولوا على لوحات التحكم داخل الحرم الإبراهيمي، وأيضا صدر قرار من محكمة الاحتلال بسقف فتحة الحرم الإبراهيمي رغم معارضة اليونسكو، ورغم أن اليونسكو قام بإرسال بعثة ميدانية وصدر قرار من اليونسكو أن هذه الفتحة يعني أحد المعالم الأساسية التراثية للحرم الإبراهيمي، وأن أي تغيير في معالم الحرم فقط صلاحية فلسطينية كونه مسجل على لائحة التراث العالمي فلسطيني خالص. ولكن يعني ما يحدث في البلدة القديمة يحتاج لوقفة من كل الجهات، من كل المؤسسات، من المنظومة الفلسطينية الرسمية والأهلية والقطاع الخاص. يعني احنا يعني المعركة في البلدة القديمة معركة وجودية، قاموا بوضع الحواجز والبوابات على المدخل البلدة القديمة، وقاموا بالاستلام في البلدة القديمة. يعني هذا يحتاج إلى مواجهة شاملة من أجل الحفاظ على البلدة القديمة والحرم الإبراهيم.
1: شكرا جزيلا لك محافظ الخليل خالد دودين. وننتقل إلى موضوع آخر، حيث قام وفد وزاري ودبلوماسي بجولة في محافظة سلفيت لإطلاع المانحين وشركاء التنمية على الإمكانيات الثقافية والسياحية والاقتصادية التي تتمتع بها محافظة سلفيت، وذلك في مجال الحفاظ على التراث والسياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة سلفيت. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد هاني الحايك وزير السياحة والآثار، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم، صباح الخير للمستمعين جميعا،
1: أهلا بك. ولكن قبل أن أبدأ بموضوع الجولة التي قمت بها مع وزراء والتقيتم بممثلي أيضا يعني عديد القطاعات، وأيضا كان هناك مسؤولين في منظمات دولية ومؤسسات دولية، يعني ما الذي يمكن فعله إزاء الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة وهي مسجلة على قائمة التراث العالمي، والآن إسرائيل فعليا تريد ضمها وتغييرها وتهويدها بالفعل؟
2: يعني ما يعني هذا الموضوع يعني واضح من السياسة الإسرائيلية العامة أن السيطرة على المواقع التراثية والأثرية الخاصة للشعب الفلسطيني بالنسبة له سيطرة على الضفة الغربية بالكامل.
1: نعم.
2: معنى الضم الكامل. إحنا ما أمامنا إلا طريق واحد نعمل فيه. أولا زي ما الحرم زي ما حكى وصف المحافظ، الحرم منطقة البلد القديمة بالخليل، العنوان الأساسي أن التواجد والحضور في هذه المنطقة فقط لا غير. هذا التواجد، تنشيط الحركة التجارية، تنشيط الفعاليات وخاصة الأطفال، يعني المؤسسات المجتمع المدني، يعني كلنا لازم نكون متواجدين في هذه المنطقة، يصير لنا حضور وليس هجرة المنطقة. المشكلة اللي بنواجهها في الخليل يعني كثير من يعني المحلات مسكرة، الحركة التجارية ضعيفة، وهذه مسؤوليتنا كلنا أن نعيد الحياة إلى البلدة القديمة حتى نقدر نساهم في حمايتها ونكون فعلا في يعني في موقع المسؤولية لحماية هذا الموقع.
1: يعني سيكون لك خطة عمل بعد القرار الاحتلالي الأخير، خطة عمل من كل

0: القطاعات بما فيها يعني الوزارات المختلفة للعمل على حماية المدينة وبلدتها القديمة وتعزيز صمود المواطنين، لأنه ما يجري هو عبارة يعني عن تفريغ وتهجير قسري للمواطنين بالإضافة إلى الضم الكامل للبلدة القديمة.
1: يعني لازم تعمر الخليل تبذل مجهود طيب وترجع أزواج شابة، وهذا شيء جيد، يعني شيء ممتاز. احنا تم تشكيل لجنة من المحافظة والوزارة والوزارات المعنية، وزارة السياحة والرؤوف التجارية ووزارة الثقافة ولجنة تعمر الخليل، من أجل طرح برامج لتنشيط البلدة القديمة. وأنا قمت زيارتين يعني كتابة الموقع البلدة القديمة من أجل الاطلاع على الفعاليات ممكن نقوم بها في البلدة القديمة. يعني مطلوب فعاليات في البلدة القديمة، مطلوب الوزارات تفتح لها يعني مديريات يعني بحجم صغير تلبي خدمات المواطنين، مطلوب نعطي للناس خصم في الكهرباء، مطلوب نشط السياحة الداخلية، السياحة الداخلية مطلوب نشطها، نقدم عروض جيدة في البلدة القديمة للشراء وللتسوق.
0: إن شاء الله يعني جهودكم موافقة. بما يتعلق بالجولة الوزارية مع مؤسسات دولية في محافظة سلفيت، إذا تحدثنا عن أهمية هذه الجولة، ما الذي يمكن فعله لمحافظة سلفيت في الفترة القادمة على الصعيد التنموي وعلى الصعيد السياحي أيضا؟
1: يعني محافظة سلفيت من المحافظات أيضا المنكوبة بشكل مش يعني مش طبيعي، حيث أنها تحاط بكل بالمستوطنات في كل أطراف المحافظة، وهي محافظة مخنوقة حقيقة وبزيد الخنق عليها، يعني كل يوم بزيد الخنق يعني ومحاصرتها وتكبيل حركتها بشكل كبير. احنا بنحاول من خلال هذه الجولة احنا ووزارة الثقافة والمانحين تعريف الناس على الفرص الموجودة في هذه المنطقة، في منطقة سلفيت، وحقيقة في فرص واعدة منطقة سلفيت، وأيضا زرنا ياسو فيها عين مي جميلة، لكن حقيقة بدها أنا بدها جهد كبير، بدها جهد كبير، بدها شغل كبير. أنا شخصيا يعني راح أتواجد في شهر 8 في سلفيت بشكل يعني حتى يومين أكون هناك أنا وطاقم من الوزارة.
0: بعد يومين؟
1: حتى لا في أول 8 في أول حتى نحط خارطة الطريق احنا ومؤسسات المحافظة والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والبلدية، نحط خارطة الطريق للبلديات والمدن اللي في محافظة سلفيت حتى نشتغل بشكل مهم مبرمج يعني وشكل يقدم فعلا يتقدم للأمام باتجاه تعزيز دور السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وإظهار هذه المواقع الجميلة وتقديمها لشعبنا ولأهلنا.
0: يعني يمكن محافظة سلفيت من أجمل المحافظات، يعني طبيعي طبيعتها يعني وجوها جميل، ولكن هي بحاجة وهي بحاجة فعليا لمشاريع، وخاصة هناك محمية لوادي قانا، ولا أعلم فعليا كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع كونه إسرائيل يعني تضع يدها على هذا الواد.
1: يعني احنا يعني حقيقة ايضا زرنا منتجع صافي اسمه يعني مفخرة واستثمار للقطاع الخاص لمراكز ترويجية وترفيهية للمواطنين، وهذا مشجع للسياحة الداخلية. بنحتاج يعني احنا شراكة، لازم نشوف يعني لازم نعزز دور القطاع الخاص بحيث يقدر يقدم مشاريع يعني تكون جذابة للسائح اللي كان السائح في كان سياحتنا الداخلية ومسياحة فلسطينية 48 أو من السياحة الخارجية. يعني هذا مطلوب عمل كبير مش عمل سهل. يعني محافظة سلفيت ما فيش فيها خلينا نقول حدثت تغيير فيها بشكل كبير خلال السنوات الفائتة، لكن مطلوب اليوم من فعلا أن حدث تغيير كبير في سلفيت حتى يعني نحقق تنمية مستدامة في هذا المحافظة.
0: إن شاء الله سنتابع معكم أول بأول بما يتعلق بالمشاريع الخاصة بمحافظة سلفيت، زي ما حضرتك ذكرت يعني سيكون خط الطريق إن شاء الله بداية شهر آب القادم. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك السيد هاني الحايك وزير السياحة والآثار، شكرا جزيلا.

إذا مستمعينا ومتابعينا الكرام، أكد وزير السياحة والأثار هاني الحايك على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الواقع الميداني لقطاع السياحة والتراث الثقافي في فلسطين. بالأمس قام وفد حكومي بجولة في محافظة سلفيت، وقال إن محافظة سلفيت يعني محافظة جميلة فيها مواقع عديدة رائعة وجميلة، وهي بحاجة إلى أن يكون هناك خطة عمل سيتم يعني وضعها في بداية آب القادم لتحسين الواقع السياحي والثقافي في محافظة سلفيت، بالتالي لتعزيز السياحة الداخلية لهذه المحافظة الجميلة. شملت الجولة زيارة البلدة القديمة في مدينة سلفيت ومبنى دار عفانة التاريخي، إضافة لزيارة قرية ياسوف، حيث اطلع الوفد على ما تزخر به من مقومات سياحية وأثرية تسهم في تطوير واقعها السياحي. هذا بالإضافة ما يعني يتعرض له القطاع، عفوا ما يتعرض له مدينة الخليل وتحديدا البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف. قال أيضا وزير السياحة والأثار أن العمل يجب أن يكون بتعزيز صمود المواطنين من خلال تكثيف وجودهم، العمل على جعل التجار أن يفتحون محلاتهم، يتم وضع خصومات، يعني يكون خطة عمل لتعزيز صمود المواطنين بالإضافة إلى تكثيف ويعني الذهاب إلى رحلات إلى مدينة الخليل وأسواقها وإلى الحرم الإبراهيمي الشريف وتعزيز الحضور الفلسطيني في تلك المنطقة حماية لهذه المدينة ولبلدتها التاريخية وللمسجد الإبراهيمي الشريف.

وبما يتعلق بمحافظة الخليل، قوات الاحتلال شرعت أمس بأعمال حفر وتجريف أراض تعود للمواطنين في منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة بمحافظة الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. قوات الاحتلال قامت برفقة مجموعة من المستوطنين، قامت بأعمال الحفر وتجريف أراضي المواطنين بالمنطقة، فيما نقلت شاحنات الاحتلال خلال يعني بالأمس عدد من الكرفانات وخزنات المياه ومعدات أخرى إلى الموقع في إطار التحضيرات لإنشاء مستوطنة جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاعتداءات والجرائم بدأت يوم الاثنين الماضي، حيث اقتحم مستوطنون مسلحون بحماية قوات احتلال المنطقة ونصبوا خيمة ولافتة كبيرة أعلنوا من خلالها إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم دورون. وكان وزيرة المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش قد اقتحم المنطقة الثلاثاء برفقة عدد من وزراء في حكومة الاحتلال وقيادات المستوطنين المتطرفين، وشاركوا في مراسم وضع حجر الأساس للمستوطنة الجديدة دورون المزمع إقامتها على أراضي المواطنين في جنوب الخليل وتحديدا في مدينة دورة. وتعد دورون واحدة أو غرب الخليل عفوا، وتعد دورون واحدة من 19 مستوطنة جديدة صادقت حكومة الاحتلال على إقامتها في الضفة الغربية العام الماضي ضمن مخططات تهدف إلى توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في خطوة لضم الأرض، كما أعلن المتطرف سموتريتش خلال اقتحامه عن حزمة من الإجراءات الاستيطانية الجديدة التي تسهل الاستيلاء والسيطرة ونهب أراضي المواطنين في محافظة الخليل وغيرها من المحافظات. وبما يتعلق مستمعينا ومتابعينا الكرام بالاستيطان، أظهرت نتائج مسح خاص بالتجمعات البدوية أعدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تهجير أكثر من 50 تجمعا بدويا رعويا منذ أواخر عام 2023 بسبب توسيع المستوطنات والقيود الاحتلالية، ونحو 300 انتهاك خلال شهر نيسان 2025 استهدفت هذه التجمعات أفراد ومؤسسات. إذن منذ 2023 وحتى يومنا هذا أو في بداية عام 2026 تم تهجير أكثر من 50 تجمع بدوي، إضافة إلى تكثيف الاستيطان والبؤر الرعوية الاستيطانية في مختلف محافظات.

0: الوطن. إذا المستمعين متابعينا الكرام، نحن ما زلنا معكم في نهار جديد. ننتقل الآن إلى الزميلة شادن الرماوي وموجز بأهم الأخبار، ثم نعود ونستكمل باقي ملفات نهار جديد. صباح الخير من جديد لك شادن.
1: أهلا بك سلمى مجددا، وأهلا بالسادة المستمعين. شهدان وعدد من الإصابات إثر قصف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال أحد مقاهي خان يونس جنوب قطاع غزة. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية في قطاع غزة حسين مرتجى يحذر لإذاعتنا قبل قليل من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية نتيجة تراكم النفايات وانتشار القوارض وتدهور خدمات الصرف الصحية. ومدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة يحذر لإذاعتنا قبل قليل من تزايد الأمراض الجلدية وحالات الإسهال في ظل تنامي الاحتياجات المتنامية لمرضى الأمراض المزمنة في ظل محدودية دخول الأدوية والعلاجات اللازمة وعدم وصولها إلى جميع المرضى. قوات الاحتلال تقتحم الليلة الماضية بلدة تيراس كركر غرب رام الله وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المواطنين. مستوطنون يهاجمون مساء أمس سيارات المواطنين بالحجارة على حاجز زعتر جنوب نابلس ما تسبب بتضرر عدد منها. قوات الاحتلال تعتقل عددا من العمال على حاجز مزموري العسكري جنوب القدس المحتلة. وقوات الاحتلال تشرع بأعمال حفر وتجريف أراض في منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة بمحافظة الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. جرفات الاحتلال تواصل لليوم الثالث على التوالي أعمال تجريف وحفر في أرض بحي الجابريات وسط المدينة بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. سلطات الاحتلال تصادق على خطة بناء مئات الوحدات في مستوطنات الضفة وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. إيران تعلن عن دخول مذكرة التفاهم مع واشنطن حيز التنفيذ رسميا بعد توقيعها من قبل رئيسي البلدين إلكترونيا بعد منتصف الليلة الماضية. الرئيس الأمريكي ترامب يقر بوجود خلافات بينه وبين رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في الشأن اللبناني، واصفا ما تقوم به إسرائيل في لبنان بالعمل السيء. أسعار الدولار تقفز لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة. مصرع مواطن في جريمة إطلاق نار في بلدة عرعر في النقب في أراضي 48 فجر اليوم. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء وآخر المستجدات.
0: شكرا لك شادا، وأهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام. نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. بما يتعلق بقطاع غزة، الاحتلال يكرس احتلاله للقطاع بأربعين موقعا احتلاليا والخنادق وحفر خنادق في محيط القطاع، هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال فعليا بعملية السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. وأيضا بما يتعلق بالاستيطان، حيث صادق الاحتلال على إقامة أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة وإقامة مبنى تلمودي في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك معنا دكتور أحمد، صباح الخير.
2: صباح الخيرات، مرحبا.
0: أهلا بك. سأبدأ بما يتعلق بالاستيطان وتحديدا في الخليل، يعني معهد تلمودي في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل بعد يوم أو يومين من تصريحات سموتريش بإلغاء اتفاقية الخليل، يعني والسيطرة على المدينة وتحويل كل صلاحيات البلدية إلى المجلس الاستيطاني. ما الذي يمكن فعله في هذا السياق؟ الخطوة أو التحرك لإسقاط هذه المخططات؟
2: أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الانتخابات في إسرائيل والحملة الانتخابية في إسرائيل دخلت عمليا وواقعيا حيز الفرق.

0: الإنسان، وبالتالي أي قرارات تأخذها الحكومة الإسرائيلية وخاصة وزراء اليمين المتطرف والفاشيين يشدد أمثال سيمتريتش وبنجفير هي جزء من الحملة الانتخابية، بل العنوان الرئيسي لحملاتهم الانتخابية، لأنه الاستيطان هو جوهر استراتيجية هذه الأحزاب، وبالتالي تحقوها أيضا هو الإطار الاستراتيجي لعمل الحكومة في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي هذا الاعتبار يجب أن نأخذه دائما، خاصة يجب أن نأخذه دائما في حساباتنا، خاصة أن هذه الحكومة وهي تعيش أسابيع أشهرها الأخيرة اللي بتتضح كل استطلاعات، توضحها كل استطلاعات الرأي العام منذ أكثر من سنتين ونصف أن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه هو 51 مقعد أو 52 مقعد. لكن وبكل الأحوال احنا نرى أن هذا السباق مع الزمن الذي تجري الحكومة ووزرائها هو يهدف بالدرجة الأساسية إلى خلق وقائع مادية على الأرض يصعب تغييرها لاحقا أمام أي حكومة إسرائيلية جديدة، وبالتالي نصبح هذه الوقائع لا يمكن القفز عنها، وبالتالي يصعب على أي حكومة التراجع عنها لاحقا. وبالتالي يضع مسألة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية المتواصلة مع قطاع غزة أمرا غير قابل للتطبيق أو حتى إذا قام غير قابل للحياة من حيث المبدأ. وبالتالي نحن أمام عملية ليس فقط الاستيطان هو جوهرها والتطهير العرقي، وإنما الهدف الاستراتيجي منها هو منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بكل الأحوال. تفضل.
1: المطلوب فعليا من يعني من داعمي التحالف حل الدولتين أن يفعلوا، لما عندما تمت توقيع الوثيقة في نيويورك كان المفروض أن كل دولة تقوم بما عليها تجاه هذا الموضوع، في ظل زي ما حضرتك ذكرت هناك أصبح الآن هناك وقائع على الأرض يصعب تغييرها في يعني إن جاءت أي حكومة إسرائيلية أخرى من خلال الكنيسة الذي فرض قوانين عنصرية كمصادرة أموال المقاصة كقانون الإعدام وغيرها من قوانين والتسوية وأيضا قرارات الاستيطان الأخيرة. الدور المطلوب منهم فعليا لكي تكون دولة فلسطين إقامتها أرض على أرض الواقع وأن يتم حماية المواطنين من التهجير.
0: ما تفضلت فيه صحيح، الجهد السياسي والدبلوماسي الذي يبذل من قبل دولة فلسطين وبتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس وأيضا في ظل قيادته لهذا التحرك الدولي هو انتقال هذه الدول التي شاركت في مؤتمر السلام لتطبيق حل الدولتين، الانتقال من بيانات الإدانة والشجب والاستنكار وهي مواقف نقدرها يعني من هذه الدول إلى مواقف أكثر عملية، لأن الاحتلال لا يمكن أن يرتدع إلا إذا طبقت عقوبات عليه. وبالتالي شرعت بعض الدول في اتخاذ إجراءات عقابية انطلاقا من قرارها السيادي وانطلاقا أيضا من استقلالها القانوني، خاصة أنه المحكمة العدل الدولية أيضا كانت قد طالبت الدول انطلاقا أيضا من سيادتها تطبيق عقوبات على إسرائيل باعتبارها باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني. احنا من العام الماضي إلى الآن احنا لاحظنا العديد من الدول أخذت إجراءات بمنع مستوطنين، بمنع دخول وزراء المتطرفين أمثال سموتريتش وبن جفير، أخذت إجراءات عقابية، لكن فشل على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي من تعليق اتفاقية الشراكة ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بسبب أيضا تباين بالموقف داخل الدول.

0: الأوروبي، لكن هناك دول أخذت قرارات مستقلة. نحن نسعى إلى تطوير هذا الموقف انطلاقا من أن هناك مسؤولية على الدول منفردة ومسؤولية أيضا على الدول في إطار التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية بلجم إسرائيل من مواصلة سياستها لتدمير مستقبل عملية السلام وحل الدولتين المتفق عليه دوليا. أيضا الجهد اليوم منصب أكثر على أن الاستيطان ليست مسألة فردية حتى يتم فرض عقوبات على أفراد أو مجموعات استيطانية، وإنما الاستيطان هو سياسة حكومة إسرائيلية رسمية، وينبغي أن يوجه الضغط وتوجه العقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
1: نعم.
0: وتجفيف مصادر الاستيطان بمنع دخول منتجات المستوطنات، وأيضا فرض عقوبات اقتصادية ومالية على المستوطنات وعلى المنشآت الصناعية والاقتصادية الموجودة فيها، لأنها مقامة على أرض محتلة، والاستيطان بحد ذاته هو يعني غير شرعي وغير قانوني.
1: بما يتعلق أيضا دكتور أحمد بغزة، يعني وحسب مصادر يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمريكية بأنه نتنياهو يريد كان تنفيذ عدوان واسع على قطاع غزة مجددا، ولكن هو أوقفه الآن، هو يريد ضم صامت، فبالتالي سيكون عملية الضم يمكن أكثر من 70% من مساحة الضفة، إضافة إلى زيادة الأبراج العسكرية في قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة فعليا، يعني الخطوات القادمة للعمل على وقف العدوان على أهلنا في كل مكان، وتحديدا مما يتعلق بقطاع غزة، مش معقول 2 مليون يكونوا في 30% من مساحات القطاع في ظل إغلاق المعابر، عدم إدخال أي مستلزمات البناء وإعادة الإعمار والإيواء وما إلى ذلك.
0: الوضع في قطاع غزة هو مرتبط إلى حد كبير بالانتخابات الإسرائيلية، ومرتبط أيضا إلى حد كبير بما يعتبره نتنياهو الاستمرار في استنساخ تجربة لبنان على قطاع غزة، واستنساخ أيضا التدمير والإبادة في قطاع غزة في جنوب لبنان. أيضا هذا يعتبره جواز مرور وورقة رابحة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. ولذلك هذه الإجراءات التي نراها في تصاعد مستمر هي أولا في عجز الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها تحديدا عن احترام مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة من 20 نقطة، والتي تحولت إلى قرار مجلس أمن 28-03، وعزز المجتمع الدولي أيضا على وقف الاستهتار الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وبالتالي استمرار الوضع اللي على ما هو عليه في قطاع غزة والاتجاه نحو الأسوأ هو ليست قضية أمنية، وإنما هي قضية سياسية بالدرجة الأولى. وإسرائيل ماضية في قطاع غزة إلى مخطط التهجير والتطهير العرقي، واللي سمعناه من قبل يوم الاثنين الماضي عن ما يسمى الإقليم المنشق عن الصومال، أرض الصومال الفرع، بافتتاح سفارة لدولة غير موجودة في القدس المحتلة. وهذا المكان هو المعروض على نقل أهلنا وشعبنا من قطاع غزة إليها. إذن إحنا أمام تطهير عرقي، تضييق على الناس لجعل الترحيل خيار للناس، لأنه لا تستطيع البقاء ضمن منطقة لا تتجاوز 60 كيلومتر فيها 2 مليون مواطن كما تفضلتي، وبالتالي تقسيم قطاع غزة وفصله

0: عن الضفة الغربية وهو الهدف الرئيسي أو الاستراتيجي لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ونبقى في ذات الموضوع يتعلق بمصادقة الاحتلال على إقامة أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة في شمال الضفة، بالإضافة إلى إقامة مبنى تلمودي لتعليم التوراة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، هذا وأيضا تصعيد عمليات الاعتداء على المواطنين. فيما يعقد مجلس الأمن الدولي هذا اليوم جلسة يناقش فيها ملفات الشرق الأوسط على رأسها القضية الفلسطينية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور عمر عواض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور عمر، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير لكم وسيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا بك. يعني شوف دكتور عمر، حكومة الاحتلال تقوم بإعطاء بمنح شبيبة التلال 550 دولار حسب وسائل إعلام إسرائيلية ليقوموا بتنفيذ جرائم ضد المواطنين في القرى والبلدات الفلسطينية والمحاذية والمستوطنات مقامة على هذه القرى والبلدات للتهجير، في حين أيضا الاحتلال كل يوم يصادق على مخططات جديدة أو يودع مخططات جديدة. ما الذي يمكن فعله لحماية المواطنين ولوقف جريمة الاستيطان يعني والالتزام بتطبيق القرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الملف؟
2: يعني في الواقع أن تمر هذه الحكومة الإسرائيلية وهذه المنظومة دون عقاب هو الخلل الكبير الذي يتحمله المجتمع الدولي، وخاصة أن كل ما تفضلت به من جرائم ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بفعل ما يسمى بالكنيسة، هذه الأداة الإجرامية كذلك التي يستخدمها الاحتلال لفرض احتلاله وأجرامه واضطهاده ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين وغيرها من الأدوات التي نسب، والقضاء طبعا والمحاكم، كل هذه الأدوات يجب أن تعاقب على مستوى دولي بشكل كبير، لأنه ما يشجع الاستيطان، ما يشجع القتل، ما يشجع الإرهاب، ما يشجع نتنياهو ذات نفسه الذي يقوم الآن بإعادة محاولة قلب مرة أخرى المعادلة في الشرق الأوسط من أجل استمرار اللهيب في المنطقة رغم الاتفاقات التي سمعنا عنها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل تهدئة واستقرار المنطقة، إلا أنه هو ما زال معني في استمرار القتل والدمار. لذلك هو ربما لن يستطيع في دفع بأجندته خارج الأرض الفلسطينية المحتلة كما يريد بالحجم الكبير الذي يريد، ولكن داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هو بما أنه في موسم انتخابات سوف يقوم بكل من هذه الألاعيب الإجرامية من أجل ضمان كرسي له ولحزبه كذلك في الكنيسة القادم في استمرار لنهجه الإجرامي. لذلك كل ما نراه اليوم هو عبارة عن تسابق انتخابي. الأرض الفلسطينية المحتلة هي عنوانه والدم الفلسطيني عنوانه الأكبر. بذات الوقت المجتمع الدولي يجب أن يبدأ باتخاذ خطوات نحو تهذيب أي حكومة إسرائيلية تأتي بعد هذه الحكومة، كي تعلم أن الأمور لن تكون كما كانت في السابق وأن هناك عقوبات وأن هناك حقائق على الأرض يجب التعامل معها.
1: ولكن لكنا يعني نكون صريحين، يعني أي حكومة ستأتي إسرائيلية سياسة تكون أيضا عنوانها الاستيطان، ثقافي موجود نعم. عندهم إدراجة موجودة عندهم. صحيح. قبل نتنياهو كان لبيد، ولبيد يعني نفذ نعم. اعتداءات ضخمة في الضفة يعني، وقبل حتى قبل 7 أكتوبر. فبالتالي ما الذي يمكن يعني اللي وقعوا على ميثاق نيويورك لحماية حل الدولتين، وحضرتك ذكرت أكثر من مرة أنه هم ما وقعوا على بيان، هو وقع على خطة عمل، يعني شو كل دولة لازم تعمل عشان تحمي حل الدولتين، ولكن على أرض الواقع واللي بيشوف الواقع يعني هناك يعني أشبه بالمستحيل إقامة دولة في ظل الواقع الراهن.
2: كي أفهم بشكل صحيح، أنا لم أقول بأن أو لم أوجه الحديث بأن الحكومة التي ستأتي قادما نعم. في إسرائيل هي حكومة عظيمة، أو أنا أقول المجتمع الدولي يجب أن يستبق نعم. أي حكومة إسرائيلية قادمة بمجموعة من الضوابط والمحددات تضع عقوبة

0: ضغوطات على هذه الحكومة لتقول لها إذا ذهبت بهذا الاتجاه واستمريت بنفس النهج النتائج سوف تكون العقوبات الكبيرة الجماعية بين الدول. كما تفضلتي هذا كلام صحيح. إعلان نيويورك والحراك الذي المستمر إلى اليوم، وهناك حراك كبير بالمناسبة اليوم من أجل الذهاب إلى مجموعات العمل والعمل معها، ثانية من أجل أن نرى ماذا قامت الدول في خارطة الطريق التي تحدثنا عنها في إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين. الانتخابات جزء منها، أنه إذا كان هناك وهناك جلسة خاصة إذا كنتم تذكرون تحدثت عن ما يسمى بخطاب السلام، إذا كان هناك الذي يتضمن كيف التعامل مع انتخابات إسرائيلية أو أي انتخابات أو أي شخص يحرض ضد الشعب الفلسطيني على قتله على تدمير أرضه على سرقة أراضيه. لذلك نعم إعلان نيويورك ما زال هو الخارطة الطريق للعمل. هناك كثير من الخطوات الدول بدأت تنفذها، وهناك لاحظنا بريطانيا وكندا وتلك الدول التي اعترفت والتي كانت جزءا من إعلان نيويورك كيف تأخذ خطوات عقابية ضد إسرائيل بشكل جماعي. نحن نريد أن نوسع هذه الخطوات العقابية كي تصبح على مستوى كل العالم، أن يوضح أن هذه المنظومة الاستعمارية لا يمكن أن تستمر بهذه الجرائم دون عقابات ودون عواقب ودون عقاب. هذا هو التحرك الحقيقي، وكما تفضلت عنوان نيويورك ما زال هو الخارطة وهو المسار أو ما يسمى البلو برينت لنا جميعا من أجل الوصول إلى تنفيذ حل الدولتين ومعاقبة هؤلاء المجرمين.
1: هناك دول أوروبية فعليا فرضت عقوبات على مستوطنين كأفراد، وأيضا حتى فرنسا منعت دخول سموتريتش إلى أراضيها، ولكن الآن في ظل منظومة استيطانية متكاملة وبدعم حكومي كإعطاء مثلا مبالغ مالية لعصابات المستوطنين، كالمصادقة بهذا الشكل على وسحب حتى وإلغاء اتفاقيات مثل ما تحدث سموتريتش عن الخليل، يعني ألا يجب أن تتوسع العقوبات لتشمل ليس أفراد وتشمل الحكومة أو أقطاب الحكومة الإسرائيلية برمتها؟ دكتور عمر،
0: نعم تماما،
1: يعني حراكم الدبلوماسي والسياسي بهذا السياق.
0: نعم نعم تماما. الحديث مع الدول أنه يجب عدم فرض عقوبات فردية لأنه المنظومة كلها مجرمة، والآن كل ما قام به سموتريتش من حديث من حول الخليل واتفاق الخليل ودعم، نحن نعلم، نحن لم نتفاجأ بأن المستوطنين هم أصلا يمولوا من حكومة الاحتلال، عفوا سلطات الاحتلال ومجرميها. نحن نعلم أن هذا ليس غريب علينا، وهذا ما نوصل للعالم، أن المستوطن الجندي صباحا مستوطن ليلا، الوزير صباحا المستوطن ليلا. هذا خطاب وتقرير المفوضية مفوضية حقوق الإنسان كانت واضحة حول أن هناك استخدام للمستوطنين وأنهم أداة من أدوات هذا الاحتلال. اليوم وأمس وأول أمس تم نقاش هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بكل وضوح. لذلك المطلوب كما تفضلتي تماما هذا التقرير للدول أنه يجب فرض عقوبات، يجب أن يتم تجفيف أي دعم لهذه المنظومة الإسرائيلية، أي دعم كائن ما كان، مالي اقتصادي علاقات ثنائية، كله يجب أن يتوقف كي تعلم هذه المنظومة أنه لا يمكن أن تستمر في اضطهاد واحتلال الأرض الفلسطينية المحتلة واضطهاد الشعب الفلسطيني. العقوبات العنوان الأكبر لأي حراك في مواجهة هذا الإجرام الإسرائيلي.
1: طيب دكتور عمر، بما يتعلق أيضا باجتماع مجلس الأمن أو جلسة مجلس الأمن هذا اليوم، إذا ما تحدثنا عن أهميته بما يتعلق بالقضية الفلسطينية الجديد، يعني أنت تعلم تماما أن العالم كان منشغل بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والاتفاق والتفاهمات ومذكرة التفاهمات وما إلى ذلك، الآن يعني يجب تسليط الضوء أكثر على يعني أو المجتمع الدولي يهتم أكثر بالقضية الفلسطينية في ظل إسرائيل على السكت قاعدة بتضم 80% 70% من مساحة القطاع، بالإضافة إلى الاستيطان الذي يحدث. أنت أتت يعني نتجول مثلا من مدينة لمدينة نرى فعليا الضم الصامت والتدريجي لفلسطين.
0: يعني في حقيقة الأمر أن ما جلب اجتماع اليوم هو تماما ما تفضلت به، أن العالم منشغل في مكان ما في العالم وفي مكان آخر في العالم، وهو عليه أن يحافظ على تركيزه على لب المشكلة في الشرق الأوسط وهو الموضوع الفلسطيني. لذلك الدول المنتخبة العشر في مجلس الأمن هي التي أخذت هذه المبادرة وقالت أننا نريد أن نعلي الصوت داخل مجلس الأمن نتحدث عن حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. الآن هناك أعضاء جدد كذلك تم انتخابهم لمجلس الأمن وهم في جميعهم في المعظم أصدقاء لفلسطين وهم أصدقاء للقانون الدولي دعيني أقول أكثر. لذلك يعلم الدول أن مجلس الأمن سيبقى منحازا للقضية الفلسطينية لولا وجود الفيتو الواحد الذي يكسر هذا الإجماع حقيقة. لكن هناك مسؤوليات على مجلس الأمن. مجلس الأمن مناط به الأمن والسلم الدوليين والموضوع الفلسطيني هو أساس في لب في قلب الأمن والسلم الدوليين. لذلك الدول عندما تذهب وتعقد جلسة من أجل أن تطلع كل أعضاء المجلس الأمن وتطالب بالتحرك هذا جزء من الحراك الذي مستمرين نحن به مع الدول الأعضاء في داخل مجلس الأمن كي لا يخبو الموضوع الفلسطيني ويعتبر ويوضع على الرف كما تحاول بعض الجهات الدولية لتقول أن ليست القضية الفلسطينية الأهم الإقليم أهم بكثير من فلسطين. لا، مجلس الأمن يقول أن لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار في الإقليم دون أن تكون القضية الفلسطينية وحلها أساس لأي استقرار وأمن وسلام في منطقة الشرق الأوسط عنوانه دولة فلسطين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وننتقل مستمعين إلى الملف الإسرائيلي وما يحدث في أيضا في داخل إسرائيل ويعني ردة الفعل على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هناك يعني مفاوضات ليتم بالآخر أن يعني توقيع اتفاق مع إيران بشكل كامل. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور سليم بريك المختص بالشؤون الإسرائيلي. أهلا بك معنا دكتور سليم، صباح الخير.
2: أنا صباح الخير لكل جميع.
1: أهلا بك. يعني ما هي ردة الفعل الإسرائيلية إن كان وسائل الإعلام أو الحكومة الإسرائيلية أو حتى المعارضة على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحديث عن يعني نفس نتنياهو حكى أن هناك يعني مشاكل بينه وبين نتنياهو أو هو نتنياهو كويس بس مندفع، هذا آخر تصريح لترامب. نعم
2: نعم، هناك حالة من الصدمة في المجتمع الإسرائيلي في وسائل الإعلام. نحن بنشوف أنه يعني هناك تقريبا إجماع في وسائل الإعلام أن إسرائيل دارت حرب ناجحة في إيران ولكن فاشلة من الناحية الاستراتيجية، أي أن إسرائيل لم تحصل على شيء تقريبا من أهداف الحرب التي وضعتها. نظام الحكم لم يتغير. طبعا الآن نتنياهو يحاول تغيير النراتيف وكأنه لن يذهب للحرب لكي يغير نظام الحكم، ولكن الذاكرة موجودة ونحن نعرف أن هذا كان أهم هدف وضعه نتنياهو وهو الهدف الذي أقنع به ترامب بالدخول لهذه الحرب. الأمر الثاني طبعا أن كل المخزون النووي سيبقى في إيران، هذه صدمة كبيرة جدا لإسرائيل. في إسرائيل هناك عدم ثقة بتصريحات إيران وأنها قد خلافا لما وقعت عليه هي ستحاول الحصول وبسرعة على سلاح نووي. الأمر الثالث طبعا هو قضية الصواريخ، لا أحد يتحدث عن الصواريخ طويلة المدى. إسرائيل ادعت في البداية بأنها قامت يعني بقصف كل قواعد الصواريخ الإيرانية وقضت على تقريبا 80% من هذه الصواريخ. نحن نعرف أن العكس صحيح، أن نسبة الصواريخ التي تم القضاء عليها هو أقل بكثير، ثم أن إيران أعادت إصلاح كل قواعد إطلاق الصواريخ أحيانا حتى خلال ساعات. والأمر الأخير أن الآن الأموال ستتدفق إلى إيران وهذا يعني أن إيران تستطيع أن تدعم حزب الله من جديد وكل هذه الأمور التي ترى فيها إسرائيل خطر، أي أن كل أهداف هذه الحرب عمليا فشلت في الحصول عليها.
1: ولكن يعني نتنياهو يحاول دائما مع ترامب أنه يأخذ دعمه في ضرب إن كان لبنان إن كان غزة إن كان إيران، ولكن هو حسب يعني مصادر أمريكية إنه ترامب سئم من ذلك. ولكن الملف الأكبر أو له تأثير أكبر على ترامب وعلى يعني على العالم كله إيران، فبالتالي يمكن هو كان ضغط باتجاه أنه يتم توقيع الاتفاق بأسرع وقت ممكن وأنه ما يكونش في عمليات عسكرية أو قصف، ولكن للساحات الأخرى قد لا يكون ذلك. يعني ممكن يرضي، نعم، يعني ترامب يمكن يرضي نتنياهو بأنه أوكي يعني يعني لأنه مش واضح قصة الساحة اللبنانية رح تكون

0: تحدث عنها ترامب، يعني ما قال الجملة التي قالها ترامب اعتقادي هي في غاية الأهمية، بأن إسرائيل تحولت لنوع من الدمار الشامل في المنطقة، لنوع من قتل المدنيين، وكل هذه الأمور التي يعني ما يبدو ترامب يعني غير راضي عنها نهائيا. والآن إسرائيل عمليا في صراع مع الوقت بالنسبة للبنان، لأن الوضع الإسرائيلي في لبنان معقد أكثر. إذا خرجت إسرائيل حسب أوامر أمريكية طبعا على أساس هذا الاتفاق من لبنان في الظروف الحالية، هذا يعني بأنه لا يوجد أمان لسكان الشمال ولا يستطيعون حقيقة العودة
1: إلى ولكن الشمال. هل ترامب كثير مهتم بعودة السكان إلى الشمال أم لا، ولا هو يعني يريد كان إنهاء قصة إيران، وبالتالي يعني حتى مبادرته المتعلقة بغزة لم يتم يعني تطبيقها وتم خرقها بشكل يومي، وهو لم حتى يعني يعلق على ذلك، فبالتالي قد يغض الطرف عن لبنان وعن إيران، لأنه لحديت الآن يعني مش واضح الساحة اللبنانية ما مصيرها. ولكن هناك وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأنه يحاول نتنياهو أن يكثف الاتصال مع اللبنانيين للعمل على التواصل الاتفاق قبل الاتفاق الشامل مع إيران.
0: نعم، هناك صراع يعني بين إسرائيل وإيران على لبنان.
1: نعم.
0: ونحن سمعنا مثلا وزير رئيس الوزراء وأيضا رئيس الدولة اللبناني يقولون بأنه يجب الإسراع وإخراج لبنان من دوامة الحرب، ولكن من يراهن على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟ هذا رهان خاسر، يعني في نهاية المطاف إسرائيل لن تعطي لبنان شيء، وعلى العكس يعني كنا نتوقع في فترة هذه المفاوضات أن تتغير السياسة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، وما نراه هو العكس تماما، المزيد من القصف والمزيد من هدم البنى التحتية حتى من غير أي حاجة حقيقية لذلك. لكن الأهم من كل هذا أسلوب ترامب وتعامله مع نتنياهو، هذا الأسلوب المهم لنتنياهو. لاحظ مثلا الوحيد الذي غير موجود في جي 7 الآن في هو نتنياهو، يعني واضح بأن نتنياهو أصبح معزول، وليست فقط الولايات المتحدة، باعتقادي كمان فرنسا وبريطانيا بدأت تشعر بالحاجة بالابتعاد عن نتنياهو وعن هذه الحكومة. ولكن طبعا الأسلوب الذي يستعمله ترامب والتصريحات، مثلا أن يقول بأن حسب رأيه سوريا تعالج حزب الله أفضل من إسرائيل، هذه أيضا من ناحية إسرائيل هي إهانة لإسرائيل. ولكن هذا يدل بأن ترامب يقترب أكثر إلى المحور القطري، إلى الشرع وإلى أردوغان أكثر بكثير مما يفضل أن يكون بقرب نتنياهو، وهذا انقلاب حقيقي كبير. طيب. بالنسبة لإسرائيل
1: يعني الآن ترامب ماذا سيفكر؟ يعني خلاص وقع مذكرة التفاهم، في 60 يوم تقريبا ليكون هناك اتفاق شامل إن نجحت الأمور بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما القادم برأيك على الساحة الأمريكية مع والتعامل مع الحكومة الإسرائيلية، يعني مع نتنياهو، مع الملف اللبناني، الملف الفلسطيني أيضا بما يتعلق بغزة بالتحديد؟
0: نحن رأينا ما هو سلم أفضليات ترامب، هو أراد الخروج بسرعة من هذه الحرب. اعتقادي هو رأى بأن نتنياهو هو الذي ورطه في هذه الحرب، وبعض القادة ونائب الرئيس عمليا يعني كان في هناك رموز في التصريحات لهذا التوجه. أهم شيء بالنسبة لترامب كان سعر النفط، وسمعنا تصريحاته بالنسبة لكيف انخفض سعر برميل النفط وكل هذه الأمور. يعني ترامب هو ليس رجل التفاصيل، يعني أحيانا أنا عندي شعور بأنه لا يعرف تماما يعني ما هي غزة أو ما هو لبنان، أو يعني بعض تصريحات ترامب تدل على أنه ينظر إلى هذا العالم البعيد بنوع من عدم الاهتمام ولا يدخل كثيرا في التفاصيل. ولكن في المستقبل المفروض أن تكون قضية غزة على الطاولة، لأن هناك اتفاق، هناك المرحلة الثانية التي يجب الدخول فيها. إسرائيل عمليا تقوم بخرق كل هذه الاتفاقات مع غزة حتى الآن. أنا لا أعرف ماذا حدث تماما في الاجتماعات في القاهرة مثلا بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن هذا ما سيكون على الطاولة فورا بعد أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق مع إيران. وباعتقادي هذا مسألة ماذا الأمر الذي سيقوم بمعالجته ترامب، وحتى وإن لم يكن يعني برأس سلم أفضلياته، ولكن ترامب يتحدث الآن عن تحويل غزة لريفيرا.

0: هذه الأمور التي ذكرها في الماضي وعاد إليها حاليا، إلى أي درجة ممكن أن يكون هذا مفيد لسكان غزة والشعب الفلسطيني؟ أنا لا أعرف، لأن الدول العربية على الأسف لا تضع هذا الموضوع في رأس أفضلياتها.
1: طيب بما يتعلق يعني بعد التوقيع لمذكرة التفاهم، خرج مسؤول أو يعني مسؤول إسرائيل بأنه إسرائيل مش ملزمة إنها تطبق ما ورد، يعني ما يخص لبنان لن يتم يعني احترامه من قبلهم أو لن يتم تطبيقه من قبل إسرائيل، وبالتالي يعني كأنها معارضة واضحة لإدارة ترامب أو لترامب نفسه.
0: السؤال مرة أخرى، ماذا ما هي التفاصيل الدقيقة في الاتفاق؟ فإذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني كما تقول إيران لأنه وقف جميع الأعمال الحربية في كل مكان، فترامب سيضغط على إسرائيل ويفرض عليها. طبعا إسرائيل لن توافق بسرعة، ولكن هي لا تستطيع أن تقف أمام الولايات المتحدة، ونتنياهو شخصيا لا يستطيع أن يقف أمام ترامب. يعني في نهاية المطاف نتنياهو خسر الحزب الديمقراطي، لم يعد له أحد في الحزب الديمقراطي، وهو الآن يخسر أقسام من الحزب الجمهوري. هناك في الحزب الجمهوري من يعتقد بأن إسرائيل أصبحت عبء على الولايات المتحدة وليست شريك حقيقي، وإذا قامت إسرائيل بأمور مخالفة للسياسة الأمريكية وحاولت مجابهة ترامب، هذا سيكون له تبعاته بالنسبة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وهذا مقلق لإسرائيل.
1: نعم. بما يتعلق بالخارطة السياسية القادمة في إسرائيل، بمعنى الانتخابات القادمة، الأحزاب المعارضة الضعيفة منذ فترة، ما القادم؟ يعني برأيك كيف ستكون الخارطة بما يتعلق بالأحزاب الإسرائيلية بمكانة نتنياهو بحزب نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟
0: يعني حتى الآن نتنياهو لم يبدأ بالتحرك في هذه الانتخابات، بالرغم من أنه هناك حراك حقيقي في المعارضة. الآن أيزنكوت هو الذي يرتفع في الاستطلاعات، وهو أفضل من بينت عمليا أمام نتنياهو، ولكن نتنياهو لم يتحرك حتى الآن. يعني ما زالت هناك الكثير من الأوراق التي يستطيع نتنياهو أن يستعملها، هو لم يبدأ في هذا. طبعا هناك الأحزاب الصغيرة التي لا تجتاز نسبة الحسم، التي قد تؤثر في نهاية المطاف بشكل كبير على نتائج الانتخابات. نحن نذكر بأن سقوط حزب أو حزبين بالانتخابات لكنيسة 25 قلب الصورة نهائيا، والآن هناك مثلا بيني جانس الذي لا يريد الانسحاب، هناك بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى التي تريد عمليا على حساب معارضين نتنياهو. من الجانب الآخر، نتنياهو ما زال يستطيع أن يقوي سموتريتش بالصهيونية الدينية ويضيف لنفسه 4 مقاعد في التركيبة الحالية. نتنياهو عمليا يستطيع الآن أن يبدأ، خصوصا وأنه غير قوانين وسائل الإعلام، قوانين التلفزيون قناة 12 قناة 13 و14. يعني هناك تغييرات في صالح الحكومة تقلب وسائل الإعلام لخادمة للحكومة. هو يستطيع أن يستغل كل هذه الأمور في مصلحته. حتى الآن هو لم يبدأ، ولكن نحن على بعد تقريبا 4 شهور من الانتخابات. الأمور الحقيقية تحدث في الشهر والشهر ونصف الأخيرة من الانتخابات وليس الآن، لذلك كل ضبابي حاليا وغير واضح ماذا ستكون الصورة في هذه المطاف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم بريك، المختص في الشؤون الإسرائيلية. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل وسام حمد من الهندسة الإذاعية، هاشم أبرعية في الإعداد، أسماء عويس في التنفيذ والمتابعة والتنسيق، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وينسف مبان في خان يونس. والاحتلال يصادق بناء معهد لتعليم التوراة في الخليل. مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تدخل حيز التنفيذ رسميا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف المناطق في قطاع غزة، حيث نسف فجر اليوم مبانا شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نفذ عمليات ببيت لاهيا شمال القطاع. وكان قد استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في أحد مقاهي مدينة خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل أكثر من 6 أشهر إلى 1005 شهداء، فيما جرى انتشال 784 جثمانا. حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية بالقطاع نتيجة استمرار تراكم النفايات وانتشار القوارض والحشرات وتدهور خدمات الصرف الصحي في ظل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.
1: إغلاق المعابر، التضييقات المعابر، إدخال الزيوت هو أولوية الآن، لأنه للأسف ينزل بتوقف العديد من المضخات والعديد من المواتير الكبيرة والتي تساهم عدم دخولها، يعني عدم دخول هذه الزيوت يساهم بشكل كبير للأسف في توقف هذه المحطات اللي هي معالجة مياه الصرف الصحي، وانتشارها الآن بالشوارع هو ما يسبب أيضا أزمة كبيرة في ظل يعني الأجواء الحارة والتي ترافقت للأسف مع عدم دخول الزيوت وتوقف هذه المحطات، أصبح لا يوجد معالجة وانتشار هذه المياه العادمة للأسف.
0: أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش تزايد الأمراض الجلدية وحالات الإسهال في ظل تنامي الاحتياجات لمرضى الأمراض المزمنة ومحدودية دخول الأدوية والعلاجات اللازمة وعدم وصولها إلى جميع المرضى.
2: الأولوية الكبيرة هي الآن في هذه الحالة إلى الأمراض المزمنة، مرضى الضغط والسكر والقلب، لم يدخل إلا القليل القليل ولم يصل إلى جميع المواطنين المرضى. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية، هذه المشاكل بدأت تظهر بشكل واضح في العيون، في الكلى، في القدم السكرية، في كل هذه المشاكل بدأت تظهر بشكل كبير، وهذا يثقل يعني التبعيات والمشاكل الصحية التي تنتج عن هذه الأمراض، تثقل النظام الصحي المثقل أصلا. عندما تحدث مضاعفات لمرضى يعالجون، هذه المضاعفات تحتاج إلى علاج آخر وتحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى جهود كبيرة، وخاصة مرضى القدم السكرية الذي لا يوجد إمكانيات لعلاجهم الآن، لا يوجد براهم، لا يوجد شاش، كل هذه الأمور تثقل العمل الصحي داخل قطاع.
0: حذر مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه سعد العلي من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة نتيجة استمرار القيود على إدخال المواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن النقص الحاد في زيوت التبريد وقطع الغيار يهدد بتوقف الآبار ومحطات التحلية والمرافق الحيوية العاملة بالمولدات.
3: المعدات طول فترة الحرب لم تتلقى أي نوع من أنواع الصيانة على الإطلاق، بالتالي هي تعمل في ظروف صعبة جدا ومعقدة جدا خطيرة جدا. الآن أزمة زيوت التبريد، تشغيل التبريد، هذه هي حقيقة أزمة حقيقية وستشل قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي بالكامل إذا لم يدخل زيوت وقطع غيار للمولدات. آبار المياه باستخدامات منزلية هي تعمل بالمولدات وهي بالتالي تحتاج إلى زيوت.

0: متكامله، زيوت المحركات هذه عصب اساسي. لذلك احنا نناشد كل المؤسسات الدوليه على ضروره ادخال زيوت تبريد لهذه المولات، قطع غيار وشالها سواء كانت فلات السولار او فلات الزيت.
1: صدقت سلطات الاحتلال على خطة بناء مئات الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. وكانت حكومة الاحتلال سحبت صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي ومحيطه من بلدية الخليل ونقلتها إلى سلطات الاحتلال. اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال على حجز مزموريا العسكري جنوب القدس المحتلة، ووثقت مشاهد مصورة لحظة قيام قوات الاحتلال باعتقال العمال الذين لم يعرف عددهم بعد من داخل الشاحنة. في جنين تواصل جرافات الاحتلال اليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أرض بحي الجابريات وسط المدينة بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف أراض في منطقة جبل طاروسة غرب مدينة دورة بمحافظة الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاعتداءات بدأت يوم الاثنين الماضي حين اقتحم مستوطنون مسلحون المنطقة ونصبوا خيمة ولافتة كبيرة أعلنوا من خلالها إقامة مستوطنة جديدة. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني إن حكومة الاحتلال تواصل تسريع مشاريعها الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض خاصة في مدينة الخليل بهدف تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف لعرقلة حل الدولتين ومنع أي تراجع مستقبلي عن التوسع الاستيطاني.
2: احنا نرى ان هذا السباق مع الزمن الذي تجري الحكومة ووزرائها هو يهدف بالدرجة الاساسية الى خلق وقائع مادية على الارض يصعب تغييرها لاحقا امام اي حكومة اسرائيلية جديدة، وبالتالي نصبح هذه الوقائع لا يمكن القفز عنها، وبالتالي يصعب على اي حكومة التراجع عنها لاحقا. يضع مسألة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية المتواصلة مع قطاع غزة أمرا غير قابل للتطبيق أو حتى إذا قام غير قابل للحياة من حيث المبدأ، وبالتالي نحن أمام عملية ليس فقط الاستيطان هو جوهرها والتطهير العرقي، وإنما الهدف الاستراتيجي منها هو منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقل.
1: أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن الطائرة المسيرة الثانية انفجرت بعد دقائق ما أدى إلى إصابة جندي آخر. دخلت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية الليلة الماضية. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري عن إيران والعقوبات الأمريكية والبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة وخطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. قال مسؤول إيراني إن مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ستتضمن نقله إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، وستبدأ مراسم التشييع في الرابع من الشهر القادم وتشمل محطات في طهران وقم قبل أن يوارى الثرى في مشهد شمال شرق بالتاسع من الشهر. قفزت أسعار الدولار لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة ليصرف بأكثر من شيكلين و95 أجورة. قتل شخص وزوجته صباح اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 48 أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. في حالة الطقس غدا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. تسمعونا على 90.701 FM موجاتنا الرئيسية العامة لإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps. لا تنسوا كمان تابعونا على قنواتنا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP حتى توصلكم كل الأخبار العاجلة أولا بأول. إذن حلقة جديدة مستمعينا، وفي نهاية هذا الأسبوع اليوم الخميس الموافق 18 من حزيران للعام 2026. إن شاء الله بداية نهار تكون مليئة بالرزق والخير والبركة لكم جميعاً.

إذن مستمعينا حلقة جديدة ومتجددة معكم على الهواء مباشرة لعند الساعة 11 عبر صوت فلسطين. رح نناقش فيها العديد من الموضوعات الصباحية. في أولى موضوعاتنا ومحطاتنا في الصحة النفسية اليوم رح نحكي عن أدوية الاكتئاب بين تحسن الحالة المزاجية وسوء الاستخدام. قديش اليوم في ناس عايشة على الدواء تبع الاكتئاب وبتاخده لسه بدون إشراف طبي، يعني تشتري على عاتقها من الصيدلية وبتاخد هذا الدواء لمدة طويلة وبدون أي إشراف طبي. فقديش مهم أنه دائما يكون في عنا يعني الأدوية هاي، خاصة الأدوية اللي لها علاقة بالأعصاب والحالة النفسية، تكون تحت إشراف الطبيب. اليوم دكتور خضر رسرس أخصائي نفسي كلينيكي مدير عام مركز ضحايا التعذيب سيكون حاضر للحديث عن هذا الموضوع. ومع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أكيد كتير مجموعة من الناس بتعاني من موضوع جفاف العيون في فصل الصيف. اليوم رح نحكي عن تقنية جديدة اسمها تقنية IPL لعلاج جفاف العيون خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. دكتور موسى فقهاء أخصائي طب وجراحة العيون سيحدثنا عن هذه التقنية. وسنتابع في محطتنا المنوعة الخيط القرمزي، مشروع استيطاني يقتل الامتداد الزراعي لطباس ويحكم القبض على الأغوار. حسن مليحات المشرف العام لمؤسسة البيدر الحقوقية سيكون حاضر للحديث عن هذا الموضوع وتفاصيله. وفي زاويتنا الاقتصادية لهذا الصباح، دراسة تشير إلى قدرة قطاع الإنشاءات في الضفة على استيعاب العمال محدودة جدا. دكتور هيثم دراغمي الخبير الاقتصادي سيحدثنا عن هذا الموضوع. أيضا في الشأن التعليمي، التعليم العالي تستعرض المنصة الإلكترونية التفاعلية للتخصصات وتناقش تطوير النشرة الإرشادية للطلبة. بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي سيتحدث عن هذا الموضوع. أيضا اليوم 18 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. قديش احنا مستمعينا كشعب فلسطيني بنتعرض لهذا الخطاب بشكل مستمر من قبل الاحتلال ومستوطنيه، يعني الشعارات العنصرية التي يخطها المستوطنين دائما في مدننا وقرانا، الموت للعرب وغيرها من الخطابات التي تدعو إلى القتل والكراهية من قبل الاحتلال ومستوطنيه. سنستعرض هذا الحديث اليوم مع السيد هشام شرباتي الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. وفي قطاع غزة وقبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، المبادرات الشخصية والجهود المؤسساتية في القطاع المبذولة لطلبة الثانوية العامة سيحدثنا عنها عن تفاصيلها رجاء صالحة مراسلنا في قطاع غزة. هذه الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج. سنستعرض الحالة الجوية وكذلك أحوال الطرق بين محافظات الوطن وأسعار الذهب والمعادن. لكن قبل البداية اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل. وسام حمد يحييكم من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، ومن صوت فلسطين أسعدتم صباحاً.

مجددا تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين. نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات و25 دقيقة بعد التاسعة، ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين. إلى الحالة الجوية مستمعينا لهذا الصباح، ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يكون الجو صافيا اليوم بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، هذا الانخفاض يكون طفيف، أما في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. أما يوم غد الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. يوم الأحد، واضح أنه بداية الأسبوع القادم من يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادم راح تكون درجات حرارة شديدة الحرارة، فعليا ارتفاعات متتالية وشديدة الحرارة من الأحد حتى الثلاثاء المقبل. درجات الحرارة المتوقعة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات الوطن العظمى: نهارا في القدس تسجل 28 درجة والصغرى ليلا 16، في رام الله 27-15، في نابلس 29-17، في جنين 32-20، في طوباس 33-21، أما في الخليل العظمى نهارا 27 والصغرى ليلا 15، في أريحة 37-24، في الأغوار الشمالية 35-22، في بيت لحم العظمى نهارا 28 والصغرى ليلا 16، في طول كرم 29-20، في قلقيليا 29-20 أيضا، في سلفيت العظمى نهارا 28 والصغرى ليلا 16، وفي غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح 29-20 الصغرى ليلا. هذا والله مستمعينا دائما أعلى وأعلم مع ارتفاع درجات الحرارة. طبعا ننصحكم بالإكثار من شرب المياه، يعني حتى نتفادى حالات الجفاف لا سمح الله. كمان ممكن المأكولات الباردة يعني زي اللبن، يعني اليوم يعني بتهيأ لي على كل مائدة فلسطينية في سلطة الخيار بلبن، هاي مميزة وهلأ بيبدأ موسمها، فصحتين وعافية. يعني هاي الأكلات اللي بتبرد وفعلا بتخلينا نحس بانتعاش. أما دائرة الأرصاد الجوية بتحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في أسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب2.93 شيكل، أما الدينار الأردني ب4.14 شيكل، واليورو الأوروبي ب3.38 شيكل. أما أسعار الذهب عالميا وبحسب الأسعار الأخيرة، جرام الذهب ب$138 وأونصة الذهب ب$2300.

صباح الخير مجددا لكم مستمعينا جميعا وين ما كنتم عم تسمعونا، تحديدا الناس اللي بسياراتهم وعم بتنقلوا بين محافظات الوطن. خلينا نشوف ونستعرض مع بعض احوال الطرق، والبدايه بمنطقه الوسط، المدخل الشمالي لمدينه البيره، تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلندي ازمه خانقه للخارجين من رام الله وجباع كذلك الامر، ازمه اندماج للخارجين. وفي محافظات الجنوب مراح رباح مغلق، والفحص البلد تفتيش، راس الجورة مغلق، النبي يونس مغلق، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، ودير شرف أزمة للخارج، وعين شبلي مغلق. إذن مستمعينا، كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. من صوت فلسطين دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا نجدد لكم تحية صباحية أينما كنتم، متواصلين معكم على صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا لهذا الصباح. أدوية الاكتئاب بين تحسن الحالة المزاجية وسوء الاستخدام، عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور خضر رسرس، أخصائي نفسي كلينيكي ومدير عام مركز ضحايا التعذيب. دكتور خضر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك صباح الأخوات والأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني في الفترة الأخيرة ويعني دائما نسمع أنه في مضادات للاكتئاب، وهي المضادات للاكتئاب تحديدا في ناس بخدوها تحت إشراف طبي وفي ناس بتناولوها بدون أي وصفة طبية، خلاص بروح على الصيدلية وبيشتروا الدواء وببلشوا يخدوه على عاتقهم الشخصي. فمتى يتوجب فعلا اللجوء لمضادات الاكتئاب؟ تفضل.
1: يعني هو القاعدة الأساسية، القاعدة الوقائية الأساسية، إنه المفروض أنها تنصرف الأدوية كلها تحت إشراف طبي بالدرجة الأولى. يعني بخصوص مضادات الاكتئاب بصورة عامة، مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان مثل المهدئات اللي توصف في بعض حالات القلق أو التوتر، فهي نسبيا تعتبر آمنة. ولكن بعض مضادات الاكتئاب بيكون الانسحاب الفجائي منه ضار، وبالتالي بيكون الانسحاب تدريجي تحت إشراف طبعا الطبيب اللي وصف هذا الدواء. وكل ما كان في تعاون أكثر يعني من قبل الصيادلة اللي بيصفوا هذه الأدوية، بإمكان يعني بالإمكان اللي ضبط هاي الظاهرة اللي بتحصل بين الحين والآخر.
0: نعم، يعني أهمية الإشراف الطبي وعدم تناول الدواء دون استشارة طبيب نفسي، يعني أو أخذ الأدوية بشكل عام، الأدوية اللي لها علاقة بالأعصاب والحالة النفسية أخذها بدون استشارة طبية، أكيد هذا خطأ. ولكن يعني قديش بيكون مهم إنه الشخص أو المريض يتبع مع طبيبه ويشوف وين وصلت حالته فعلياً ويضل نعم تحت رقابة الطبيب.
1: نعم، يعني هذا هو المحور الأساسي اللي بنتمنى إحنا يستمعوه كل الناس، إن أولا يعني تردي الحالة المزاجية ليس بالضرورة هو مرض الاكتئاب. يعني يوجد أكثر من سبب اللي بتأدي لتردي الحالة المزاجية عند الناس. نعم. انخفاض بعض الهرمونات اللي بيحتاجها الجسم، انخفاض بعض الفيتامين اللي بيحتاجها جسم الإنسان، إذا وجد خلل في إفراز الغدة أو كسل في إفراز الغدة الدرقية، مسببات تردي الحالة المزاجية المشابهة للاكتئاب كثيرة. فلا يجوز أن المريض يجتهد من تلقاء نفسه ويبدأ يأخذ مضادات اكتئاب لأنه حاسس حاله مكتئب. هذا الإحساس شيء، والتقييم الطبي النفسي شيء آخر. فمن الضرورة بمكان كل هاي الأدوية شأنها شأن الأدوية الأخرى اللي تنعطى.

0: في الحالات الطبية الأخرى يجب أن تكون تحت إشراف طبي. وإحنا بنهيب بالصيادلة إنه ما يصرفوا هاي الأدوية بدون يعني وصفة طبية يكون بموجبها المريض خضع للتقييم السليم وبالتالي يوصف له العلاج اللي يناسب حالته.
1: نعم. يعني المخاطر دكتور اللي قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، أكيد يعني لكل دواء نعرف أنه في أثار جانبية، وبحال عدم الالتزام وأخذ الجرعات في الأوقات المحددة ممكن يؤدي لخلل في المخرجات تبعت هاي الأدوية.
0: صحيح، يعني هي أدوية إذا أعطيت بموجب وصفة طبية لعلاج مرض ثابت الوجود، لأنه كل الأدوية إلها أعراض جانبية، وخصوصا مضادات الاكتئاب إلها أيضا أعراض جانبية، وأحيانا بتفاقم الحالة النفسية سوءا إذا كان الشخص بيعاني مثلا من الذهان وليس إنه الأمراض العقلية وليس مرض الاكتئاب، بالإضافة إنه هي يعني تحتوي على منشطات ومثبطات اللي بالتالي بتعيد تدفق الهرمونات بالشكل الطبيعي اللي بيحتاجه جسم الإنسان. فلا يجوز التهاون أبدا يعني بصرف هاي الوصفات اللفظية اللي بيطلبها المريض من أجل البيع فقط، لأنه هذه أدوية المفروض أنه تنصرف في الاتجاه الصحيح اللي نشأت من أجله وليس فقط يعني بناء على طلب المريض. المريض يعني اللي عنده مشكلة الله يعينه، ولكن مثل ما بده يتكلف يعني صرف الدواء وثمن الدواء وإلى آخره، يستطيع أنه يلجأ للطبيب الشخص المختص في هذا المجال بحيث أن يوصف له شيء آمن يترك ظلال نظيفة ومفيدة على حياته وعلى أسرته أيضا.
1: نعم دكتور، الناس اللي بتأخذ هاي الأدوية يعني بنعرف أنه البروزاك هو يمكن الأكثر انتشارا يعني، وفي يعني كتير نسبة منيحة من الناس عم بياخذوا هذا الدواء بدون إشراف طبي ولمدة طويلة يعني قد تصل إلى سنوات، يعني بصفي الموضوع كأنه تعويد على هذا الدواء، وفعليا إذا الواحد بلش يتحسن وضله ماشي على الكورس أو ضله يأخذ الدواء فعليا هو بس بدخل مواد كيماوية على جسمه بدون استفادة.
0: صحيح، هذا صحيح، خصوصا هذا الدواء اللي حضرتك ذكرته بالذات اللي هو البروزاك، وإله أمثلة طبعا في بلدنا بأسماء مختلفة في فلوكسيتين وغيره يعني. وهاي الـ الأدوية بالذات هي تخضع لرقابة ولا يجوز وصفها للأشخاص الشباب خاصة دون عمر 24 سنة، لأنها ممكن تقودهم في اتجاهات سلبية أخرى. وبالتالي هذا الدواء بالذات من الأدوية اللي يجب أن تتم بموجب وصفة طبية ولفترة زمنية تقتضيها الحاجة السريرية وليس تعود المريض عليها. هذا مهم جدا، يعني أنا مبسوط أنه حضرتك أشرت لهذا الشيء لأنه هو غاية في الأهمية.
1: عم بيصير ظاهرة دكتور يعني عم بسمع يعني من المحيط يعني كتير ناس من الأصدقاء والمعارف يعني عم بتناولوا هاي الأدوية وبشكل يعني في منهم لهم سنوات بأخذوا هاي الأدوية وبدون أي إشراف طبي، يعني إنه خلص الدكتور وصف لهم يا مرة واحدة صاروا خلص أخذوه كأنه جزء صار جزء من اللايف ستايل أو جزء من الحياة اليومية مع هدول الناس.
0: صحيح يعني، وهذا طبعا يعني ممكن تترتب عليه أضرار بالغة لا يجوز أن يأخذ المريض لفترة زمنية طويلة جدا، وهذا ممكن يؤثر حتى مش بس على الحالة النفسية، على الحالة الجسدية والوزن تاع الأشخاص اللي بأخذوا هاي الأدوية. ولكن هذا الدواء بالذات ألاقى رواج كبير في الولايات المتحدة وأصبح بمثابة يعني خطأ متداول بين الناس إنه هذا بيرفع المزاج، هذا بحسن الحالة النفسية، لأنه أصلاً يعني هو يحتوي على هرمون أو ناقل كيميائي مهم جداً اللي إحنا بنسميه السيروتونين، وبالتالي الناس بتستهين أو بتعتقد إنه هذا الدواء هو اللي راح يكون مسؤول عن تحسين جودة ونوعية الحياة تاعتهم. نعم. والصحيح إنه مثل ما زملائنا الأطباء النفسيين بيوصفوا هاي الأدوية من أجل تحقيق غاية طبية

0: ضرورية إنه يترافق في في في نفس الوقت مع مراجعة أخصائيين نفسيين ومرشدين نفسيين اللي بيساعدوا الشخص إنه يستفيد من الدواء كجسر لعبور الضائقة اللي هو فيها من أجل إنه هو نفسه يغير نمط التفكير تبعه ونمط الحياة اللي بيخلقه حتى إنه يصل بنفسه لمكان آمن أكثر وبالتالي يعني يستمر في حياته بصورة أفضل.
1: نعم دكتور، خلينا نختم الفقرة مع حضرتك بمجموعة من النصائح بخصوص هذا الموضوع، بخصوص موضوع أدوية الاكتئاب، ويعني هاي النصائح يعني قد تفيد يعني بعض المستمعين اللي عم بسمعونا هلا واللي لسه ماشيين على هاي الأدوية بدون أي إشراف أو وصفة طبية.
0: يعني لا شك إنه في حالات نفسية تستدعي أو تدفع الطبيب النفسي لوصف هاي الأدوية، وهاي الأدوية إذا استعملت في الاتجاه اللي خلقت ونشأت من أجله ستساعد الناس إن يكونوا في حال أحسن ويتعافوا بصورة أفضل، ثم يعني يكون هو قادر على تغيير ما يحتاج تغيير الأشياء الخطأ اللي موجودة في حياته، بحيث إنه هو الشخص المسؤول عن جودة الحياة تبعته، لأنه الطريقة اللي بنفكر فيها والسلوكيات اللي بنعملها بصورة يومية هي المسؤول الأول عن نجاحنا وتقدمنا وتغلبنا على الصعاب، لأن الحياة لا تخلو من المنقصات، لا تخلو من التحديات.
1: حياتنا مش سهلة حياتنا مش سهلة، بس يعني هذا ما مش مبرر إنه إحنا نتصرف بعشوائية ونأخذ أدوية بدون ما نراجع أي طبيب يعني. وكمان اليوم يعني بنقدر نقول يعني تخلصنا نوعا ما من الوصمة الاجتماعية للطبيب النفسي، ولكن لسه في ناس عندها حاجز ما بينها وبين الطبيب النفسي، وهذا اللي احنا دايما بفقرتنا بالصحة النفسية بالفترة الصباحية بنحاول نأكد عليه، انه اي حدا زي ما اجرك بتوجعك او زي ما ايدك او زي ما راسك، كمان اذا انت حاسس حالك تعبان نفسيا لازم تتوجه لعيادة الصحة النفسية.
0: أنا بوافقك الرأي 100%، وفعلا إنه محطتكم هي محطة رائدة في بث الوعي عند الناس وبالتالي تقليل المخاطر المستقبلية. أشكرك فعلا إنه يعني ركزت على هذه النقطة، وأتمنى إنه كل وسائل الإعلام تحرص على يعني تشجيع الناس على طلب المساعدة النفسية، لأنه هي لا تعيب أحد، كلنا احنا بنواجه
1: تحديات
0: والحياة ثقيلة، وطلب المساعدة لا يختلف عن طلب المساعدة من طبيب الأسنان أو طبيب الأورام أو إلى آخره، فهذا يعني أمر غاية في الأهمية، وياريت أن يكون رسالة تتعمم من قبل وسائل الإعلام، لأنه أنتوا خير من ينطق وخير من يصل لمسامع الناس ولوعيها.
1: يعني هذا أكيد واجبنا، يعني أي إشي بخدمة المواطنين وأبناء شعبنا يعني هذا أكيد واجبنا. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور خضر رصرص، أخصائي نفسي كلينيكي ومدير عام مركز ضحايا التعذيب، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. وإلى تاني محطاتنا لهذا الصباح في الصحة الجسدية، سنتحدث اليوم عن مشكلة بتواجه يمكن العديد من المواطنين، وهي جفاف العيون في فصل الصيف. اليوم في حل وفي تقنية جديدة، تقنية الIPL لعلاج جفاف العيون خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر دكتور موسى فقهاء، أخصائي طب وجراحة العيون. دكتور موسى صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير وليد، شكرا لك على الاستضافة. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني مشكلة جفاف العيون في فصل الصيف، نحكي عن المشكلة بشكل عام وإيش أسبابها، يعني إيش بيصير بالجسم فعليا؟
1: نعم طبعا هاي مشكلة دائما بنواجهها بالصيف. زي ما بتعرف بفترة الصيف في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة، زيادة في الأتربة والغبار. ارتفاع الحرارة بالصيف طبعا بيؤدي إلى سرعة تبخر في الدمع اللي موجود على قرنية العين،
0: وكمان المكيفات
1: طبعا بالصيف. أكيد طبعا يعني بالضبط استخدام كمان المكيفات بالصيف وتوجيهها باتجاه العيون كمان بيزيد من تبخر الدمع، بالإضافة إلى المراوح، كمان استخدام الأجهزة الإلكترونية زي التابلت التليفونات بشكل كبير، الكمبيوترات. هذا كله بيزيد من جفاف قرنية العين أو الجفاف اللي بصيب العين. طلعوا الحقيقة هو معظم الناس هذولا بيكون في عندهم مشكلة بالجفاف سابقا، لكن مع وجود الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبخر الدمع بيزيد أكثر عندهم، فبصيروا يحسوا بهاي المشكلة بشكل كثير كبير، وهي طبعا مشكلة شائعة كثير عندنا في بلادنا.
0: نعم. يعني لو اجينا نحكي عن أعراض الجفاف دكتور وتأثيره على الرؤية، يعني تأثيره على الرؤية بشكل عام.
1: طبعا هو الجفاف عادة بيؤدي إلى شعور هيك، بيكون في شعور مزعج بداخل العين، بتحس كأنه في إشي بنسميه foreign body sensation، يعني بتحس كأنه في جسم غريب بعينك زي الرمل زي التراب، بتحس في نوع من الحرقة بداخل العين، أحيانا بيعمل شوية حمار في العين. بعض المرضى بيشكوا من وجع بالعين وخلف العين وعلى جفن العين، في بعض الحالات المتقدمة بيكون في وجع كمان في جفون العين. فهي عادة أعراض معظمها بتكون عبارة عن نوع من الألم اللي بصيب العين، شعور مزعج، يعني بحس الواحد عيونه إنه تعبانين دبلانين مزعجين ومش مرتاح، فبتوجه إلينا عادة.
0: نعم. طيب يعني الحلول، خلينا نحكي الحلول التقليدية هي القطرات المختلفة الموجودة في الصيدليات، وقد يكون يعني في جزء منها باهظ الثمن. يعني اليوم حابين نحكي عن الحلول لهاي المشكلة، لأنه يعني إحنا شو كمان أكم من يوم ندخل فعليا رسميا بفصل الصيف، ب21 الشهر إن شاء الله، ويعني شايفين درجات الحرارة عم ترتفع. عشان هيك اليوم اخترنا هاي الفقرة مع حضرتك عشان نساعد الناس اللي بواجهوا فعلا هاي المشكلة ايش يعملوا، يعني غير القطرات ايش تقنية الIPL، حكينا عنها بعنوان الفقرة، حابين تشرح لنا عنها اكتر وتحكي لنا كمان عن باقي الحلول، ومتى يتوجب يعني على المريض انه يتوجه لموضوع تقنية الIPL.
1: نعم، تقنية الIPL هي عبارة عن تقنية حديثة، يعني احنا بفضل الله من اوائل الناس اللي دخلوها على البلد من سنة تقريبا. الIPL هي عبارة عن اختصارا لإشي بنسميه Intense Pulse Light، او بالعربي هو عبارة عن الضوء النابض المكثف، هو عبارة عن موجات من الضوء احنا بنسلطها على جفن العين. جفن العين وليدي بيتكون من غدد دهنية، الجفن في عليه الجفن السفلي في 35 غدة دهنية مع قنواتهم، الجفن العلوي فيه تقريبا 25 قناة. هلأ هاي الغدد اللي بنسميها الموموبين جلاند هي عبارة عن غدد بتفرز مادة دهنية. طبعا بالنسبة للناس الدمع هو عبارة عن مية، لكن احنا بالنسبة لنا كأطباء العيون الدمع هذا عبارة عن طبقات، في عندنا الطبقة الأمامية هي عبارة عن الطبقة الدهنية. الطبقة الدهنية وظيفتها بالعين إنها تمنع تبخر الدمع، يعني أنت تخيل في عندك دهن على يعني زيت على سطح مية، وبالتالي هذا الزيت بيمنع تبخر المية. وبالتالي إحنا بالIPL بنعمل جلسات للمريض، الهدف منها تحفيز الغدد الدهنية اللي موجودة بالجفن. هلأ معظم الغدد هذولا بيكون في تسكير بالقنوات تبعون، ما بيفرز الدهن كويس، وبالتالي هذا بيزيد من الجفاف اللي موجود. الاي بي ال بيشتغل بطريقه انه احنا بهاي الجلسات بنعمل تحفيز لهاي الغدد الهيموجين جلاند او الغدد الدهنيه هاي. بنفتح القنوات. الاي بي ال كمان بيساعد على انه بيقضي على التهاب الجفون، لانه التهاب الجفون كمان هو احد اسباب حدوث الجفاف، لانه الالتهاب بيؤدي إلى تسكير هاي الغدد وتسكير هاي القنوات، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة تبخر الدمع. فإحنا في الاي بي ال هي عبارة عن تقنية حديثة معروفة في العالم طبعا، لكنها حديثا دخلت
0: عندنا
1: بالضبط. يعني إحنا خلينا نحكي هي الاي بي ال تقريبا من 5-6 سنوات في العالم، لكن هي حديثا عندنا خلال من سنة ونص تقريبا أدخلناها إحنا.
0: نعم.
1: نستخدمها عادة بحالات الجفاف الشديد عند المرضى. الحالات الجفاف البسيط ممكن المريض يستجيب على فترات الترطيب، لكن بالحالات المتوسطة والشديدة بنستخدم الاي بي ال اللي هو بيحفز الغدد الدهنية، بتفرز دمع أفضل، جودة الدمع بتتحسن عند المريض، وبالتالي عادة خلال جلسة الأولى أو الجلسة الثانية بتحس المريض أنه تحسن وبلش يحس في نوع من الانتعاش بعيونه.
0: نعم دكتور، يعني متى يتوجب على المريض أنه يعمل جلسات الـ IPL ومتى يتوجب عليه استخدام القطرة العادية؟
1: طبعا احنا عادة اذا كان الجفاف عبارة عن جفاف بسيط بنبلش مع المريض بخطرات الترطيب، وزي ما بتعرف خطرات الترطيب انواع كثيرة منها يعني. لكن بحالات المتوسطة او الشديدة وخصوصا التهابات الجفون، لانه احيانا التهابات الجفون هاي وانسداد هاي الغدد الدهنية بيؤدي الى حدوث اشي على الجفن بنسميه الشحاد او الكاليزون او الستايد. هاي عادة مرات المرضى بيعانوا منها بشكل متكرر، انه بصير يحدث كثير شحاد او ستاي على الجفن. وبالتالي هذول المرضى كمان احنا بنستخدم لهم الاي بي ال لانه بحسن هاي الغدد بحسن هاي القنوات. وبالتالي بالحالات المتوسطة او الشديدة دائما نلجأ للاي بي ال. والحقيقة الاي بي ال عم بيعطي نتائج مذهلة بالمرضى. يعني احنا يمكن يعني صرنا عاملين اكثر من 1000 مريض بجلسات الاي بي ال، الحقيقة ان النتائج مذهلة جدا.
0: نعم طيب دكتور، الاي بي ال كم جلسة ممكن يحتاج المريض، يعني حسب حالته ولا هي جلسة واحدة وخلص؟
1: لا هو طبعا عادة احنا هذا له بروتوكول. اول جلسة عادة بتكون هو عبارة عن تنظيف القنوات وعبارة عن تحفيز الغدد الدهنية مشان تفرز المادة الدهنية اللي هي الطبقة الأساسية في الدمع. الجلسة الأولى عادة المريض ببلش يحس بالتحسن بعد الجلسة الثانية. بالمتوسط احنا بنعمل من جلستين إلى 3 جلسات، الفارق بين كل جلسة عادة من 2-3 أسابيع. لكن المريض عادة بعد الجلسة الثانية ببلش يحس بالتحسن.
0: أها حلو. يعني انه في يعني في بيكون تحسن فوري بعد الجلسه الثانيه.
1: نعم طيب. حتى على فكره حتى بعض المرضى بيحسوا بعد الجلسه الاولى مباشره.
0: طيب دكتور، خلينا نعطي المستمعين شويه نصائح هيك نختم فيها الفقره مع حضرتك حول هذا الموضوع، يعني موضوع جفاف العيون في فصل الصيف.
1: يعني بفصل الصيف انا بنصح المرضى اول شيء نشرب كميات كويسه من المياه، انه نلبس نظارات شمسيه، مهم جدا حتى تحمي العيون.
0: مش اي نظاره شمسيه، اهم شيء
1: بالضبط يعني نظارات شمسيه مع فلاتر خاصه مشان تمنع الاشعه انها تدخل على العين. بالضبط. ونفحص عيوننا، يعني اي مريض بحس باي مشاكل بعيونه يتوجه لطبيب العيون.
0: طبعا يعني دكتور أنا بدي أشكرك كتير على كل هاي المعلومات والإضافات اللي أعطيتنا إياها اليوم بالفقرة، وبتمنى إنه الناس فعلا استفادوا منها، وتقنية الاي بي ال الجديدة اللي ما جربها وبيعاني فعلا من مشكلة جفاف العيون بيقدر يجربها. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور موسى فقهاء، أخصائي طب وجراحة العيون. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.

0: إذن مستمعينا نجدد لكم تحية أينما كنتم عبر صوت فلسطين، وسنستكمل وإياكم جولتنا الصباحية وفترتنا الصباحية لهذا اليوم، لكن الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين، ستقرأ زميلة شادن الرماوي، وإليك شادن.
1: أهلا بك وليد وأهلا بالسادة المستمعين. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في مختلف المناطق في قطاع غزة، حيث نسف فجر اليوم مبانا شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ عمليات نسف بيت لاهية شمال القطاع. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية بقطاع غزة نتيجة استمرار تراكم النفايات وانتشار القوارض والحشرات وتدهور خدمات الصرف الصحي. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يؤكد تزايد الأمراض الجلدية وحالات الإسهال في ظل تنامي الاحتياجات لمرضى الأمراض المزمنة.

0: عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه يحذر من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة نتيجة استمرار القيود على إدخال المواد اللازمة. سلطات الاحتلال تصادق على خطة بناء مئات الوحدات في مستوطنات الضفة وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. قوات الاحتلال تعتقل عددا من العمال على حاجز مزموريا العسكري جنوب القدس المحتلة. في جنين جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أرض بحي الجابريات وسط المدينة. وقوات الاحتلال تشرع بأعمال حفر وتجريف أراض في منطقة جبل طاروس غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. مجدلاني يقول إن حكومة الاحتلال تواصل تسريع مشاريعها الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض خاصة في مدينة الخليل. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله يطالب توسيع الإجراءات العقابية تجاه دولة الاحتلال وتجفيف مصادر الدعم لها في ظل تسابق قادة الاحتلال على تفعيل آليات البطش تجاه أبناء شعبنا. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ رسميا وذلك بعد توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية. مسؤول إيراني يقول إن مراسم تشييع المرشد الإيراني خامنئي ستتضمن نقله إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق. أسعار الدولار تقفز لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة. مقتل شخص وزوجته صباح اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 48 أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. في حالة الطقس غدا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية الموجز نعود من جديد إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا وليد.
1: يسعد صباحك شادن وصباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم ونستكمل وإياكم الفترة الصباحية عبر صوتي فلسطين على موجاتنا 90.7 FM وأيضا من خلال رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps وبتشاهدونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على Voice of Palestine على قائمة المحليات. وفي تحديث آخر على أحوال الطرق والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك حاجز قلندية أزمة خانقة للخارج جبع أزمة اندماج للخارج بوابة الطيبة تفتيش للخارج. أما في محافظات الجنوب مراح رباح مغلق وراس الجورة مغلق والنبي يونس مغلق سعير مغلقة الفوار مغلقة والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال بروقين مغلقة كفر الديك مغلقة جمعين مغلقة عنبتة تفتيش للخارج وللداخل سالك دير شرف أزمة للخارج وأخيرا عين شبلي مغلق. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. وإلى أجندة البرنامج والخيط القرمزي أو ما يسمى بالخيط القرمزي، مشروع استيطاني يقتل الامتداد الزراعي لطوباس ويحكم القبض على الأغوار. عن هذا الموضوع سيحدثنا مباشرة السيد حسن مليحات، المشرف العام لمؤسسة البيدر الحقوقية. أستاذ حسن صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير، أهلا بك.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ حسن، يعني ما هو الخيط القرمزي وكيف يقتل هذا الخط الحياة الزراعية في طوباس والأغوار؟
1: تفضل. نعم، الخيط القرمزي هو مشروع استيطاني يستهدف الحياة في منطقة طوباس والأغوار الشمالية، وهي حياة تقوم على أعمال الزراعة والرعي، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في تلك المناطق الشاسعة بهدف يعني تغيير وهندسة الديموغرافيا في تلك المناطق عبر إفراغها من الوجود الفلسطيني وإحلال المستوطنين هناك مكان السكان الفلسطينيين وإقامة المشاريع الاقتصادية للاحتلال ومستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية على حساب الفلسطينيين وأراضي الفلسطينيين في تلك المناطق.
0: نعم، يعني الزحف الاستيطاني وأعمال الحفر وشق الطرق من قبل الاحتلال فعليا يدمر الحياة الزراعية في محافظة طوباس وفي الأغوار ويهدد يعني مصير العديد من الفلاحين الفلسطينيين الذين يذهبون إلى أراضيهم الزراعية.
1: نعم، في الحقيقة يعني الحياة الاقتصادية القائمة على الزراعة والرعي في الأغوار الشمالية، وأنا في يوم الثلاثاء الماضي كنت قد زرت يعني هذه المناطق، قمت بزيارة قرى الغور الشمالي كقرية بردلة وبرج نعجة والعين البيضة وكردلة. هناك شكوى كبيرة من أن الأعمال المستوطنين وأعمال حفر الشوارع وإقامة البؤر الاستيطانية قضت بشكل شبه كلي على أعمال الزراعة التي يمتهنها المواطنين هناك في تلك المناطق، وأيضا قضت على الثروة الحيوانية التي تعتمد على المناطق المفتوحة والتنقل في الجبال المجاورة من أجل يعني الاستمرار في ممارسة هذه المهنة. المواطنون هناك يعني يصلون إلى يلامسون حافة البطالة بسبب الإجراءات الاحتلالية التي تمنعهم من مهنتهم الرئيسية ومصدرهم الوحيد للدخل وهو أعمال الزراعة وتربية الماشية. هناك وضع صعب جدا ومعقد، وهناك حالة تخوف كبير لدى المواطنين بأن الاستمرار في هذه الأعمال هو يعني يأتي في سياق ممارسة دولة الاحتلال ومستوطنيها سياسة الضغوط القصوى لدفع المواطنين يعني للهجرة القطرية. هناك تخوف كبير أيضا من أن دولة الاحتلال تريد يعني تشريد ويعني دفع السكان في قرى الأغوار، يعني كل قرى الأغوار التي تبدأ من بردلة وصولا إلى قرية العوجة لترحيلهم. هناك مخططات إسرائيلية لتفريغ قرى العوجة القرى الأغوار من المواطنين الفلسطينيين لعدة اعتبارات، أولها اعتبارات تتعلق بالأمن وأهمية هذه الأراضي كونها محاذية للحدود الأردنية، وثانيا هناك عامل اقتصادي، هناك أحواض مائية كبيرة في منطقة الأغوار وتقوم عصابات المستوطنين باستغلال هذه الأحواض لأعمال الزراعة، وهم يستفيدون كثيرا من أعمال الزراعة، زراعة الخضروات والنخيل وتصديرها. لذلك هناك قرار بالتنكيل بالفلسطينيين من أجل دفعهم إلى الرحيل من تلك المناطق.
0: نعم سيد حسن، يعني الزحف الاستيطاني يعني الذي ما زال قائما في تحديدا في المحافظات الشمالية، يعني كلها لصالح شق طرق استيطانية للمستوطنين وإعادة تغيير الوقائع على الأرض بما يخدم مصالح المستوطنين ويسهل حياتهم، بينما يضيق على أبناء شعبنا وعلى الحياة الزراعية تحديدا في الأغوار الشمالية.
1: نعم، يعني منطقة الأغوار تحديدا تشهد حالة صراع كبير ومستمر بين عصابات المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين. عصابات المستوطنين أدخنت هناك في المواطنين الفلسطينيين عبر الاعتداءات والهجمات المتكررة وحرق البيوت والاستيلاء على الثروة الحيوانية وترحيل السكان وأيضا تخريب المزروعات. هناك سياسة لدى المستوطنين تقوم على تخريب المزروعات الفلسطينية التي يقوم يعني عندما يقوم الفلسطينيين بزراعة الأرض يقوم يعني المستوطنين بتخريبها. هناك استهداف للاقتصاد الفلسطيني الزراعي لتلك المناطق، وهي سياسة يعني تدفع باتجاه التنكيل ودفع السكان إلى الرحيل من تلك المنطقة. في الحقيقة ما يجري هناك هو يعني معركة غير متكافئة بين عصابات المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين الذين يعني يقاومون فقط بصبرهم وصمودهم وثباتهم وانتمائهم إلى هذه الأرض.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، سيد حسن مليحات المشرف العام لمؤسسة البيدر الحقوقية.

0: نجدد لكم تحية صباحية مستمعينا الكرام أينما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية في الزاوية الاقتصادية. اليوم سنتحدث عن دراسة جديدة تشير إلى قدرة قطاع الإنشاءات في الضفة على استيعاب العمال، وهذه القدرة محدودة جدا، فما البدائل وما الحلول؟ الأجوبة مع الدكتور هيثم درغمي الخبير الاقتصادي. دكتور هيثم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور، فعلا الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم بمر فيها أبناء شعبنا، محدودية استيعاب عمال الإنشاءات في الضفة تحديدا في محافظات الوطن، يعني في كتير عم نشوف ورشات وعمارات قاعدة تطلع، ولكن يعني هاي الورشات غير كافية لاحتضان العدد الفائض من العمال تحديدا في قطاع الإنشاءات.
1: نعم، تحديدا بعد الظروف الأمنية وما حصل من أوضاع سياسية مستجدات في المنطقة، تحديدا في الأراضي الفلسطينية، كل القطاعات تأثرت بشكل سلبي على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات أيضا. وأتحدث عن قطاع الإنشاءات اللي هو يعد من القطاعات الحيوية في فلسطين، واللي يعول عليه واللي الكثير من المستثمرين بيعتبروه هو بمثابة ملاذ آمن، لكن حقيقة في هذه الفترة ومنذ 10 سنوات بدأ هذا القطاع يتراجع. إذا بدك تتحدث عن عدد المنشآت اللي المشابهة لهذا القطاع، يعني تتحدث عن عشرات آلاف بل مئات آلاف الشقق السكنية الغير مستغلة والفارغة، ولذلك بدأ هذا القطاع يتراجع. وحينما يتراجع أي قطاع أكيد لن يعود قادر على استيعاب أيدي عاملة جديدة. نحن نعاني مرتين، المرة الأولى بحكم عدم قدرة العمالة الفلسطينية الذهاب للخط الأخضر للعمل في هذا القطاع، واللي أيضا توقف عملهم تماما بعد الأحداث الأخيرة، الحرب الأخيرة والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، وبات هذا القطاع يعني مشبع بعدد كبير من الأيدي العاملة التي تجيد العمل بهذا القطاع، قطاع الإنشاءات.
0: نعم.
1: لذلك قلت بأنه الآن في بطالة كبيرة في قطاع العاملين أو في شريحة العاملين بهذا القطاع، نظرا لحالة عدم اليقين. يعني الآن المستثمر بات في حيرة من أمره إن كان سيستمر في الاستثمار بهذا القطاع أو يتوقف، وبالتالي يعني تخلخلت موضوع الثقة فيه، والأيدي العاملة بالتأكيد هي الضحية، سواء العاملة داخل الخط الأخضر أو العاملة في الضفة الغربية. لذلك تراجع الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية هو سبب الرئيس وعدم اليقين الاقتصادي. نحن نعيش في حالة عدم يقين اقتصادي، تعرف الحالة الاقتصادية الفلسطينية الآن تمر بأسوأ أحوالها، والأهم أنه ارتفاع التكاليف في موضوع الإنشاءات. تعرف بالظروف الحالية تكاليف الإنشاءات باتت عالية، فكثير من المستثمرين يعني ذهب لقطاعات أخرى أو لجهات أخرى للاستثمار، إضافة إلى المشاريع الحكومية والبنية التحتية. تعرف يعني الحكومة الآن بتمر بأزمة وضائقة مالية، كثير من مشاريعها توقفت نظرا لعدم يعني انسيابية المساعدات أو تقديم المساعدات على شكل مشاريع للضفة الغربية أو لفلسطين عامة. وهذا الشيء فعلا يعني كل البحوث تشير أو الدراسات تشير بأنه هذا القطاع تأثر بشكل كبير وبشكل سلبي، و يعني الواضح أنه إحنا بنمر في أزمة حقيقية.
0: نعم فعليا، وهي الأزمة عم تتفاقم يوم بعد آخر، وعم فعليا بيكون لها العديد من الأبعاد الاجتماعية أيضا. يعني دكتور هيثم، يعني كثرة المشاريع قيد البناء وقلة فرص العمل للعمال، يعني عم نشوف برام الله تحديدا في محافظة رام الله والبيرة كتير في هناك من الإنشاءات والعمارات اللي هي فعليا قيد البناء والإنشاء، لكن هذا الكم الهائل من العمارات أول إشي يعني لا يستوعب كافة العمال العاطلين عن العمل فعليا.
1: تأكيد هذه المشاريع لم تعد قادرة على استيعاب الأيدي العاملة. قلت لك أنه يعني إحنا كان عندنا 165 ألف عامل داخل الخط الأخضر أو ما يزيد، الآن هؤلاء العمال لا يعملون، وبالتالي والمشاريع اللي تتحدث عن الإنشاءات الآن

0: تعيش حالة أبنقين. كثير من المستثمرين توقفوا، وبالتالي يعني هذا يعني أكيد بده يضعف الأزمة سواء على المستثمر أو على العامل، وبده يزيد من عدد العاطلين عن العمل. لذلك سواء في رام الله أو في نابلس أو في أي مدينة أخرى، أعتقد بأن هذا القطاع هو الأكثر تضرر. وقلت لك في البداية عشرات الآلاف من الشقق السكنية الآن فارغة غير مستخدمة، وهذا سبب يعود إلى حالة عدم اليقين في الشأن الاقتصادي والوضع الكارثي اللي بتعيشه الأراضي الفلسطينية على المستوى الاقتصادي. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك انفراجة قريبة، وتعود هذه الأيدي العاملة اللي تعمل في هذا القطاع الحيوي، واللي هو يعتبر من أحد أهم الأعمدة الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات دكتور هيثم دراغمي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.

0: لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية إلى الفقرة التعليمية. وفي شأن التعليمي، التعليم العالي تستعرض المنصة الإلكترونية التفاعلية للتخصصات وتناقش تطوير النشرة الإرشادية للطلبة. هذا الموضوع كيف ممكن يخدم طلابنا وتوجهاتهم في اختيار التخصصات؟ عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي. أستاذ بصري صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا صباح الخير لك والأخوات والأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير وصباح الخير كمان لطلابنا في كل جامعات الوطن. أستاذ بصري، يعني احكي لنا أكثر عن ورشة العمل المتخصصة مع الشركاء اللي أتمتوها. هاي الخطة فعليا اللي راح تساعد الطلبة في اختيار تخصصاتهم المختلفة. تفضل.
1: يعني أولا أخي الكريم شكرا لك على الاهتمام ولراديو فلسطين على هذه المتابعة. ثانيا هذا جزء لا يتجزأ من يعني اهتمام الوزارة المتواصل في ضرورة توجيه الطلبة نحو التخصصات الملائمة لهم بما يخدم مستقبلهم، خاصة انه اليوم احنا نعي تماما انه اهمية توجيه الطلبة لتخصصات جديدة من اجل ضمان ان لا يكونوا جزء لا يتجزأ من حالة البطالة التي تعتري الخريجين في مؤسسات التعليم من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وخاصة في حالة هذا الظرف المعقد الذي تعيشه فلسطين من الحصار الذي يفرضه الاحتلال وانعكاساته على سوق العمل وعلى الفرص المختلفة التي هي متاحة لطلابنا بعد تخرجهم من المؤسسات التعليم العالي سواء كانوا في الجامعات أو في أي مؤسسات للتعليم العالي. هذا الأمر وهذا الجهد كانت الوزارة حتى هذه اللحظة تقوم به على مستوى أيام إرشادية تعقد في مؤسسات التعليم العالي، من خلالها يتعرض الطلبة إلى خبرات مختلفة أو يحتك الطلبة ب يعني مؤسسات التعليم العالي في هذا الاتجاه. اليوم إحنا أمام يعني واقع مختلف في ضرورة لاستخدام التكنولوجيا في هذا الموضوع، وبالتالي الوزارة اشتغلت على منصة إلكترونية من خلالها يستطيع الطالب أن نزود هذه المنصة بمعلومات حول اهتماماته وتوجهاته وما هو متوفر في جعبته، وبالتالي المنصة بشكل إلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي بتوجهه لتخصصات جديدة موجودة يمكن أن تخدم مستقبله وتنسجم مع توجهاته ذات العلاقة. فهي خدمات إلكترونية متصلة بإرشاد الطلبة حول التخصصات الأفضل، وخاصة التخصصات اللي في لها يعني في عليها طلب في السوق، وبالتالي يستطيع الطالب أن يبحر في عالم الأعمال، ومن خلال هذا وأثناء وجوده في مؤسسة التعليم أو قبل حتى انضمامه لمؤسسة التعليم العالي، ومن خلال هذا يعني بحدد تخصصه في المستقبل.
0: نعم أستاذ بصري، يعني أهمية تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني من خلال توظيف الأدوات الرقمية الحديثة. يعني اليوم إحنا بنشهد تطور متسارع في عالم الذكاء الاصطناعي، ولابد أنه نفعل هاي الأدوات من أجل يعني الإفادة والاستفادة منها تحديدا في المجال التعليمي.
1: نعم بالمئة، يعني هذا كلام دقيق. عشان هيك إحنا شراكتنا مثلا مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لأنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وظيفته جمع معلومات حول سوق العمل ويعني مستويات البطالة والبطالة في التخصصات المختلفة، وبالتالي كل هذه البيانات والمعلومات التي تم تغذيتها في المنصة والبيانات والمعلومات التي تم تغذيتها من قبل مؤسسات التعليم العالي تتم في الإيجابي والتوجيه المباشر للطلبة نحو التخصص الأفضل نحو التوجه الأفضل، وبالتالي في بيكون في هناك ضمان على أن الطلبة يعني يذهبوا إلى تخصصات أولا ترتبط بتوجهاتهم المستقبلية وثانيا ترتبط بالفرص المتاحة في سوق العمل بعد تخرجهم.
0: نعم، يعني نؤكد على أستاذ بصري على أهمية التعاون مع جهاز المركز الإحصاء الفلسطيني لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلبة.
1: نعم هذا أمر مهم، لأنه الجهاز المركز الإحصاء لديه سنويا يعني معلومات تفصيلية حول هذه الفرص المتاحة وحول سوق العمل حول التوجهات الاقتصادية، كل هذه البيانات والمعلومات التي يجمعها الجهاز بمسوحات كثيرة تتم خلال العام ستغذي هذه المنصة وستكون هذه المعلومات والبيانات

0: نجدد لكم التحية الصباحية مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. يصادف اليوم 18 من حزيران من كل عام اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. عن هذا الموضوع سنتحدث أكثر مع السيد هشام شرباتي الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. أستاذ هشام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ هشام بالبداية حابين نعرف للمستمعين ما هو خطاب الكراهية وبعدين ندخل في باقي التفاصيل. تفضل.
1: ببساطة يعني الأمم المتحدة هي أعلنت عن هذا اليوم قبل 5 سنوات، تحدثت فيه عن الطفرة في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الاجتماعي، وإنه اليوم بعد تطور التقني وتطور كمان الذكاء الاصطناعي أصبح من اليسير ترويج هاي الثقافة. طبعا كمان الأمم المتحدة هي عرفت خطاب الكراهية بأنه أي نوع من التواصل سواء بالكلام أو الكتابة أو بالسلوك اللي بيهاجم أو بيستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية ضد شخص أو ضد أي مجموعة يعني بناء على الدين أو أصلهم العرقي أو جنسيتهم أو لونهم أو نسلهم أو جنسهم أو أي محدد هوية آخر، وبالتالي يعني هو يعني هذا يعتبر كمان أيضا ربما قريب من التعريف اللي هو بتعلق بمناهضة التمييز العنصري، لكن التمييز العنصري ربما هو نظام رسمي، لكن خطاب الكراهية هو يعني ممارسة قد تطال يعني يمارسها الناس على مستوى فردي وليس بالضرورة على مستوى نظام حكم ونظام رسمي.
0: نعم. يعني أستاذ هشام كيف نتجنب خطابات الكراهية تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اليوم عم نشوف أنه عم تأخذ هاي الخطابات يعني أوجه مختلفة على وسائل التواصل، واليوم صارت يعني خلينا نعتبر أنه الموضوع أسهل لأنه أكثر انتشارا. يعني اليوم وسائل التواصل والمنصات متنوعة ومتعددة، وأيضا خطابات الكراهية والتنمر وكل هاي الأمور عم نشوفها عم بتزيد تحديدا على وسائل التواصل وعم تنتقل للحياة بين الناس فعليا.
1: شوف يعني في هناك مسؤوليات وبيئات قد تؤدي إلى زيادة هذا الخطاب أو تؤدي إلى تقليصه. ببساطة يعني خطاب الكراهية يعني ما يغذي هو غياب العدل، غياب المنظومة التشاركية، يعني التهميش لفئات مجتمعية سواء على أساس ديني أو على أساس انتماء سياسي أو على أساس عرقي، وبالتالي يعني هذا هو ما يغذي خطاب الكراهية، وبالتالي النقيض لخطاب الكراهية هو ببساطة إشاعة العدل، يعني وبالتالي هو سحب فتيل الكراهية من أيدي من يسعون إليه وطبعا تجنب انتشاره. وعشان هيك يعني يعني نظام الكراهية هو نقيض يعني للتسامح للشمول والتنوع وجوهر معايير ومبادئ حقوق الإنسان. لما بنحكي يعني نقيض لجوهر

0: مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، معناته يعني في المجتمعات لازم تسود يعني النظام، يعني مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ يعني هي تؤدي إلى التسامح. العدل يؤدي إلى التسامح أكثر. الناس إذا بتشعر إنه يجري استهدافها كما قلنا بناء على لون بشرتها أو بناء على انتمائها الديني أو بناء على انتمائها السياسي أو رأيها السياسي، إذا الناس بتشعر إنها هي تستهدف لقناعاتها السياسية وما إلى ذلك، هذا بؤدي إلى توتر، وهذا التوتر يعني في بعض الحالات يا جماعة هو أدى إلى جرائم كبيرة على مستوى العالمي.
1: طبعا
0: يعني مثلا يعني إحنا في الموضوع، دعني أقول طبعا خطاب التسامح أساسي في المجتمع نفسه، لكن كمان هو أساسي يفترض أن يكون بين الشعوب. إحنا كفلسطينيين مثلا تعرضنا لخطاب كراهية هائل وكبير ومدعوم بشكل رسمي ويعني على مستوى شعبي من دولة الاحتلال بعد 7 أكتوبر.
1: فعلا هذا اللي كنت
0: عشان يزيد زيادة، عشان هم يعززوا زيادة الكراهية، يعني خطاب الكراهية ضدنا. طبعا وصلوا لمرحلة اللي هو انتزاع إنسانية الإنسان، يعني الإعلان عن الفلسطينيين حيوانات بشرية يعني وحتى حدا من يعني قادة الاحتلال قال إنهم حيوانات يمشون على رجلين،
1: حكوا انه حيوانات بشريه. بالاضافه اسمح لي يعني ايضا استاذ هشام، يعني خط الشعارات العنصريه عند الاقتحامات الليليه، هاي الشعارات العنصريه اللي بتهدد بالقتل والتهجير، لا مستقبل بفلسطين، وصف الفلسطيني كالحيوان كما ذكرت، يعني كل هذه الخطابات الكراهيه لدى دوله الاحتلال بحق ابناء شعبنا، وهي دولة الاحتلال تعتبر نفسها يعني دولة تمتثل إلى القوانين الدولية، يعني هكذا تسوق لنفسها عالميا، وهي عكس ذلك تماما.
0: هذه دولة الاحتلال اللي كانت زمان قادرة على ترويج هيك صورة، اليوم هاي الصورة يعني عمالها بتفقدها على المستوى الشعبي العالمي، واليوم حتى على المستوى الرسمي رغم عدم وجود إرادة سياسية يعني لمحاسبتها على خطاب الكراهية اللي بتقوده وعلى ممارستها الله. يعني دول زي إيطاليا مثلا لحد قبل أشهر كانت مستمرة في يعني الدفاع عن السياسات الإسرائيلية دائما، ويعني تتجنب نقد دولة الاحتلال لأنها مثلا أعلت صوتها في حين تم اختطاف نشطاء أسطول الحرية آخر مرة من المياه الدولية، واللي كان جزء منهم مواطنين إيطاليين وتعرضهم للتنكيل والتحرش من قبل قوات الاحتلال. احنا في الحالة الفلسطينية نتعرض لخطاب كراهية كما قلنا يعني يغذي محاولة الانتقاص من انسانيتنا، التعامل معنا يعني ان دون مستوى البشر. للأسف يعني هذا الخطاب رغم يعني الأمم المتحدة بتعلن عن يعني طفرة في التكنولوجيا وطفرة في الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، لكن كمان الأمم المتحدة يعني دعني أقول إنه ممكن خطاب الكراهية كمان له علاقة بال يعني بامتداد للنظام الاستعماري. إحنا في فلسطين نخضع لاحتلال من سنوات طويلة، وحتى الأمم المتحدة قالت إنه تحت هذا الاحتلال الإسرائيلي تم تطوير نظام تمييز عنصري ونظام استعماري على الأقل في المناطق المحتلة عام 1967. لكن كمان احنا في فترات سابقة مثلا شهدنا حملات إبادة ضد المسلمين مثلا في كمبوديا، في رواندا كان في الهوتو والتوتسي والمسلمين مثلا تعرضوا لإبادة في يعني في يوغوسلافيا السابقة في سيبرينيسيا وما إلى ذلك. وطبعا قبل كان يجري ترويج لفوقية دينية مثلا من قوى استعمارية، وطبعا هذا كان الأساس لبناء كل الأنظمة اللي أدت إلى إنشاء الدولة الحديثة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية طبعا، واللي كانت على حساب السكان الأصليين الذين تم التعامل معهم إنهم كائنات دون مستوى البشر. طبعا اللي بده يمارس خطاب الكراهية بحاول يوجد مبررات دائما زي ما قلنا نزع إنسانية الإنسان، وفي بعض الأحيان كمان يعني الاستناد إلى نصوص دينية أحيانا تكون منتزعة من سياقها وأحيانا تكون مجتزأة، وحتى هذا كمان يمارس ضد الفلسطينيين من قبل الحركة الصهيونية كان

0: نظام استعماري.
1: نعم. يعني أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الأستاذ هشام شرباطي الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات وإلى آخر محطاتنا لهذا الصباح. سنتحدث عن بعض المبادرات الشخصية والجهود المؤسساتية المبذولة لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من القطاع رجاء صالحة. رجاء، صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولجميع الزملاء وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل خير وصباح كل أهلنا في غزة بألف خير. يعني رجاء، مع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، يعني المبادرات الشخصية والجهود المؤسساتية المبذولة للطلبة في قطاع غزة؟
1: نعم زميلي وليد، يعني في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة والقاسية التي يعيشها قطاع غزة، تتواصل الجهود المجتمعية والمؤسساتية لدعم طلبة الثانوية العامة ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية، إيمانا بأهمية التعليم باعتباره أداة للصمود والأمل في بناء المستقبل. يعني قد برزت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الشخصية التي أطلقتها يعني معلمون ومتطوعون وأكاديميون، حيث نظموا دروسا تعليمية مجانية خلال الفترة السابقة وقدموا ملخصات ومواد إطرائية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف مساعدة الطلبة على تعويض ما فاتهم من تعليم وتوفير بيئة تعليمية دائمة رغم كل التحديات وكل الظروف. إلى جانب ذلك، أسهمت المراكز التعليمية والجهات المبادرة في تنفيذ برامج دعم أكاديمي ودعم نفسي لجميع الطلبة والطالبات، شملت توفير منصات تعليمية رقمية وتنظيم لقاءات وإرشادية وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الاجتماعي للتخفيف من الضغوط التي يواجهها الطلبة خلال مرحلة الثانوية العامة. زميلي وليد، يعني عملت بعض المؤسسات على توفير المستلزمات التعليمية والأجهزة الإلكترونية مثل الكهرباء ووسائل الاتصال بالإنترنت لجميع الطلبة والطالبات بما يساعدهم في متابعة دراستهم والوصول إلى المواد الدراسية وتقديم الاختبارات على أكمل وجه. نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومن خلال المراكز التضامن الإعلامية في قطاع غزة التابعة لنقابة الصحفيين في المحافظة الوسطى وفي محافظة غزة وفي محافظة خان يونس، استعدت أن تستقبل مجموعة من الطلبة لتقديم الاختبارات كما استقبلتهم في العامين الماضيين لتقديم الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة، وكما قدمت إليهم المبادرات التعليمية خلال فترة النزوح 3 سنوات الماضية. يعني هذه الجهود يعني تعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية، حيث تتكاتف الطاقات جميعها الآن الفردية والمؤسساتية من أجل تمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم وتخفيف المعاناة عنهم رغم الظروف الصعبة والقاسية. إليك زميلي، يعني بعض اللقاءات التي أجريناها مع أكاديميون ومختصون أكاديميون في هذا المجال التعليمي تحدثوا لنا عن الكثير من التحديات التي واجهها الطلبة في قطاع غزة. على سبيل المثال، تعطيل العملية التعليمية، تدهور المدارس وتدميرها والجامعات التي تحولت الآن إلى مراكز إيواء داخلها الكثير من العائلات والأسر. التحدي الثاني، النزوح وفقدان البنية الدراسية. الثالث، التحدي الضغوط النفسية، حالة من الخوف والقلق والتوتر يسود جميع الطلبة والطالبات في قطاع غزة. التحدي الثالث، الضغوط البنية أو ضعف البنية التكنولوجية، عدم امتلاك الطلبة الكهرباء والإنترنت والأجهزة والأدوات التي تمكنهم من استمرار العملية التعليمية. الحصار الاقتصادي للأسر وأولياء أمورهم، عدم قدرة الطلبة على شراء هذه الأدوات وامتلاكها. لك أن تتخيل أن اشتراك الكيلو الواحد للكهرباء 25 شيكل، أي يحتاج في الشهر وللأمر إلى 500 شيكل كهرباء، رسوم كهرباء، بالإضافة إلى الإنترنت من 50 إلى 70 إلى 100 شيكل تتجاوز الفاتورة الأسبوعية أو الشهرية. الخوف والقلق يسود جميع الطلبة والطالبات في قطاع غزة. يعني بالأمس القريب زميلي وليد، استقبلنا مجموعة من الطلبة الثانوية العامة لتقديم اختبارات التربية الإسلامية التجريبي. لسان حالهم يقول الكثير من الطلبة: أنا لا أشعر بالأمن والأمان، المفقود، رعب، خوف، قلق، توتر، ها هذه غير بيئة تعليمية. طالب آخر يتحدث ويقول أنا لا أمتلك أن أشتري أو أحصل على أي أداة من أدوات التعليم الإلكتروني، اللابتوب، الكمبيوتر أو الآيباد أو الجوال أو أي أبسط أدوات التعليم الإلكتروني.
0: نعم.
1: يعني حاجة أخرى، يعني الكثير من الطلبة والطالبات في هذه الآونة داخل أروقة المستشفيات وأقسامها داخل المستشفيات في الشفا والأقصى ومستشفى جنوب قطاع غزة، مستشفى ناصر الطبي.
0: نعم.
1: الكثير من الطلبة والطالبات زميلي وليد أصحاب إعاقة الآن، هم أصحاب ذوي احتياجات خاصة وعلى كرسي متحرك، هذا ما وجدناه ولاحظناه.
0: هذا ما يفاقم المشكلة يعني فعليا.
1: نعم. يعني في الختام زميلي الوليد، يبقى دعم طالبة الثانوية العامة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب استمرار المبادرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان حق الطلبة في التعليم وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات، مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. إذن مستمعينا، 50 دقيقة بعد 10 ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين، وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية، وهذه تحيات فريق العمل. وسام حمد وعبد الرحمن جد الله في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة. بدي أتمنى لكم بقية نهار مليئة بالرزق والخير والبركة، على أمل أن نلتقي يوم الأحد في حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية مع زميلي نسرين عواد. نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: نشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال خروقاته في مختلف المناطق في قطاع غزة، حيث نسف فجر اليوم مبان شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نفذ عمليات نسف ببيت لاهيا شمال القطاع. وكان قد استشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في أحد مقاهي مدينة خان يونس. حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة نتيجة تراكم استمرار النفايات وانتشار القوارض والحشرات وتدهور خدمات الصرف الصحي في ظل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش تزايد الأمراض الجلدية وحالات الإسهال في ظل تنامي الاحتياجات لمرضى الأمراض المزمنة ومحدودية دخول الأدوية والعلاجات اللازمة وعدم وصولها إلى جميع المرضى. حذر مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه سعد العلي من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة نتيجة استمرار القيود على إدخال المواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن النقص الحاد في زيوت التبريد وقطع الغيار يهدد بتوقف الأبار ومحطات التحلية والمرافق الحيوية العاملة بالمولدات. صادقت سلطات الاحتلال على خطط بناء مئات الوحدات في مستوطنات الضفة وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوعية.

0: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من مدينة نابلس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وفي قلقيل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة عزون وآخر من بلدة جيوس شرق المدينة. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن حكومة الاحتلال تواصل تسريع مشاريعها الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة في مدينة الخليل، بهدف تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف لعرقلة حل الدولتين. طالب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إلى توسيع الإجراءات العقابية تجاه دولة الاحتلال وتجفيف مصادر الدعم لها في ظل تسابق قادة الاحتلال على تفعيل آليات البطش تجاه أبناء شعبنا لأغراض انتخابية. يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتبطة ضد الأطفال، معبرا عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. دخلت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية الليلة الماضية. قفزت أسعار الدولار لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وارتفع الدولار أمام الشيكل بنحو 1.4% ليصرف بأكثر من 2.95 شيكل. قتل شخص وزوجته صباح اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 48 أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في أمان الله.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لاقوذة الجندي لا هراوة الشرطي لا غاسكم المسيل للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة.
1: أنا وطن في حالك تطور
0: صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ كيف تعمل؟ وطردك تكوّح
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد صخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وقيدت السجون.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع وإياكم آخر التطورات والمستجدات لما يحدث لأسرانا ما بعد 7 أكتوبر في ظل سياسات العنصرية وسياسات القتل الممنهجة والمتعمدة، تصاعد سياسة الإهمال الطبي مستمعينا ومشاهدينا بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية، هي سياسة ممنهجة لقتل أبنائنا في السجون. قرارات إسرائيلية قانون تنفيذ إعدام الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في ظل صمت دولي لم يمنع حتى هذا القانون الذي ينتهك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية. سأكون أنا معكم فلسطين حجة، وأرحب معي في الاستوديو المهندس طبعا عبد الرحمن جاد الله، وفي إخراج هذا البرنامج والإعلام الإلكتروني الزميل رمزي أبو ظاهر. مباشرة ننتقل إلى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ رائد أبو الحمص معنا مباشرة مستمعينا، نرحب به. تحياتي لك أخي رائد. ألو،
4: تحياتي لك
2: يا أخت فلسطين. تحياتي لك. أريد أن أبدأ معك بداية في متابعتكم لأوضاع أسرانا في ظل تصاعد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية التي هي ضمن سياسات ممنهجة لقتل أسرانا.
4: بداية أختي، نترحم على أرواح شهداء فلسطين وآخرهم شهيد الحركة الأسيرة عماد سرحان الذي التقى قبل أيام بسبب الإهمال الطبي. ما زالت أوضاع السجون سيئة جدا منذ بداية حرب الإبادة، ونحن نواجه إبادة صامتة داخل السجون، وما زالت سياسة بكثير العنصرية مستمرة داخل السجون، لم يتحسن شيء، وعلى العكس تماما. يعني قبل حوالي أسبوع ازداد انتشار مرض الجرف تحديدا في سجن جلبوع وفي سجن الرطوب، والاعتداءات مستمرة على كل السجون. لم يتم تغيير سياسة مصلحة السجون، ما زال هذا المراهق بن كثير يعطي الأوامر والتعليمات لإدارة مصلحة السجون وضباط الاستخبارات والأمن داخل السجون بالاعتداء على أسرانا الأبطال داخل السجون. لم يتوقف ولم يتحسن شيء برغم كل الجهود التي بذلت وكل الضغط الذي بذل على أصدقاء الشعب الفلسطيني لمحاولة تشكيل جبهة ضد سياسة إدارة مصلحة السجون، لكن ما زال الأوضاع داخل السجون سيئة جدا، وعلى العكس تماما تزداد سوءا، ونحن بحاجة إلى وقفة جدية من كل المنظمات الحقوقية الدولية ومن أبناء شعبنا أيضا حتى يعلو صوت الأسرى داخل السجون، ونحن بحاجة أيضا إلى تدويل هذه القضية باعتبارها قضية أساسية وقضية الشعب الفلسطيني. لوحدنا في قطاع غزة وذبحنا بثا حيا ومباشر، وما زال أسرانا داخل السجون يعانون جملة من السياسات التي تحاول إعدامهم وقتلهم قتلا بطيئا.
2: صحيح. لذا عفوا أريد أن أتحدث بما وجهتموه، النداء العاجل لمنظمة الصحة العالمية للتدخل إذا تفشي الجرب بين الأسرى، وفي ظل هذه السياسات التي يتسبب بقتل أبنائنا داخل السجون، برأيك هل هناك إرادة دولية حقيقية لوقف هذه الجرائم غير التنديد والشجب الذي نسمعه منذ بداية هذه الحرب على شعبنا وعلى أسرانا؟
4: يعني منذ بداية حرب الإبادة ونحن نوجه هذه النداءات، وكان آخرها نداء مؤسسات الأسرة إلى منظمة الصحة العالمية. وباختصار أيضا أختي، قضية مرض الجرب لم ينتهي أصلا من السجون، لكن تفشى بشكل سريع مرة أخرى في هذه قبل تقريبا أسبوع. لم ينتهي أصلا مرض الجرب، والنداءات مستمرة إلى منظمة الصحة العالمية، كان آخرها قبل يوم واحد أرسلت مؤسسات الأسرى هذا النداء إلى منظمة الصحة العالمية، لعل وعسى أن تقوم بعملها المهني والأخلاقي تجاه هؤلاء الأسرى داخل السجون. نحن نتحدث عن أعداد كبيرة وازدياد في عدد المعتقلين يوميا، وبالتالي مطلوب من منظمة الصحة العالمية أن تقف عند مسؤولياتها وأن تواجه هذا الأمر، وأن لا نترك مرة أخرى لوحدنا، وأن لا يترك أسرانا مرة أخرى لوحدهم في مواجهة هذا المتطرف وإدارة مصلحة السجون التي تسعى جاهدا إلى قتل أسرانا الأطفال.
2: يعني في ظل أيضا دخول قرار قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ، فعليا أنت تحدثت عن أهمية في البداية تدويل قضية الأسرى لتصبح قضية رأي عام دولي، ولكن هناك جريمة أيضا جديدة تمس بأسرانا وتمس حتى بعد حريتهم، وهي فعليا الإبعاد الذي يلحق الأسير الفلسطيني ما بعد حريته، وتحديدا للمقدسيين. ونعلم ما حدث للصحفي صلاح الحموري المعتقل فعليا الذي تم إبعاده إلى فرنسا وتم ملاحقته، هل محاولة لتأكيد روايتهم الكاذبة للمجتمع الغربي الذي لطالما استمرت العقود بنشرها؟
4: يعني الاستهداف قائم للأسرى داخل السجون وأيضا للأسرى المحررين. يعني الأوضاع كارثية، والجهد السلبي الذي تقوم به دولة الاحتلال تجاه الأسرى المحررين أيضا في الضفة الغربية، يعني في محاولة لمحاصرتهم، في محاولة لرميهم على قارعة الطريق، دخول ومداهمة بيوتهم، الاعتداء عليهم، الاعتداء على ممتلكاتهم، مصادرة ممتلكاتهم الشخصية من سيارات ومن مال موجود داخل هذه البيوت. يعني هناك سياسة ممنهجة وهناك استهداف حقيقي لهذه الشريحة التي لطالما نقول ونعزز قولنا بأنها من أفضل شرائح المجتمع الفلسطيني، وأننا سنستمر في القتال من أجل تحصيل حقوقهم ومن أجل تثبيت هذا ثابت حقيقة عند الشعب الفلسطيني. هؤلاء هم أعز وأشرف شريحة بالشعب الفلسطيني، هم شريحة المقاتلين الفلسطينيين.
2: صحيح. وأيضا أريد أن أتحدث في الصرخة التي استمعنا لها وشاهدنا هذه الصرخة من الأسرى المحررين الذي أطلقت للعالم للقاء عائلاتهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والفراق، والتي طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وأنت شخصيا بالاستجابة السريعة لجمع شمل الأسرى المبعدين بأسرهم.
4: نعم، عدد من أسرى الضفة الغربية تم إبعادهم إلى قطاع غزة، عددهم تقريبا 13 أسيرا، وهم الآن يعانون ويلات الحياة. كانت مبادرة من الأسير المحرر الرائع جلال الفقيه الذي دعا بالتنسيق مع عدد من الإخوة الأسرى المحررين، وعلى رأسهم الأسير المحرر أيضا عميد أسرى قطاع غزة ضياء الآفة، لترتيب هذا النشاط، وكان بالتنسيق والترتيب معنا بشكل مباشر في محاولة لإعلاء صوت أسرانا من الجانب الإنساني، وحقهم بلقاء عوائلهم، وحقهم بالانتقال للبدء بحياة جديدة من قطاع غزة أو داخل قطاع غزة لكن أن تكون حياتهم حياة كريمة. عدد كبير منهم موجود في خيام لم يلتقوا بعوائلهم، كان هناك وعدات لإخراجهم باتفاق إلى دول أخرى، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.
2: أريد أن أختم معك فعليا حول الاعتقالات التي شاهدناها مؤخرا باستهداف الطلاب وتحديدا الطالبات من جامعة بيرزيت وبعض نشطاء الحركة. هل هي محاولة واضحة للاحتلال لتفريغ النخب الشابة، تفريغ الحركات الواعية من مضمونها؟ وهذه مفارقة خطيرة جدا، يتم استهداف طلاب الجامعات والأكاديميين والنشطاء أيضا.
4: يعني درجة الانشطاط التي وصلت إليها دولة الاحتلال هي الآن تعتدي وتعتقل طالبات وطلاب يقوموا بعمل نقابي داخل الحرم الجامعي. تم اعتقال عدد من الأخوات طبعا، وتم اتهامهم بالمشاركة في نشاطات نقابية داخل الجامعة، وهذا دلالة على انشطاط دولة الاحتلال وإلى ملاحقة وتقييد الحريات، وكأنهم يريدوا أن ينزعوا اسم فلسطين من تاريخنا ومن عقولنا. لكن هذه سياسة الاحتلال، ونحن نعي تماما أننا كشعب فلسطيني ندفع ثمنا باهظا منذ بدء حرب الإبادة.

0: هذا، لكن هذه كل هذه الضغوطات لم تثنينا ولن تقيدنا بالاستمرار بالقتال من أجل تحرير أوطاننا.
1: أشكرك جزيل شكر على كافة هذه الجهود وهذه الإيضاحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ رائد أبو الحمص، شكرا جزيلا لك.

0: إذن ما زلنا نتواصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لابد للقيد أن ينكسر لنتابع وإياكم فعليا آخر ما يحدث لأسرنا. فضل تقارير لمؤسسات حقوقية وضحت ضمن شهادات حية لأسرى محررين ما يحدث فعليا لأسرنا وأسيرتنا داخل سجون الاحتلال لا يمكن وصفه في امتهان للكرامة والتجويع والاعتداء الجسدي والجنسي وكل هذه السياسات. ليدخل أيضا للأسف أيضا قانون إعدام الأسرى الذي ينتهك القانون الدولي حيز التنفيذ لفعليا قتل أسرانا وأسيراتنا داخل السجون بشكل رسمي رغم أنه يطبق عليهم بسبب هذه السياسات. للحديث بتفاصيل السيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان معنا مباشرة. تحياتي لك.
1: تحياتي. مساء الخير. يعطيك العافية.
0: أريد أن أبدأ في البداية حول قضية الدكتور حسام أبو صفية الذي تختزل معاناة المئات من معتقلي قطاع غزة في سجون الاحتلال. 49% من الأسرى في سجون الاحتلال معتقلون تعسفي دون تهم ومحكمة الاحتلال تواصل منح الشرعية لسياسات الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأسرى.
1: يعني ما يتعرض له الدكتور حسام أبو صفية واضح للعيان وللمجتمع الدولي بأنه انتقام من هذا يعني الطبيب الذي يمارس مهنته ذات الطابع الإنساني ويقدم خدمة ورسالة إنسانية لأهلنا في قطاع غزة، ولذلك هذا الاحتلال يعاقبه، ينكل به، يعتقله تعسفيا ويعزله عزلا انفراديا في سجن نفحة ويرفض إطلاق سراحه رغم كل الضغوطات والحملات الدولية التي تم يعني تنظيمها شعورا بهذا الظلم الذي يتعرض له هذا الطبيب الإنسان. وهو تأكيد على أن ما يفعله هذا الاحتلال بأسرانا وأسيراتنا لا حدود له طالما أنه يعتقل طبيبا بدون تهمة ويعرضه لكل هذا التعذيب والتنكيل والعزل ودون أن تهمة أو دون تقديمه للمحاكمة. واليوم يحول كما هو الاعتقال الإداري التعسفي إلى أبعد من ذلك ويصنفه كمقاتل غير شرعي، أي لا يخضع لمحاكمة ولا لتهمة ويبقى تحت هذا الاعتقال التعسفي إلى أمد يعني غير مسمى.
0: أيضا ضمن التطورات القانونية الدولية يعني هناك تقارير حقوق الإنسان التي تحدثت عن الانتهاكات التي ترتكب عفوا بحق أسرانا وخارج نطاق الرقابة والمساءلة، وفعليا يحرم المعتقلين في السجون الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر حرب الإبادة على شعبنا من الحماية القانونية، منع الزيارات الإنسانية عدا عن الاعتداءات الجنسية التي تحدث بها فعليا ضمن تقارير دولية حقوقية.
1: يعني هذا الاحتلال قبل 7 أكتوبر وأكثر ما بعد 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود وكل الخطوط الحمراء وانتهك بشكل صارخ وسافر كل القوانين والأعراف والاتفاقيات، وهو يتصرف بسادية وعنصرية لا نظير لها بالتاريخ انتقاما من شعبنا وانتقاما من الحركة الأسير. وإذا كان يعتقد هذا الاحتلال أنه بذلك يرضي أو يشفي غليله وغليل المجتمع الإسرائيلي الذي ينزع نحو العنصرية، نحن نقول له أن هذا الاحتلال قد هزم قانونيا وهزم أخلاقيا، وهزمت روايته، وهزم على صعيد الرأي العام العالمي. الآن هو في عزلة حقيقية، كل ذلك لأنه يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويرتكب جرائم الحرب ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. هو يعرضهم للموت الجماعي من خلال سياسة التجويع والتعذيب الممنهج والجرائم الطبية. ويعني ما يفعل هذا الاحتلال ليشفي ذبيله هو يعني يؤدي إلى عزله ومحاسبته، حيث يعني بدأ الرأي العام بما في ذلك على مستوى الرسمي بملاحقة هذا الاحتلال قانونيا، خصوصا يعني ما أقدم عليه هذا الاحتلال من جريمة حرب ضد أبطال أسطول الصمود وأسطول الحرية. إذن حقيقة هذا الاحتلال تتكشف وتتعرض.
0: ولكن رغم هذا التكشف ورغم صحة فعليا هذه الشهادات وهذه التقارير الدولية، ورغم هناك فعليا بيانات دولية، وتم وضع بسبب هذه الاعتداءات على المعتقلين إسرائيل على قائمة العار، القائمة السوداء، ولكن ما يقوم به الاحتلال اليوم هو بمزيد من هذه الجرائم، بمزيد من هذه الانتهاكات، لأنه لم يحاسب حتى هذه اللحظة. يعني برأيك ما الأدوات التي يمكن أن تضغط لمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم حتى يتم إيقافها ولجم هذا الجنون؟ من أمن العقاب أساء الأدب، وهذا ما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من هذه الجرائم.
1: يعني هي هذه الأدوات قائمة وإن كانت محدودة وضعيفة. نحن علينا أن نفعل آليات القانون الدولي في محاسبة وملاحقة هذا الاحتلال، وهذا موجود ولكنه غير كافي، لأنه لم يشكل حالة ردع لهذا الاحتلال، بل هو ما زال يمعن ويهرب إلى الأمام أكثر فأكثر نحو الإمعان في ارتكاب جرائم بحق الحركة الأسيري وبحق أبناء شعبنا. هذه الملاحقة القانونية ضرورية وضرورية جدا، ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي محافل يعني الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، إنما الأكثر فعالية هو القضاء الدولي، ملاحقة هذا الاحتلال ومجرمي الحرب ومحاسبتهم هو أمام القضاء الدولي، حيث الدول التي تجيز قوانينها الوطنية ملاحقة مجرمي الحرب كما تفعل مثلا مؤسسة هند رجب، ولكن ما زال الجهد محدود أمام حجم الجرائم وحجم وعدد المجرمين من عسكريين وأمنيين وسياسيين ومن جيش الاحتلال الذي ارتكب ويرتكب كل هذه الجرائم، لم يعتقل إلى الآن ولم يحاسب لا سياسي إسرائيلي ولا جندي إسرائيلي. صحيح أن الجنائية الدولية المدعي العام يعني فتح تحقيقا وأصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجلاند، ولكن هذا لم يوقف هذه الجرائم، لأن المحاسبة هنا ليست فاعلة وليست رادعة، وهنا يأتي دورنا نحن كشعب فلسطيني.

0: أن نلاحق كل هؤلاء المجرمين دون توقف ومحاسبة دولة الاحتلال والقائمين عليها الذين يرتكبون هذه الجرائم، جرائم الحرب وضد الإنسانية وأيضا جريمة الإبادة الجماعية.
1: يعني أريد أن أختم معك سيد حلمي حول استهداف الصحفيين في الاعتقالات وتحديدا المقدسيين والإبعاد، هذه سياسة طبعا غير قانونية أيضا وغير إنسانية، انتهاك واضح وسياسة ممنهجة لتهجير أبناء شعبنا وتحديدا المقدسيين عن القدس العاصمة المحتلة، ولكن أيضا هناك الخطورة تأتي بملاحقة حتى الصحفي أو المعتقل والمبعد فعليا لدول أجنبية أو دول عربية، وهذه سياسة لم تكن سابقا، وشاهدنا ما حدث للصحفي صلاح الحموري الذي تم إبعاده إلى فرنسا وتم رفع قضايا عليه فعليا. هل هي سياسة لتأكيد الرواية الكاذبة الإسرائيلية للمجتمع الغربي بأنهم من يقومون بالإبعاد لأنه ضمن أكاذيبهم وضمن ما ينشروه للمجتمع الغربي؟
0: يعني هذا الاحتلال يريد كم الأفواه وقتل حرية الرأي والتعبير وملاحقة كل النشطاء ومنعهم من قول كلمة الحق أو توثيق الجرائم، ولذلك يعني تستهدف يعني الصحافي الفلسطيني وحتى الأجنبي والصحفيين بالقتل كما جرى في قطاع غزة، مئات الشهداء بالاعتقال، بالتنكيل، بالتعذيب، بالإقامة الجبرية، بالإبعاد، بالمحاكمة. يعني هذا الاحتلال لا يتوانى عن فعل أي شيء تجاه الصحفيين ومنع نقل الحقيقة للعالم، وكذلك كل فئات الشعب الفلسطيني، الطلاب، التجار، الأكاديميين، السياسيين. كما أشرت في التقرير يعني نصف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال لم يقدموا للمحاكمة لأنهم يخضعون للاعتقال التعسفي. صحيح. ما بين الاعتقال الإداري ومن أسماهم الاحتلال مقاتلين غير شرعيين. إذن هو يعني يستخدم قوته للزج بالمئات والآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في غياهب السجون على امتداد سنوات وليس على امتداد أيام أو شهور، حيث تجديد الاعتقال الإداري مرة تلو الأخرى للأطفال، للنساء، للشباب، للشيوخ. نحن أمام يعني مرحلة دموية ينفذها هذا الاحتلال وحكومته، وأعتقد أن يعني هذا المرحلة ستستمر ما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل حاسم ويضع حد لهذا الاحتلال وعنجهيته وكل جرائمه، إلى يعني أن تجري الانتخابات الإسرائيلية، لأنه تحاول هذه الحكومة من خلال إرهاب المستوطنين وقتل المواطنين وإعدام الأسرى والتنكيل بهم وتعذيبهم وعزلهم ومنع زيارات العائلات والصليب عنهم، كل ذلك من أجل أن يعني تحصل هذه الأحزاب الفاشية على يعني نتائج وممثلين لها في الكنيسة الإسرائيلية بعدد أكبر على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.
1: للأسف فعلا ما تقول وتحدث به. أشكرك طبعا جزيل الشكر سيد حلمي العرج مدير مركز الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.

0: الإسرائيلية العقابية الممنهجة بحق أسرانا بحق شعبنا فعليا منذ 7 أكتوبر عام 2023، وفي ظل للأسف هذا الصمت الدولي الذي لم نسمع حتى هذه اللحظة من غير التنديد والبيانات والشجب، لكن لا شيء حقيقي على أرض الواقع يحاسب هذا الاحتلال على هذه الجرائم، في ظل أيضا إبادة صامتة تمارس بحق أسرانا. للحديث حول هذه المتابعات الدولية معنا من بروكسل الدكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين. تحياتي لك معنا دكتور.
1: تحياتي لكم ولكل أسيرات والأسرى الصامدين داخل سنازين الاحتلال وإلى أهليهم الصابرين.
0: دكتور، أريد أن أبدأ معك عن دوركم في التحالف الأوروبي في الحراك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، في ظل دخول أيضا قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ.
1: نعم، يعني الكنيسة الإسرائيلية تصرف وكأنه مسؤول عن الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعترف دوليا بأنها محتلة، بمعنى أن هذا البرلمان الصهيوني ليس له علاقة بالقوانين الموجودة على الأرض الفلسطينية، ولكنه يسن القوانين التي تحاول طبعا كسر إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي الصمود أمام الهجمة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية للشعب الفلسطيني على أرضه، وبالتالي يكون الأسرى يعني ضحية هذه الممارسات حتى يشعر الشعب الفلسطيني بأنه لا فائدة من المقاومة، ولا وأن من يقاوم يتعرض لكل الأساليب القمعية والاضطهاد في داخل هذه السجون، وأنه يصبح لوحده داخل هذه الزنازين. وبالتالي قانون الإعدام هو عبارة يعني عن عصا تسلط على الشعب الفلسطيني حتى لا يقوم بمقاومة عملية الاستيطان وعملية هدم المنازل وعملية هدم المخيمات واحتلال الأرض الفلسطينية. وبالتالي هذا القانون الذي يشرع ما هو قائم أصلا، يعني بمعنى عملية القتل الممنهج داخل السجون القديمة، وأصبح حسب الإحصائيات يعني أكثر من 90 شهيد من المعروف هويتهم، طبعا يضاف لهم أكيد العشرات مما لا نعرفهم الذين قضوا داخل هذه السجون. نحن في أوروبا نتابع طبعا هذه الموضوع ونحاول عبر الوسائل المختلفة شرح الوضع الذي يتعرض له الأسرى داخل السجون، إلى المؤسسات الدولية، إلى الأحزاب، إلى الجمعيات، ونستغل كل الفرص والمؤتمرات من أجل إظهار قضية الأسرى حتى تبقى حاضرة ولا تغيب، في ظل طبعا الوضع الدولي والإقليمي الذي تشهده منطقتنا. هذا ما نقوم به طبعا عبر نشاطاتنا وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
0: يعني نتمنى فعليا هذا الجد، ولكن أريد أن أنتقل إلى ما طالبت به في نداء عاجل مؤسسات الأسرى وهيئة الأسرى لمنظمة الصحة العالمية بالتدخل إذا تفشي مرض الجرب بين الأسرى في سجون الاحتلال، وسياسة التجويع، سياسة الإهمال الطبي التي أدت فعليا لاستشهاد أسرانا ضمن سياسات ممنهجة أيضا لإعدامهم. برأيك هل هناك إرادة دولية حقيقية لوقف هذه الجرائم دكتور؟ يعني وما الأدوات التي يمكن استخدامها من مؤسساتنا في الدولية في الخارج للضغط أكثر فعليا حتى يكون شيء حقيقي على أرض الواقع؟
1: نعم، خلينا نقول الإرادة الدولية ما زالت غير متوفرة، ولكن هذا يعني بأن علينا مهمات كبيرة حتى نصل إلى هذا الموضوع، بمعنى الضغط أولا شعبيا في داخل الوطن وعبر التضامن مع الأسرى، وأيضا بعملنا في أوروبا وفي العالم بشكل عام من أجل الضغط على المؤسسات الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها. يعني لا يجوز أن يقبل الصليب الأحمر الدولي بقرار الكنيسة بأنه محروم أو ممنوع عليه زيارة الأسرى. يجب على الصليب الأحمر الدولي أن يتحرك فعليا وأن يجابه هذه القرارات لأنها مخالفة للقوانين الدولية والاتفاقية جنيف الرابعة. ونحن أخرجنا أكثر من مذكرة وزرنا عدد من مقرات الصليب الأحمر الدولي لنضعهم

0: أمام مسؤولياتهم، بمعنى علينا التحرك أكثر وأكثر. وأزيد يعني لدينا نهاية الأسبوع أيضا مؤتمر في لندن ستكون ضد الحرب بشكل عام، ولكن سنضع قضية الأسرى أيضا ضمن النقاط الأخرى التي هي نتائج الحروب التي تشن ضد الشعوب بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني، وما يعانيه الأسرى من ممارسات داخل هذه السجون. ستكون هذه النقطة حاضرة، وقد طرحناها أيضا في المؤتمرات السابقة في مؤتمر برلين ومؤتمر باريس، والآن ستطرح مرة أخرى في مؤتمر لندن في 19 و20 هذا الشهر، بمعنى أن علينا التحرك الدائم وعدم اليأس، بل أن انتصاراتنا يجب أن تكون بالنقاط كما أقول دائما، بأننا سنتقدم تدريجيا ونصل إلى أهدافنا تدريجيا وليس بالدفعة واحدة، لأن عدونا قوي وموجود في مؤسسات الدولية ويضغط عليها ومدعوم.
1: ولكن كيف يمكن أيضا توظيف هذا الحراك الدولي دكتور لتغيير الجمود السياسي الرسمي؟
0: نعم، هذه مهمة تقع على عاتق شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بأن يكون عملنا موحد وأن يكون منسق، بحيث أن تكون الحملات ليست جزئية هنا وهناك، بل أيضا منظمة وحملات كبيرة، بحيث تكون مشاركة لها كبيرة في كافة القارات. هذا ما نصبو إليه، بأن يكون هناك عملنا له وزن، بمعنى حتى جالياتنا في المهجر لها دور كبير، ونحن نرى التقدم بأن الأحزاب أصبحت تحسب حساب الجاليات الفلسطينية حتى في انتخاباتها الداخلية وحتى في انتخابات القطرية والبرلمانات وغيرها، وبالتالي علينا استغلال هذا الوضع المتطور لوضع الوضع الفلسطيني في الشتات من أجل زيادة قوتنا وتركيزنا على المؤسسات الدولية حتى تقوم بدورها، لأنه كما يذكر دائما أنها حتى يعني ممكن أن تصدر البيانات، حتى بيانات يعني ممكن أن لا تصدر عنها، وبالتالي يجب عليها الالتزام بالقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وأن تضغط على حكومة الاحتلال وتلزمها بالالتزام باتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان. هذا ما علينا عمله، وبالتالي نطالب بوحدة العمل والتنسيق المستمر بين كل المؤسسات في الوطن وفي الخارج، ونحن كتحالف أوروبي يعني نمد يدنا ونحاول دائما بأن يكون هناك تنسيق في كل النشاطات التي نشارك فيها، ونأمل أن يكون يحظو الكل بهذه الطريقة حتى يكون لنا دور واضح ومؤثر، لأن التيار الصهيوني قوي وموحد ولديه إمكانيات، ولا نستطيع أن نواجهه إلا بوحدتنا.
1: أكيد إن شاء الله. أشكرك على هذا الجهد وهذه الإيضاحات. فعليا دكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل لنهاية مشوار اليوم من لابد للقيد أن ينكسر. كنت معكم أنا فلسطين حجة، أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر الزملاء معي في الاستوديو عبد الرحمن جدلة رمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتا أجمع من كنوز الأرض

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى نشرة مفصلة تقرأها شادن الهماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وينسف مبانا في خان يونس. والاحتلال يصادق بناء معهد ديني في الخليل. مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تدخل حيز التنفيذ رسميا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم، وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه النازحين في منطقة الإقليم ومزارع فتوح جنوبي مواصي خان يونس. كما نفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني شمال شرق خان يونس جنوب القطاع وفي بيت لهية شمالا فجر اليوم. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ توصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل أكثر من 6 أشهر إلى 1005 شهداء، فيما جرى انتشال 784 جثمانا. حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة نتيجة استمرار تراكم النفايات وانتشار القوارض والحشرات وتدهور خدمات الصرف الصحي في ظل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.
1: إغلاق المعابر، التضييقات المعابر، إدخال الزيوت هو أولوية الآن، لأنه للأسف ينزل بتوقف العديد من المضخات والعديد من المواتير الكبيرة والتي تساهم عدم دخولها، يعني عدم دخول هذه الزيوت يساهم بشكل كبير للأسف في توقف هذه المحطات اللي هي معالجة مياه الصرف الصحي، وانتشارها الآن بالشوارع هو ما يسبب أيضا أزمة كبيرة في ظل يعني الأجواء الحارة والتي ترافقت للأسف مع عدم دخول الزيوت وتوقف هذه المحطات

0: أصبح لا يوجد معالجة وانتشار هذه المياه العادمة للأسف.
1: أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش تزايد الأمراض الجلدية وحالات الإسهال في ظل تنامي الاحتياجات لأصحاب الأمراض المزمنة ومحدودية دخول الأدوية والعلاجات اللازمة وعدم وصولها إلى جميع المرضى.
0: الأولوية الكبيرة هي الآن في هذه الحالة إلى الأمراض المزمنة، مرضى الضغط والسكر والقلب، لم يدخل إلا القليل القليل ولم يصل إلى جميع المواطنين المرضى. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية، هذه المشاكل بدأت تظهر بشكل واضح في العيون، في الكلى، في القدم السكرية، في كل هذه المشاكل بدأت تظهر بشكل كبير، وهذا يثقل يعني التبعيات والمشاكل الصحية التي تنتج عن هذه الأمراض، تثقل النظام الصحي المثقل أصلا. عندما تحدث مضاعفات لمرضى يعالجون، هذه المضاعفات تحتاج إلى علاج آخر وتحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى جهود كبيرة، وخاصة مرضى القدم السكرية الذي لا يوجد إمكانيات لعلاجهم الآن، لا يوجد براهم، لا يوجد شاش، كل هذه الأمور تثقل العمل الصحي داخل القطاع.
1: حذر مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه سعد علي من تفاقم أزمة المياه بقطاع غزة نتيجة استمرار القيود على إدخال المواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن النقص الحاد في زيوت التبريد وقطع الغيار يهدد بتوقف الآبار ومحطات التحلية والمرافق الحيوية العاملة بالمولدات.
2: المولدات طول فترة الحرب لم تتلقى أي نوع من أنواع الصيانة على الإطلاق، بالتالي هي تعمل في ظروف صعبة جدا ومعقدة جدا خطيرة جدا. الآن أزمة زيوت التبريد، تشيع التبريد، هذه هي حقيقة أزمة حقيقية، وستشل قطاع المياه وقطاع صرف صحي بالكامل إذا لم يدخل زيوت وقطع غير للمولدات. آبار المياه باستخدامات منزلية هي تعمل بالمولدات وهي بالتالي تحتاج إلى زيوت. محطات التحلية اللي احنا بناخذ منها مياه للشرب برضو تعمل بالمولدات. الشاحنات التي تنقل المياه هي تحتاج إلى زيت التبريد. لذلك يعني هي دائرة متكاملة، زيوت المحركات هذه عصب أساسي. لذلك احنا نناشد كل المؤسسات الدولية على ضرورة إدخال زيوت التبريد لهذه المولدات، قطع غيار وشالها سواء كانت فلات السولار فلات الزيت.
1: صدقت سلطات الاحتلال على خطة بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد ديني. وكانت حكومة الاحتلال سحبت صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي ومحيطه من بلدية الخليل ونقلتها إلى سلطات الاحتلال. اعتدى مستوطنون صباح اليوم على عائلة المواطن نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله وقطعوا خطوط المياه وخطوط الكهرباء. وأشارت منظمة البيدر الحقوقية إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات في المنطقة وتؤثر على حياة الأهالي. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. في قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة عزون وآخر من بلدة جوش شرق المدينة. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني إن حكومة الاحتلال تواصل تسريع مشاريعها الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض خاصة في مدينة الخليل بهدف تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة يقودها اليمين المتطرف لعرقلة حل الدولتين ومنع أي تراجع مستقبليا عن التوسع الاستيطاني.
3: احنا نرى ان هذا السباق مع الزمن الذي تجريه الحكومة ووزرائها هو يهدف بالدرجة الاساسية الى خلق وقائع مادية على الارض يصعب تغييرها لاحقا امام اي حكومة اسرائيلية جديدة، وبالتالي نصبح هذه الوقائع لا يمكن القفز عنها، وبالتالي يصعب على اي حكومة التراجع عنها لاحقا. يضع مسألة إقامة الدولة الفلسطينية

0: مستقلة في الضفة الغربية متواصلة مع قطاع غزة أمرا غير قابل للتطبيق أو حتى إذا قام غير قابل للحياة من حيث المبدأ. وبالتالي نحن أمام عملية ليس فقط الاستيطان هو جوهرها والتطهير العرقي، وإنما الهدف الاستراتيجي منها هو منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
1: طلب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله بتوسيع الإجراءات العقابية تجاه دولة الاحتلال وتجفيف مصادر الدعم لها في ظل تسابق قادة الاحتلال على تفعيل آليات البطش بحق أبناء شعبنا لأغراض انتخابية.
2: ما نرى اليوم هو عبارة عن تسابق انتخابي. الأرض الفلسطينية المحتلة هي عنوانه والدم الفلسطيني عنوانه الأكبر. بذات الوقت المجتمع الدولي يجب أن يبدأ باتخاذ خطوات نحو تهذيب أي حكومة إسرائيلية تأتي بعد هذه الحكومة، كي تعلم أن الأمور لن تكون كما كانت في السابق وأن هناك عقوبات وأن هناك حقائق على الأرض يجب التعامل معها.
1: يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقد طلب الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت 4 من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، معبرا عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين. وسجل التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول الأطفال والنزاع المسلح استشهاد 2668 طفلا في قطاع غزة و57 في الضفة. قتل شخص وزوجته صباح اليوم إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 48 أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل. أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب لا في جنوب لبنان، وأضاف الجيش أن طائرة مسيرة ثانية انفجرت بعد دقائق ما أدى إلى إصابة جندي آخر. دخلت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية الليلة الماضية. وتتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري عن إيران والعقوبات الأمريكية والبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة وخطة لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. قال مسؤول إيراني أن مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي ستتضمن نقله إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، وستبدأ مراسم التشييع في الرابع من الشهر القادم وتشمل محطات في طهران وقم قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد شمال شرق البلاد في 9 من الشهر. نفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاما، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أنه لم يتلقى أي إشعار أو طرح رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه تم التأكيد له بشكل واضح بعدم الإعلان أو الترتيب لأي مباراة من هذا النوع. قفزت أسعار الدولار لأعلى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة ليصرف بأكثر من شكلين وخمسة وتسعين أكورة. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاضا على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: بغني لروحك علشان الروح الخمرة.
1: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
2: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز بأهم الأنباء، أهلا بكم. إصابة صياد بجروح خطيرة وامرأة برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وخان يونس. سلطات الاحتلال تصادق على خطط لبناء مئات وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات جاثمة على أراضي المواطنين في الضفة وبناء معهد ديني في قلب مدينة الخليل. مستوطنون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط مياه وكهرباء في الطيبة شرق رام الله. الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا. مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين يحذر من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدا أن الأذان شريعة إسلامية لا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل به. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. من المقرر عقد محادثات أولية بين واشنطن وطهران غدا في منتجع بسويسرا بوساطة باكستانية قطرية لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأجواء حارة اليوم وغدا وتزداد حدتها السبت. إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه.
1: منا وفينا، برنامج أسبوعي عبر صوت فلسطين، يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثرا في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. احنا أهل البلد والخير منا وفينا.
2: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت شعب الجبارين. نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي منا وفينا الخير عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، وأيضا معكم من خلال موقعنا الإلكتروني vop.bs. دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا، والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال.

0: أهلا بكم من جديد وأرحب بفريق العمل الذي يرافقني عبد الرحمن جدالله في الهندسة الإذاعية من التنفيذ والإخراج الإذاعي رمزي أبو ظاهر وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. مستمعينا ومشاهدينا نبدأ معكم من أولى فقراتنا وفقرة بهمتنا وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على فريق شبابي من قطاع غزة الحبيب اختار أن يكون بوصلة نحو الخير والعمل المجتمعي. فريق بوصلة نموذج من بين نماذج شبابية عدة اختارت أيضا أن تترك أثرا إيجابيا في محيطها ويسعى هذا الفريق من خلال مجمل الأنشطة والمبادرات إلى خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. نتعرف أكثر على هذا الفريق مع أحمد أسعد مؤسس الفريق. أهلا ومرحبا بك معنا وتحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة الجريح.
1: أهلا وسهلا فيك ولكل مستمعي صوت فلسطين وطاقم العمل في إذاعة صوت فلسطين.
0: أهلا يا أحمد، بداية عرفنا أكثر على تأسيس هذا الفريق وكيف انطلقتم فيه، تفضل.
1: طبعا فريق بوصلة هو فريق اجتمع من شباب من قطاع غزة على مستوى القطاع من شماله إلى جنوبه في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة ومن جامعات قطاع غزة من طلبة الجامعات في قطاع غزة، حيث تشكل هذا الفريق ليكون عونا للطلاب والنازحين في قطاع غزة.
0: نعم، يعني يتم التركيز على الطلاب والنازحين كما ذكرت أحمد.
1: صحيح.
0: نعم
1: تماما.
0: طيب أود أن نتعرف على يعني تسمية الفريق بهذا الاسم بوصلة، ماذا يعني بالنسبة لك كمؤسس لهذا الفريق؟
1: اختيار اسم الفريق طبعا تم بناء على الحالة والحالة التي يمر بها الطلاب والنازحين من أزمة توهان في هذه الظروف، لا يستطيع تحديد مصيرهم أو تحديد احتياجهم أو تحديد الإمكانيات المطلوبة ليكونوا ضمن ليستطيعوا تحمل هذه الصعاب. إذا انطلق أتى اسم بوصلة لتحديد الاتجاه الصحيح وتوجيه النازحين أو الطلاب للتغلب على هذه الصعاب التي يعيشونها.
0: نعم، كم عدد أعضاء يعني فريق بوصلة تقريبا؟
1: حاليا تقريبا 20 متطوع من الشباب والشابات الفلسطينيات في قطاع غزة.
0: نعم، عرفنا أكثر على يعني أبرز الأنشطة المبادرات يعني التي تم تنفيذها من خلال هذا الفريق حتى الآن.
1: طبعا فريق بوصلة اهتم في عمله بمراحل متعددة من مراحل الإغاثة، منها إغاثة النازحين حيث ساهم في توزيع عدد من الطرود وإغاثة عدد من العائلات النازحة في مخيمات النزوح. في جانب الطلاب أو الجانب الطلاب الجامعات طبعا أطلق فريق بوصلة عدد من الدورات التدريبية التي سيقدمها للطلاب ليستطيعوا تطوير قدراتهم قبل الانخراط في سوق العمل. دورات متعددة، منها اللغة ومنها على التواصل الاجتماعي تختص بمواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا دورات تختص بالذكاء الاصطناعي. هذا الاهتمام الذي يوليه فريق همة للشباب، أيضا تلبية بوصلة فريق بوصلة الشبابي طبعا أيضا تلبية المناشدات التي تصل للفريق، مناشدات طارئة لإنشاء خيام لتوفير علاج لبعض المرضى، أي مناشدات طارئة تأتي للفريق يتم تلبيتها فورا من قبل فريق العمل الشبابي الذي يواصل التطوع ويواصل العمل باستمرار حتى يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: نعم، كل التقدير لكم على هذا الجهد. أحمد، إذا ما أردنا التطرق إلى يعني المعيقات، ما هي أبرز التحديات التي تواجه الفرق التطوعية اليوم في قطاع غزة؟
1: طبعا أبرز المعوقات التي تواجه الفرق في قطاع غزة عدم توفر الحاضنة المؤسسية لهذه الفرق، أو غياب الترتيب أو التنظيم لهذه الفرق، وأيضا التحدي الثاني عدم توفر الأماكن اللازمة لإقامة مكان لهذه الفرق بسبب غلاء أسعار الأجار في الأراضي، أيضا عدم توفر المتاحات بسبب ضغط النازحين في الأماكن المتوفرة حاليا في قطاع غزة، أيضا التحدي الثالث عدم توفر الدعم الكافي أو الدعم اللازم لتغطية هذه الفرق الشبابية لتستطيع القيام بعملها بيسر وسهولة.
0: نعم، يعني برغم قلة الإمكانيات لربما، لكن إلا أنكم اخترتم طريق العمل التطوعي ليكون جزءا من هذا العطاء أو من عطائكم. أحمد، كيف يمكن للشباب الانضمام إلى الفريق والمشاركة في أنشطته لمن يرغب؟
1: طبعا فريقنا كل فترة يحدد احتياجاته من الموارد البشرية، ويطلق رابط للانضمام لهذا الفريق حسب الأنشطة المتوفرة. وفريقنا قائم على التوسع الشبابي ومفتوح لجميع الشباب ليكون لهم دور في إغاثة النازحين وإغاثة أنفسهم وعائلاتهم وأسرهم، والمساهمة في نشر ثقافة التطوع في المجتمع التي تعد صفة تامية ونبيلة من الشباب الفلسطيني المبادر.
0: نعم، في ختام هذا الحديث، ما هي رسالة فريق موصلة؟
1: الرسالة هي النظر لحال الشباب في قطاع غزة وإعانتهم، وعلى المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة احتواء الشباب وتوفير الدعم الكامل لهم. وإلى المؤسسات الدولية، رسالتنا هي أن تنظر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولمعاناته، وتخفيف من هذه المعاناة، ورفع كل الضغوط على هذه العائلات التي تعاني الويلات اليوم في حر الصيف ومن قبله في برد الشتاء في الخيام. هذه المعاناة التي لا تنتهي وهي مستمرة على طول فترة النزوح. على المجتمع الدولي أن ينظر لأهل غزة بعين الرحمة ليخففوا من معاناته.
0: نعم، وفي النهاية نقول يبقى العمل التطوعي مساحة يصنع فيها الشباب التغيير بأفكارهم وجهودهم، وتبقى الفرق التطوعية دليلا على أن العطاء قادر على إحداث فرق حقيقي. شكرا لك أحمد أسعد، مؤسس فريق بوصلة، وكل التحية لأهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. شكرا.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة صوت فلسطين وبرنامج منا وفينا الخير. نجدد الترحيب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة أيضا. ومعكم من خلال موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، وأيضا من خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة TV. ونكمل معكم مستمعينا ومشاهدينا في فقرة بهمتنا. وفي زمن تتزايد فيه التحديات، يبقى التكافل الإنساني أحد أهم القيم التي تحفظ تماسك المجتمع وتمنح الأمل وسط الأسى. وإلى مدينة بيتونيا، ونتوقف مستمعينا ومشاهدينا عند تكية بيتونيا الخيرية، وهذا العطاء الذي لا يتوقف على مدار العام. نرحب معنا بالسيد ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا وأيضا رئيس تكية بيتونيا الخيرية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: تحياتي لك ولكل المستمعين في فلسطين الحبيبة وفي كل مكان.
0: كل التحية لك. نتعرف أكثر على تأسيس هذه التكية، تفضل.
1: تكية بيتونيا الخير هي تكية ومشروع تكافل

0: اجتماعي بدأ منذ أكثر من 12 عاما في بتونيا. بدأت فكرة صغيرة واليوم أصبحت مؤسسة لها بصمة واضحة في حياة المواطنين في هذه المدينة والكرة المجاورة في كافة الأصعدة. بدأت بوجبة غذائية واليوم انتقلنا إلى طلبة علم وأقساط جامعية. انتقلنا إلى تلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات من الحقيبة المدرسية إلى الحقيبة الجامعية إلى حبة الدواء إلى العلاج إلى كل ما له علاقة في إسعاد المواطن وسد حاجته في كافة المجالات. مهمتنا تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد لنسند بعضنا البعض، كل واحد فينا محتاج الآخر. شعارنا العطاء سعادة والخير فينا مستمر امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير فيه وفي أمتي ليوم القيامة. نعم، هذا الخير المطلوب منا كلنا، نحيي بذرة الخير في نفوس الناس وننشر الخير على وجوه كل الناس. اليوم تكيت بتونا الخير لها موازنتها، أطلقت العام الماضي قطار الخير اللي من شأنه إيصال الخير لكل بيت لكل محتاج، وأيضا ترك الخير. إحنا مهمتنا هي تعزيز ثقافة العطاء لدى أصحاب الخير وأصحاب الأموال ورجال الأعمال، وأيضا إيصال الخير للمحتاجين. فبالتالي نحن نخدم الفئتين، فئة المعطي وفئة المستفيد، ليكون شعار المحبة والخير بين أبناء الشعب الواحد.
1: نعم، كل التقدير على هذا النفس الأصيل أستاذ ربحي. يعني عطاء هذه التكية بالتحديد لا يقتصر فقط على توزيع وجبات الطعام، بل يمتد إلى ما هو أعمق وأكبر من ذلك كما تفضلت وذكرت يعني في بداية حديثك. يعني نعم، مساعدة المرضى في تأمين الأدوية، أيضا مساعدة طلاب الجامعة في تأمين الأقساط الجامعية.
0: نعم، هي بدأت بتقديم وجبة الطعام، ولكن عندما تدفق الخير وأصبح هناك فائض في كافة المجالات سواء المواد العينية أو النقد، أصبحنا نفكر وحيث الطلب زادت. تعلمين الست سنوات الأخيرة من فيروس كورونا إلى فيروس الاحتلال وأحداث ما بعد 7 أكتوبر والحصار بيعاني منه شعبنا، انعدام الدخل وانقطاع الرواتب، وبالتالي هناك الكثير من العائلات التي أصبحت في خط الفقر بعد أن كانت تنتج، اليوم أصبحت تحتاج إلى مساعدة وإسناد. فبالتالي حجم تفكيرنا راح لأبعد من أن نقدم طعام ووجبة ساخنة في رمضان إلى برنامج شامل ومتكامل على مدار العام في كافة مجال، حتى في موضوع الأثاث المنزلي. أي حد ممكن يكون عنده مفكر يجدد أثاث المنزلي وما زال الأثاث الموجود قابل للاستعمال وممكن أنه حد يستفيد منه، إحنا بنأخده وبننقله للناس اللي بتحتاج أدوات كهربائية حتى أدوات المساندة من عكازات كراسي للمعاقين، أجهزة تنفس وأكسجين، وخاصة في فترة كورونا وما زالت هذه الأجزاء بحوزتنا نقدمها على سبيل الإعارة للناس المحتاجة. هي بدي أحكي لك شغلة واحدة، حاجة الإنسان في كافة المجالات أصبحت اليوم هي ضمن أولوياتنا.
1: نعم، كل التقدير أستاذ ربحي. يعني في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي تمر على أبناء شعبنا، إلا أنكم نجحتم بالاستمرار في تقديم هذه يعني أو في هذا العطاء الخيري، وأيضا المحافظة على هذه الرسالة الإنسانية للتكية
0: المصداقية والتعامل بالشفافية والأثر الجميل اللي انطبع في نفوس المحتاج ومقدم الخير هو سر النجاح. فريق متطوعين يعملون على دار الساعة ضمن خطة واضحة وضمن بيانات معلنة للناس. ثقة الناس تزداد يوم وتكبر يوم بعد يوم. هناك الكثير من الجهات التي تبحث دائما عن مؤسسات وجهات من أجل إيصال هذا الخير إلى محتاجيه، وخاصة أننا نملك قاعدة بيانات عن كافة المستفيدين من التكية. لدينا موظفة مختصة تعمل مثل اجتماعي، وهناك تنسيق عالي ما بيننا وبين كل الجهات المعنية، سواء التنمية الاجتماعية، لجان الزكاة. ومن حسن الحظ أني أنا أيضا على رأس لجنة زكاة محافظة رام الله والبيرة، وبالتالي نتبادل المعلومات كي لا يكون هناك تضارب في تقديم المساعدات، أن يستفيد الشخص من أكثر من جهة وهناك أشخاص محرمين. نحاول أن ننسق فيما بيننا
1: من أجل أن يعمل خير على الجميع.
0: نعم،
1: وهذه النقطة مهمة. اليوم نتحدث عن تكية خيرية مستمرة بعطائها في إطار التخفيف من عبء الحياة على أهلنا وأبناء شعبنا. بهذا الصدد، أهمية أن ينتقل المجتمع من ثقافة التبرع الموسمي إلى ثقافة التكافل المستدام، عندما يعني أن يكون على مدار العام.
0: عندما تملك ولديك خطة وبرامج ثابتة، فريق عمل، متبرعين على مدار العام، انت تقدر تنجح وتستمر في برنامجك. الأصل هي نتعامل مع فعل وخطة ناجزة على الأرض، ولا نتعامل بردات فعل. ردات الفعل والمبادرات والفعاليات القصيرة تبدأ وتنتهي بسرعة، لكن لدينا مؤسسة وخطط وبرامج مستمرة على مدار العام في كافة المجالات، وبالتالي لا يقتصر عملنا على مجال معين وينتهي. مجالاتنا مفتوحة، استقبالنا للتبرعات بكافة الأشكال. لا يقتصر أيضا مساهمتنا في استقبال وإيصال المساعدات، أيضا من يحتاج إلى أسماء أسر محتاجة ويفضل أن يكون هو بنفسه بتقديم مساعدات، إحنا بإمكاننا نقدم المعلومة والإرشاد لهاي الناس وإنهم يوصلوا المساعدات لمستحقيها. في النهاية هدفنا واحد، هي كيف ممكن نوصل المساعدة للناس. مش مهم مين يوصل، المهم أن المساعدة توصل،
1: المهم أن تصل. نعم، يعني في ختام هذه المقابلة نقول يبقى دوما هناك من اختاروا أن يجعلوا من العطاء رسالة ومن خدمة الناس طريقا يزرعون من خلاله الخير في حياة الآخرين. كل الشكر والتقدير لكم السيد ربحي دولة، رئيس بلدية بتونيا وأيضا رئيس تكية بتونيا الخيرية. شكرا.

نكمل معكم مستمعينا ومشاهدينا وبرنامج منا وفينا الخير، وإلى فقرة قيل عنه. في كل عمل خيري رسالة تقول إن الإنسانية ما زالت بخير. وما أجملها من عبارة مستمعينا ومشاهدينا، وبكل تأكيد تستحق التأمل.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا وبرنامج منا وفينا الخير على الهواء مباشرة وعبر إذاعة صوت فلسطين وإلى آخر فقراتنا وفقرة شخصية الأسبوع. ومعنا لهذه الحلقة ضيفة مميزة من جنين. في كل مجتمع هناك أشخاص اختاروا أن يكونوا جزءاً من التغيير والتأثير. يسعدنا مستمعينا ومشاهدينا في هذه الفقرة بالتحديد أن نستضيف معنا ناشطة مجتمعية كرست جزءاً من وقتها للعمل من أجل إسعاد الآخرين. نرحب معنا بضيفتنا أسيل العبسي ناشطة مجتمعية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا فيك الله يسعدك في أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
0: أهلا يا أسيل. يعني دوما البدايات هي الأساس للحكاية. في البداية ما الذي دفعك إلى دخول مجال العمل المجتمعي؟ تفضلي.
1: طبعا أكيد يعني اللي دفعنا إيمانا منا

0: طويلة. أهم المحطات التي شاركت فيها أسيل، يعني حدثينا عن هذه المحطات.
1: أكيد طبعا، يعني شاركنا في العديد من الفعاليات التي تخص يعني تقديم الدعم. يعني احنا نعرف أنه بالذات جنين وخصوصية جنين ومخيم جنين يعني تحتاج لتكافل وتعاضد وتطوع بشكل كبير. فعشان هيك طبعا أنا من 7 سنوات من 2019 لهذا اليوم لازلت بشارك في العديد من المبادرات المجتمعية الإنسانية اللي بتستهدف كتير ناس، يعني أطفال نساء سواء قبل النزوح أو ما بعد النزوح. ولكن زي ما بتعرفي يعني أكبر زادت هاي العملية والحاجة لعملية التطوع والدعم لهاي الأمور بعد النزوح. صار في حاجة أكبر للتواجد بين النازحين، بين الأطفال، بين الأيتام، بين النساء في محافظة جنين نظرا للوضع الصعب اللي بتمر في محافظة جنين. طبعا كنت عضو في لجنة الطوارئ في محافظة جنين، كنت عضو في جمعية خيرية، أمين سر مكتب حركة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والعديد من المبادرات اللي استهدفت سواء الأطفال أو النساء.
0: نعم، يعني من خلال العمل المجتمعي نحن نؤثر بشكل إيجابي ونترك أثر طيب في المجتمع بكل تأكيد. لكن السؤال لك أسيل، كيف أنت تأثرت يعني بتجربة العمل المجتمعي على المستوى الشخصي؟
1: طبعا اكيد يعني التطوع اكيد كان له اثر نفسي واجتماعي عميق في حياتي، سواء على يعني الصعيد النفسي اكيد منحني شعور بالرضا، منحني شعور بالسعاده، لانه لما انا بشوف اثر جهدي في حياه الاخرين، خاصه لما انا بشارك في التخفيف من معاناه طفل او اسره او مراه بتمر بظروف صعبه، عزز ثقتي بنفسي، شعوري باني قادره على احداث تغيير ايجابي حتى لو كان هذا التغيير بسيط. طبعا على الصعيد الاجتماعي اكيد يعني وسع دائره علاقاتي، عرفني على اشخاص، على مؤسسات من خلفيات مختلفه، اكيد كلاتهم كانت بتجمعهم قيمه العطاء وخدمه المجتمع، وكان هدفهم هو تقديم الدعم والمساعده وتحقيق تنميه لهذا المجتمع. ساعدني اني افهم احتياجات الناس بشكل اكبر واعمق، عزز عندي قيم التعاون والانتماء والمسؤوليه المجتمعيه. انا بقدر احكي لك انه التطوع هو ما غير حياه الناس او يعني اللي بتعامل معهم او اللي بقدم لهم المساعده، بس غيرني انا كمان من جوا، خلاني اكثر وعي بقيمه الانسان، خلاني اكثر ايمان بانه العطاء بيعمل على التماسك، على التكافل، مجتمع اقوى، بعزز صمود الناس لما بكون في تكافل وتعاطف.
0: نعم أسيل، دوما الرهان على فئة الشباب يعني بشكل خاص، كيف تلامسين أهمية العمل التطوعي والمجتمعي وأيضا ضرورة المشاركة فيه لخدمة مجتمعنا؟
1: يعني أكيد الشباب دائما من الرهان عليهم زي ما حضرتك تفضلتي، فعشان هيك إحنا المفروض أنه نشجع الشباب على التطوع، وأكيد هذا الإشي ببلش لما إحنا بنبلش ننشر ثقافة العمل التطوعي من الصغار داخل الأسرة، داخل المدرسة، داخل الجامعات، نبرز زي ما حضرتك هلا حاليا عمالك في هذا البرنامج، عن طريق هذا البرنامج بتبرز النماذج الناجحة من المتطوعين، بتعطيهم مساحة للظهور. هذا الحكي كلاته بشجع الآخرين على المشاركة. أكيد مهم إنه يحسوا الشباب ويشعروا إنه لهم دور حقيقي، إنه جهدهم بترك أثر ملموس في المجتمع، لأنه لما الشباب بيشوفوا نتائج يعني أعمالهم والتطوع على أرض الواقع، هنا أكيد رح يكونوا أكثر حماس واستمرارية.
0: نعم أسيل، بعد هذه السنوات في العمل المجتمعي والتطوعي، هل هناك رسالة لك يعني تودين توجيهها لكل شاب أو شابة أو شابة لم ينضموا بعد إلى المجال التطوعي أو المجتمعي؟
1: أكيد يعني أنا بحكي إنه ظل الظروف اللي بمر فيها مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام، وكوني ابنة محافظة جنين بشكل خاص، وما تتعرض له هاي المدينة من اقتحامات متكررة، من نزوح، من وضع اقتصادي صعب، أصبح التطوع ضروري وطني وإنساني، يعني وطني قبل إنسانية أيضا، وهو مش مجرد نشاط إضافي أنت بتضيفه لحياتك كشاب أو كطبية. ولكن أنا رسالتي لكل شاب أو شاب قادر على إنه يكون جزء من التغيير الإيجابي، إنه يكون فيه ما يتوانى ولا لحظة، لأنه بناء المجتمع بيبدأ من مبادرة. صحيح. وعطاء وخدمة لو كانت صغيرة.
0: نعم بكل تأكيد، كل التوفيق لك وكل الشكر لك أيضا أسيل العبسي، ناشطة مجتمعية من جنين، كل التحية، شكرا. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج منا وفينا الخير. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني: عبد الرحمن جدل من الهندسة الإذاعية، ومن التنفيذ والإخراج الإذاعي رمزي أبو ظاهر، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير ودوما إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله مساءكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم: بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. نحن معكم مستمعينا متابعينا حتى الثالثة عبر صوت فلسطين والموجتين الرئيسيتين 90.7 FM. وتتابعون أحداث اليوم عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. إلى أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، ويوسع احتلاله بإقامة 40 موقعا عسكريا وحفر الخنادق. خطة احتلالية لدعم فتية التلال لتشجيعهم على اقتراف جرائم بحق أبناء شعبنا. تحركات لعقد اجتماعات لمجموعة العمل لتنفيذ وثيقة نيويورك لحل الدولتين. وسيبقى ملف الأسرى حاضرا مستمعينا ومتابعينا الكرام، حيث وجهت مؤسسات الأسرى نداء لمنظمة الصحة العالمية لتدخل إنقاذ حياة الأسرى من مرض أو انتشار مرض الجرب. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين، وأيضا بإمكانكم المتابعة كما ذكرنا في البداية عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. فريق العمل: أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، ثمالة أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر من الإخراج. ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية كالمعتاد مستمعينا مشاهدين الكرام، نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ضحى الشامي. ضحى، أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: مساء الخير لك سلمى، أسعدتم مساء مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية. أصيب صياد محمد جلال العابد القرعان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر دير البلح بقطاع غزة، كما أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس. هذا ونفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني شمال شرقي خان يونس وفي بيت لاهيا فجرا، وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أكثر من 6 أشهر إلى 1005 شهداء، فيما جرى انتشال 784 جثمانا. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حلايقة لوفا إن المنازل التي أخطرها الاحتلال بالهدم تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات أبو عيد وعييدة وجبارين بحجة عدم الترخيص، رغم تسليم أصحاب المنازل وثائق قانونية لازمة للحصول على التراخيص المطلوبة. صادقت سلطات الاحتلال على خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة، وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل

0: سيستخدم كمعهد ديني. وكانت حكومة الاحتلال سحبت صلاحية التخطيط في الحرم الإبراهيمي ومحيطه من بلدية الخليل ونقلتها إلى سلطات الاحتلال. اعتدى مستوطنون على عائلة المواطن نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله وقطعوا خطوط المياه والكهرباء. وأشارت منظمة البيدر الحقوقية إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة تستهدف التجمعات في المنطقة وتؤثر على حياة الأهالي. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من نابلس وبلدتي عزون وجيوس شرق قلقيلية بعد مداهمة منازلهم. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية مساء اليوم حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقد طلب الأعضاء 10 المنتخبون في المجلس عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت 4 من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس هي الصين، فرنسا، روسيا والمملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع. من المقرر عقد محادثات أولية بين واشنطن وطهران غدا في منتجع في سويسرا في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أن الخطة الحالية تشمل اجتماعا يضم وفودا من الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية بهدف بحث آليات تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى خطوات عملية. في حالة الطقس تبقى الأجواء حارة اليوم وغدا وتزداد حدة درجات الحرارة السبت المقبل. انتهت هذه النشرة الإخبارية، عودة وإياكم لمتابعة ملفات أحداث اليوم مع سلمى فقها.
1: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين وحتى الثالثة بحوله تعالى. ونبدأ من قطاع غزة حيث يتواصل فعليا خرق اتفاق وقف اطلاق النار في حين يقوم الاحتلال بتوسيع ما يسمى بالخط الأصفر ويعلن الاستيلاء أو على نيته الاستيلاء على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عمليات خرق للاتفاق وقف اطلاق النار من خلال قصف الخيام والمنازل وإطلاق الرصاص على المواطنين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير سلمى، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
1: المستجدات الميدانية وأيضا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل يعني الخروقات المتواصلة، فعليا العدوان لم ينتهي على أهلنا في قطاع غزة، في ظل أيضا السيطرة أو الاستيلاء بشكل أكبر على الأراضي في قطاع غزة من قبل الاحتلال.
2: نعم سلمى، يعني ربما منذ بداية وقف إطلاق النار ويعني هذا الاتفاق الذي أصبح فقط على الورق، حتى هذا اليوم لم تتوقف عمليات القتل والاستهدافات بمختلف مناطق قطاع غزة. ربما يعني أصبحنا نسمي هذا يعني المنطق هو استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وليس خروقات، يعني الخروقات ربما تحدث يعني ما بين الحين والآخر من يومين أو ثلاثة أيام، لكن يعني القتل في قطاع غزة هو قتل يومي وعمليات الاستهدافات هي عمليات يومية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية. الحرب الإسرائيلية توقفت على الورق فقط، وإنما على أرض الواقع نلاحظ ونشاهد عكس ذلك تماما، الاستهدافات متواصلة، عمليات الاغتيال متواصلة، القتل اليومي، عمليات إطلاق النار. بالأمس كان هناك شهيدين، كان مواطنين سرق لحظة من الزمن للاجمام على شاطئ بحر مدينة غزة إلا أن بحر خان يونس، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت هذين المواطنين على شاطئ البحر. يعني هذا المشهد اليومي الذي نشاهده ونراه ونلمسه كل يوم. اليوم 3 إصابات حتى هذه اللحظة، واليوم في منتصفه لم ينتهي هذا اليوم في منتصفه 3 إصابات. أحدى هذه الإصابات في بلدة في مدينة رفح أو غرب مدينة رفح، منطقة مواصل مدينة رفح، إصابة مواطن برصاصة من قبل الرافعات الإسرائيلية الموجودة في مدينة رفح، إطلاق نار من قبل هذه الرافعات، وبالتالي أدى إلى إصابة مواطن بجراح خطيرة، نقل إلى مستشفى الميداني في خان يونس

0: يونس، فهي أصيبت أيضا بطلق من قبل الواقعات التي توجد عليها رشاشات آلية وعمليات إطلاق النار باتجاه المواطنين في المناطق الغربية لمدينة فايز. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار هذا اليوم باتجاه مجموعة من الصيادين في على شاطئ بحر مدينة دير البلح، الأمر الذي إلى صياد انفجار ضخم الآن في مدينة غزة، انفجار ضخم يبدو أن عمليات قصف هي قريبة جدا منا وفي وسط مدينة غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن منطقة السرايا، مفترق السرايا، ونحن في محيط المنطقة. دكان كثيف ينطلق هذه اللحظات، انفجار عنيف هز وسط مدينة غزة وما يسمى منطقة السرايا، وهي المنطقة التي تكتظ في هذه اللحظات بمئات المواطنين، حيث هذه المنطقة منطقة تجارية تكتظ بمئات المواطنين في هذه اللحظات. إذا الدخان الكثيف يتصاعد من هذه المنطقة التي يعني حدث فيها الانفجار، يبدو أن عملية قصف وربما في هذه المنطقة. هذه المعلومات الأولية حتى الآن يعني لم ترجع معلومات، ولكن ما زال هناك
1: سمير، سنتركك قليلا لتتأكد من المعلومات وتعرف طبيعة ما يجري أو طبيعة ما حدث، ثم سنعود إليك لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الانفجار غرب أو في منطقة السرايا. نتمنى لكم السلامة، سنعود إليك بعد قليل لمعرفة كل ما يجري في مدينة غزة. سمير، وفي القطاع بما يتعلق بالقطاع الطبي المنهار فعليا في غزة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، التحديات الكبيرة التي تواجه الطواقم الطبية من خلال نقص الكادر الطبي ونقص الأدوية والإمدادات، وأيضا مما يتعلق بخطورة أن تتوقف المولدات عن العمل بسبب نقص الزيوت الخاصة أو عدم وجود الزيوت الخاصة بهذه المولدات والأجهزة، وعدم السماح من قبل إسرائيل إدخال هذه المنتجات إلى قطاع غزة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد رائد النمس، مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر بغزة. أهلا بك معنا سيد رائد.
2: مساء الخير، أهلا بكم.
1: أهلا بك. التحديات اللي فعليا التي تواجه عملكم في ظل عراقيل الاحتلال الكثيرة، في ظل نقص الكوادر الطبية، في ظل أيضا يعني نقص المستلزمات الطبية، نقص الأدوية، حدثنا أكثر عما يجري في غزة بما يتعلق بالقطاع الطبي سيد رائد.
2: يعني حقيقة لا زال القطاع الصحي يعاني من جملة من التحديات، ربما أبرزها هو استمرار العدوان الإسرائيلي على مدار الساعة، والذي يخلف يوميا المزيد من الضحايا والمصابين، والذين بدورهم يمثلون يعني أعباء إضافية على كاهل المستشفيات والعيادات الطبية ونقاط الرعاية الأولية التي باتت تجد صعوبة في تقديم ما يلزم بشكل كامل لهذه الأعداد من المرضى والمصابين. وثاني هذه التحديات بالتأكيد هي النقص الحاد في الإمكانيات والموارد الطبية الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية على المعابر، والتي تحد من إدخال ما يلزم لدعم القطاع الصحي، سواء كنا نتحدث عن الوقود، الأكسجين، الزيوت الخاصة بمولدات الطاقة، وحتى قطع الغياط لهذه المولدات ولمركبات الإسعاف أيضا، وهو ما أدى إلى توقف حقيقة العديد من الأقسام الطبية والعديد من مركبات الإسعاف العاملة. وإذا طبعا ما استمر الوضع على هذا المنوال فإن هذا ينذر بكارثة كبرى قد تؤدي إلى توقف المزيد من المرافق الصحية.
1: الاتصالات التي تجرى مع المؤسسات الدولية للعمل على إدخال كل ما يلزم في ظل أن يعني الهلال الأحمر دائما يقوم بالعمل بجهد كبير، مثل فتح مشافي ميدانية، وجود مراكز طبية في كل المناطق، ولكن هناك تحديات فعليا تواجهكم بسبب نقص الإمكانيات وسبب أيضا عرقلة الاحتلال من إدخال العديد من المنتجات والمستهلكات الطبية. إذا ما تحدثنا عن اتصالاتكم للعمل على توفير ما يمكن توفير من مستلزمات يعني غير موجودة في القطاع، إضافة إلى افتتاح مشافي أخرى في غزة.
2: بالتأكيد هناك جملة من الاتصالات والمتابعة المتواصلة من قبل يعني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع المؤسسات الشريكة والمنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل ضمان إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني أولا، وثانيا عدم يعني اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة الجهود الطبية المبذولة سواء فيما يتعلق بإدخال ما

0: جدا بدعم القطاع الصحي أو فيما يتعلق بعمليات إجلاء المرضى والمصابين ذوي الحالات الخطرة والتي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي للأسف حتى هذه اللحظة لا زالت يعني عمليا هناك أعداد قليلة فقط التي خرجت، فيما على قوائم الانتظار أكثر من 18 مريض وجريح من ذوي الحالات الخطرة، ممن تصفهم وزارة الصحة الفلسطينية بأنهم لا تتوفر لهم خدمات إنقاذ الحياة في غزة.
1: نعم. طيب بما يتعلق بال يعني الأدوية والمستهلكات الطبية، كيف يتم توفيرها وخاصة الأدوية التي تخص أصحاب المرضى المزمنين؟
0: يعني نحن نعتمد على ما هو متوفر من إمكانيات وموارد، وأيضا على ما يصلنا ولو بالحد الأدنى من أدوية ومستلزمات طبية، ويعني نعتمد في هذا الجانب على ثلاث يعني جوانب. الجانب الأول هو ما هو متوفر من إمكانيات، وبالتأكيد هي يعني قليلة مقارنة بحجم الاحتياج الكبير. الثانية عن طريق ما يصلنا من المنظمات الدولية، وثالث خيار هو ما نستطيع إدخاله بالتنسيق مع زملائنا في المقر العام في الضفة الغربية، والذين يعملون على إدخال مساعدات، قافلة مساعدات طبية وصحية تشمل العديد من الأدوية. ربما قبل شهور عدة تمكننا من إدخال يعني قافلة من هذه المساعدات، وساهمت إلى حد ما في دعم القطاع الصحي المترنح وتزويد المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة بما يحتاجونه من يعني أدوية ومستلزمات، ولكن لا زال هناك يعني حقيقة نقص كبير بحاجة لتكاتف الجهود من أجل إدخال المزيد من هذه المساعدات الطبية.
1: شكرا جزيلا لك سيد رائد النمس، مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر بغزة. نحن ما زلنا معكم مستمعين ومتابعين الكرام بما يتعلق بأيضا القطاع الطبي، وهذه المرة بما يتعلق ببنك الدم، حيث تم إرسال تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية في غزة، وأن حوالي 70% من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، فيما تعرضت مقرات طبية في خان يونس ورفح للتدمير. أيضا هناك بما يتعلق بالوحدات الطبية ووحدات الدم فيها نقص كبير. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور هاني عياش، استشاري أمراض الدم وزراعة النخاع في مجمع الشفاء الطبي. أهلا بكمان دكتور هاني، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بكم ولجميع مستمعين قناتكم الكريمة.
1: أهلا بك. يعني مجمع الشفاء الطبي هو من أكبر المشافي فعليا في كل قطاع غزة، ولكنه تعرض للتدمير بإبان أو خلال حرب الإبادة. إذا ما تحدثنا عن الأوضاع الآن في هذا المشفى في ظل أنه عدد كبير من النازحين موجودين في مدينة غزة ويتم الذهاب إلى مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء الطبي، كيف هو الحال؟ كيف المواد الموجودة المتوفرة؟ الواقع الصعب من خلال المولدات الكهربائية، الزيوت، قطع الغيار للمواد والمستلزمات الطبية دكتور هاني؟
2: طبعا بشكل عام مجمع الشفاء الطبي هو من أكبر المراكز التي تقدم الخدمة الطبية في قطاع غزة. زي ما تفضلت حضرتك انه خلال الحرب تم تدمير هذا المستشفى، مبانيه، الخدمات التي يقدمها، بداية من الطوارئ مرورا ببنك الدم نهاية الى التخصصات الجراحية والباطنية التي تخدم مواطنين الأعزاء في قطاع غزة. طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت سنتين ونص صار في نوع من النشاط البطيء لاستعادة الخدمات الحيوية واللوجستية في مجمع الشفاء الطبي، ومن أهم الأشياء المهمة في هذا المكان اللي هو مختبرات وبنوك الدم. زي ما صدمت حضرتك في أول التقرير، فعلا هناك عجز في مستهلكات المختبرات، بنحكي على أكثر من 85% تحديدا في اللي هو أجهزة فحص الدم اللي هو CBC وأجهزة فحص الكيمياء والأملاح المعدنية. هذا من جانب. الجانب الآخر هو قلة وحدات الدم نتيجة أولاً للطوارئ التي كانت موجودة في قطاع غزة والعداد الكبيرة والهائلة من المصابين. الشيء الثاني، نفس الناس اللي هم هلأ عايشين في قطاع غزة، المجاعة اللي موجودة في القطاع أثرت بشكل كبير على الناس. كان زمان لما نحن نحتاج وحدات دم كنا بنروح على اللي هو أماكن تجمع الناس زي المراكز وزي الجوامع وبنعمل حملة وبناخد وحدات دم، يعني ما شاء الله الشعب يعني بيحب يساعد بعضه وبتبرع.
1: نعم.
2: هلا المشكله انه نفس الناس الدم عندها ضعيف ما تقدر يعني تتبرع باكثر من وحده. احنا عملنا يعني من خلال البنك الدم ومن خلال الوزاره حملات للتبرع بالدم، ولكن تبقى ضعيفه في وجه الاعداد الهائله والمتطلبات الهائله لوحدات الدم. يجدر الاشاره انه وحدات الدم لا تطبق فقط على مرضى الطوارئ ومرضى الجراحات ومرضى الاصابات، بل ايضا للامراض المزمنه زي امراض الاورام والسرطان وامراض الدم وامراض الثلاسيميا اللي هم بيحتاجوا وحدات دم طازجه عشان يقدر يستفيدوا منها.
1: طيب بما يتعلق بهذه الفئه التي تعاني فعليا منذ حرب الاباده مثلا زي امراض السرطان، وحد يعني تعرف هناك بيكون
2: نعم.
1: سرطان الدم هو بحاجه الى اجهزه ومعدات خاصه لفحصه.
2: صحيح.
1: لا يوجد الآن لا يوجد أجهزة ومعدات تفحص هذه الأمراض أو تكشف عن هذه الأمراض، إضافة حتى لو تم الكشف ومعرفة إنه هذا الشخص مريض بسرطان الدم مثلا، أعطيك مثال، كيف سيتم العلاج، كيف سيتم الاهتمام إذا مرضى السرطان ليس لديهم فعليا علاجات في قطاع غزة بشكل عام؟
2: صحيح، هو هناك معاناة شديدة جدا بالنسبة للفئة الحساسة اللي هم مرضى السرطان ومرضى الدم والثلاسيميا.
1: نعم.
2: وبدي أعطيك مثال صغير أو قصة صغيرة. لما المريض يكون في عنده مشكلة في تخثر الدم ونحتاج نعطيله بلازما اللي هي أحد مشتقات الدم، للأسف ما بنلاقي المشتقات هذه. ليش؟ لأن المشتقات الدم هذه لازم تكون محطوطة في ثلاجات ذات تبريد عالي، والمريض نفسه بياخد أكثر من 6 أكياس 7 أكياس، وكل كيس من 6 أكياس معناته أنه لازم يكون في عندي 6 أكياس دم. يعني كل كيس دم بدي أفصل منه بلازما.
1: نعم.
2: عشان أعطي للمريض الواحد 6 أكياس بلازما عشان يستفيد فيها. فلا أنا عندي وحدات كاملة ولا أنا عندي كمان ثلاجات تحفظ للبلازما إن توفرت، وإن كانت تأتي من يعني من مساعدات من أخواننا في الضفة الغربية. أيضا وجود انقطاع الكهرباء أثر بشكل كبير على هذه على وحدات الدم وعلى البلازما. كانت هذه البلازما تحفظ بدرجة يعني حرارة قليلة متدنية لشهور وكنا نستخدمها، الآن لا توجد الشغلات هاي، فهذا أدى يعني إلى وجود إلى انعكاس سلبي على حياة المرضى. ونستطيع أن نقول أنه فعلا في بعض الأمور دق ناقوس الخطر على حياة هؤلاء المرضى.
1: طب كيف يتم علاجهم إذا علاجهم عبارة عن بلازما ودم وإجراء فحوصات، كيف يتم علاجهم فعليا؟ يعني كيف ممكن يتم مساعدة
2: نعم.
1: هؤلاء الفئة هذه الفئة في ظل
2: نعم.
1: عدم توفر هذه الإمكانيات دكتور هاني؟
2: نعم، احنا بداية أنا بتكلم حضرتك من مجمع الشفاء الطبي
1: نعم.
2: من مركز غزة للسرطان.
1: نعم.
2: هذا مركز غزة للسرطان افتتح قبل شهرين، هو عبارة عن مبنى مصغر ولكن يخدم فئة مرضى السرطان وأمراض الدم كعنوان لهم، وهو ليس طبعا بديل عن مستشفى صداقة التركي اللي كان مستشفى مركزي للأمراض وأورام الدم. هلا المريض لما بيحتاج بياخذ العلاج الكيماوي، من الآثار السلبية لإعطاء العلاج الكيماوي تأثر نخاع العظم في الدم والصفائح الدموية. فإحنا إيش بيسووا هنا في المختبرات؟ نطلب من أهل المريض إنه بتبرع للدم عشان ننقذ مريضهم. طيب إذا كان هؤلاء المريض توفى الذوي أو راحوا في الحرب الذوي، من وين بتجيب دم؟ فهنا بنستخدم بالواقع. الحاجة الثانية وجود برضو الصفائح الدموية، لما المريض بياخد علاج كيماوي بتأثر الصفائح الدموية، بدل ما ياخد 6 أكياس للأسف بنعطيه كيسين فقط أو 3 أكياس لأنه ما عندي، وبنفس الوقت في عندي كمان مشارك من مرضى آخرين نفس الوضع، فبيكون في للأسف مش تقصير، هو يعني ما في عندي إمكانيات
1: أن أعطي المريض. أبدا مش تقصير دكتور.
2: صحيح صحيح.
1: يعني
2: نعم.
1: جهودكم مقدرة، ولكن أنتم بتحاولوا أنكم تفيدوا قدر المستطاع عدد أكبر من المرضى.
2: نعم
1: عشان
2: صحيح.
1: يكونوا عايشين، عشان يكونوا على قيد
2: صحيح.
1: الحياة.
2: صحيح. في بعض الأدوية التي تقوم بدل اللي هي مهمة الصفائح الدموية وبدل نقل الدم، ولكن هذه الأدوية للأسف إلى يعني نتيجة سلبية، أنها ممكن تعطي تجلطات للمرضى السرطان. ممكن نفس الإبر الحديد أو مقومات الحديد اللي أعطينا للمريض هو صحيح نوعا ما سليم، ولكن هذا بياخد فترة طويلة، يعني كيس الدم بياخده في 2 ساعة تقريبا بفعل الدم مثلا من 8 إلى 9، لكن حبوب الحديد والأمور هاي بده 2 أسبوع عبل إيش ما الدم يصحصح عنده. ففعلا إحنا نحارب الوقت نحارب الأمور هذه بقدر ما نستطاع.
1: طب قديش عدد الأمراض الدم بفلسطين أو بالقطاع غزة؟ يعني حضرتك ذكرنا سرطان الدم، ذكرنا الثلاسيميا، هناك أمراض دم عديدة، يعني قديش عدد هذه الأمراض لنعرف قديش التحديات اللي بتواجهكم كأخصائيين دم ويعني وزراعة النخاع دكتور هاني؟
2: طيب بالنسبة، خلينا ناخذها واحدة واحدة. بالنسبة لمرضى الثلاسيميا، هذول أعدادهم معروفة، عندنا 237 حالة في قطاع غزة، 270-30 حالة مقسم على محافظة غزة والوسطى، هذول بتابعوا معنا بشكل أسبوعي لأنهم فئة قليلة معروفة أعدادهم، بتشوفهم باستمرار كل أسبوعين مرة.
1: نعم.
2: بالنسبة لسرطان الدم، صحيح ما في عندنا تسجيلات واضحة، لأنه عندنا تسجيل لمرضى السرطان ما فيش عندنا يعني إحصائيات واضحة، ولكن هم لا يزيدوا عن 30% من العدد الإجمالي لحالات الأورام، اللي هم تقريبا متراوح ما بين 10,000 إلى 11,000 حالة سرطان في قطاع غزة.
1: نعم، يعني هذه الأمراض فقط اللي مقترنة بالدم. أنا هون كنت لما سألت حضرتك أقصد شو أنواع الأمراض المتعلقة بالدم؟
2: قديش
1: مش هي بس إحصائيات تتعلق بالمرضى.
2: نعم نعم نعم نعم. هلا الأمراض اللي هي سرطان الدم المنتشرة في قطاع غزة، طبعا في عنا أول حاجة سرطان نخاع العظم اللي هو الأكيوت لوكيميا.
1: نعم.
2: تمام. وفي عنا السرطان اللي هو الميلوما المتعددة المالتيبل ميلوما، وفي عنا كمان اللي هو سرطان الغدد الليمفاوية الهوتشكين ليمفوما والنان هوتشكين ليمفوما، وأيضا يوجد لدينا أمراض يعني ما بين السرطان وبين الأمراض اللي هم الأبلاستيك أنيميز. هذه الأمراض تعتبر حساسة جدا وخطيرة جدا، ولكن قبل الحرب كان لها علاج، كان الناس بتاخذ لها علاج مناسب وبتعيش وبتروح على شغلها والأمور بتكون عندها تمام، ولكن في ظل للأسف الفترة الصعبة اللي شفناها لم تتوفر هذه الأدوية، وبالتالي كنا نفقد المرضى لعدم وجود الأدوية، والحاجة الثانية لعدم استطاعة هؤلاء المرضى للسفر للخارج.
1: شكرا جزيلا لك دكتور هاني عياش، استشاري أمراض الدم وزراعة النخاع في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. شكرا جزيلا لك. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في قطاع غزة، حيث كانت هناك زيارة لمؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام الذين فقدوا ذويهم في حرب الإبادة. قام بهذه الزيارة المتحدث باسم حركة فتح عضو المجلس الثوري للحركة والمتواجد في مدينة غزة منذر الحايك. أهلا بك معنا سيد منذر، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: يعني جهودكم دائما مباركة، وأنتم يعني منذ اليوم الأول للحرب وأنتم تطلعون على أوضاع أبناء شعبنا في يعني كلما سنحت الفرصة في ظل الحرب، والآن يعني قمتم بجولة لدار لرعاية الأيتام، حدثنا التفاصيل، حدثنا ما شاهدت، حدثنا كيف هي الأوضاع التي يعيشها الأيتام في هذه الدار، يعني أكيد التحديات التي تواجه الدار أيضا، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هي زيارة مؤثرة.
1: نعم.
3: لأنه نحن نتحدث عن أيتام فقدوا الوالد والوالدة الوالدين، وتصور عندما تجد أطفال بسن من 8 إلى 12 سنة دون أي معيل، الأم والأب استشهدوا في هذه الحرب الملعونة. نحن نتحدث تقريبا أو ليس تقريبا هو العدد الصحيح 64,504 يتيم في قطاع غزة، منهم 1913 من اللطماء، يعني فاقدي الأب والأم، 1913 بلا أب وأم في قطاع غزة يعني من وراء هذه الحرب المجنونة. عندما زرنا هؤلاء الأطفال وشهدناهم وتحدثنا معهم، حقيقة بالكاد تملكنا أنفسنا، لأنهم يتحدثون بلغة غريبة، يتحدثون عن أباهم وأمهاتهم، وأنا سألت يعني هل هؤلاء الأطفال في رعاية لهم؟ تصوري فقط هي وجبة الغداء، وأحيانا يبحثون أو يكون هناك في تبرع في وجبة العشاء. نحن نتحدث عن عدد هائل ومرعب من أعداد اليتامى في قطاع غزة، الحديث كذلك عن 1496 ما قبل أو 14,096 ما قبل الحرب، يعني نحن نتكلم عن 66,000 يتيم. هذا العدد مرعب وكبير في قطاع غزة، وبالكاد يعني
1: الجمعية الإنسانية كلمة يتحدثون بلغة غريبة ماذا تعني؟ في ظل إنها هاي دار المفروض يكون توفر للأطفال، هذول الأطفال على الأقل يعني على الأقل وجبتين في اليوم.
3: على الأقل. طيب هناك مؤسسات إنسانية ممنوعة تعمل في قطاع غزة، الدعم لا يصل لتلك المؤسسات. بالكاد هناك بعض الجمعيات تقوم برعاية أو بتبني عدد من اليتامى، لكن أنا عندما تحدثت بالأرقام أنا أقصد أن العدد كبير، يعني 64,504 في هذه الحرب هم من الأيتام. قد تكون هناك مؤسسة تأخذ 1,000 يتيم، 2,000 يتيم، 5,000 يتيم، الحديث عن 4

0: 65504 يتيم فقط في الحرب، ما قبل الحرب في 14096 يتيم، منهم كما قلت لك 1913 من اللطماء فقدي الأب والأم، وكذلك في عندنا 434 ناجي وحيد، كل أفراد الأسرة قتلوا في هذه الحرب المجنونة. عندما حدثتك أنهم يتحدثون بلغة غريبة، هم جاءوا وسلموا علينا وخضمونا، وأحدهم قال لي انظر هنا في دقني في جرح بدي أعالجه، يعني أنت الآن لا تستطيع أن تتمالك نفسك عندما تجد هؤلاء الأطفال بلا أب بلا أب بلا أم. إذن حقيقة المشاعر تكون مختلطة ومختلطة بشكل غريب. أنا قلت لك يعني الجميع لم يتمالك نفسه، والأغلب بكى أمام هؤلاء الأطفال، ولذلك نحن أمام مسؤولية وطنية ومسؤولية اجتماعية، يجب رعاية كل هؤلاء الأيتام. من سيكون لهم؟ هذا أولا.
1: أنت باليوم الأول حكيت تحدثت عن ما بعد الحرب، المشاكل التي تنجم ما بعد الحرب ما يتعلق بالأيتام مثلا كمثال، والآن إذا هم في هذه الدار يتم توفير وجبة الغداء لهم، ولا أعلم كيف ستكون طبيعتها، ولكن كيف ستتم الرعاية، ملابس، مدرسة، تعليم، تأهيل نفسي للناس فقدت أبوها وإمها في حرب كمثل هذه الحرب، حرب إبادة.
0: يعني نعم، هذه حقيقة. للأسف شديد الدعم النفسي، نحن حاولنا ويعني أتينا مع مجموعة من المنظمات الأهلية خاصة نادي غزة الرياضي إلى جانب جمعية رجال الأعمال، أحدهم تبرع بالكسوة كاملة لكل الأطفال المتواجدين في هذه يعني الجمعية، وهذه الجمعية لا يوجد فيها إلى 70 إلى 80 فقط من الأيتام، وكما قلت لك هناك أعداد كبيرة في كل الجمعيات خاصة في معهد الأمل للأيتام وهذه دار الرحمة وغيرها مبرة الرحمة والكثير من الجمعيات. وآخرين يعني قالوا سنعمل لهم مخيم طيف للدعم النفسي، لكن هذا لا يكفي. نحن نتحدث عن تعليم، عن غذاء صحي، نتحدث عن مستقبل لهؤلاء الأطفال، من سيرعاهم في المستقبل، كذلك كيف سيكون الجيل القادم. أنا لا أبحث عن يعني حل آني في وقت معين خلال عام أو عامين، أنا أتحدث بالشكل كبير على صح. يعني على منظور بعيد، ما الذي سيحدث لهؤلاء الأطفال 64000 يتيم؟ فهذا أولا. ثانيا، في هناك ما هو أغرب من ذلك، هناك جيل كامل في قطاع غزة هو للأسف شديد خارج مقاعد الدراسة، هم في الشوارع متواجدين، لهم أب ولهم أم لكن هم يعيشون في الخيام، لا يوجد مدارس، لا يوجد نقاط تعليمية في غزة. بالمقابل هم أصبحوا في نظري أنا كالأيتام، لأن طالما لا في مدارس ولا في رعاية صحية ولا في منظومة صحية، ولا سمعت الضيف اللي قبلي بيتحدث عن الأمراض، حقيقة الأمر مرعب. وأنا عندما قلت لكم صادقا أن الحرب ما بعد الحرب، نحن نواجه الآن حرب اجتماعية مرعبة في قطاع غزة.
1: وهنا يعني أقصد هم ليس الأيتام والأطفال يريدون الغذاء فقط، هم يريدون حياة كاملة متكاملة، تربية وتعليم وصحة وما إلى ذلك. يعني التحديات جسام، لا أعلم إذا هذه الدار ما الذي ستقدمه، كيف سيتم التعامل مع ملف الأيتام في قطاع غزة من قبل مؤسسات عديدة أهلية دولية وحكومية أيضا.
0: يعني أولا يجب أن أقول لك أن غزة أصبحت بلد الأيتام، وأنا سابقا قلت أن غزة أصبحت مقبرة للأحياء والأموات في غزة للأسف الشديد، لأنه ليس فقط الأيتام بل حتى الأحياء، ويعني من لهم أب وأم وأسر متواجدين الآن يعيشون في قطاع غزة هم كالأموات أصبحوا. الآن هناك الكثير من الجمعيات يتبنون هؤلاء الأطفال، لكن هذا الأمر ليس بالكافي، لأن أعداد اليتامى هو كبير وكبير جدا، 64000 رقم يعني غير طبيعي. ولذلك نحن ندعو بمسؤولية وطنية كل المنظمات الأهلية والجمعيات الإنسانية وحتى يعني منظمة التحرير الفلسطينية، يجب أن تتدخل كونها الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك مؤسسة تتبع للمنظمة لرعاية الأيتام، يجب أن تتدخل خاصة هنا في قطاع غزة. وأنا لا أتحدث عن أيتام غزة، هناك في المقابل في أيتام في مخيمات الشتات وفي أيتام في الضفة الفلسطينية، ويجب على المنظمة أن تكون بمسؤوليتها، وأنا أعتقد هي تقوم بمسؤوليتها، لكن يجب أن يكون العمل حثيث حتى يتم رعاية حول الأيتام. دون ذلك أنا أقول لك نحن ذاهبون في قطاع غزة إلى مستقبل باهت إن لم يكن سوداوي، لأنه مرة ثانية لا مقاعد للتعليم، لا منظومة صحية، لا غذاء صحي، الوضع حقيقة خطير، القوارض تعيش في الخيام الآن جنبا إلى جنب مع السيدات، الأمراض تنتشر بشكل كبير،
1: ويخشى أيضا الأمراض الاجتماعية.
0: والأمراض الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية والنسيج الاجتماعي اللي بدأ يتفكك ما بعد الحرب، لأن هناك الكثير من المشاكل، حتى مشاكل الميراث دخلت على الخط، مشاكل العوائل، المشاكل تربية الأطفال الآن أصبحت معدومة في قطاع

0: المدينة استغلتها وهو مجاور للمنطقة التي تم قصفها. الاستهداف كان لسيارة مدنية في وسط مدينة غزة تحديدا مفترق السرايا. هذا القصف أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين حتى هذه اللحظة. العدد مرشح للزيادة لأنه هناك عدد كبير من الإصابات بسبب أن هذه المنطقة تعتبر هي وسط مدينة غزة وهي مركز مدينة غزة ومنطقة تجارية ويتحرك فيها آلاف المواطنين يوميا، وبالتالي القصف جاء في لحظة ازدحام شديد في هذه المنطقة. كما ذكرت أن هناك ثلاثة شهداء حتى هذه اللحظة، العدد مرشح للزيادة، عدد الإصابات كبير جدا، وصل إلى مستشفيات المعمداني والمستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر ومستشفى الشفاء مدينة غزة. لا زالت سيارات الإسعاف تحاول نقل أيضا بعض المصابين الذين كانوا في تلك المنطقة. هذه آخر المستجدات لسلمى حول القصف الإسرائيلي الذي كان ونحن في الرسالة الأولى على الهواء مباشرة.
1: شكرا لك سمير خليفة. سنبقى دائما على تواصل لمعرفة كل التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.

0: نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في في أحداث اليوم من صوت فلسطين بما يتعلق بملف الأسرى. هذا الملف الحاضر دائما على أجندة برامجنا الإخبارية بما يتعلق بهذا الملف. يعني بعد 25 عاما من الاعتقال الأسير عبد الكريم الرماوي يعانق الحرية. سنعرف التفاصيل في تقرير الزميلة شادن الرماوي، ثم نذهب ونرحب بالسيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير الذي سنسلط الضوء معه على معاناة أهل أسرانا داخل سجون الاحتلال. أهلا بك معنا سيد أمجد.
1: تحياتي لك وللجميع وأسعد الله مساءكم بكل خير.
0: أهلا بك. يعني نستمع لهذا التقرير ثم نعود إليك، فابقى معنا. إذن مستمعينا، بعد 25 عام الاعتقال الأسير عبد الكريم الرماوي يعانق الحرية. المزيد في تقرير شادن الرماوي.
2: بعد 25 عاما قضاها خلف أسوار سجون الاحتلال، عاد الأسير المحرر عبد الكريم الرماوي إلى بلدته بيت ريما شمال غرب رام الله ليطوي صفحة طويلة من الاعتقال ويبدأ رحلة استعادة ما سلبته السنوات من عمره وحياته العائلية. الرماوي خرج ليجد أن الزمان لم يتوقف في انتظاره، فابنته رند التي لم تكن تتجاوز عامها الأول عند اعتقاله أصبحت شابة تحمل شهادة الماجستير، فيما التقى للمرة الأولى ابنه مجد الذي ولد خلال سنوات أسره عبر النطف المهربة في واحدة من أكثر القصص الإنسانية ارتباطا بمعاناة الأسرى وعائلاتهم. وخلال سنوات الاعتقال الطويلة حرم الرماوي من وداع والديه اللذين توفيا وهو داخل السجن، كما غاب عن تفاصيل حياة أسرته وأفراحها وأحزانها، ليبقى تواصله محصورا بين الجدران والأسلاك والزيارات المحدودة. وعقب الإفراج عنه امتزجت مشاعر الفرح بالحنين والألم في مشهد مؤثر جمع أبا بأبنائه بعد ربع قرن من الفراق، في لحظات إنسانية اختزلت سنوات طويلة من الانتظار والصبر وجسدت أملا يولد من رحم المعاناة.
0: نرحب من جديد بالسيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. أهلا بك معنا سيد أمجد.
1: تحياتي لك وللجميع.
0: سأبدأ بما يتعلق عندما يتم الإفراج عن أسير قضى كل هذا العمر الطويل في سجون الاحتلال، كيف ترون الأسر الذين يفرج عنهم بعد سنين طوال تكبر عائلتهم أطفالهم؟ حدثنا عن ما تم مشاهدته، يعني ليس فقط بما يتعلق بالرماوي.

0: لما أسرى آخرين؟
1: يعني أولا نهنئ الأسير القائد والصديق عبد الكريم الرماوي بالحرية بعد هذه الفترة الطويلة من الاعتقال داخل سجون الاحتلال، وخاصة العامين الآخرين حيث عانى الأسرى من القمع والتنكيل والإجرام، بحيث أن الأسرى كانوا في عزلة تامة عن عائلاتهم في ظل منع الصليب الأحمر الدولي من الزيارات وما إلى ذلك. يعني في اللحظة الأولى يعني أنا كنت يمكن أول من كان واقفا على البوابة الحديدية مباشرة فور وصول الأسير عبد الكريم الرماوي، فعندما شاهد مجد الذي رزق عبر النطف به يعني كانت يعني لحظات مؤثرة ومن أكثر المشاهد على مدار سنوات. يعني أنا منذ 20 عاما وأنا على هذه الحواجز والمعابر أستقبل الأسرى المحررين للقيام بواجبنا الوطني اتجاههم، كلما يحتضنه ويتحدث معه يتحدث له ما هذا شو هذا حتى هذه الكلمة شو هذا، بقول له إلك شنب إلك كذا أنت كبرت كثير كيف، أنا مش متخيل أنك أنت الآن أصبحت يعني أنت أطول مني وما إلى ذلك. يعني كان الأسير عبد الكريم الرماوي منفعلا لدرجة غير عادية عندما شاهد مجد في مخيلته انه ممكن ان يبقى طفلا ويعايش طفوله ابنه مجد، يجد ان مجد اصبح عمره 13 عاما يعني في هذه الفتره الزمنيه. يعني اكيد المشاهد صعبه جدا لعائله الاسرى ان تنتظر ابنها بعد 25 عام، واحنا اليوم موجودين الان في انتظار ايضا احد الاسرى له في الاعتقال 23 عاما لو يزن حموده من محافظه رام الله والبيره، وان شاء الله اليوم نستقبله ايضا من الاسرى القدامى الذي مضى الاعتقال 23 عاما خلف القضبان. طبعا هؤلاء الاسرى واضح من اشكالهم ومحياهم التعب والضعف في الصحه، وحتى انه يعني في بعض الاسرى من باب المحبه والقوة عندما يريد أن يحتضنوا بقوة بشدة كعادتنا نحن الفلسطينيين كيف نتعامل مع الأحباء والأصدقاء، فكان يقول لهم رفقا أنا لا أستطيع، يعني جسمي لا يتحمل أن بهذا كذا طريقة، فحيث أن قلنا للشباب سلموا بهدوء.
0: حتى يعني اللي بخرج صحيح من السجن بعد أشهر قليلة من الأسر يفقد تقريبا نصف وزنه، يكون شاحب يكون يعني تعبان واضح.
1: يعني الست شهور الأخيرة تحديدا بعد يعني في عام 2026 صعبة جدا حسب شهادات الأسرى المحررين جميعا الذين نلتقيهم، الطعام سيء كما ونوعا، المعاملة صعبة جدا، إيتمار بن جبير يعني تعليمات تلو التعليمات وأوامر ضمن تلو الأوامر كلها أوامر يعني تتعلق بإيقاع الأذى في أسرانا. يعني شاهدنا يعني السجانين عندما يقومون بإحضار وجبات أكل لذيذة في فيديو نشر حصريا قبل يوم على مواقع العبرية، وهم يقومون بكب الطعام في حاويات الزبالة أمام الأسرى الجوعانين. يعني هذا يعني لا يحدث إلا يعني في قمة الإجرام أن يتم بهذه الطريقة. يعني سابقا عندما كنا نخوض ضربات مفتوحة على الطعام في فترة التسعينات والثمانينات داخل السجون كانت هناك بعض المشاهد التي يقوم بها الجنود والضباط من إدارة السجون، أن يقومون مثلا بغلو القهوة باب القسم ونحن مضربون عن الطعام بتناول الطعام له رائحة ذكية وما إلى ذلك أمام الأسرى، ولكن الآن الأسرى هم أصلا في حالة جوع كامل وفي حالة تعب وإرهاق وعزل انفرادي، هم يعيشون أسوأ ظروف حياتية عاشتها الحركة الأسيرة ليأتي هذا السجان ومحو الطعام الذي هو ما لذ وطاب ويقوم بكبه في الحاوية أمام أعين المساجين. يعني هذه من أصعب اللحظات اللي ممكن أن نقول إنها قمة الإجرام والانحطاط الخلقي الذي وصل إليه ضباط إدارة السجون.
0: والاستهتار بالنعمة باللقمة، ما هم ما بيعرفون
1: يعني هم لا يعرفون، هم هؤلاء يعني الآن ينفذون كل جرائمهم وكل أحقادهم بفق أبناء شعبنا الفلسطيني. وكمان بشغلة إنه إيتمار بن جبير قبل عدة أيام، يعني هذا موضوع مهم يجب الحديث فيه، عندما قام باختيار عشرات من ذوي الإسرائيليين الذين يعني تعرضوا للقتل في حرب غزة في الحرب وما إلى ذلك، وتم تكليفهم ليعملوا في إدارة السجون تحت عنوان يعني إيقاع أكبر أذى بالأسرار، وهذا أمر خطير جدا ومرفوض ومخالف للقانون الدولي في وضع سجان أو مراقبين على إدارة السجون من خلال ذوي عائلات إسرائيليين قتلوا في الحرب الأخيرة.
0: يعني يعني التفسير، يعني هم ليس فقط ينفذون جرائم ضد أبناء شعبنا، وإنما يريدون أيضا زراعة الحقد والكراهية بشكل مبالغ فيه، في ظل أن العالم كله الآن يحاول دائما إبعاد ثقافة الكراهية بشكل عام. سيد أمجد، بما يتعلق أيضا بتوجيه مؤسسات الأسرة نداء عاجل للصحة العالمية للتدخل إزاء تفشي الأمراض بين الأسرة والمعتقلين، وتحديدا أو خاصة مرض الجرب، إذا ما تحدثنا عن خطورة انتشار هذا المرض، يعني وجوب الاطلاع كثب على أوضاع الأسرة وعلاجهم بالطرق الصحيحة وتدخل الصليب الأحمر في ذلك أيضا.
1: يعني أولا مرض الجرب الآن انتشر بشكل كبير جدا في معظم السجون. أنت بتعرفي في فصل الصيف والتعرق، والأسرة موجودين في غرف ضيقة وزنازين ضيقة جدا، الاستحمام قليل جدا، مواد التنظيف مفقودة بشكل كامل. أيضا يعني عندما نتحدث أن الأسير ينام على فرشة من الأسفنج كاملا بدون غطاء، فرشة غطاء الفرشة على الأسفنج، فكيف بأسير مصاب اصلا بمرض الجربه والاسكابيوس ينام على فرشه من الاسفنج، فقط الاسفنج، والاسفنج الذي هو من أسوأ انواع الاسفنج الذي يتم احضار فرشات اداره السجون اليه، وهذا امر يعني يؤدي الى اصابتهم بالامراض. ايضا البطانيه اللي بنسميها البطانيه التي كانت توزع على اللاجئين بدايه 48، التي هي أسوأ ما يمكن ان يكون في تاريخ الخدمات التي تقدم، هذه البطانيه اللي هي أصلا هي عبارة عن مرض وتؤدي إلى تقرحات وتؤدي إلى حكة في الجسد وما إلى ذلك. الأسرة الآن في أسوأ الظروف داخل السجون. طبعا فيما يتعلق في منظمة الصحة العالمية وكل الذين لهم علاقة بهذا الملف، تحدثنا مرارا وتكرارا وحتى الآن لم يكن هناك أي تحرك بالشكل المطلوب حسب مفاهيم ومبادئ منظمة الصحة العالمية. وفيما يتعلق بالسجون في حال انتشار مرض معين يجب أن يكون هناك عمل مباشر لإيقاف هذا المرض، ولكن واضح أنه أقسام لم يصلها المرض تقوم إدارة السجون بنقل أسرى مصابين إلى تلك الأقسام، غرفة لا يوجد بها أي مصاب يتم نقل أسير مصاب إلى داخل الغرفة، والأسرى لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون الاعتراض، فإدارة السجون تتعمد انتشار هذا المرض ولا يتم تقديم العلاج الطبي المناسب، حتى وان قدم العلاج ياتي السجان الى شباك الزنزانه ويطلب من الاسير ان يفتح كف يده ويضع له قليلا من الدهون ويقول له ادهن جسدك. كيف يدهن جسده بهذا المرهم وهو لم يستحم منذ اسبوع والعرق موجود؟ هذا يؤدي الى انتشار المرض والتقرحات. معظم من راجعنا في مكاتبنا خلال الايام الماضيه تصلهم معلومات من اسرى محرضين عن المرض قد استفحل في اجساد ابنائهم. ايضا قلة الطعام هذا يضعف المناعة، فأنت عندما تريد أن تعطي دواء تريد أيضا طعاما، فيصبح الدواء داء وليس يعني علاجا لهؤلاء الأسرى داخل السجون.
0: شكرا جزيلا لك السيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير، شكرا جزيلا. إلى موضوع يتعلق بالاستيطان، خطة حكومية احتلالية لتمويل عناصر شبيبة التلال تثير جدلا يعني حول تصاعد الجرائم بحق أبناء شعبنا في محافظات الضفة. نرحب بالسيد كريم جبران المتحدث باسم منظمة بتسلم الحقوقية، أهلا بك معنا سيد كريم. إذا انقطع الخط الهاتفي مع السيد كريم جبران، سنحاول اتصال به من جديد.

0: نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد كريم جبران المتحدث باسم منظمة بتسلم الحقوقية. أهلا بك معنا سيد كريم. مساء الخير.
1: مساء الخير لكل المستمعين.
0: وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن خطة فعليا حكومية لتمويل تبيبة شبيبة التلال يعني بمبالغ مالية شهرية لتعزيز وتكثيف جرائم المقترفة من قبل المستوطنين بحق المواطنين. إذا ما تحدثنا عن خطورة ذلك وما معناه فعليا أو السبل لمحاسبة يعني ليس فقط الجماعات الاستيطانية وإنما الحكومة التي ترعى الاستيطان.
1: بالتأكيد هذا دليل واضح على أنه الإرهاب المستوطني هو مرعي من قبل الدولة ومدعوم من قبل الدولة، رغم أنه كان بالسابق في هناك يعني دعم وإغداق بالدعم على هاي المجموعات، دعم مادي ومعنوي أيضا و دعم من قبل الجيش الإسرائيلي. هاي الخطوة بتدلل على إنه هؤلاء هم ذراع الدولة على الأرض، وهذا ما وكل ما يقوم فيه الدولة هي مسؤولة عنه. هذا يعني ذكرناه في أكثر من مناسبة، وهذا التمويل بيدلل على ذلك بشكل واضح وبشكل لا يقبل مجال للشك. بيقوموا بعملية تطهير عرقي، استهداف للوجود الفلسطيني من خلال دعم مطلق من قبل الدولة بكل أجهزتها وبما في ذلك المالية والإغداقات المالية. هاي جريمة واضحة، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، عملية تطهير العرقي وعملية التهجير القسري، وبتقوم فيها دولة إسرائيل من خلال أضرع المختلفة. الجيش هو يعني الذراع، ولكن الذراع اليوم الأكثر فعالية على الأرض هم المستوطنين وفتش التلال بكل ما يقوم فيه من جرائم وإلحاق أذى بالفلسطينيين، سواء أذى جسدي أو أذى مادي. كل الاعتداءات اللي بيقوموا فيها هي مدعومة بشكل واضح من قبل الدولة، وهذا دليل آخر على تورط الدولة في هذه الجرائم بشكل عميق.
0: طيب ما الذي يمكن فعله في هذا السياق سيد كريم؟ يعني أن يتم دعم الإرهاب الجرائم بهذا الشكل، يعني غصبا عنكم كم تيجوا وتقعدوا في هذه المستوطنات وتنفذوا جرائم وبتاخذوا مقابلها مبالغ مالية، في ظل أصلا تكثيف الاستيطان وإطلاق الرصاص على المواطنين من قبل الاحتلال على الحواجز والبوابات.
1: يعني هذا بيدعي المجتمع الدولي لأخذ دوره القانوني والأخلاقي، ذكرنا ذلك في أكثر من مناسبة بالسابق، حتى عندما كان في هناك عقوبات رمزية هنا وهناك ذكرنا أنه المشكلة ليس فقط بهؤلاء بهاي المجموعات الغيبية والفاشية، لا، المشكلة بالحكومة وبالمشروع نفسه، ويجب أن يكون هناك موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي لمنع ولعقاب دولة إسرائيل على هاي الخطوات وعلى هاي الجرائم اللي بتقوم الدولة بشكل رسمي برعايتها، وليس الاكتفاء فقط بتقديم الدعم المعنوي والمادي المستتر، بل أيضا الدعم الواضح من خلال الرواتب لهؤلاء اللي بيقوموا بشكل يومي باعتداءات على المستوطنين وعلى المواطنين الفلسطينيين، واعتداءات عنيفة جدا أدت إلى قتل العديد من المواطنين الفلسطينيين، أدت إلى دمار الممتلكات، أدت إلى سرقة قطعان الماشية وكل ذلك.
0: سيد كريم، يعني الأمم المتحدة تريد أن تضع المستوطنين الذين ينفذون جرائم ضد المواطنين على قوائم السوداء. يعني تقاريركم تصل أكيد للمؤسسات الدولية المختلفة على رأسها الأمم المتحدة. إذا ما تحدثنا عن أهمية إيصال الرسالة بأن الحكومة حكومة الاحتلال تقدم أموالا وتفتح ميزانيات لدعم الاستيطان وجرائم المستوطنين، ليس فقط الاستيطان كبناء وسكن وإنما جرائم المستوطنين لتهجير المواطنين وإبادتهم فعليا.
1: يعني الاستيطان نفسه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويجب العقاب عليها. أي خطوة يعني لا تهدف إلى عقاب الدولة المسؤولة عن هذا الفعل، والدولة المسؤولة عن جلب المستوطنين، والدولة المسؤولة عن رعاية المستوطنين، والدولة المسؤولة عن تمويل عنف المستوطنين، هي يعني مرحب فيها ولكن خطوة ناقصة. يجب أن يكون في هناك يعني موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة من أجل وضع حد لهذه العنجهية، وضع حد لهذه الجرائم اللي ترتكب بشكل يومي يعني جهارا نهارا أمام العالم، ولا يستطيع أحد في هذا العالم اليوم الإنكار أو الادعاء بأنه لم يرى هذه الجرائم ولم يسمع بهذه الجرائم. هذه الجرائم تقترف تحت سمع وبصر العالم، وبالتالي الجميع يجب أن يقف أمام مسؤولياته من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع هاي الجرائم.
0: شكرا جزيلا لك سيد كريم جبران، المتحدث باسمي منظمة بتسلم الحقوقية. إلى من المقرر أن يعقد مساء هذا اليوم جلسة لمجلس الأمن ليبحث القضية الفلسطينية. وقال دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إن الحراك الدولي في الأمم المتحدة سيعمل على تحديد مواعيد لعقد جلسات العمل الخاصة بميثاق أو بوثيقة نيويورك المتعلقة بحماية حل الدولتين.
2: في حقيقة الأمر أن ما جرى باجتماع اليوم هو أن العالم منشغل في مكان ما في العالم وفي مكان آخر في العالم، وهو عليه أن يحافظ على تركيزه على لب المشكلة في الشرق الأوسط وهو الموضوع الفلسطيني. لذلك الدول المنتخبة العشر في مجلس الأمن هي التي أخذت هذه المبادرة وقالت أننا نريد أن نعلي الصوت داخل مجلس الأمن نتحدث عن حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. الآن هناك أعضاء جدد كذلك تم انتخابهم لمجلس الأمن وهم جميعهم في المعظم أصدقاء لفلسطين وهم أصدقاء للقانون الدولي، دعيني أقول أكثر. لذلك يعلم الدول أن مجلس الأمن سيبقى منحازا للقضية الفلسطينية لولا وجود الفيتو الواحد الذي يكسر هذا الإجماع حقيقة. لكن هناك مسؤوليات على مجلس الأمن. مجلس الأمن مناط به الأمن والسلم الدوليين، والموضوع الفلسطيني هو أساس في لب في قلب الأمن والسلم الدوليين. لذلك الدول عندما تذهب وتعقد جلسة من أجل أن تطلع كل أعضاء المجلس الأمن وتطالب بالتحرك، هذا جزء من الحراك الذي مستمرين نحن به مع الدول الأعضاء في داخل مجلس الأمن كي لا يخبو الموضوع الفلسطيني ويعتبر ويوضع على الرف كما تحاول بعض الجهات الدولية لتقول أن ليست القضية الفلسطينية الأهم، الإقليم أهم بكثير من فلسطين. لا، مجلس الأمن يقول أن لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار في الإقليم دون أن تكون القضية الفلسطينية وحلها أساس لأي استقرار وأمن وسلام في منطقة الشرق الأوسط عنوانه دولة فلسطين.
0: إلى هنا نأتي مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختام أحداث اليوم. أشكر فريق العمل ثمل أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات بينها خطيرة بقصف الاحتلال الذي استهدف سيارة مدنية في وسط مدينة غزة قبل قليل. إصابة صياد بجروح خطيرة وامرأة برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وخان يونس. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل. سلطات الاحتلال تصادق على خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات على أراضي المواطنين في الضفة وبناء معهد ديني في قلب مدينة الخليل. مستوطنون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط الماء والكهرباء في الطيبة شرق رام الله. الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا. مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين يحذر من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدا أن الأذان شريعة إسلامية لا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل به. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. من المقرر عقد محادثات أولية بين واشنطن وطهران غدا في منتجع بسويسرا بوساطة باكستانية قطرية لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأجواء حارة اليوم وغدا تزداد حدتها السبت. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: وسعدتم أوقاتا بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت فلسطين، ونحن معكم في هذه الحلقة الخاصة ونتحدث فيها عن القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، وذلك تجسيدا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عام 2022 بمشاركة عشرات الإذاعات المحلية والعربية. سنتحدث إذن وسنخصص هذه الحلقة مستمعينا الكرام لنكون مع مجموعة من الصحفيين المقدسيين لنتحدث اليوم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في نقل المحتوى المقدسي. أيضا سنتحدث عن الصعوبات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفي المقدسي في عمله، سواء كان في وسائل الإعلام التقليدية أو خلال عمله على مواقع التواصل الاجتماعي. سيكون لنا إذن لقاء مستمعينا الكرام مع الصحفي منير الغول، أيضا سيكون لنا لقاء آخر مع الصحفي بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس، كما ستنضم لنا المختصة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان لنتابع معها أيضا دور الذكاء الاصطناعي في خدمة المحتوى المقدسي من جهة، وكيف أيضا تم استغلال الذكاء الاصطناعي لتقييد المحتوى المقدسي من جهة أخرى. إذن سنكون وإياكم في هذه الحلقة من المكتبة الموسيقية مدحت جبارين، ومن الهندسة الإذاعية جواد سليم، في الإعداد والتقديم سأكون معكم أنا نهلة شحادة. إذن مستمعين متواصلين وإياكم وضمن فعالية القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي ولتعزيز مكانة مدينة القدس التاريخية والثقافية والإعلامية، وأيضا تعزيز الجهود العربية الرامية إلى دعم الرواية الفلسطينية وإيصالها إلى المحافل الإقليمية والدولية. نتواصل وإياكم في هذه الحلقة الخاصة، وينضم لنا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام الصحفي المقدسي منير الغول. الصحفي منير عمل في مجالات مختلفة وكان له دور كبير في نقل الرواية المقدسية، وتحدثنا مع الصحفي منير عن دور السوشيال ميديا في دعم الرواية المقدسية والمساهمة في نقلها وإيصالها سواء محليا أو عربيا أو عالميا، ولكن في المقابل كيف حارب الاحتلال هذا الدور المهم للسوشيال ميديا؟ دعونا نستمع لما قاله الصحفي منير الغول.
2: كان الإعلام المقدسي قد استفاد كثيرا من هذا التحول، حيث أصبحت المنصات الإلكترونية هي المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات لدى الجمهور، وبالتالي نجح الإعلام المقدسي بتزويد الشارع الفلسطيني عموما والمقدسي خصوصا بكافة الأخبار، لا سيما المتعلقة بالأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية التي تحدث في مدينة القدس على مدار الساعة. ولكن هذا التحول تحاربه إسرائيل بقوة من خلال التضييق على الصحفيين، وأيضا محاربة نشر الأخبار الدقيقة والتي تكشف حقيقة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وتفضح هذه الإجراءات، وبالتالي الرسالة الفلسطينية التي يفترض أن تأتي من مدينة القدس مهنية وعلى درجة عالية من الدقة أصبحت في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ حرب أكتوبر 2023 حذرة، يشوبها أحيانا كثيرة بعض المصطلحات التي يجدر بالصحفي المقدسي عدم استخدامها، وإلا فإنه سيواجه مصير السجن والاعتقال والتحقيق. ومن هنا القيود التي تفرضها إسرائيل كانت واضحة جدا في تغطية المشهد وخصوصا السياسي، وقد تابعنا على أرض الواقع عمليات اعتقال وتضييقات عديدة خلال السنوات الأخيرة للصحفيين والمصورين المغدسيين، ليس لسبب إلا لأنهم يريدون نقل الحقيقة كاملة، وعليه فإن عدد كبير أيضا من وسائل الإعلام تضطر بسبب الإجراءات الإسرائيلية وإجراءات إدارة الفيسبوك ومواقع التواصل الإلكترونية لحذف المحتويات أو تقييد الوصول إليها أو إغلاق الحسابات، وبالتالي هناك تحديات كبيرة أمام نقل الرواية الفلسطينية كاملة وحقيقية ومهنية.
1: أيضا هناك رسالة مهمة ينقلها لنا الصحفي منير الغول إلى العالم فيما يتعلق بدور الصحفي المقدسي في نقل الرواية المقدسية، وأيضا في استغلال موقع التواصل الاجتماعي لتأكيد هذه الرواية.
2: يعني كصحفي مقدسي في مجالات عديدة عملنا في الرياضة وفي السياسة هذه الأيام، نقدم الرسالة المطلوبة منا عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولكن هذه الرسالة يسوبها أحيانا الحذر بسبب الإجراءات الإسرائيلية وحملة التضييقات والتعديات أيضا على الصحفيين الفلسطينيين، ولكن في نهاية المطاف يجدر بنا أن نقدم رسالة رغم كل التحديات والمعيقات، وهذا العمل يضفي مزيدا من الأعباء على كاهلنا كصحفيين مقدسيين، ولكن الرسالة مستمرة متواصلة وستبقى كذلك رغم كل الإجراءات الإسرائيلية.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم عبر أثير صوت فلسطين، ونحن نتحدث وإياكم عن القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، وتم اختيار هذا اليوم تجسيدا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عام 2022 بمشاركة عشرات الإذاعات المحلية والعربية. نسلط الضوء على مكانة القدس السياسية والثقافية والإعلامية أيضا، وفي هذا البرنامج قصصنا الحديث عن المضمون المقدسي على منصات التواصل الاجتماعي، وكما يعاني الصحفي المقدسي على أرض الواقع خلال عمله أيضا هناك معاناة وتقييدات على المحتوى المقدسي على منصات التواصل الاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع أكثر بشرفنا يكون معنا الصحفي المقدسي بهاء بركات. وبهاء أهلا وسهلا فيك عبر صوت فلسطين.
3: أهلا بك نهلا، وأهلا بكل المستمعين نهلا. بالتأكيد القدس يعني مدينة حاضرة وبشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم بهاء، بداية يعني كصحفي مقدسي تعمل في مجال الإعلام وتواجه يوميا خلينا نحكي خلال عملك الصعوبات التضييقات لنقل المحتوى الفلسطيني المقدسي بالتحديد، سواء بالشكل التقليدي للإعلام أو من خلال المضمون الرقمي. يعني كيف توصف لنا عملك خصوصا في هذا اليوم اللي بنأكد فيه على دور القدس ومكانة القدس وأهمية القدس؟
3: نعم زميلتي، زي ما ذكرت سابقا مدينة القدس مدينة حاضرة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كل يوم في القدس يحمل معها جملة من الأخبار والأحداث اللي بتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يعود بسبب الاعتداءات من قبل الاحتلال ومستعمريه عفوا من اعتقال

0: مدينة القدس، وهنا كان دور مواقع التواصل الاجتماعي في هذه النقطة، واللي حملت راية الصحافة والإعلام بنقل الحدث في مدينة القدس كما ذكرت سابقا، خاصة بعد التضييقات على العمل الصحفي وأبعاد الصحفيين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وأيضا إغلاق بعض المؤسسات والتضييقات على عمل الصحفي في مدينة القدس، والتي كانت الهيئة العامة للإذاعة والإعلام لها نصيبها الكبير أيضا من هذا التضييق ومن العمل في مدينة القدس.
1: نعم، في المجال العالم الرقمي أيضا، وإحنا نتحدث دايما معك بهاء في ما يتم تناقل وتداول على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمدينة القدس، هناك أيضا تضييقات على المحتوى المقدسي، كيف بتواجهوا هاي التضييقات وكمان أنتوا مستمرين في العمل رغم هاي التضييقات على المستوى الرقمي؟
0: نعم، هناك أيضا تضييقات كبيرة على المحتوى الرقمي المقدسي، أحيانا تصل إلى ملاحقة المواطنين المقدسيين وتصل إلى حالات الاعتقال على بوست على فيسبوك أو حتى لايك على فيسبوك، ولكن رغم ذلك يعني هناك إصرار على العمل دائما وعلى نقل الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز على القدس بجملة الأحداث والإجراءات التي يعني يستهدفها الاحتلال في مدينة القدس.
1: أخيرا، رسالتك صحفي مقدسي وأيضا تعمل في محافظة القدس في وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس، رسالتك في هذا اليوم وأهمية التركيز على مضمون على المضمون المقدسي واستمراريتك في العمل رغم كل هذه الصعوبات بهاء؟
0: نعم صحيح، احنا مستمرين في العمل كمحافظة القدس وأيضا كصحفيين مقدسيين في نقل الحدث في مدينة القدس رغم كافة التضييقات التي يفرضها الاحتلال علينا، ومدينة القدس يعني تستحق منا والقدس تستحق منا التركيز على المحتوى المقدسي ونقل الحقيقة والحدث بما يجري في القدس، ولكن أيضا لازم نركز على جمال وعراقة القدس أيضا في نقل صورة القدس إلى العالم، ونركز على يعني كل تفصيلة في القدس يمكن إخراج منها قصة، كل حجر في القدس نخرج عنه موضوع مهم نحكي فيه، يعني بالتأكيد لازم دائما نركز على هذا الموضوع وأيضا نركز على الشق الإيجابي في نقل الخبر في القدس من إنجازات أبناء القدس، يعني نرصد العديد من الإنجازات اللي بتفرح القلب زي ما بيحكوها رغم كل هاي المضايقات، لسه المقدس مصر أن يكون متواجد ومصر أن يكون حاضر في محافل عديدة في التعليم في المحافل الاجتماعية وأيضا في الرياضة، يعني قبل فترة شاهدنا رفع راية لعالم فلسطين على أحد أعلى القمم العالم، وأيضا رصدنا مثلا هدف لأحد الرياضيين المقدسيين البارزين سجل هدف لمنتخب، ذلك لازم أن نكون نركز على الصورة بكافة جوانب الاحتلال واعتداءاته وإجراءاته وتضييقاته وأيضا الشق الإيجابي لأهل القدس والإنجازات اللي عم تطير القدس رغم كافة هذه التضييقات ومحاولة الاحتلال إلى يعني تضييق العيش على المقدس.
1: أكيد، وهي رسالة أكيد لحتى هاي المسؤولية الكبيرة على أهلنا في القدس، لأنه يمكن صعب الوصول إلى مدينة القدس، فكل مواطن متواجد عايش ويعني صراحة هو زي ما بنحكيها محظوظ جدا أنه ولد في هذه المدينة وبتجول بشوارعها، فبدأ نحكي لكم لكل أهلنا في القدس صحفيين وأبناء شعبنا يعطيكم ألف عافية وربنا يحميكم، وأكيد متواصلين رغم كل الظروف. الصحفي المقدسي بهاء بركات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. إذن مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين وإياكم في هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها عن القدس، عاصمة دائمة للإعلام العربي. خصصنا هذه الحلقة للحديث عن السوشيال ميديا وكيف يتم تداول المضمون المقدسي بالتحديد على مواقع التواصل الاجتماعي، التضييقات، المعاناة التي يعانيها الصحفيين المقدسيين في نشر المضمون الفلسطيني. سنتحدث عن جزئية أيضا مهمة جدا في هذا الموضوع مستمعينا بعد ما كان لنا لقاءات مع صحفيين مقدسيين، وهي الذكاء الاصطناعي، هل خدم المحتوى المقدسي أم كان ضده؟ هذه التفاصيل كلها ستحدثنا عنها مستمعينا الكرام الكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا الأستاذة مريم شومان. وأستاذة مريم، أهلا بك.
2: أهلا فيك. أهلا.
1: إذن الذكاء الاصطناعي الذي بات ضروريا ومهما ومستخدما بشكل كبير على السوشيال ميديا، من ناحية هل خدم أم كان ضد المحتوى المقدسي على السوشيال ميديا؟ تفضلي.
2: كعامل أساسي

0: وهذا شيء بديهي وطبيعي بأن يكون في هناك ربط ما بين الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنهم حقلين منفصلين تماما. وعلى اعتبار أيضا أن الذكاء الاصطناعي يدخل في كافة المضامين، واللي جزء منها طبعا الإعلام في فقيه التقليدي والإعلام الحديث. فيما يخص المضمون أو المحتوى المقدسي تحديدا، خليني أشير لشغلة مهمة، وأنه هناك تراجع واضح فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتعلق بمدينة القدس بالتحديد، خاصة ما بعد 7 أكتوبر. وهذا الموضوع الجديد والمتجدد، بمعنى أنه هذا هو الأمر أساسا تعاني منه المدينة المقدسة فيما يعني ما قبل 7 أكتوبر. فيما بالك هاي التضييقات وهاي القيود على المحتوى الفلسطيني بشكل عام وعلى المحتوى المقدسي بشكل خاص. التحدي الآخر أو الجانب الآخر فيما يتعلق بالمحتوى بتعلق بمدينة القدس، أصلا صعوبة الوصول للمدينة المقدسة باستثناء طبعا أبنائها والناشطين المقدسيين هذا الطريق إليها، وهذا كان عائق آخر أمام توثيق ما يحدث في مدينة القدس وعلى حواجز مؤدية لمدينة القدس، وأيضا انتهاكات التي تحدث بحق المدينة المقدسة واللي تزايدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الموضوع الآخر اللي أنا كمان محزن بصراحة، واللي إحنا نادر ما إحنا نشوفه على منصات التواصل الاجتماعي، هو يعني مش غياب بالمعنى الحرفي لغياب المحتوى، يعني خلينا نحكي ضمن اللي حكيت لك إياه قبل قليل، اللي هو العوائق على الأرض اللي تمنع توثيقها وتصويرها ونقل ما يحدث في مدينة القدس عبر الفضاء الرقمي، ولكن دخول أدوات الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي ولاعب أساسي ولاعب مهم ولاعب خطير في نفس الوقت فيما يتعلق بالمحتوى، سواء على مستوى القضية الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس. ليش؟ لأنه في هناك أكثر من معضلة، جزء منها بتعلق بالمعلومات المضللة، جزء منها بتعلق بالأخبار الكاذبة، وطبعا هناك فرق ما بين المصطلحين، وجزء يتعلق منها بمحاولة طمس الهوية المتعلقة بالمدينة المقدسة لصالح للأسف لصالح الرواية الإسرائيلية. مؤخرا وأنا كباحثة وأنا كمستخدمة لمنصات التواصل الاجتماعي عم بشوف وبلاحظ محتوى بتعلق بالمدينة المقدسة، ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية، وللأسف قائم عليها صفحات إسرائيلية متحدثة بالعربية أو صفحات إسرائيلية ناطقة باللغة العربية وعليها ترجمات، وهذه الصفحات رايحة ويتم متابعتها من قبل مئات الآلاف المتابعين، واللي بيتم تعزيز على اعتبار انه القدس واحدة وموحدة هي عاصمة لدولة الاحتلال. بعض او جزء كبير من المحتوى بيتم توليده من خلال الذكاء الاصطناعي، واللي بيقوم على عامل الجذب البصري وتصوير مدينة القدس على انها مدينة اسرائيلية، مدينة يهودية، مدينة بدرس فيها كمان مرة للأسف العلم الاسرائيلي، الحياة اللي بيعيشها المستوطنين في مدينة القدس، تركيز على الأحياء اليهودية، تركيز على كنيسة اليهودية، أعياد اليهودية، المناسبات، كمان المحلات، وكل مناحي الحياة في مدينة القدس، مع تركيز على محو وطمس كل ما هو فلسطيني، كل ما هو عربي، كل ما هو سواء مساجد، كنائس، مناسبات دينية مسلمة أو مسيحية، بتم طمسها كليا وإسقاط التواجد والعنصر البشري الفلسطيني بكل مكوناته من هاي الفيديوهات. وإحنا بنشوف بالمناسبة تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من قبل متابعين بالعالم بتعامل معها كمدينة قائمة وموحدة ومدينة كبرى عاصمة لدولة الاحتلال والتغني فيها وإبراز الجانب اللي للأسف الشديد جزء من هذا الموضوع. هو ما بدي دائما أحكي ضعف التغذية الفلسطينية وما بدي دائما ألقي اللوم أو ألقي اللوم على جهة، ولكن العامل الميداني الجانب هذا للأسف أثر خاصة ما بعد 7 أكتوبر أثر فعليا على كينونة المدينة المقدسة سواء على الأرض الواقع أو حتى من خلال
1: اليوم عملنا منشوف كمان بالجانب الآخر حتى نكون في جانب إيجابي نوعا ما. الكثير من المواطنين المقدسيين اللي باتوا بنشروا طبيعة الحياة المقدسية داخل البيوت في شوارع القدس، اليوم عمله بيكون المواطن هو كمان بقدر المستطاع وبالمتاح، واللي كمان ما بعرض الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي عم بيساعد في أنه يبرز دور القدس وعربية القدس وفلسطينية القدس في ظل كل هذه التحديات اللي بنعانيها كفلسطينيين على أرض الواقع. حتى الصحف الفلسطيني على أرض الواقع بنعاني تقييدات كذلك يوازيها على العالم الافتراضي. قديش اليوم مهم نستمر في هذه خلينا نحكي النشر المحتوى بكافة مجالاته، ثقافيا فنيا رياضيا في كافة المستويات.
0: يعني بصراحة أملنا الوحيد هم النشطاء والصحفيين ومستخدمين منصات الاجتماعية المقدسيين والقادرين على الوصول للقدس. هذا يعني الرسالة الوطنية والرسالة اللي أخذوها على عاتقهم فعليا هو تحدي ويحمل مخاطرة كبيرة. احنا كلنا بنعرف حجم التقييدات مش بس على المحتوى ولكن أيضا انعكاساته عليهم أو خلينا نحكي كمان على الصحفي الفلسطيني، فذلك لما يكون مقدسي هناك ملاحقات بحقهم، هناك اعتقالات تمت بحق العديد من النشطاء والصحفيين المقدسيين أو القادرين للوصول للقدس ضمن اتهامات لها علاقة بالتحريض على الإرهاب والتحريض على أو حمل خطاب الكراهية وغيرها من التقييدات اللي غالبا ترتبط إما ب ممكن استجوابهم احيانا اعتقالهم لفترات معينه، يعني قد تمتد لايام او اسابيع. ممكن فرض رقابه عليهم، ممكن تهديدهم، ممكن استدعائهم بشكل كامل، ممكن اغلاق صفحاتهم. كثير الكثير من الاجراءات اللي ما عادت فقط مرتبطه باجراءات وقيود رقميه ولكن تجاوزت هذا الموضوع لاجراءات أمنية للأسف وتتعلق فيهم هون أساسا الخطورة اللي بتمسهم بالدرجة الأولى. لكن على الرغم من ذلك بيحاولوا، وهذا فعليا يعني خلينا نحكي جهد عظيم وجهد يعني وطني، وهذا الجهد بينم عن ارتباط وثيق وتعزيز التواجد والحضور الرقمي وعمل عدم ترك المجال فقط للرواية الإسرائيلية. فواحدة من الأمور والتحديات هي قدرتهم واستمراريتهم وتحديهم لكل القيود ولكل هاي الضغوطات والمضايقات اللي بتعرضوا لها سواء من شرطة الاحتلال من ضباط الاحتلال أو حتى من مواقع التواصل الاجتماعي للاستمرار بفرض التواجد الرقمي. بالمناسبة هاي مهمة جدا جدا لأنه دولة الاحتلال مثل ما بتشتغل على إنهاء الوجود الفلسطيني سواء بالمحافل الدولية أو حتى كشعب مرتبط بأرضه ووطنه، أيضا دولة الاحتلال بمساعدة وبتواطؤ من مواقع التواصل الاجتماعي بتحاول العمل على طمس الهوية الرقمية المتعلقة بدولة فلسطين. وهون بيجي مسؤوليتنا وهون بيجي واجبنا على ضرورة تعزيز تواجدنا الرقمي عبر الفضاء الرقمي، لأنه مرتبط بالصورة الكلية والهوية الرقمية الوطنية اللي لازم بشكل دائم والعمل على الاستمرارية وعدم الفضوع. وإحنا عندنا اليوم أساليب وإحنا اليوم عندنا طرقنا واللي إحنا أبدعنا فيها صراحة بفرض وجودنا وفوق ما كان إلا طبعا بهذا الفضاء الرقمي الشاسع.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هاي الإضاحات والمعلومات، الكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة التي خصصناها للحديث عن دور الصحفي المقدسي في متابعة ونقل وتوثيق الرواية المقدسية ونقل هموم المواطن المقدسي، إضافة إلى الحديث عن التضييقات والمعيقات التي يتعرض لها الصحفي المقدسي في عمله، سواء كانت هذه التضييقات في عمله التقليدي أو خلال عمله على مواقع التواصل الاجتماعي. كان معنا الصحفي منير الغول والصحفي بهاء بركات، وأيضا كان لنا لقاء مع الباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا مريم شومان. وفي الختام مستمعينا، سنتواصل دائما في نقل الرواية الفلسطينية في مواجهة التضليل الذي يحرص الاحتلال للأسف على بث سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزوير الحقيقة، إلا أنه رغم كل هذه المحاولات، رغم كل هذه التشويهات التي يقوم فيها الاحتلال، إلا أن الرواية ستصل إلى كل العالم بجهود أهلنا وأبنائنا في مدينة القدس. دامت القدس في رعاية وحفظ الله، وأشكركم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: يا وطني، يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: عرض إخباري بأهم أنباء الساعة وهذه العناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل في الخليل. نادي الأسير يؤكد أن هذه أسوأ مرحلة على الأسرى في سجون الاحتلال. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية في وسط مدينة غزة. وأفاد مراسلنا سمير خليفة أن حصيلة شهداء مرشحة للازدياد، مشيرا إلى أن وصول جثامين الشهداء والمصابين إلى مشاف منها المعمداني والشفاء. هذا وكان أصيب صياد محمد جلال العبد قرعان بجروح خطرة جراء إطلاق نار برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر دير البلح في القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس. ونفذ الاحتلال عملية نسف للمباني شمال شرقي خان يونس وفي بيت لهيا فجرا. وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 6 أشهر إلى 1005 شهداء، فيما جرى انتشال 784 جثمانا. عقب زيارة لمؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام في قطاع غزة، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت ب64,504 أيتام وجيل كامل خارج مقاعد الدراسة وهم أيضا أيتام تعليم.
1: الأم والأب استشهدوا في هذه الحرب الملعونة. نحن نتحدث 64,504 يتيم في قطاع غزة، منهم 1913 من اللطماء، يعني فاقدي الأب والأم يعني من وراء هذه الحرب المجنونة. عندما زرنا هؤلاء الأطفال وشهدناهم وتحدثنا معهم، حقيقة بالكاد تملكنا أنفسنا، لأنهم يتحدثون بلغة غريبة، يتحدثون عن أباهم وأمهاتهم. وأنا سألت يعني هل هؤلاء الأطفال في رعاية لهم؟ تصوري فقط هي وجبة الغداء، وأحيانا يبحثون أو يكون هناك في تبرع في وجبة العشاء. احنا نتحدث عن عدد هائل ومرعب من أعداد اليتامى في قطاع غزة، الحديث كذلك عن 14,096 ما قبل الحرب، يعني احنا نتكلم عن 66,000 يتيم. هذا العدد مرعب وكبير في قطاع غزة.
0: وناشد الحايك في حديث لصوت فلسطين المنظمات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان بضرورة إيجاد حل لرعاية الأيتام وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في غزة.
1: نحن ندعو بمسؤولية وطنية كل المنظمات الأهلية والجمعيات الإنسانية وحتى يعني منظمة التحرير الفلسطينية، يجب أن تتدخل كونها الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك مؤسسة تتبع للمنظمة لرعاية الأيتام، يجب أن تتدخل خاصة هنا في قطاع غزة حتى يتم رعاية حول الأيتام. دون ذلك نحن ذاهبون في قطاع غزة إلى مستقبل باهت إن لم يكن سوداوي، لأنه مرة ثانية لا مقاعد للتعليم، لا منظومة صحية، لا غذاء صحي، الوضع حقيقة خطير. القوارب تعيش في الخيام الآن جنبا إلى جنب مع السيدات، الحرب كانت مدمرة على المستوى الأمني والمستوى النفسي والصحي كذلك.
0: وأكد الحايك أن حرب الإبادة أفقدت الأبناء لذويهم وتسببت ب64,000 يتيم موزعين على عشرات جمعيات رعاية الأيتام. اخترت قوات الاحتلال بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حلايقة لوفا إن المنازل التي اخترها الاحتلال بالهدم تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات أبو عيد وعييدة وجبارين بحجة عدم الترخيص، رغم تسليم أصحاب المنازل وثائق قانونية لازمة للحصول على التراخيص المطلوبة. صادقت سلطات الاحتلال على خطط بناء لمئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل كمعهد ديني. وكانت حكومة الاحتلال سحبت صلاحية التخطيط في الحرم الإبراهيمي ومحيطه من بلدية الخليل ونقلتها إلى سلطات الاحتلال. اعتدى مستوطنون على عائلة المواطن نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله وقطعوا خطوط المياه والكهرباء.

0: أشارت منظمة البيدر الحقوقية إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات في المنطقة وتؤثر على حياة الأهالي. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من نابلس وبلدتي عزون وجيوس شرق قلقيلية بعد مداهمة منازلهم. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن الحركة الأسيرة تعيش أسوأ مراحلها داخل السجون في ظل سياسات تصعيدية يقودها وزير حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير. وأكد النجار لصوت فلسطين أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيل وأكد أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة أو تدخلها ضمن إدارة السجون في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى والتنكيل بهم. وأوضح النجار أن السجون تشهد تفشيا واسعا للأمراض الجلدية والمعدية وعلى رأسها الجرب نتيجة تدهور ظروف النظافة وشح الملابس والبطانيات. وأكد النجار أن ما يجري يمثل جريمة منظمة وسياسة قاتلة والتي تستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ حياة آلاف الأسرى.
1: الآن الأسرى هم أصلا في حالة جوع كامل وفي حالة تعب وإرهاق وعزل الانفرادي، هم يعيشون أسوأ ظروف حياتية عاشتها الحركة الأسيرة ليأتي هذا السجان ومحو الطعام الذي هو ما لذ وطاب ويقوم بكبه في الحاوية أمام أعين المساجين. يعني هذه من أصعب اللحظات اللي ممكن أن نقول إنها قمة الإجرام والانحطاط الخلقي الذي وصل إليه ضباط إدارة الصهيون. وكمان شغلة إنه إيتمار بن غفير عندما قام باختيار عشرات من ذوي الإسرائيليين الذين تعرضوا للقتل في حرب غزة في الحرب وما إلى ذلك، وتم تكليفهم ليعملوا في إدارة السجون تحت عنوان إيقاع أكبر أذى بالأسرار، وهذا أمر خطير جدا ومرفوض ومخالف للقانون الدولي في وضع سجانين أو مراقبين على إدارة السجون من خلال ذوي عائلات إسرائيليين قتلوا في الحرب الأخيرة.
0: طلب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله بتوسيع الإجراءات العقابية تجاه دولة الاحتلال وتجفيف مصادر الدعم في ظل تسابق قادة الاحتلال على تفعيل آليات البطش بحق أبناء شعبنا لأغراض انتخابية. وقال عوض الله إن اجتماعات الأمم المتحدة ستعمل على تحديد مواعيد لعقد اجتماعات لمجموعات العمل الخاصة بوثيقة نيويورك لحماية حل الدولتين لتنفيذ خطط العمل على أرض الواقع. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وطلب الأعضاء العشر المنتخبون في المجلس عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الصين، فرنسا، روسيا والمملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع. من المقرر عقد محادثات أولية بين واشنطن وطهران غدا الجمعة في منتجع بسويسرا في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أن الخطة الحالية تشمل اجتماعا يضم وفودا من الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية بهدف بحث آليات تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى خطوات عملية. في حالة الطقس تبقى الأجواء حارة هذا اليوم وغدا وتزداد حدة درجات الحرارة السبت المقبل، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل في الخليل. نادي الأسير يؤكد أن هذه هي المرحلة الأسوأ على الأسرى في سجون الاحتلال. إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محور وحوار. مستمعينا الكرام، ما زالت الأمور تراوح مكانها بالنسبة للحرب الإسرائيلية، حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا في ظل المستجدات الإقليمية في المنطقة، ما زالت إسرائيل تماطل في إنهاء هذه الحرب وتحاول جاهدة الإبقاء على الوضع الحالي، وفرصة تحركها عسكريا بعمليات القصف والاستهداف المتكرر للمواطنين والتوسع داخل قطاع غزة. مستمعينا الكرام، للحديث في هذه المستجدات يسعدنا أن نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سفيان إبراهيم. أهلا وسهلا أبو المؤمن.
2: أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين.
1: أبو المؤمن، يعني في ظل مفاوضات القاهرة وحالة الإجماع أو التقارب التي يقال عنها أو تردنا من هناك مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية من جانب، وأيضا الوضع الإقليمي المتوتر، يعني إلى أين تتجه الأمور بالنسبة للوضع في قطاع غزة في رأيك؟
2: يعني اسمح لي في البداية أن نتحدث عن الواقع الميداني على أرض الواقع هنا في قطاع غزة، بحكم بعض الأخبار تتحدث عن زحزحة الخط الأصفر باتجاه منطقة السنافور في قطاع غزة، الأمر الذي يشي بأن إسرائيل يبدو أنها اتخذت قرار ببدء تنفيذ توجيهات بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بتوسيع مدى السيطرة، حيث قال قبل أيام قليلة أنه أمر بتوسيع السيطرة من 60% إلى 70%. تأتي هذه الزحزحة لهذا الخط الأصفر لكي يعني يصب في هذا الاتجاه، ويبدو أن إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تفرض كلمتها وأن تحاول أن تثبت للجميع أن كلمتها هي العليا فيما يتعلق بموضوع قطاع غزة. ولذلك نلاحظ أن هناك تضييق في موضوع المساعدات الإنسانية، الشاحنات التي تدخل كما يعلم الجميع لا تدخل بما هو متفق عليه في اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني تقريبا ما يدخل لا يتعدى ثلث 30% من المنصوص عليه في الاتفاق. في التصعيد الميداني نحن نعلم أنه تقريبا بشكل شبه يومي هناك عمليات استهداف، هناك عمليات قصف،
1: يعني إسرائيل لم توقف إطلاق النار حتى رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار في أكتوبر الماضي، هي عمليا لم توقف النار بتاتا يعني منذ الإعلان عن هذا الاتفاق، وإسرائيل تواصل أطلاق النار، القصف بالطائرات والدبابات والزوارق الحربية واستهداف المدنيين الفلسطينيين وإيقاع يعني القتل المباشر والمتعمد.
2: يعني في الحقيقة ماذا يمكن أن نسمي سقوط ما يقارب من

0: وبالتالي بدأت تتأثر حتى الحكومات الأوروبية والعالم بشكل عام، بدأ يتأثر وبدأ يتخذ مواقف أكثر جرأة في انتقاد التصرفات الإسرائيلية وانتقاد مستوى التوحش الذي ظهرت به آلة الحرب الإسرائيلية، حتى في الحليف الأبرز والصدر الحنون لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تخرج أصوات تعارض بنيامين نتنياهو وتقف إلى صالح المظلومية الفلسطينية بسبب شلال الدم النازف. كل ذلك أدى في النهاية إلى أن إسرائيل أعادت هندسة هذه الحرب ونزلت بها إلى مستوى لا يحقق هذه الانتقادات، وبالتالي يمكن أن نسميه المستوى الذي يمكن أن يقبل به المجموع أو أن يصمت عنده الحلفاء. وبالفعل بدأت وتيرة الحرب تنخفض، ولكن مسيرة القتل مستمرة. نعم. كل يوم نحن نسمع عن اغتيالات، حتى من جديد بدأت مسألة الرصاص الطائش. نعم. طائرة قوات قبطر أو رافعة تطلق الرصاص بشكل عشوائي،
1: يعني حتى في عمق المناطق السكنية وفي عمق غزة، في غرب غزة الآن، يعني هناك يعني شهداء سقطوا في غرب مدينة غزة نتيجة هذا الاستهداف المباشر بالرصاص من قبل الطائرات المسيرة تجاه المواطنين.
0: هذا بلا شك، هذا الأرقام الواقع الذي نتحدث عنه، يعني لا يمكن تكذيب هذا الأمر، يعني لا يمكن القفز عن هذا التجاوز، لا يمكن القفز عن هذه الانتهاكات، لا يمكن القفز عن هذه التجاوزات. إسرائيل لم تتغير بين يوم وضحاها. إسرائيل ربما راعت بعض وجهات النظر التي نصحتها سواء بالسر أو بالعلن بتخفيض وتيرة الدم، وهي تسير الآن وفق وتيرة منخفضة. نعم، وأيضا لا أستطيع أن جاهل هنا أن السيناريوهات الآن أصبحت مفتوحة على ربما أيضا إعادة نفس الوتيرة التي كانت قبل هذا الاتفاق، خصوصا في ظل ننتقل الآن إلى في ظل التغيرات الإقليمية الموجودة حاليا.
1: طيب، يعني قبل أن نتحدث عن التغيرات الإقليمية، يعني هناك وقف لإطلاق النار منذ 6 أو 8 أشهر تقريبا، إسرائيل لم تلتزم بهذا الوقف، يعني أين دور الوسطاء الذين يعني يفترض أن يفرضوا وقف إطلاق النار على الطرفين؟
0: السياسة يا صديقي بالدرجة الأولى هي لعبة يحترم فيها القوي.
1: نعم.
0: ولعبة تدار بما تملكه من أوراق قوة لديك. إسرائيل الآن بكل صراحة تسيطر على 60-70% من مساحة قطاع غزة، استطاعت أن تسطر في تاريخها في صفحات سيئة السمعة اسمها بكل امتياز.
1: نعم.
0: كدولة مارقة على القوانين، وتتمتع بدعم لا محدود من إدارة أمريكية، يعني حتى في الحالات التي تعارض هذه الإدارة إسرائيل وإنما تعارضها من أجل مصلحتها، كما كان يقول الرئيس ترامب أو بايدن من قبله، أنا أريد أن أحمي إسرائيل من نفسها، حينما تستوحش وتفتح شهية هذا الوحش على الدم الفلسطيني النازف. فأحيانا تحاول أمريكا أن تحمي إسرائيل من نفسها بتخفيض وتيرة هذا الدم، لكن السياق العام للحرب لازال مستمرا. السياق العام للخطة الاستراتيجية التي تحاول إسرائيل أن تنفذها لا زالت مستمرة، ألا وهي خلق بيئة طاردة للمواطنين من أجل تحقيق حلم قديم حديث بتهجير المواطن الفلسطيني، أو على الأقل جعله يفكر في الهجرة الطوعية 10 مرات قبل أن يفكر في استقراره على هذه الأرض. هذا ما تهدف إليه إسرائيل، وفي هذا السياق يمكن أن ننظر ونفسر ما تقوم به إسرائيل في هذا السياق أو في هذا المجال. ولكن لا نستغرب نحن الآن إذا وجدنا أن إسرائيل لا تلتزم بهذه الاتفاقيات، الوسطاء من جانبهم يحاولون قدر الإمكان أن يجبروا إسرائيل على الالتزام، ولكن كما نعلم أن اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 2803 وحتى خطة ميلادينوف ذات 15 بند تتحدث عن بعض الالتزامات التي تترتب أو تقع على الجانب الفلسطيني. وبالتالي هناك بعض المسائل التي تتذرع بها إسرائيل من أجل مواصلة ما تفعله من سلوكيات وانتهاكات وقصف
1: وقتال
0: وتدمير. فقط أريد أن أقول، فإسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تفرض ما تريده، ويحاول الوسطاء قدر الإمكان أن يوائموا بين ما يطلبه الطرف الفلسطيني وما بين ما تستطيع فرضه آلة الحرب الإسرائيلية.

0: كذلك الوسطاء يعني هم في بعض الأحيان يعني نوجه اللوم إليهم، ولكنهم في بعض الأحيان يمكن أن نتحدث عن التماس بعض الأعذار، لأنه بصراحة السياسة في النهاية هي لعبة أوراق القوة.
1: نعم. طيب الآن يعني هناك مفاوضات ماراثونية في القاهرة للبدء في المرحلة الثانية، وأصبحنا يعني من مدة نسمع المرحلة الثانية ولم تنفذ هذه المرحلة، ويعني هناك يعني معلومات عن مقاربات واتفاق حول هذه المرحلة. في المقابل إسرائيل تدير ظهرها لهذه المقاربات وهذه الاتفاقيات علنا وتضع شروط جديدة. يعني
0: هذا الحديث في هذه النقطة بالتحديد يجعلنا نتوجه أو نذهب إلى نقطة غاية في الأهمية. إسرائيل مقبلة الآن على معركة انتخابية ربما يصنفها بعض المحللين بأنها المعركة الانتخابية الأخطر في تاريخ إسرائيل.
1: نعم.
0: نتنياهو كرئيس وزراء تاريخي أو رئيس الوزراء التاريخي بالنسبة لإسرائيل، والذي يصنف على أنه مستر أمن أو على أنه آخر ملوك إسرائيل، نتنياهو في وضع حرج جدا. هو على صعيد الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية رغم ما حققوا من إنجازات، إلا أن معارضيه ينظرون إليه اليوم بأنه لم يحقق أي من أهداف الحرب فيما يتعلق بالملف الإيراني وبالملف اللبناني. وبالتالي هناك أيضا قضية المحاكمة وقضية الفساد، قضايا الفساد التي يحاكم فيها نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، ومحاولته إلى مسك كل أطراف المشهد السياسي في إسرائيل بقبضته. حتى في الآونة الأخيرة أيضا ظهر إلى السطح مسألة إلغاء انتخابات البرايمرز في حزب الليكود لاختيار القائمة لانتخابات الكنيسة القادمة. كل ذلك يصل بنا إلى ماذا؟ إلى أن إسرائيل على المستوى الداخلي تعاني أزمة غير مسبوقة. نتنياهو بالتحديد على المستوى الشخصي يعاني أزمة طاحنة جدا. كل هذا قد يؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى اختياره الحل على حساب الدم الفلسطيني.
1: نعم. يعني هو هذا ما كنت سأقوله، يعني لديه يعني فرصة الهروب إلى الدم الفلسطيني لينجو بحكومته، أو على الأقل لجعلها يعني حكومة طوارئ في ظل حل الكنيسة الإسرائيلية.
0: هذا الأمر شيء متعارف عليه لدى إسرائيل. أنا سأذكرك في عام 96 كانت هناك انتخابات بين نتنياهو وشمعون بيرز.
1: نعم.
0: سبق هذه الانتخابات مذبحة عيون قارة في جنوب لبنان. السياسي الإسرائيلي لا مشكلة لديه في أن يدخل المعركة الانتخابية على حساب الدم العربي.
1: نعم.
0: اليوم لا مشكلة لدى نتنياهو ولا غيره بأن يحقق مزيد مئات الألاف من الأصوات على حساب مئات الألاف من الشهداء الفلسطيني. هو الآن ربما يكون مقيد.
1: نعم.
0: بالسياق الأمريكي في الملف اللبناني الإيراني، ولكنه سيكون متحرر فيما يتعلق ب ملف الفلسطيني وبالتحديد ملف قطاع غزة. ولا أستبعد أن ينقلب على كل الاتفاق إذا ما رأى أن مصلحته الانتخابية ومصلحته الشخصية الذاتية في البقاء كرئيس وزراء لإسرائيل تتطلب من وجهة نظره طبعا أن يوغل يعني يستمر في الإغال في هذا الدم الفلسطيني ليكون رسالته الانتخابية للناخب الإسرائيلي.
1: نعم.
0: هذا أمر متوقع.
1: نعم. طيب في ظل يعني هذا الوضع المعقد وأيضا يعني الموضوع الإيراني الأمريكي والحديث عن الوصول إلى اتفاق، يعني الأخبار تتحدث عن أن إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، وهناك يعني جدل في هذه الجبهات، يعني أين تحديدا سيكون إنهاء الحرب أو وقف النار بشكل كامل، يعني ما رأيك في هذا الأمر؟
0: يعني أنا بالنسبة لي مسألة الحديث بالعموم جميع الجبهات، أنا أعتقد أنه هذا مصطلح ضبابي.
1: نعم.
0: وغير دقيق. نحن لسنا في المريخ. الجبهات التي يمكن الحديث عنها ماذا تشمل؟ لبنان، غزة، اليمن، العراق.
1: نعم.
0: المصطلح الإيراني الذي يتحدث عن جميع الجبهات يعفي الطرف الإيراني من مسؤولية الحديث عن غزة. غزة ليست جبهة عامة لتحدث عن جميع الجبهات، وبالتالي جميع الجبهات تشمل غزة باعتبار أن غزة جبهة من الجبهات.
1: نعم.
0: غزة تحتاج خصوصية معينة واضحة. ما الذي يدير لو قلنا أن هذا الوقف إطلاق النار وأن هذا الاتفاق يشمل جميع الجبهات بما فيها غزة؟
1: نعم.
0: أو إذا ما خرج وزير الخارجية الإيراني أو غيره وقال أن هذا الاتفاق يشمل إلى جانب لبنان جبهة غزة.
1: نعم.
0: هذا الأمر صعب. فلماذا إذن يختارون مصطلح الحديث عن جميع الجبهات وكما لو أنه يعني غزة تأتي في السياق؟ لسبب واحد أنا أعتقد أنه غزة ليست مشمولة بهذا الاتفاق مع الأسف.
1: نعم.
0: حتى لبنان إذا قبلت إسرائيل بأن تكون لبنان مشمولة بهذا الاتفاق ستقبل بذلك على مضض، وإذا قبلت وجود لبنان أو شمول لبنان بهذا الاتفاق على مضض فلن تقبل وجود غزة أن تكون غزة مشمولة بهذا الاتفاق. لذلك أنا أعتقد أن غزة مع الأسف لن تكون مشمولة بهذا الاتفاق، وربما تكون غزة هي يعني القاسم المشترك للجميع مع الأسف، يعني نعم. بمعنى أن الطرف الأمريكي يرضي إسرائيل على حساب غزة، الطرف الإسرائيلي يقبل بأن يكون له حرية حركة في غزة على حساب التزامه بالموقف في لبنان وإيران، والطرف الإيراني أيضا يقول أنا لم أشارك في الحرب بغزة إلا بالدعم الإعلامي والمشاركة اللبنانية كانت محدودة نوعا ما، وبالتالي يتفق الجميع على أن غزة بالمصطلح العامي تخلي شوكة بيديها.
1: نعم.
0: هذا مع الأسف أنا ما أشعر به وما أقرأه في هذه زحمة المصطلحات والأخبار التي نتحدث عنها. ولذلك هذه القراءة التي أقرأها أن غزة لن تكون مشمولة بهذا الاتفاق تلقي بالمسؤولية مضاعفة على مين؟
1: نعم.
0: على أهل غزة وعلى الطرف الفلسطيني الذي يفاوض باسم غزة، مما يؤدي إلى مضاعفة مسؤوليته. وخلينا دعنا نقول أنه محمود درويش قال يا وحدنا.
1: نعم.
0: فنحن نفاوض الآن ونحن تقريبا وحدنا، وبالتالي يعتقد أنه يجب علينا أن نرتقي لحجم هذه المسؤولية ولحجم هذه الكارثة وأن نتقدم بمقاربات وطنية فلسطينية من شأنها أن تخفف من هذا الواقع الإنساني المأساوي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.
1: نعم، ولكن يعني هناك استحقاقات في اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، أو كما يقال أنه هش رغم أن إسرائيل لم تلتزم به. يعني هناك التزام يعني بإنهاء الحرب في من خلال يعني ما ورد في الاتفاق نفسه.
0: يعني أنا أعرف أن هناك مراحل وهناك التزامات، ولكن دعنا نسترجع سويا تاريخ إسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات وبالاتفاقات.
1: نعم.
0: إسرائيل تتبع استراتيجية المراحل.
1: نعم.
0: وتقر دائما بأنه هناك مراحل أخرى بعد المرحلة الأولى.
1: نعم.
0: تلتزم بالمرحلة الأولى ثم تميع أو تميت أو تقتل المراحل الأخرى.
1: نعم.
0: وهذا حدث يمكن على مدار التاريخ، تاريخنا السياسي مع إسرائيل.
1: نعم.
0: لذلك لن تجد إسرائيل مشكلة ولن تعدم الذريعة ولن تعدم السبب في ألا تتوجه إلى المرحلة الثانية، أو على الأقل تأخيرها إلى أقصى مدى ممكن.
1: نعم، يعني إذن البديل يعني هو ما تفعله إسرائيل الآن من هندسة هذه الحرب، هندسة إطلاق النار من جديد في غزة، وأيضا هندسة الجوع، سلاح الجوع الذي يعني مارسته إسرائيل على غزة. ما يعني الآن ينفذ هذا السلاح أيضا، سلاح التجويع في غزة بطرق مختلفة.
0: إسرائيل تستخدم كل ما في ترسانتها العسكرية والإنسانية وحتى الإدارية، وكل ما يمكن استخدامه، كل الأدوات التي يمكن استخدامها لن تتوانى عن تنفيذها إسرائيل، خصوصا أننا في غزة نعيش حرب شرسة يا رجل، حتى مع القوارض.
1: نعم.
0: حتى مع الكهرباء، حتى مع المؤسسات الصحية. يعني أنت إذا ابنك مريض أو أنا إذا ابني مريض تجد مشكلة في علاجه، أنت تجد مشكلة في تعليم ابنك، تجد مشكلة في ماء الشرب، تجد مشكلة في الأبسط متطلبات الحياة.
1: نعم.
0: هذا كله ليس بعيدا عن استخدامه كسلاح.
1: نعم.
0: هي لا تستخدم فقط هندسة السلاح العسكري، كل ما يمكن استخدامه وتستخدمه في مخالفة واضحة أيضا لكل ما تقر الشرائع الدولية والأخلاقية والإنسانية. هذه حرب ليست أخلاقية.
1: نعم. إسرائيل تعتبر نفسها أساسا يعني فوق هذه الاتفاقيات الدولية والقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية وكل هذه العناوين الكبيرة، وتجد من يقف إلى صفها في هذا ويحميها أمام هذه الاستحقاقات الدولية.
0: يعني دعنا نقول أنه ترجمة هذا الكلام أنه أنت بالسياسة ما تمتلك من أوراق قوة يؤهلك إلى فرض وقاعة على الأرض.
1: نعم.
0: نحن الآن في فلسطين، أوراق قوتنا واضحة، مظلوميتنا، هذا الشلال الغزير الذي نزف بهذه الكثافة من شهدائنا ومن جرحانا، هؤلاء الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون يعانون خلف قضبان الاحتلال، هذه الأم الفلسطينية الثكلة، هذه الشابة الفلسطينية التي يعني تعجز عن يعني تحقيق أبسط أحلامها في الحياة، هذه الفتاة، هذه الأم، هذا الشاب، هذا الطفل الذين يصارعون جميعا في معركة البقاء فقط.
1: نعم.
0: هذه المظلومية إذا أحسننا استغلالها كورقة قوة، لأن العالم صحيح يحترم القوي ولكنه أيضا يتعاطف مع الإنسان صاحب المظلومية إذا ما أحسن أن يعبر عن مظلوميته، بدليل أننا لاحظنا في آخر الحرب نوع أو موجة كبيرة جدا من التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ومع قضية غزة بالتحديد، الأمر الذي أدى إلى أن هناك العديد من الحكومات اتخذت مواقف معلنة ورسمية تصطف إلى جانب المظلومية الفلسطينية. لكن هذا كله بشرط أن نحسن إدارة هذا الملف وأن ندرك أن أوراق القوة التي في أيدينا لن تخرج بعيدا عن هذا السياق ولا لمدة طويلة في المستقبل بصراحة.
1: نعم، طيب، يعني نحن برأيك أين نسير في غزة في الفترة الماضية؟
0: يعني خدعني أن أتحدث في هذا السياق في مسارين. نحن كمواطنين فلسطينيين نمتاز بسمتين يعني أعجز عن تصنيفهما إن كانت ميزتين جيدتين أم سلبيتين. نحن نستطيع أن نخلق الحياة أينما وجدنا، والصفة الأخرى هي التأقلم. وأنا الحقيقة يعني لست من أنصار التأقلم، لأنه أشعر أنه التأقلم أحيانا يجعلك تقفز عن واقعك وبالتالي تتجاوب مع الوضع الجديد وكأنه لم يتغير شيء. وأنا في بطار الشخصي ضد مسألة التأقلم، لأن أدرك تماما أنه التأقلم معناته التجاوز على 60-70% يسيطر عليها قوات الاحتلال الآن، وبالتالي رضاي بما هو قائم وما هو موجود، وأنا أرفض أن أرضى أو أن أقبل بهذا الموجود. هذا من سياق المواطن الفلسطيني، لذلك يحاول أن يتشبث بالحياة، يحاول أن يعود ولو رويدا أو تدريجيا أو بشكل بسيط إلى نوع من الحياة بصورة أو بأخرى، صحيح في الخيام، صحيح في حر الصيف، صحيح في ظل ظروف حياتية واجتماعية ونفسية واقتصادية صعبة جدا، ولكن يحاول أن يتشبث بالحياة. الصورة الإيجابية أو النقطة الإيجابية في هذا الأمر أنه يوصل للعالم أن هذا الشعب يحب الحياة ما استطاع إليها سبيل. هذا في السياق الشعبي، لكن في السياق السياسي يجب أن ندرك جميعا أننا أمام مرحلة مفصلية تماما تتطلب منا الاعتراف بالواقع، لأنه إنكار هذا الواقع من شأنه أن يعمق المأساة. يجب من فصائلنا أو ممن يقود الأمر أن يدرك تماما حقيقة الأمر، أن يدرك الواقع الذي يعيش فيه أو الذي وصل إليه حال هذا الشعب، وألا يراهن طويلا على قدرة هذا الشعب على الصمود والصبر وخلق الحياة والتأقلم كما قلت. ولذلك يجب أن يكون هناك ارتقاء إلى حجم المعاناة التي قدم هذا الشعب. هذا الشعب بما قدموا من تضحيات، بما قدموا من معاناة، يحتاج أن يتم مكافأته سياسيا بما يحقق مصالحه الوطنية والسياسية، وأولها أن يغير هذا الواقع الإنساني الذي يعيشه، لسبب بسيط أنه معركتنا اليوم مع الاحتلال هي معركة تثبيت المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من أجل حمايته من فكرة الهجرة الطوعية التي تحاول إسرائيل أن تزرعها في وجدان المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا هو يعني الواقع السياسي المعقد في غزة. إسرائيل يعني تحاول الحفاظ على حالة الحرب وهندستها بطرقها المختلفة، ومن ناحية أخرى في الموضوع السياسي حالة الغموض تكتنف تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي أو ما تعرف بخطة ترامب لإنهاء الحرب، وما بين يعني المحاولات الإسرائيلية وتعذر التنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، يبقى حال المواطن الغزي في قطاع غزة معقد للغاية وصعب جدا، ومختلف صنوف المعاناة والقهر تلف هذا المواطن الغزي. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سفيان إبراهيم. شكرا لك.
0: شكرا، شكرا جزيلا.
1: وأيضا كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل بسام حسين، ومن الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته،

هذا موجز الأنباء، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من الإصابات بينها خطيرة بقصف الاحتلال سيارة مدنية في وسط مدينة غزة. إصابة صياد بجروح خطيرة وامرأة برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وخان يونس. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يقول إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، ويؤكد أن حرب الإبادة تسببت ب64,500 يتيم. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل. المتحدث باسم نادي الأسير يكشف أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة ضمن إدارة السجون للانتقام من الأسرى. نيابة عن السيد الرئيس، اللواء السقا يسلم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية ميدالية التقدير. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة. أجواء حارة اليوم وغدا وتزداد حدتها السبت. إلى اللقاء.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركام. صوت فلسطين يقدم شنطة نزوح، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح، والتي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم صوت فلسطين. في الحرب مستمعينا الكرام لا ينجو الناس بأجسادهم فقط، بل يحملون معهم ذكرياتهم وصورهم وحكاياتهم التي أصبحت أثمن من أي شيء آخر. حلقتنا اليوم مع السيدة أم أدهم التي تتحمل مسؤولية 3 أطفال في ظل ظروف قاسية فرضتها الحرب والنزوح، وبين هموم الحياة اليومية وتحديات الأمومة تواصل أم أدهم رحلتها بكل صبر وقوة. لم يكن قرار النزوح سهلا على أم أدهم، فخلف هذا القرار ظروف قاسية وأيام مليئة بالخوف والقلق، فما الذي أجبرها على مغادرة بيتها؟ دعونا نستمع إلى قصتها.
2: أم أدهم مطر، دخل اليهود على السلطان وعلى تل زعرب ورموا علينا قنابل صوت ونزحنا من السلطان ومن ما يقارب نهاية شهر 5 وما يقارب هلأ إلي تقريبا 2.5 سنين النزوح في مواصي خان يونس، وانتقلنا من أكتر من مكان.
1: لكل نازح مستمعينا الكرام لحظة لا تنسى تركت أثرا عميقا في قلبه، فما هي أصعب لحظة عاشتها أم أدهم خلال الحرب والنزوح؟
2: لحظة وصول خبر استشهاد أهلي، خسرت أبويا وأمي وأخويا، واستشهد أخويا الصغير وتصاب الكبير وأختي. لحظة ما خسرت بيت العيلة، لحظة ما خسرت الأمان، كنت وقتها والدة إلي 7 أيام معايا طفلة صغيرة ومعايا طفلين كبار.
1: رغم التعب والخوف والمسؤوليات الكبيرة بقيت أم أدهم صامدة من أجل أطفالها، فمن أين كانت تستمد الأمل والصبر لمواجهة كل هذه التحديات؟
2: من إيماني بالله ووجود ولدي حواليا، ما لهمش غيري، يعني أهلي واستشهدوا، أبوهم أخذته الميليشيا وسلمته لسجن عسقلان من ما يقارب 2 شهر، وأنا أم مسؤولة عن 3 أطفال أعمارهم مختلفة، عندي 10 سنوات وعندي 8 وعندي 2.5 سنين، وأنا الوحيدة اللي لهم في هالدنيا، فلازم أكون قوية عشان أقدر أكمل أنا وياهم.
1: ورغم كل ما مرت به أم أدهم من صعوبات وتحديات ما زال لديها كلام تريد أن توصله للعالم، فماذا كانت رسالتها؟ دعونا نستمع إليها.
2: بتمنى غزة تتغير، بتمنى الحياة تصير أفضل، بتمنى ربنا يعوضنا خير والوضع السياسي للبلد يتغير، بتمنى نسمع كلمة عمار وكلمة عوض وكلمة خير، بتمنى الإنسان الجامعي يلاقي وظائف ومشاريع وشغل، بتمنى الحياة تصير أفضل، أولادي يكونوا عايشين بأمان وباستقرار أكتر من هيك، موضوع النزوح ينتهي خالص والأيام تصير أحلى.
1: هكذا مستمعينا الكرام كانت قصة أم أدهم، أم حملت مسؤولية 3 أطفال وسط ظروف النزوح القاسية، لكنها لم تفقد إيمانها بأن الغد سيكون أفضل، وبين الخوف والتعب والأمل تبقى حكايات النازحين جاهدة على قوة الإنسان وقدرته على الصمود. نشكر أم أدهم على مشاركتنا قصتها، ونشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنتم مع برنامج شنطة نزوح، نلتقي بكم في حلقة جديدة وقصة إنسانية جديدة. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد الزميل نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رفقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة، وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون إيمان البطراوي. دمتم بخير، إلى اللقاء.

عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل في الخليل. نادي الأسير يؤكد أن هذه المرحلة هي الأسوأ على الأسرى. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية في وسط مدينة غزة. وأفاد مراسلنا سمير خليفة أن حصيلة الشهداء مرشحة للازدياد، مشيرا إلى وصول جثامين الشهداء والمصابين إلى مشاف منها المعمداني والشفاء. هذا وأصيب صياد محمد جلال العبد القرعان بجروح خطرة جراء إطلاق نار برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر دير البلح، كما أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس. هذا ونفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني شمالية شرقي خان يونس وفي بيت لاهيا، وارتفعت حصيلة الشهداء منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أكثر من 6 أشهر إلى 1005 شهداء، فيما جرى انتشال 784 جثمانا. عقب زيارة لمؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام في غزة، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت بأربعة

0: وستين ألفا وخمسمائة وأربعة أيتام وجيل كامل خارج مقاعد الدراسة.
1: الأم والأب استشهدوا في هذه الحرب الملعونة. نحن نتحدث 64,504 يتيم في قطاع غزة، منهم 1913 من اللطماء، يعني فاقدي الأب والأم يعني من وراء هذه الحرب المجنونة. عندما زرنا هؤلاء الأطفال وشهدناهم وتحدثنا معهم، حقيقة بالكاد تملكنا أنفسنا، لأنهم يتحدثون بلغة غريبة، يتحدثون عن أباهم وأمهاتهم. وأنا سألت يعني هل هؤلاء الأطفال في رعاية لهم؟ تصوري فقط هي وجبة الغداء، وأحيانا يبحثون أو يكون هناك في تبرع في وجبة العشاء. نحن نتحدث عن عدد هائل ومرعب من أعداد اليتامى في قطاع غزة. الحديث كذلك عن 14,096 ما قبل الحرب، يعني نتكلم عن 66,000 يتيم. هذا العدد مرعب وكبير في قطاع غزة.
0: ونشد الحايك في حديث لصوت فلسطين المنظمات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان بضرورة إيجاد حل لرعاية الأيتام وتوفير الرعاية الصحية والنفسية في قطاع غزة.
1: نحن ندعو بمسؤولية وطنية كل المنظمات الأهلية والجمعيات الإنسانية وحتى يعني منظمة التحرير الفلسطينية، يجب أن تتدخل كون الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. وهناك مؤسسة تتبع للمنظمة لرعاية الأيتام، يجب أن تتدخل خاصة هنا في قطاع غزة حتى يتم رعاية حول الأيتام. دون ذلك نحن ذاهبون في قطاع غزة إلى مستقبل باهت إن لم يكن سوداوي، لأنه مرة ثانية لا مقاعد للتعليم، لا منظومة صحية، لا غذاء صحي. الوضع حقيقة خطير. القوارب تعيش في الخيام الآن جنبا إلى جنب مع السيدات. الحرب كانت مدمرة على المستوى الأمني والمستوى النفسي والصحي كذلك.
0: وأكد الحايك أن حرب الإبادة أفقدت الأبناء لذويهم وتسببت ب 64,000 يتيم موزعين على عشرات جمعيات رعاية الأيتام. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حليقة لوفا إن المنازل التي أخطرها بالهدم تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات أبو عيد وعييدة وجبارين بحجة عدم الترخيص، رغم تسليم أصحاب المنازل وثائق قانونية للحصول على تراخيص مطلوبة. صادقت سلطات الاحتلال على خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة، وعلى بناء مبنى في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد ديني. وكانت حكومة الاحتلال سحبت صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي ومحيطه من بلدية الخليل ونقلتها إلى سلطات الاحتلال. اعتدى مستوطنون على عائلة المواطن نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله وقطعوا خطوط المياه وخطوط الكهرباء. وأشارت منظمة البيدر الحقوقية إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات في المنطقة وتؤثر على حياة الأهالي. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من نابلس وبلدتي عزون وجيوس بقلقيلية بعد مداهمة منازلهم. كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن الحركة الأسيرة تعيش أسوأ مراحلها داخل السجون في ظل سياسات تصعيدية يقودها وزير حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.
2: الآن الأسرى هم أصلا في حالة جوع كامل وفي حالة تعب وإرهاق وعزل انفرادي، هم يعيشون أسوأ ظروف حياتية عاشتها الحركة الأسيرة. ليأتي هذا السجان ومحو الطعام الذي هو ما لذ وطاب ويقوم بكبه في الحاوية أمام أعين المساجين، يعني هذه من أصعب اللحظات اللي ممكن أن نقول إنها قمة الإجرام والانحطاط الخلقي الذي وصل إليه ضباط إدارة الصيون.
0: وأكد النجار لصوت فلسطين أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة ضمن إدارة السجون في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى والتنكيل بهم.
2: وكمان شغلة أنه يتطور بن غفير عندما قام باختيار عشرات من ذوي الإسرائيليين الذين تعرضوا للقتل في حرب غزة في الحرب وما إلى ذلك، وتم تكليفهم ليعملوا في إدارة السجون تحت عنوان إيقاع أكبر أذى بالأسرار، وهذا أمر خطير جدا ومرفوض ومخالف للقانون الدولي في وضع سجانين أو مراقبين على إدارة السجون من خلال ذوي عائلات إسرائيليين قتلوا في الحرب الأخيرة.
0: وأوضح النجار أن السجون تشهد تفشيا واسعا للأمراض الجلدية والمعدية وعلى رأسها الجرب نتيجة تدهور الظروف للنظافة وشح الملابس والبطانيات. هذا وأكد النجار أن ما يجري يمثل جريمة منظمة وسياسة قتل بطيء تستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ حياة الأسرى. نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، لما مدير عام الشرطة اللواء علام السقا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في فلسطين كارين ليمدال ميدالية التقدير. جاء هذا خلال استقبال اللواء السقا لرئيسة البعثة ليمدال في مقر قيادة الشرطة برام الله بمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين. ومنح السيد الرئيس السيدة ليمدال ميدالية التقدير لدورها المتميز في دعم وتعزيز قدرات الشرطة الفلسطينية ووزارة العدل وقطاع العدالة في الحفاظ على سيادة القانون وضمان فعالية وكفاءة سياسات العدالة في فلسطين، وتثمينا لجهودها الصادقة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وطلب الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت 4 من الدول الخمس دائمة العضوية هي الصين فرنسا روسيا المملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع. من المقرر عقد محادثات أولية بين واشنطن وطهران غدا الجمعة في منتجع بسويسرا في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أن الخطة الحالية تشمل اجتماعا يضم وفودا من الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى بهدف بحث آلية تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى خطوات عملية. تبقى الأجواء حارة اليوم وغدا وتزداد حدة درجات الحرارة السبت المقبل، وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل في الخليل. نادي الأسير يؤكد أن هذه المرحلة هي الأسوأ في سجون الاحتلال. إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من الإصابات، بينها حالات خطرة بقصف للاحتلال استهدف قبل قليل سيارة مدنية في وسط مدينة غزة. إصابة صياد بجروح خطيرة وامرأة برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وخان يونس. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يقول إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت ب 64,504 أيتام. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في شيوخ شمال شرق الخليل. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يكشف عن أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة ضمن إدارة السجون للانتقام من الأسرى. نيابة عن السيد الرئيس، اللواء السقا يسلم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية ميدالية التقدير. اللجنة المركزية لحركة فتح تناقش خلال اجتماع لها اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والقضايا الحركية والتنظيمية. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة. وأجواء حارة اليوم وغدا وتزداد حدتها يوم السبت. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة بقصف للاحتلال استهدف قبل قليل سيارة مدنية في وسط مدينة غزة. إصابة صياد بجروح خطيرة وامرأة برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وخان يونس. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يقول إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت ب 64,504 أيتام. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل. مستوطنون يهاجمون دير ذبوان شرق رام الله ويستولون على مركبة ويقتحمون محيط منزل فيها. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يكشف عن أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة ضمن إدارة السجون للانتقام من الأسرى. نيابة عن السيد الرئيس، اللواء السقا يسلم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية ميدالية التقدير. اللجنة المركزية لحركة فتح تناقش خلال اجتماع لها اليوم مجموعة قضايا متعلقة بالشأن السياسي وقضايا حركية وتنظيمية. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة. وأجواء الحر اليوم وغدا وتزداد حدتها يوم السبت. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب.

علمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد وصباي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: احنا في فلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرفخ.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. في غزة حيث تتقاطع الطفولة مع المعاناة، تتجلى ظاهرة عمالة الأطفال كجرح إنساني غائر في جسد المجتمع. أطفال صغار لم تمنحهم الحياة فرصة اللعب أو التعلم، بل دفعتهم الظروف القاسية إلى ميادين العمل المبكر ليحملوا أعباء تفوق أعمارهم ويعيشوا طفولة مبتورة بين الحاجة والحرمان. هذه الظاهرة لا تقف عند حدود الجسد المنهك، بل تمتد لتترك ندوبا عميقة في النفس تؤثر على النمو العاطفي والاجتماعي وتزرع الخوف والقلق في وجدان الصغار. إن الأثر النفسي لعمالة الأطفال في غزة يتجاوز اللحظة الراهنة، ليهدد مستقبلهم وقدرتهم على بناء حياة متوازنة، ويطرح أسئلة صعبة حول مسؤولية المجتمع والواقع القاسي الذي يفرض نفسه عليهم. وفي هذه الحلقة من ما وراء الركام نفتح هذا الملف الإنساني مع الأخصائية النفسية من غزة الأستاذة صبا شكورة، لنناقش أبعاد الظاهرة وأثارها النفسية، ونحاول أن نفهم كيف يمكن حماية الطفولة وسط الركام، وكيف نصنع باركة أمل لأطفال يستحقون أن يعيشوا طفولتهم بسلام. يسعد أوقاتك أستاذة صبا، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: يسعد أوقاتك أستاذة دانيا، وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات اللي بيسمعونا هالآت عبر أثير إذاعة صوت فلسطين.
3: بداية أستاذة، كيف يمكن توصيف واقع عمالة الأطفال في غزة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية؟
4: الواقع اللي منعيشه اليوم في قطاع غزة بخصوص عمالة الأطفال صعب نوصفه بالمفهوم التقليدي اللي منرى بالكتب أو منشوفه بالمجتمعات المستقرة. يعني إحنا اليوم منحكي عن ظاهرة منسميها Child Labor Under Crisis، يعني عمالة الأطفال في ظل الأزمات الحادة والكوارث. الظاهرة هاي مش مجرد طفل نزل يساعد أهله مثلا عشان يحسنوا دخلهم أو إنه هو يشتري لعبة، لا، يعني الموضوع أخذ منحنى خطير، صار عبارة عن استراتيجية بقاء يائسة. يعني طفل بينزل بيشتغل عشان عائلته، عشان عائلته تضل عايشة وما تموتش من الجوع. يعني لما البيوت تتهدم ويصير في نزوح متكرر، تفقد العائلات المعيل الأساسي إلها، سواء إنه الأب استشهد أو الإصابة أو البطالة، بينهار هيك عند الطفل خط الدفاع الأول، فبيلاقي حاله فجأة في وش المدفع، مجبور يتحمل مسؤولية أكبر منه. يعني أنا كثير في عندي أطفال بيجوا إنه الأب مصاب، فإذا هو ما نزلش يشتغل فخلص هيك العائلة راح تموت من الجوع، فهو لازم ينزل عشان يأكل. الواقع هذا بيتميز بثلاث حاجات صعبة. أول شغلة الخطورة والعشوائية، أنه الأطفال اليوم بيشتغلوا بأماكن ما فيش فيها أي أمان، زي اللي بينبشوا بين الركام عشان يجمعوا بلاستيك أو حديد، أو اللي بيمشوا مسافات طويلة وخطيرة عشان يجمعوا حطب أو عشان يعبوا مية. اثنين، الاستغلال البشع، يعني الطفل لأنه هو ضعيف ولأنه هو مجبور، فبتلاقي بعض أصحاب العمل أو البيئة المحيطة بتستغله، فبتلاقيه بيشتغل من الصبح للمغرب أو للعشاء، بلف بالشوارع تحت الشمس أو البرد عشان بس يرجع بشوية فكة، ما بتكفي العيلة كلها. ثالث شغلة، الإنهاك الجسدي. جسم الطفل اللي هو لسه بينمو مش مهيأ يحمل أثقاله ويمشي كيلوات مترات. هذا الإشي مش بس بيدمر نفسيته، هذا الإشي كمان بيشوه نمو الجسدي وبيتعب صحته قبل أوانها.
3: انطلاقا من هذا الواقع ومن منظور نفسي، كيف يؤثر دخول الطفل إلى سوق العمل في مرحلة مبكرة على نموه العاطفي والسلوكي؟
4: لو بدنا نطلع على الموضوع من نظرة نفسية، الطفولة مش مجرد عمر بيمر بالوقت. الطفولة هي المرحلة اللي بيبني فيها الطفل مشاعره وسلوكه من خلال اللعب والأمان، وإنه يحس في حد مهتم فيه وفي حد مسؤول عنه. أما لما بنحط الطفل بسوق العمل بدري، إحنا بنعمل حرق مفاجئ، بنعمل حرق مفاجئ لمراحل نموه، بنخليه يكبر بسرعة غصب عنه. من الناحية النفسية، الطفل محتاج يحس إنه هو محمي، بس طبعا الشارع وسوق العمل مش راح يرحموه. يعني التعرض اليومي لهي الضغوطات والخوف من إنه ما يقدر يجيب دخل لأهله، بيدخل الطفل في حالة بنسميها كرونيك ستريس، يعني الإجهاد أو الضغط النفسي المزمن. هذا الضغط المستمر بيفرز هرمونات قلق دائمة بجسمه، فبتلاقيه دائما متوتر، عصبي، عنده شعور بالعجز والإحباط، كأنه يعني خلاص انطفى الشغف والفضول اللي بيميز أي طفل في الدنيا. وهذا طبعا بداية لاكتئاب الطفولة. أما من الناحية السلوكية، فالطفل بيتعلم من البيئة اللي بيقضي فيها وقته. ففي الشارع بيتعلم الطفل انه طبعا البقاء للاقوى، وعشان يحمي حاله فبتلاقيه بيبدا يطور سلوكيات دفاعيه، يا اما بيصير عدواني وعنيف بلفظه وبتصرفاته مع اهله او اصحابه كنوع من تفريغ الضغط اللي جواته، او بصير عنده انسحاب اجتماعي، فبتلاقيه صامت بارد مش فارقه معه اشي، وكأنه عمل تخدير مؤقت لمشاعره عشان يقدر يتحمل الوجع اليومي. وأنا في مرت علي ظاهرة أو مرت علي الطفل إنه هو كمان بربط السعادة بالإنجاز، الإنجاز اللي هو إنه دخل اليوم فلوس، فاليوم اللي بدخل فيه فلوس بصير بكون مبسوط، اليوم اللي ما بدخل فيه فلوس خلاص بكون تعيس وحزين وزعلان والدنيا مسكرة في وشه.
3: إذا أخذنا أستاذة هذه التأثيرات بعين الاعتبار، هل يمكن اعتبار عمل الأطفال نوعاً من التكيف القسري مع الواقع، أم أنه يترك آثاراً طويلة المدى على الشخصية؟
4: الحقيقة هو الاثنين مع بعض وجهين لعملة واحدة على المدى القريب. يعني العقل البشري سبحان الله عنده قدرة مرعبة على التأقلم عشان يعيش. الطفل لما يشوف أمه أو خواته مش لاقين يأكله، فجأة بيتعلم مهارات بيع وشراء، بس هذا التأقلم يعني ما بيكون ببلاش، هذا كله بيندفع من رصيد مستقبله النفسي. هذا التكيف القسري بيترك ندوب وجروح في الشخصية بتكبر مع الطفل وبتضل معه حتى بعد ما تخلص الأزمة. من أهم هاي الأثار، أول شغلة فقدان الثقة بالعالم. الطفل هذا بيكبر وعنده فكرة راسخة جواه أنه العالم مكان موحش، العالم مكان غدار ومش أمان، وأنه الناس كلها بتجري وراء مصالحها. هذا الإشي بيخليه بالمستقبل يواجه صعوبة أنه يثق بأي حدا أو أنه يبني علاقات عاطفية وزوجية مستقرة. ثاني شغلة، الاستقلالية المفرطة النابعة من الصدمة. بيكبر هو حاسس انه ما بيقدر يعتمد على اي حدا، لانه لما كان طفل وضعيف ومحتاج مساعدة ما لقي حدا واضطر انه يشيل شيلته لحاله، هذا الشخص بالمستقبل بيرفض انه اي حد يساعده.

0: بسميها رول ريفرسال، يعني انعكاس الأدوار. الطفل ببطل هو اللي بياخد الرعاية، بيصير هو اللي بيعطي الرعاية، هو اللي بيشيل هم أهله. عشان نعرف الطفل هذا قد ايه تعبان نفسيا، في علامات واضحة بتظهر عليه. أول شغلة اليقظة المفرطة والخوف الدائم، بتلاقيه دايما قاعد مش على بعضه، عيونه بلف بكل مكان، بتلاقيه حذر زيادة عن اللزوم لأنه مثلا خايف بضاعته تضيع، أو خايف حد يضربه، أو خايف يرجع على الخيمة أو على البيت وهو مش جايب فلوس لأهله. تاني شغلة الجدية وغياب الضحكة عند الطفل هذا، يعني هدول الأطفال بتغيب عنهم العفوية والفضول، ببطلوا يعرفوا يلعبوا، يعني حتى لو جربت تمزحيه برد عليك بجدية وبكلام أكبر من عمره، أو هيك ابتسامة باهتة، مجاملة، لأنه عقله بيكون شغال بكم عملت اليوم أو كيف بدي أدبر مية بكرة. كمان الأمراض النفس جسدية، يعني الجسم لما بنضغط والنفسية تتعب وما بتقدر تعبر، الجسم بيحكي بدالهم. بتلاقي الطفل دايما بيشتكي من مغص في بطنه، صداع مستمر، شد عضلي، أو حتى في ممكن تبول لا إرادي. كلها هاي أعراض تحكي إنه الجسم مش قادر يتحمل. كمان ممكن لغة جسده، يعني ما بتلاقيه ماشي ومطاطي راسه أو منكمش على حاله، أو بتلاقيه ماخد وضعية هجومية، إنه بتلاقيه هيك صوته عالي، عينه قوية، هيك ماشي عشان يعمل هيبة لحاله بالشارع، إنه عشان ما حد يستضعفه. كمان
1: كيف ينعكس هذا الواقع على علاقة الطفل بالتعليم وعلى مفهومه لفكرة الطفولة بشكل عام؟
0: الدراسة والتعليم يعني بدها رواق، بدها استقرار ذهني، مكان ثابت، مكان أمان. لما الطفل بيدخل سوق العمل بصير التعليم بنظر أهله إشي مش جايب همه، مقارنة بالأكل والشرب اللحظي. هذا الإشي بيؤدي للتسرب المدرسي، هذا بيخلينا نواجه خطر جيل كامل بيعاني من الأمية وضياع المستقبل المعرفي. الغياب الذهني جوا الصف، وحتى الأطفال الأبطال اللي بيحاولوا يوفقوا بين الشغل والدراسة، تلاقيهم قاعدين بالصف هيك، يعني طفل قضى طول الليل بيجمع حطب أو واقف بطابور المية، طبيعي ينام على الطاولة وما يقدر يستوعب لا رياضيات ولا عربي. وهذا بيخليه بيحس بالفشل الدراسي المتكرر لحد ما يكره المدرسة وبيتركها. أما بالنسبة لفكرة الطفولة، فهي بتنتصف تماما من قانون الطفل. يعني الطفل العامل ببطل يشوف حاله طفل، يعني ببطل يشوف حاله إنه إله حق يغلط ويلعب ويتعلم، بصير يشوف حاله مجرد ماكينة قيمتها مرتبطة بكم بتجيب بآخر النهار. هذا الإشي إنه بيدمر تقديره لذاته، وبيولد جواته زعل وحقد دفين على الكبار والمجتمع اللي ما قدروا يحموا طفولته وبراءته. وطبعا هذا خطر، يعني هذا خطر كبير على المجتمع.
1: أخيرا وفي ظل هذه الظروف، ما الدور الممكن للأسرة والمجتمع في التخفيف من الأثر النفسي على الأطفال العاملين، وكيف يمكن أن يشكل ذلك دعما لهم في مواجهة هذه التحديات؟
0: رغم كل السواد والظروف الصعبة، إلا أنه الدعم النفسي الذكي والموجه ممكن يعمل فرق شاسع بين طفل بيتحطم كليا وطفل بيقدر ينجو بأقل الأضرار. يعني أول إشي دور الأسرة، لازم الأهل مهما كانت الظروف صعبة ما يحسسوا الطفل إنهم بيكافئوه أو بيحبوه بس لأنه جاب مصاري، بس لأنه بيساعدهم. لازم يحس بالحب الغير مشروط، نقول له دايما إحنا مقدرين تعبك، أنت بطل، بس هذا الوضع مؤقت، هذا مش واجبك الأصلي. هذا الكلام بيحمي الطفل من تدمير رول الرسال. اعملوا كمان واحد طفولة بالبيت، حتى لو الطفل اشتغل طول النهار، لما يرجع البيت أو الخيمة لازم يطلع من حياة الكبار. يعني خصصوا نص ساعة باليوم يلعب فيها لعبة بسيطة، يسمع قصة، يمزح، يضحك معكم. الدقائق هاي بتعمل إعادة ضبط لجهازه العصبي، بتذكروا أنه هو لسه طفل. كمان ممكن انه نبعده عن قلق الكبار، يعني بلاش الاهل يحكوا عن الديون والمصاريف والخوف من بكره قدام الطفل العامل، لانه هذا الاشي بيخليه يشيل هموم فوق همومه وبيزيد الكرونيك ستريس عند الطفل. دور المجتمع والمؤسسات كمان، لازم ما تطلب من الطفل يجيبها بوقت شغله، لازم يعملوا تعليم مرن وأنشطة دعم نفسي متنقلة تروح للأطفال بأماكنهم وتخليهم يفرغوا عن حالهم بالرسم واللعب والتنفس. المعاملة اللطيفة بالشارع، يعني إحنا كمجتمع

0: لما نشتري من طفل أو نشوفه بالشارع نعامله باحترام بحنية، بلاش إنه في كثير ناس بتنهارهم تستغلهم. الكلمة الطيبة والابتسامة بوجه هذا الطفل هي مثابة علاج نفسي لإله. كمان التكافل الاقتصادي الصح، يعني الحل الجذري لعمالة الأطفال مش وعض الطفل، الحل هو دعم عيلته اقتصاديا. المبادرات لازم تركز على كفالة العائلات اللي بعيلها أطفال، بشرط إنه الطفل يسيب الشارع ويرجع للدراسة، لأنه هذا هو الاستثمار الحقيقي في حضرنا ومستقبلنا.
1: جزيل الشكر لك يا الأخصائية النفسية من غزة الأستاذة صبا شكورة على هذه المشاركة والنصائح القيمة.
0: شكرا كثير لكل اللي سمعونا ولإلكم على هالاستضافة ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، وإن شاء الله دائما نتلاقى على خير وأمل.
1: وبينما نطوي صفحات هذه الحلقة يبقى صوت الطفولة في غزة يصرخ في وجه الركام والحصار، مطالبا بحقه في اللعب، في التعليم، وفي حياة آمنة تليق ببراءته. إن ما عرضناه اليوم ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو جرح نفسي عميق يستدعي وعيا جماعيا ومسؤولية مشتركة. عمالة الأطفال ليست قدرا محتوما، بل هي نتيجة ظروف قاسية يمكن أن تتغير إذا تكاتف المجتمع والأسرة والمؤسسات لحماية الطفولة. وختاما يبقى السؤال مفتوحا أمامنا جميعا، كيف نصنع مساحة آمنة لأطفال غزة ليعيشوا طفولتهم كما يجب أن تكون؟ شكرا لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.

وأنا عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي، وقوة روحي وضعف

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: ثلاثة شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل في الخليل. نادي الأسير يؤكد أن هذه أسوأ مرحلة على الأسرى في سجون الاحتلال. إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للاحتلال استهدف اليوم سيارة مدنية في وسط مدينة غزة. وأفاد مراسلنا سمير خليفة أن حصيلة الشهداء مرشحة للزيادة، مشيرا إلى وصول المصابين وجثامين الشهداء إلى مشاف منها المعمدان والشفاء. هذا وكان أصيب الصياد محمد جلال العبد القرعان أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار اليوم برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلح بقطاع غزة. كما أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس. هذا ونفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني شمال شرقي خان يونس وفي بيت لاهيا فجر هذا اليوم. عقب زيارة لمؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام في قطاع غزة، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت بـ 64,504 أيتام وجيل كامل خارج مقاعد الدراسة، وهم أيضا أيتام تعليم.
1: في هذه الحرب الملعونة نحن نتحدث 64,504 يتيم في قطاع غزة، منهم 1913 من اللطماء، يعني فاقدي الأب والأم، يعني من وراء هذه الحرب المجنونة. عندما زرنا هؤلاء الأطفال وشهدناهم وتحدثنا معهم حقيقة الكاد تملكنا أنفسنا، لأنهم يتحدثون بلغة غريبة، يتحدثون عن أباهم وأمهاتهم، وأنا سألت يعني هل هؤلاء الأطفال في رعاية لهم؟ تصوري فقط هي وجبة الغداء، وأحيانا يبحثون أو يكون هناك في تبرع في وجبة العشاء. نحن نتحدث عن عدد هائل ومرعب من أعداد اليتامى في قطاع غزة، الحديث كذلك عن 14,096 ما قبل الحرب، يعني نتكلم عن 66,000 يتيم. هذا العدد مرعب وكبير في قطاع غزة.
0: ونشد الحايك في حديث لصوت فلسطين، نشد المنظمات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان بضرورة إيجاد حل لرعاية الأيتام في قطاع غزة.
1: نحن ندعو بمسؤولية وطنية كل المنظمات الأهلية والجمعيات الإنسانية وحتى يعني منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تتدخل كونها الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك مؤسسة تتبع للمنظمة لرعاية الأيتام يجب أن تتدخل خاصة هنا في قطاع غزة حتى يتم رعاية حول الأيتام. دون ذلك نحن ذاهبون في قطاع غزة إلى مستقبل باهت إن لم يكن سوداوي، لأنه مرة ثانية لا مقاعد للتعليم، لا منظومة صحية، لا غذاء صحي، الوضع حقيقة خطير. القوارب تعيش في الخيام الآن جنبا إلى جنب مع السيدات. الحرب كانت مدمرة على المستوى الأمني والمستوى النفسي والصحي كذلك.
0: كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن الحركة الأسيرة تعيش أسوأ مراحلها داخل سجون الاحتلال في ظل سياسات تصعيدية يقودها وزير حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.
2: الآن الأسرى هم أصلا في حالة جوع كامل وفي حالة تعب وإرهاق وعزل انفرادي، هم يعيشون أسوأ ظروف حياتية عاشتها الحركة الأسيرة ليأتي هذا السجان ومحو الطعام الذي هو ما لقى وطاب ويقوم بكبه في الحاوية أمام أعين المساجين. يعني هذه من أصعب اللحظات اللي ممكن أن نقول إنها قمة الإجرام والانحطاط الخلقي الذي وصل إليه ضباط إدارة الصهيونية.
0: وأكد النجار لصوت فلسطين أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة ضمن إدارة السجون في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى والتنكيل بهم.
2: وكمان شغلة إنه إيتمر بن جفير عندما قام باختيار عشرات من ذوي الإسرائيليين الذين تعرضوا للقتل في حرب غزة في الحرب وما إلى ذلك، وتم تكليفهم ليعملوا في إدارة السجون تحت عنوان إيقاع أكبر أذى بالأسرار، وهذا أمر خطير جدا ومرفوض ومخالف للقانون الدولي في وضع سجانين أو مراقبين على إدارة السجون من خلال ذوي عائلات إسرائيليين قتلوا في الحرب الأخيرة.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. نيابة عن السيد رئيس محمود عباس سلم مدير عام الشرطة اللواء علام السقا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في فلسطين كارين ليمدال ميدالية التقدير. جاء هذا خلال استقبال اللواء السقا لرئيسة البعثة ليمدال في مقر قيادة الشرطة برام الله اليوم بمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين. ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها اليوم، ناقشت مجموعة قضايا متعلقة بالشأن السياسي وقضايا حركية وتنظيمية. وأطلع نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ أعضاء اللجنة على متابعات القضايا السياسية والاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة. كما تم تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة إرهاب المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، كذلك الاعتقالات اليومية واحتجاز أموال شعبنا. ودعت اللجنة المركزية إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بقطاع غزة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها. وأثنت اللجنة على الجهود الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية في متابعة قضايا لاستكمال التفاهمات الفلسطينية الأمريكية السعودية. وقد اتخذت اللجنة المركزية قرارات أهمها متابعة الشأن السياسي مع المجتمع الدولي بما يحمي حل الدولتين ووقف الإجراءات الأحادية والإجراءات التدميرية في الضفة الغربية واستمرار القتل في غزة وإعادة الأعمار. كما قررت إحالة قضايا الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس محمود عباس، وأقرت تشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني، ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، وثالثة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للحركة. وأقرت اللجنة عودة عدد من المفصولين من الحركة وبناء على طلب منهم، وأقرت الاستمرار في التشاور من أجل توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك بالتوافق واستنادا إلى النظام الداخلي على أن تنتهي عملية المشاورات خلال الأسبوع المقبل. يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. حالة الطقس: تكون الأجواء حارة غدا وتزداد حدة درجات الحرارة السبت المقبل. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: 3 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل في الخليل. نادي الأسير يؤكد أن هذه أسوأ مرحلة على الأسرى في سجون الاحتلال. شكرا للمتابعة، لقونا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسي الشهير أجل ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركام. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح، والتي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم صوت فلسطين. في الحرب مستمعينا الكرام لا ينجو الناس بأجسادهم فقط، بل يحملون معهم ذكرياتهم وصورهم وحكاياتهم التي أصبحت أثمن من أي شيء آخر. حلقتنا اليوم مع السيدة أم أدهم التي تتحمل مسؤولية 3 أطفال في ظل ظروف قاسية فرضتها الحرب والنزوح، وبين هموم الحياة اليومية وتحديات الأمومة تواصل أم أدهم رحلتها بكل صبر وقوة. لم يكن قرار النزوح سهلا على أم أدهم، فخلف هذا القرار ظروف قاسية وأيام مليئة بالخوف والقلق، فما الذي أجبرها على مغادرة بيتها؟ دعونا نستمع إلى قصتها.
2: أم أدهم مطر، دخلوا اليهود على السلطان وعلى تل زعرب ورموا علينا قنابل صوت ونزحنا من السلطان ومن ما يقارب نهاية شهر 5 وما يقارب هلأ إلي تقريبا 2.5 سنين النزوح في مواصي خان يونس، وانتقلنا من أكتر من مكان.
1: لكل نازح مستمعينا الكرام لحظة لا تنسى تركت أثرا عميقا في قلبه، فما هي أصعب لحظة عاشتها أم أدهم خلال الحرب والنزوح؟
2: لحظة وصول خبر استشهاد أهلي، خسرت أبويا وأمي وأخويا، واستشهد أخويا الصغير وتصاب الكبير وأختي. لحظة ما خسرت بيت العيلة، لحظة ما خسرت الأمان، كنت وقتها والدة إلي 7 أيام معايا طفلة صغيرة ومعايا طفلين كبار.
1: رغم التعب والخوف والمسؤوليات الكبيرة بقيت أم أدهم صامدة من أجل أطفالها، فمن أين كانت تستمد الأمل والصبر لمواجهة كل هذه التحديات؟
2: من إيماني بالله ووجود ولدي حواليا، ما لهمش غيري، يعني أهلي واستشهدوا، أبوهم أخذته الميليشيا وسلمته لسجن عسقلان من ما يقارب 2 شهر، وأنا أم مسؤولة عن 3 أطفال أعمارهم مختلفة، عندي 10 سنوات وعندي 8 وعندي 2.5 سنين، وأنا الوحيدة اللي لهم في هالدنيا، فلازم أكون قوية عشان أقدر أكمل أنا وياهم.
1: ورغم كل ما مرت به أم أدهم من صعوبات وتحديات، ما زال لديها كلام تريد أن توصله للعالم، فماذا كانت رسالتها؟ دعونا نستمع إليها.
2: بتمنى غزة تتغير، بتمنى الحياة تصير أفضل، بتمنى ربنا يعوضنا خير والوضع السياسي للبلد يتغير، بتمنى نسمع كلمة عمار وكلمة عوض وكلمة خير، بتمنى الإنسان الجامعي يلاقي وظائف ومشاريع وشغل، بتمنى الحياة تصير أفضل، أولادي يكونوا عايشين بأمان وباستقرار أكتر من هيك، موضوع النزوح ينتهي خالص والأيام تصير أحلى.
1: هكذا مستمعينا الكرام كانت قصة أم أدهم، أم حملت مسؤولية 3 أطفال وسط ظروف النزوح القاسية، لكنها لم تفقد إيمانها بأن الغد سيكون أفضل، وبين الخوف والتعب والأمل تبقى حكايات النازحين شاهدة على قوة الإنسان وقدرته على الصمود. نشكر أم أدهم على مشاركتنا قصتها، ونشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنتم مع برنامج شنطة نزوح، نلتقي بكم في حلقة جديدة وقصة إنسانية جديدة. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رفقنا الزميل بسام حيسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة، وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون إيمان البطراوي. دمتم بخير، إلى اللقاء.

تفتحوا مدرسة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهدموا أشواقنا نحن القادمون.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة بقصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. إصابة صياد بجروح خطيرة وامرأة برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلاح وخان يونس. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يقول إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت ب 64,504 أيتام. الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. مستوطنون يهاجمون دير تبوان شرق رام الله ويستولون على مركبة ويقتحمون محيط منزل فيها. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار يكشف عن أن سجون الاحتلال تدخل عائلات إسرائيلية فقدت أبنائها في الحرب على غزة ضمن إدارة السجون للانتقام من الأسرى. نيابة عن السيد الرئيس اللواء السقاي يسلم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية ميدالية التقدير. اللجنة المركزية لحركة فتح تناقش خلال اجتماع لها اليوم مجموعة قضايا متعلقة بالشأن السياسي وقضايا حركية وتنظيمية. مجلس الأمن الدولي يعقد بعد لحظات جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة. وأجواء حارة غدا وتزداد حدتها يوم السبت. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نتحول وإياكم إلى نيويورك في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.
1: العشرة غير الدائمين عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع. ومن المقرر أن يقدم الإحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر. إذا نتابع وإياكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين الآن وعلى الهواء مباشرة عقد هذه الجلسة، جلسة لمناقشة الوضع الإنساني في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية. نتابع.
2: أقترح أن يدعو المجلس المراقب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة للمشاركة في هذه الجلسة تماشيا مع النظام الداخلي المؤقت والممارسة المعمول بها في هذا الصدد. ما من اعتراض تقرر ذلك. يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند الثاني على كتل الأمن. أعطي الكلمة للسيد توم فليتشر. تفضل سيدي. سيدتي رئيسة أسد أعضاء المجلس، قبل 7 أشهر اجتمع هذا المجلس لاعتماد قرار مجلس الأمن 2803 من دون اعتراض. كانت لحظة أمل هش أو أمل هش لكن حقيقي، وذلك بعد أشهر من الوساطة المكثفة بما في ذلك خطة الرئيس ترامب المؤلفة من 20 نقطة وقمة السلام في شرم الشيخ في أكتوبر 2025. بفضل جهود الوساطة هذه أتى هذا القرار بنتائج. لقد حد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية في غزة بحلول هذا الوقت كان قد قتل بالفعل 67,000 من الفلسطينيين و 75% من المباني في غزة والطرق كانت قد تدمرت أو تضررت. بعد 2 من القصف المكثف على المدنيين والبنية التحتية المدنية، هذه اللحظة قد أعادت الرهائن الذين كانت قد احتجزتهم حماس بعد الهجمات المروعة في 7 من أكتوبر 2023، حيث قتل 1200 من الإسرائيليين والرعايا الأجانب. ومن عاد إلى دياره وإلى أسره تمكن من إعادة بناء حياته. إذن هذا القرار ذلل العراقيل أمام الوصول الإنسانية التي كانت قائمة لمدة طويلة، العراقية التي وقفت عائقا أمام جهودنا لسنوات وسمح بالوصول إلى السكان الذين عانوا من ظروف لا يمكن تصورها. لابد من إقراري بهذا التقدم وأعبر عن تقديري للعاملين في المجال الإنساني الذين قدموا أكثر من 1,000,000 وجبة ساخنة يوميا وأبقوا على الخدمات الأساسية، وأشكر الزملاء في مجلس السلام على المساعدة في الحد من العراقيل أمام أفريقتنا التي كانت تعلق الأعمالهم قبل وقف إطلاق النار. بعد مرور 6 أشهر معدلات الحرمان من المساعدة الإنسانية انخفضت من 31% إلى 11%، ونسبة الأسر التي كانت تعتبر جائعة انخفض من 92 إلى 36%. لم تعد غزة مصنفة في التصنيف الخامس، المرحلة الخامسة من تصنيف إعدام الأمن الغذائي، بل أصبحت تصنف كمرحلة رابعة. نحن نقوم أكثر من فقط إيصال المساعدات. 21,000 شحنة قد تم جمعها، شحنة من المساعدات، و زادت هذه الشحنات بنسبة 72% مقارنة بقبل إطلاق النار. لقد وسعنا من نطاق الخدمات الصحية وتقديم المياه بما في ذلك عمليات التحصين لآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وضمنا 44% من أو عمل 44% من المراكز الصحية. لقد قمنا بإعادة تأهيل 100 من الفصول الدراسية، وقمنا أماكن للتعلم، وقدمنا المأوى ل 600 ألف شخص، وقمنا بالتخلص من 1500 طن من الحطام. إذن عندما يخطر عنوان في المجال الإنساني بالحماية والوصول والتمويل يمكن

0: أن يصلوا إلى الناجين ويمكنهم أن يقدموا الدعم المنخفض الحياة. ولكن القرار 2803 وخطة 20 نقطة كان من المفترض أن تقدم أكثر من ذلك بكثير. المكاسب الهشة هي الحد الأدنى الذي يحتاجه الفلسطينيون وما الحد الأدنى مما يطالب به القانون الدولي. لقد ابتعدنا من مستوى الكارثة ولكن لا نزال بعيدين عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية. نحن نستند إلى الصمود الفلسطيني وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر. إذن أود أن أركز ليس على ما حققناه ولكن على ما ينبغي أن نحققه في المستقبل. اليوم الفلسطينيون في غزة لا يزالون محرمين من الأساسيات التي تحتاجونها جميعكم لأسركم: الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. برغم من تراجع القتال المدنيون لا يزالون يقتلون ويتشوهون نتيجة للضربات الجوية يومية والقصف وإطلاق النيران. منذ وقف إطلاق النار قتل 1000 فلسطيني وفقا لوزارة الصحة بما في ذلك 250 طفلا وفقا لتقرير اليونيسف. هذا هو ما يحدث عندما يوصف الأطفال على أنهم ضررا جانبيا أو إرهابيين محتملين وليس كبشر. بالنسبة للعميل في المجال الإنساني، غزة هي من أخطر الأماكن على الأرض. قتل 600 من العميل في المجال الإنساني في 3 أعوام. إذن أكثر من نصف العدد الذي قدر على مستوى العالم. بالنسبة للأسر والزملاء، نضع مرة أخرى للمساءلة. الكثيرون من الفلسطينيين يعيشون في حيز متقلص من الأرض. حياتهم تتأثر بخط أصفر وخط برتقالي يتحرك باستمرار. 70% من السكان يحتاجون إلى مأوى وخدمات أساسية. الخدمات الأساسية على شفير الهاوية. منظمة الصحة العالمية أبلغت بأنه ما من مستشفى يعمل بشكل كامل، وحذرت اليونيسف من أن 1.1 مليون من الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من المياه. الظروف ظروف الإصحاح تتدهور والأطباء يبلغون عن زيادة الأمراض وهذا يؤثر على جميع السكان. هناك نقص في المولدات وزيوت المحركات وقطع الغيار ويتم الاعتماد على بدائل مكلفة وهذا يطيل أمد عملية الإجلاء الطبي. إذن تخيلوا ما هي التحديات التي لا تزال تجابهنا. ليس من الكافي أن نسكت المدافع بل علينا أن نستعيد الكرامة. سيدتي الرئيسة، العاملون في المجال الإنساني لا يزالون يواجهون الكثير من القيود وعملهم يتأثر بالمعلومات المغلوطة وأتمنى ألا نسمع هذه المعلومات المغلوطة هنا في هذه القاعة اليوم. الوصول الإنساني يعتمد على نقطة عبور واحدة أو اثنين ونحن نحتاج الأكثر من ذلك بكثير. ضمان حركة المساعدين والمساعدة. إجراءات الجمارك والتصريحات أصبحت صعبة وتفرض قيود على ما يسمى بأصناف الاستخدام المزدوج وهذا يحد من الإمدادات الإنسانية. ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هذا ينسحب على الأطراف الاصطناعية. هذه القيود إضافة إلى القيود المفروضة على الأنروا والمنظمات غير الحكومية تؤثر على العمل الإنساني وتؤدي إلى نقص هائل في الكثير من الأصناف. هذه الأنماط تقترن بتصريحات من مسؤولين إسرائيليين رفيع المستوى يفرضون قيودا أكبر على الدعم الإنساني بالرغم من الاستماتة الموجبة بالقانون الإنساني الدولي. كما قال الأمين العام لا ينبغي أبدا استخدام المساعدة الإنسانية كورقة ضغط. بعد مرور 6 أشهر في عام 2026 علينا أن نكون صرحاء بشأن التمويل. النداء العاجل ممول بنسبة 25% فقط. هذا يعني أنه ما من وجبات ومليون شخص يظلون من دون مأوى. أشكر جميع الجهات المانحة بما في ذلك أعضاء المجلس. حتى الآن هذا يشمل ثلث النداء الذي دعمته الأمم المتحدة و 12% موله الاتحاد الأوروبي والسويد والإمارات العربية المتحدة وكندا واليابان قدمت دعما بين 5-10% من النداء العاجل. ما يحدث في غزة لا يمكن أن ينسينا ما يحدث في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. تتدهور الأوضاع بشكل كبير، ونسمع دعوات من المسؤولين الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية للفلسطينيين وتكثيف حدة السياسات التمييزية والممارسات التمييزية. أكثر من 1000 حادثة تم تسجيلها لعنف المستوطنين في 2026، هذا يعني 6 حوادث يوميا. النزوح القسري وتدمير المنازل والممتلكات ومصادرة الأراضي والقيود على الحركة، كلها تفرخ الحياة اليومية من معناها. هذه التدابير يبدو أنها ترمي إلى تغيير التشكيلة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي، وكلها ينبغي أن تتوقف. سيدي تي الرئيسة، ختاما، المجتمع الإنساني يطلب من المجلس التالي: أولا، ضمان حماية المدنيين بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني. ثانيا، ضمان الوصول الآمن والمستدام من دون عراقيل المساعدة الإنسانية حتى تصل هذه المساعدة إلى كل المحتاجين أينما كانوا في غزة. ولنحقق ذلك نطلب مرة أخرى أن يتم تفعيل إيريس بيت حنون وكارني وكريم شالوم بشكل كامل، ونحن كذلك نحتاج إلى الوصول إلى أماكن مهمة في غزة، مثلا صوفا. ندعو كذلك إلى رفع القيود الإسرائيلية على الأصناف الأساسية بما في ذلك المعدات الطبية وأدوات التشخيص، وكذلك قطع غيار الأساسية لنظام المياه والإصحاح. ونحتاج إلى إمدادات مستمرة من زيوت المحركات والوقود ومعدات التواصل والمعدات الحماية للعميل في المجال الإنساني. لابد من استعادة الإعفاءات من الجمارك على المساعدات الإنسانية، ولابد من إصدار التأشيرات طويلة الأمد التي يمكن التنبؤ بها، ليس فقط كل شهر ولكن تأشيرات مستمرة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب تبسيط عمليات تسجيل المنظمات. ولابد من استعادة القوافل التي تأتي من الأردن وتعزيز عمليات الإجلاء الطبي في الضفة الغربية أو من الضفة الغربية بما في ذلك من القدس الشرقية. العمل الإنساني لا يشمل قائمة خيارات، بل هو نظام بيئي ينبغي أن يسير بسلاسة في مجمله. نحن نحتاج إلى تمويل يتماشى مع حجم الأزمة. تم توجيه انتباه العالم إلى أماكن أخرى، الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار أساسي في لبنان، أمور كلها مرحب بها. ينبغي الآن أن نركز كذلك على الوضع القاتم في غزة. الدبلوماسية تتطلب من المجلس أن يقف خلف تنفيذ القرار 2803 بما في ذلك وقف إطلاق النار بشكل حقيقي ونزع سلاح حماس وضمان القيادة المدنية في غزة. علينا أن نسترشد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأمل في تطبيق حل الدولتين الذي يضمن الأمن والعدالة والفرص. وفي نهاية المطاف علينا أن نسترشد بتطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأجملها، التطلع في العيش معا في أمن وعدالة مع توفر الفرص للجميع. ولكن المدنيين لا يمكن لهم أن ينتظروا لحظة دبلوماسية ملائمة للحصول على أساسيات الحياة. لا ينبغي أن نسمح بالاكتفاء بحماية الأطفال من القصف، لكن يظلون جوعى ويظلون بلا مأوى ولا يذهبون إلى المدرسة. وشكرا. شكرا للسيد فلتشر على إحاطته. أعطي الكلمة الآن للسيدة بشرى خالدي. تفضلي سيدتي. سيدتي الرئيسة، السادة أعضاء المجلس، شكرا على دعواتكم الكريمة إلي لمخاطبة هذا المجلس. أنا هنا كعاملة في المجال الإنساني، سأتحدث كرئيسة قسم السياسات الإنسانية في منظمة أوكسفام. أشهد على ما يمر به الزملاء والشركاء المحليون في غزة يوميا. يحرم الفلسطينيين من أساسيات الحياة يوميا. أتحدث كذلك كأم فلسطينية من القدس أعيش في الضفة الغربية. أسرة زوجي عالقة في غزة لمدة سنوات. ابني يعرف أن أسرته تخضع للنزوح القسري وأقول ذلك لأن هذا النمط يعكس واقعا فلسطينيا أوسع. غزة ليست منفصلة عن القدس أو الضفة الغربية، بل يحكمها نفس نظام الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، وهو نظام يحرمنا من الحركة، يفرض قيودا على نقاط العبور، يهدد المنازل، يقسم الأسر مثل أسرتي، لا يمكننا أن نتحرك وأن نسافر بحرية. وغزة، في غزة وصل هذا النظام إلى ذروته. سيدتي الرئيسة، حالة الطوارئ الإنسانية في غزة لا تزال قائمة، وقف إطلاق النار لم يصمد، القوات الإسرائيلية لا تزال تقتل الفلسطينيين ثلاثة هذا الصباح في ضربة جوية، وغزة أراضيها تتقلص، السكان يعيشون في منطقة صغيرة جدا من القطاع، المدنيون لا يزالون عالقون، لا يزالون في عدد النازحين، لا يزالون جوعا من دون حماية. السلام لا يمكن أن يقاس على أساس التصريحات والإعلانات، بل ينبغي أن يقاس على أساس ما إذا كان للناس أن يعيشوا، ما إذا كان الأمهات والآباء يمكنهم أن يطعموا أطفالهم، ما إذا كان الأسر يمكنهم أن يناموا من دون خوف، وما إذا كان الناس يمكنهم أن يصلوا إلى المياه النظيفة، وما إذا كان المرضى يحصلون على الرعاية الطبية ويمكن إعادة بناء المجتمعات. هذا المجلس يعلم ويدرك هذا الدمار. لقد حصلتم على إحاطات طيلة ثلاث سنوات، إذن المسألة ليست مسألة جهل، المسألة مسألة غياب التحرك. سيدتي الرئيسة، وجود الشاحنات مسألة يشار إليها على أنها دليل على الوصول، لكن عبور شاحنة لنقطة عبور هذا لا يعني أن المساعدة تصل إلى الأسرة، ووجود الشاحنة لا يدل على ما إذا كانت الشحنة إنسانية أم تجارية، ولا يدل على ما إذا كانت المساعدة تصل إلى الناس في جميع أنحاء غزة. التقدم ينبغي أن يقاس على أساس نتائج إنسانية حقيقية. هل المستشفيات لديها ما يكفي من الأدوية والوقود؟ هل نظم الإصحاح والمياه يتم إصلاحها؟ هل يمكن للأطفال أن يعودوا إلى أماكن تعلم آمنة؟ هل يمكن الأسر أن تنام من دون مياه الصرف التي يمكن أن تحيط بهم؟ من دون أن يستيقظ الأطفال والفئران تقرضهم. على أساس هذه المقاييس غزة لم تتعافى. إيمان زميلتي هي أم لثلاثة أطفال تعيش في خيمة، وتقول أن الفئران تقرض الخيم وتلوث الطعام. التحرير هي جدة تسير لساعات الحصول على المياه، وتقول أن كل كوب من المياه أصبح قيما. بعض السلع يمكن أن نعثر عليها في الأسواق طبعا، لكن إتاحة السلع لا يعني الوصول، لأن معظم الأسر لا يمكنها تحمل تكلفة الغذاء. القمح ثمنه أكثر 5 مرات مقارنة بقبل الحرب. البيض تكلفته تضاعفت 4 مرات. غاز الطهي سعره تضاعف. الأدوية الأساسية أصبحت ليست في المتناول. منذ مارس 2025 وإسرائيل منعت أوكسفام من إيصال المساعدات الإنسانية أو إرسال العميل في المجال الإنساني إلى غزة. الوصول المحدود من خلال قنوات قليلة لا يصل إلى مستوى الاحتياجات. الفلسطينيون في غزة لا يطلبون من أحد أن يبني مستقبلهم، بل يودون أن يقودوا مستقبلهم. يحتاجون إلى المياه والمستشفيات والمأوى والنظم الإصحاح والمدارس والخدمات العامة والكهرباء والحماية في ظروف في غاية الصعوبة. زملائي والشركاء الفلسطينيون يستمرون في إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، المياه ونظم الإصحاح ولوازم النظافة الشخصية والطعام، أدنى المقاومات، مقاومات الحياة. منذ أكتوبر 2023 وصلنا نحن أقسم إلى 1.5 مليون شخص. سيدتي الرئيسة، العاملون أو الهيكل المطلوب لإيصال المساعدات الإنسانية تم تفكيكه بشكل متعمد. العاملون الإنسانيون ذو المصداقية بما في ذلك الأنروا يمنعون من القيام بواجباتهم بالرغم من مراجعة الحسابات، بالرغم من الشفافية والمساءلة والالتزام بالمبادئ الإنسانية. نحن ننسق ونخدم الناس على حسب احتياجاتهم. نحن نرفع صوتنا عندما يتعرض المدنيون للخطر أو الضرر، وهذا يشمل إدانة الفضاء التي ترتكب ضد أو التي ارتكبت ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر. ولكننا تحدثنا كذلك بوضوح عن الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي فرض على الفلسطينيين في غزة. لكن برغم من كل ذلك يتعرض عملنا للعرقلة، نتعرض لضغوط ترفع أسماء منظماتنا من السجلات، نقتل بأرقام مذهلة. عرقلة العمل الإنساني جزء من عقاب جمعي أوسع. عندما يتعرقل عملنا، جهات أخرى تسد هذا الفراغ ويتآكل التنسيق، والأولويات تنهار، والمجتمعات المحلية تتلمس طريقها وحدها. سيدتي الرئيسة، القرار 2803 قد اعتمد ليصمد وقف إطلاق النار ولتعجيل تحسين الوضع الإنساني في الغزة، ولكن الاعتماد ليس التنفيذ. بعد مرور 7 أشهر حتى هذه الأهدافات الأساسية لم يتم الوفاء بها، والتنفيذ ليس هو السقف الذي يسعى إليه الفلسطينيون أو ما ندين له للفلسطينيين بموجب القانون الدولي. هذا هو خط الأساس. ينبغي أن نضمن أمن غزة. نجاحنا يعتمد على ما إذا كنا نوصل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبهذه المقاييس نحن نفشل. المجلس ينبغي أن يخضع الأطراف للمساءلة الآن، ليس بعد المفاوضات السياسية، ليس بعد نزع السلاح، ليس كمكافأة على الامتثال. الآن هل يخضع المدنيون بالحماية؟ هل نقاط العبور مفتوحة؟ هل المساعدة مستقلة؟ هل تمت استعادة الخدمات؟ هل يمكن لأهل غزة وفي فلسطين الأوسع أن يتحركوا وأن يعيدوا البناء بشكل آمن؟ هذه الأسئلة تتطلب معالجة مستقلة والشفافية، أو تجهيز للنقل عبر معابر غزة بشكل شفاف. والإبلاغ ينبغي أن يتحقق منه، تتحقق منه الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة، ليس بعد مرور 6 أشهر، وليس ينبغي التعامل على أن هذا بديل. هذا المجلس ينبغي أن يتحرك إن تم تجاهل القرار من خلال استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لوقف الفظائع ولإنهاء الاحتلال. إن المسببات هذه الكارثة الإنسانية سياسية، خيارات سياسية أدت إلى هذه الكارثة الإنسانية: الحصار، توسيع نطاق المستوطنات، الحرمان من الحركة، عرقلة الجهات الإنسانية، تدمير البنية التحتية المدنية، الضمن، نزع الملكية، الفلسطينيون يحرمون من حق تقرير المصير في غزة، يحرمون حتى من أساسيات الحياة. هذه الظروف لن تنتهي طالما استمر الاحتلال غير القانوني الذي يحافظ على هذه الظروف، وطالما استمر الإفلات من العقاب. الدول الأعضاء لا يمكنها أن تدعو إلى الإغاثة الإنسانية مع السماح لتعميق العوز الفلسطيني من خلال التجارة والروابط الاقتصادية. سيدتي الرئيسة، شعب غزة لا يحتاج إلى إطار آخر يدير وضعهم. يحتاجون إلى صمود وقف إطلاق النار، يحتاجون إلى فتح المعابر وإيصال المساعدات على مستوى واسع، المساءلة والحماية، دعم النساء والأطفال الذين يعيشون بالصدمات، حق العودة، حق تحقيق المصير، حق إعادة البناء. في 3 يوليو سيكون قد مر 1000 يوم على هذه الحرب. هذا العام يتزامن مع مرور 19 عاما على حصار إسرائيل لغزة. أصوات الفلسطينيين لا ينبغي فقط أن نستمع إليها، بل ينبغي أن تكون أساس كل قرار يتخذ بشأن مستقبل غزة. حياتنا ومستقبلنا في الكثير من الأحيان يتحدد في قاعات نحن غائبون عنها. الدول ينبغي أن تمتثل القانون الإنساني الدولي وتدبير احترازية لمحكمة العدل الدولية والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، والالتزامات التي خضعت في إعلان نيويورك. لابد من حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، لابد من ضمان الوصول، ولابد من ضمان أن الأواصر العسكرية والتجارية لا تحافظ على أو لا تبقي على هذه الانتهاكات. أصحاب السعادة، التاريخ لن يتذكر عدد التقارير التي قدمت أو عدد الاجتماعات التي عقدت. التاريخ سيحكم علينا على أساس ما إذا كان المجلس قد تحرك عندما حاول آخرون محو حياة الناس، ما إذا كان تحرك بإلحاح وبشجاعة وبإنسانية. تجتمع الأفرقة من جميع أنحاء العالم هنا ليلعبون كرة القدم. يطالب الفلسطينيون بشكل بأمور أساسية، يطلبون أن يعيشوا، أن يتحركوا، أن يعودوا، أن يعيدوا بناء حياتهم. يطلبون ألا يجازف أطفالهم بحياتهم عندما يلعبون الكرة. لابد أن يحظى الشعب فلسطين بالحماية، وهذه الفضائع ينبغي أن تتوقف. ولكن أهل غزة لا يمكن أن ينتظر تطورا مستقبليا، هم عالقون في الحاضر، إما أن ينجوا أو يقتلوا. والخيار خياركم. شكرا جزيلا للسيدة خالدي على إحاطتها وعلى شفافيتها. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون بالتقدم ببيانات. الكلمة لممثل البحرين المؤقت.
1: سيدة الرئيسة، تثمن مملكة البحرين سرعة الاستجابة لطلب عقد هذا الاجتماع، ونتقدم بالشكر إلى كل من السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والسيدة بشرى خالدي مسؤولة السياسات في أوكسفام على إحاطتيهما التي عكست الظروف بالغة الحساسية في غزة. من المشاهد المغلقة في غزة حيث يعيش مليوني إنسان بريء تحت وطأة العوز المطلق، ليست أبعد ما يكون عن صوت مجلس الأمن فحسب ولا عن تطلعات المجتمع الدولي وقوانينه، بل هي أبعد ما يكون عن أبسط الحقوق التي يحلم بها الشعب، أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، من نيلها الحق في العيش في أمان وسلام وازدهار. وفي هذا الصدد أود التطرق إلى النقاط التالية. أولا، تجدد مملكة البحرين دعوتها للتمسك بخطاب السلام والبناء على ما تحقق من خطوات إيجابية بما يعزز فرص التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام. ومن ضمن هذه الخطوات الإيجابية إطلاق التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وإعلان نيويورك بقيادة سعودية فرنسية، والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وتأسيس مجلس السلام الذي رحب به قرار مجلس الأمن 2803، والذي شمل إطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتأسيس مكتب اتصال لهذه اللجنة مع الحكومة الفلسطينية. أن انضمام مملكة البحرين كعضو مؤسس لمجلس السلام بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديق يؤكد نهج المملكة الملتزم بالحوار والدبلوماسية والحلول السلمية للنزاعات وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وجاء تناغما مع مبادرات القمة العربية 33 قمة البحرين التي أكدت دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقديم المساعدات الصحية والتعليمية للمتأثرين من النزاعات. وفي ضوء ذلك، تدعو مملكة البحرين إلى ضرورة الالتزام بالخطة الشاملة عبر التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل كاف ومستدام، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. كما تحث مملكة البحرين على التكامل بين المبادرات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية من أجل تحقيق القدر الأكبر من المنفعة التي تصب في صالح الشعب الفلسطيني الشقيق. ثانيا، وبالإشارة إلى ما استمعنا له من معلومات مقلقة من خلال الإحاطات، فإن ما يحدث ميدانيا في غزة يهدد بالعودة إلى خطوات إلى الوراء وهدم ما بني من نجاح. فلا زالت غزة تعاني من انعدام الأمن بسبب استمرار الغارات، ما يؤدي إلى استمرار النزوح في ظل غياب الخدمات الأساسية الكافية ومحدودية المساعدات اللازمة وشح موارد المياه واستمرار مخاطر تهدد الصحة العامة. كما تشير إلى تقارير أممية في 15 يونيو تؤكد وجود دلائل على توسع عسكري غرب ما يسمى الخط الأصفر في غزة. وعليه تشير مملكة البحرين إلى الفقرة الثالثة من القرار 2803 التي تشدد على أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، وتشير أيضا إلى النقطة 16 من الخطة الشاملة. ثالثا، لا يمكن التطرق إلى ما يحدث في غزة بمعزل عما يحدث في الضفة الغربية التي تشهد احتقانا غير مسبوق، سببه تصاعد وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين وفرض القيود على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتهجير وغيرها من التطورات التي تعطل ما تحقق عبر جهود السلام المختلفة. وعليه تدعو مملكة البحرين إلى الالتزام بمسار السلام والقرارات الدولية ذات الصلة والتقيد بجميع الالتزامات القانونية والإنسانية في هذا الصدد. ختاما، تجدد مملكة البحرين التأكيد على أن نجاح أي مسار حقيقي نحو السلام في المنطقة يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على أساس مبدأ حل الدولتين وفقا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة لتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقرارا وانفتاحا وتكاملا. وشكرا سيد الرئيس.
2: أشكر سعادة مندوب البحرين على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. شكرا سيد الرئيس. جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكركم على الدعوة إلى هذا الاجتماع المكرس لدراسة الوضع الإنساني في قطاع غزة. يتقدم وفدي بالشكر من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد توم فليتشر ومن السيدة بشرى خالدي المسؤولة عن السياسة الإنسانية في أوكسفام إنترناشنال على الإحاطتين القيمتين. السيدة الرئيسة، تعرب جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بالغ قلقها إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني في غزة، فبالرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة يبقى الواقع الميداني هشا للغاية. استمرار الأعمال العدائية يعرض المدنيين إلى خسائر بشرية غير مقبولة ويؤدي إلى تدمير البنى التحتية الضرورية لبقائهم. ومع تقليص الحيز الإنساني نرى أنه يصبح من الصعب الوصول إلى الأكثر هشاشة في حين تزداد الاحتياجات، كما أن أقفال نقاط العبور تمنع إيصال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية، والقيود المفروضة على العمليات الإنسانية تفاقم من الوضع الهش وتزيد كذلك من هشاشة ملايين المدنيين. السيدة الرئيسة، إزاء هذا الواقع تعيد جمهورية الكونغو الديمقراطية التأكيد على ضرورة استجابة دولية عاجلة منسقة تستند إلى مبادئ القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي. في هذا السياق ندعو إلى ضمان نفاذ إنساني فوري آمن دائم ومن دون عوائق إلى كامل مناطق قطاع غزة، وكذلك ضمان حماية المدنيين والطواقم الإنسانية والبنى التحتية المدنية. ندعو كذلك إلى استئناف العمليات الإنسانية سيما تلك التي تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها لكي تصل المساعدة إلى كل من يحتاجها. نغتنم هذه السانحة لكي نرحب بعمل الطواقم الإنسانية التي تتحرك في إطار صعب للغاية، إن كان الأونروا أو أي هيئات أخرى، فالواقع لا يتغير إلا أن الطواقم الإنسانية وبالآلاف تبقى جاهزة لتقديم الخدمات الأساسية، إلا أنهم يواجهون قيودا في النفاذ ومخاطر أمنية مرتفعة وغيابا للطواقم الدولية. من جهة أخرى أن الاعتداءات على المنشآت والطواقم الإنسانية تزيد من القيود التشغيلية. السيدة الرئيسة، لا يمكن لهذا الوضع

يضمن بشكل عاجل الوقود الضروري وقطع الغيار والمعدات التقنية لإعادة تأهيل نظم الصحة والنفاذ إلى المياه والإصحاح وإدارة النفايات. رابعا، تعزيز تدابير الصحة العامة، ولا بد هنا من دعم كل التدخلات في مجال المياه والإصحاح والصحة والنظافة الذاتية، وكذلك مراقبة تفشي الأوبئة وحملات الوقاية. خامسا، استئناف العمليات الإنسانية بحجم المطلوب والسماح للأونروا وسائر الجهات الإنسانية من أن تستأنف بشكل كامل أنشطتها، بما في ذلك دخول الطواقم الدولية وتوزيع مخزون المساعدات المتوفر. سادسا، تمويل دائم. يتعين أن تزيد الأسرة الدولية مساهماتها لضمان استمرارية البرامج الحيوية في ميادين الصحة والأمن الغذائي والمياه والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي. وتحقيقا لذلك، لا بد من مساعدة فورية وملحة من دون أن ننتظر تغير الوضع السياسي على الأرض. سابعا، حماية البنى التحتية الأساسية، وهنا لا بد من اعتماد تدابير من شأنها أن تمنع أي تدمير جديد للبنى التحتية الأساسية لبقاء المدنيين، ولا سيما المستشفيات ومضخات المياه والملاجئ. السيدة الرئيسة، من دون تدخل فوري وعاجل يمكن لانهيار الخدمات الأساسية والقيود المستمرة المفروضة على المساعدات الإنسانية أن تؤدي إلى كارثة أكثر خطورة. لذلك تعين على الأسرة الدولية أن تتدخل بشكل حاسم لتخفيف المعاناة والاضطلاع بمسؤوليتها الجماعية فيما يتعلق بحماية المدنيين. وإذا لم يتحقق هذا الهدف، سيكون على المجلس أن يقوم بمتابعة منتظمة لتقييم الوضع الإنساني الميداني لاتخاذ تدابير فورية أخرى. أشكركم على حسن الإصغاء. أشكر سعادة مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى الدنمارك. شكرا السيدة الرئيسة. بدوري أشكر وكيل الأمين العام فلتشر والسيدة خالدي على الإحاطتين. الصورة التي رسمها قاتمة، فبالرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس السلام، يستمر المدنيون بالمعاناة في غزة، وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر مما كانت عليه في نوفمبر الماضي، عندما أقر المجلس القرار 2803 الذي صادق فيه على خطة السلام الشاملة. لذلك انضمت الدنمارك إلى الأعضاء المنتخبين الآخرين في المجلس في الدعوة إلى هذه الإحاطة الملحة. السيدة الرئيسة، في هذا السياق وإذ نستمر في توقع التقدم في نواحي أخرى من خطة السلام، ولا سيما الحاجة الملحة لنزع سلاح حماس وضمان أن لن يكون من دور لحماس في مستقبل غزة، أود الإدلاء بنقطتين. أولا، بالنسبة إلى النفاذ، يتعين على أطراف النزاع أن تفي بالتزاماتها في خطة السلام الشاملة، ويشمل ذلك وأقتبس لدى قبول هذا الاتفاق سترسل المساعدات بالكمية الكاملة إلى قطاع غزة، وبالحد الأدنى بكميات كافية بما في ذلك لإعادة تأهيل البنى التحتية، المياه والكهرباء والمجارير، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات الضرورية لإزالة الركام وفتح الطرقات. نهاية الاقتباس. لسوء الحظ، نرى أن الواقع الميداني لا يتسق مع هذه الالتزامات، فالمساعدات التي تدخل غزة ليست كافية في كما ونوعا، بالرغم من أن كل السكان تقريبا يعولون على هذه الخدمات المنقذة للأرواح. أما النفاذ الإنساني فغير منتظم ويخضع لقيود وأدنى من الالتزامات المقطوعة. القيود على النفاذ التجاري قد خففت نسبيا، ولكن معظم ما يدخل عبر القنوات التجارية ليس لا كافيا ولا مناسبا للاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الكبيرة. الأهم هو أن السلع التجارية لا يمكن أن تقاس بالاستجابة الإنسانية الضرورية التي يجب أن تصل إلى أكثر هشاشة، من وقود من الوقود إلى الفيول والمولدات وقطع الغيار والملاجئ المؤقتة والأدوية، كلها تخضع لقيود تفرضها إسرائيل، وهذه القيود تحد كذلك من إعادة تأهيل البنى التحتية وجهود نزع الألغام الضرورية للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الأعمار، كما لضمان أمن وسلامة كل الفلسطينيين. هذه القيود قد فاقمت من الوضع الإنساني. معظم سكان غزة لا ينفذون اليوم إلى مواد غذائية غير مكلفة ومغذية ويتلقون

0: كميات غذائية أدنى من الحاجات الدنيا، ومعظمهم لا يحصلون على مياه نظيفة كافية، ويعيشون من دون مأوى ملائم ومن دون إصحاح ومجارير، ما يعرضهم للآفات والأمراض ويؤدي إلى ارتفاع في مستويات المرض. ونظرا للتدمير الواسع في ولانهيار النظام الصحي، ندعو إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي من غزة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والسماح كذلك للمرضى بأن يعودوا إلى غزة. السيد الرئيس، من الواضح أن بعيدين عن الهدف الذي حددناه منذ 7 أشهر، لذلك فإن الدنمارك تكرر أن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون آمنة مستدامة ومن دون عوائق، ولا يمكن أن تكون مشروطة، ويجب ألا تستخدم أبدا كبطاقة للتفاوض أو الضغط. الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون على استعداد للتدخل إذا ما سمح لهم بذلك. ندعو إسرائيل إلى أن ترفع القيود غير المنطقية على السلع التي تصنف بأنها مزدوجة الاستخدام، وأن تفتح كل المعابر، وعلينا أيضا أن نبتعد عن تعداد الشاحنات إلى التأكد من استيفاء المعايير الإنسانية التي تسمح بالتخفيف من معاناة المدنيين في غزة. السيد الرئيس، ملاحظات الثانية تتعلق بالشجعان الذين يعملون ليل نهار لإيصال المساعدات الإنسانية، والتزامنا بدعمهم والسمح لهم بأن يعملوا من دون تدخل وفي أمان. كما أشارت الأوتشا إن مخاطر الحماية تستمر، ووقف إطلاق النار المستمر هو أبرز عامل للسماح بالمساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، فالطواقم الإنسانية والطبية والمدنيون يجب أن يقضوا بالحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي. أما خطة السلام الشاملة فتنص صراحة على أن إدخال وتوزيع المساعدات يجب أن يحصل من دون أي تدخل من الجانبين، وأن ذلك يجب أن يحصل عبر الأمم المتحدة ووكالتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى سائر المؤسسات الدولية غير المرتبطة بأي شكل بأي من الطرفين. تعرب الدنمارك عن قلقها إزاء قرار إسرائيل أن تشطب المنظمات الدولية غير الحكومية الدولية، فغياب هذه المنظمات سيؤثر سلبا على الوضع الإنساني في غزة، ونناشد إسرائيل أن تسمح لهذه المنظمات بأن تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نكرر دعوتنا إلى كل الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار ولإعلاء القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. نعرب عن بالغ قلقنا إذا أي خطر بمزيد من توسيع السيطرة الإسرائيلية على غزة. السيد الرئيس، ختاما، إن خطة السلام الشاملة والقرار 2803 وكل القرارات الأخرى ذات الصلة تقدم مسارا قابلا للحياة يفضي إلى تحسين فعلي للوضع الميداني بالنسبة إلى المدنيين في غزة. ما نحتاجه اليوم هو التنفيذ، وعلى هذه الطاولة علينا أن نفعل المزيد لكي نفي بالتزاماتنا ولكي نضمن أن هذه القرارات ستطبق تطبيقا كاملا من جانب كل الأطراف. كمجلس إنها مسؤولية جماعية نطلع بها، وتبقى الدنمارك ثابتة في دعمها لهذا الهدف المهم. شكرا. أشكر وفد الدنمارك على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى بنما. شكرا السيدة الرئيسة. نعرب عن امتناننا لعقد هذه الجلسة الطارئة، ونشكر السيد فلتشر على إحاطته، كما نشكر السيدة بشرى خالدي من أكسام إنترناشنال ممثلة المجتمع المدني على إحاطتهما، وقد أخذنا علما بالمعلومات القيمة التي قدمها والجهود التي يدعمها هذا المجلس من خلال القرار 2803 الذي أقر في العام 2025، والذي سمح بالاستجابة جزئيا إلى بعض الحاجات الأكثر إلحاحا للمدنيين، و تيسير نفاذ أكبر إلى المساعدات الإنسانية في غزة. إلا أن التقدم الذي قد أحرز ما ليس كافيا للاستجابة إلى بعض الحاجات، لا سيما إذا ما قورنا بحجم الأزمة الممتدة التي نشعر بمفاعيلها على الأرض. الأرقام تثبت ذلك، ففي الأشهر الثمانية الأخيرة من وقف إطلاق النار 981 شخصا قد قتلوا وأكثر من 3100 جرحوا، ما يوازي تقريبا 4 أشخاص قد قتلوا وأكثر من 12 جرحوا كل يوم. لا يجب أو لا يفترض أن يقضي أحد في سعيه للحصول على الغذاء أو المياه أو الرعاية الطبية، ولا يجب أن يستهدفوا بالأعمال الانتقامية أو التخويف أو العنف لمجرد أنهم أعربوا عن آرائهم أو لأنهم قد دعوا إلى توفير ظروف معيشة كريمة لهم ولأسرهم. لذلك نؤكد على ضرورة عطاء الأولوية لحماية المدنيين، وأنه على كل الأطراف أن تحترم بشكل كامل التزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. إلى ذلك نشدد على ضرورة ضمان نفاذ إنساني كامل آمن سريع ومن دون عوائق. لابد أن تصل المساعدات الحيوية إلى من يحتاجها بالكمية المطلوبة وبشكل مستدام، وضمان ذلك يتطلب توفير الظروف التي تسمح لوكالات الأمم المتحدة وسائر الوكالات أن تستمر بالاطلاع بعملها وأن تقدم الخدمات الأساسية التي يعول عليها المدنيون. نتيجة للعنف المدمر، أكثر من 70% من سكان غزة يعولون الآن على المياه التي تنقلها الشاحنات للاستجابة إلى حاجاتهم الأساسية. هذا الواقع يعكس سوء الظروف الراهنة وكيف أن الحد الأدنى من ظروف الحياة الكريمة قد تدهور، كما أن القيود المفروضة على الوقود والمعدات الأخرى الأساسية تحد من قدرة المستشفيات والمنشآت الصحية والمنظمات الإنسانية من الإبقاء على عملياتها، ما ينعكس مباشرة على ملايين الأشخاص. الأزمة الراهنة تعرض كذلك للخطر مستقبل جيل بكامله، فآلاف الأطفال والشباب ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم المنتظم، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الخدمات الصحية وخدمات الحماية، ما يزيد من هشاشتهم. كل يوم يمر من دون توفير هذه الفرص هو يوم خسرناه، وسيصعب على مستقبل غزة أن يتعافى منه. السيدة الرئيسة، نعرب عن دعمنا لعمل الأمم المتحدة ووكالاتها والصناديق والبرامج التابعة لها، وكذلك عمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تستمر بالعمل على الأرض في ظروف صعبة للغاية. لابد من احترام حماية الطواقم الإنسانية في كل الأوقات ومن قبل كل الأطراف، وما من عملية إنسانية يمكن أن تستمر إذا ما واجهت الطواقم الإنسانية مستويات الخطر والعنف المرتفعة. السيدة الرئيسة، شعب غزة يستحق فرصة لإعادة بناء مستقبل يضمن الكرامة البشرية والأمن والتعليم والصحة والتنمية والأمل، لا مستقبل يشوبه العنف والتطرف واستمرار النزاع. تبقى بنما على قناعة بأنه لا يمكن أن نبني هذا المستقبل بمشاركة حماس. إن السلم الشامل العادل والدائم في غزة لا يمكن أن يقوم إلا على أساس حكومة فلسطينية مصلحة وموحدة ملتزمة برفاه شعبها وملتزمة بتوفير بيئة من الأمن والاستقرار تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بأن يتطلعوا إلى المستقبل بأمل بعيدا عن الخوف والعنف. هذا الهدف هو الذي يجب أن يوجه جهود الأسرة الدولية. أشكركم على حسن الإصغاء. أشكر بنما على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى لاتفيا. شكرا السيدة الرئيسة، أشكركم على عقد هذا الاجتماع. إن الوضع الإنساني في غزة قد وصل إلى مستوى من الحرمان يتطلب انتباها دوليا ملحا ومستداما. أشكر وكيل الأمين العام توم فلتشر على إحاطته الوافية، والشكر موصول إلى السيدة بشرى الخالدي رئيسة السياسة الإنسانية في أوكسفام إنترناشنال، لعرضها تجربتها في توفير المساعدات الإنسانية في غزة. أود أن أغتنمها فرصة لكي أثني على العمل الحيوي الذي تطلع به وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الدوليين الذين نحيي عملهم الدؤوب وعملهم في ظروف صعبة للغاية في غزة وأماكن أخرى في العالم. السيدة الرئيسة، لدى اعتماد القرار 2803 والمصادقة على خطة سلام الرئيس ترامب، توقع هذا المجلس والمجتمع الدولي تحسينا سريعا ومهما في الوضع الإنساني في غزة. بعد 6 أشهر تم تخفيف نسبة أو حدة الجوع والمجاعة، إلا أن المساعدات الإنسانية الأساسية لم تلبى إلا بشكل جزئي. ولابد من الإشارة إلى أن العتبة الإنسانية في نوفمبر الماضي كانت في مستويات كارثية. إن النفاذ الإنساني الكامل ومن دون عوائق إلى كل المدنيين في غزة يجب أن يضمن بشكل عاجل من دون شروط وفقا للقانون الإنساني الدولي. من غير المقبول أن يكون السواد الأعظم من سكان غزة ما زال يعيش في الخيام وفي مبادئ متضررة، كما أن تراكم النفايات يؤدي إلى انتشار الآفات والأوبئة، بالإضافة إلى غياب المياه النظيفة وانهيار البنى التحتية الخاصة بالأصحاح، كلها تعرض الصحة العامة وتقوض الظروف المعيشية. لذلك لابد من إعادة بناء البنى التحتية الأساسية وتوفير حياة يومية كريمة لشعب غزة، هذا بالإضافة إلى تسويد المستشفيات بالمعدات التي تحتاجها وتوفير الرعاية الطبية خارج غزة. ندعو إسرائيل إلى ضمان فتح كل المعابر إلى غزة بشكل فعلي وعملي، والسماح بدخول الغذاء والمياه وسائر السلع الضرورية لبقاء المدنيين بالكمية المطلوبة ومن دون عوائق. إلا أن المساعدات الإنسانية لا تقتصر على الغذاء، والقيود المرتبطة بما يسمى بالسلع المزوجة الاستخدام وإجراءات التصريح الطويلة يمكن أن تعالج لإيصال مواد البناء والمأوى والمواد غير الغذائية والمعدات الطبية من دون تأخير. وقف إطلاق النار سمح بإيصال المساعدات موقظة الأرواح إلى عدد أكبر من الناس في غزة. في الوقت نفسه يبقى انعدام الأمن الغذائي واقعا يوميا، ومعظم الأسر تعول بشكل كبير على المساعدات التي توصلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. أما وضع تسجيل المنظمات الإنسانية فأمر لابد من تسويته للسماح لهم باستئناف خدماتهم بشكل مستقل وحيادي. ندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية الطواقم الإنسانية والطبية والصحفيين. في الوقت الذي توقف فيه القصف الموسع، إلا أن الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار تستمر منذ أكتوبر الماضي وحصدت أرواح آلاف المدنيين وفاقمت من معاناة المدنيين. لتعزيز مكاسب خطة السلام الشاملة ومنع إعادة نشوب العنف في غزة، لابد من تطبيق قرار المجلس 2803 بشكل كامل. على كل الأطراف أن تحترم الالتزامات التي قطعتها حماس وسائر المجموعات المسلحة غير التابعة للدول. يجب أن تقبل خارطة الطريق لرصد عملية نزع السلاح والتحقق منها، ولابد من مساءلة حماس بشكل كامل عن أخذ الرهائن من المدنيين والعسكريين من إسرائيل، وهو عمل إرهابي تسبب بمعاناة لا توصف ونتائجه ما زالت تؤثر على الضحايا وأسرهم. أما الضربات المستمرة اليومية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة فيجب أن تتوقف، ويجب عودة الخط الأصفر إلى ما كان عليه لدى التوصل إلى وقف إطلاق النار. إن انتشار الشرطة الفلسطينية والتعافي المبكر في غزة أمور ضرورية. السيدة الرئيسة، أكرر أن الحل السياسي الذي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هو السبيل الوحيد إلى سلم دائم بالاستناد إلى حل الدولتين كما حددته قرارات مجلس الأمن وأعلان نيويورك. إن معالجة الشواغل الأمنية والتطلعات المشروعة لكلا الإسرائيليين والفلسطينيين يتطلب تجديد الزخم وتنفيذ الخطة الشاملة، كما يتطلب انخراطا صادقا من جانب كل الأطراف وتعيد لاتفيا التزامها بتحقيق هذا الهدف. شكرا. أشكر لاتفيا على هذا.
1: أشكر مندوبة لاتفيا على هذا البيان والكلمة الآن لليبيريا. شكرا سيدتي الرئيسة. أشكر وفد كولومبيا على عقدهم هذا الاجتماع ونعرب عن امتنان ليبيريا لوكيلي الأمين العام والمتحدثة من المجتمع المدني. سيدتي الرئيسة، بغض النظر عن ما سمعناه من تقدم تحقق اليوم، واقع الحال الإنساني في غزة واقع شديد الخطورة ويواجه انهيارا ممنهجا بالرغم من اعتماد القرار 2803. اليوم يعتمد 70% من السكان في غزة على مياه الصهاريج، وهذا شريان حياة تهدد بسبب أو يواجه تهديدا، لأن النداء العاجل الذي أطلقه مكتب الأوتشا لعام 2026 لم تمول إلا نسبة 24% منه. لقد حصدت الأعمال القتالية 981 حياة منذ إطار وقف إطلاق النار الذي اعتمد في أكتوبر تشرين الأول، وهذا يثبت بأن السلام الذي استشف على الورق ما هو إلا وهم في الميدان. سيدة الرئيسة، أي تقييم صريح لغزة؟ عليه وبلا شك أن يتناول وقف إطلاق نار حقيقي ويحقق نزع سلاح حماس، وعليه أن يعالج التشريد المتسارع في الضفة الغربية وحماية المدنيين بهذا الترتيب. عنصر المستوطنين الماضي بلا هوارة وتشريد أكثر من 2500 فلسطيني في هذا العام فقط، تطوراتنا تقوض أكثر وأكثر من قدرتنا على تحقيق حل دولتين. المدنيون يتحملون وزر شللنا المشترك هذا في المجلس وفي المجتمع المدني. الملايين يعيشون في قيد حارق دون صرف صحي. وحول هذا الطقس الملاجئ إلى حاضنات للأمراض ازدادت سوءا بسبب استشراء الفئران والقوارض. سيدتي الرئيسة، بلاد ليبيريا تتحدث من فهم كونته دولة نجت من انهيار المدني وأدارت عملية نزع سلاح معقدة وأبحرت وبنجاح عبر إدارات مؤقتة مدعومة من طرف الأمم المتحدة. هذه التجربة علمتنا أن المجتمعات لن تكون قادرة على اعتناق السلام إن كانت محرومة من الماء والمأوى والخدمات الصحية ومصادر الرزق. البقاء البشري عليه أن لا يعتبر جائزة سياسية ثانوية. ندعو كل الأطراف لأن تمتثل بالكامل وأحكام القانون الإنساني الدولي وأن تبتعد عن أي إجراءات تهدد سلامة المدنيين أو تعيق توصيل المساعدة الإنسانية. كما نقدم أولويات ثلاث في سعينا لتحقيق الحل. أولا الوصول الإنساني الفوري وتوفير الحماية لعمليات الإغاثة. يجب أن تنفذ كل تدابير الإدارية وأعمال التسجيل التي تؤثر على العناصر الإنسانية أن تنفذ بطريقة تصون طبيعة العمليات السريعة والنزيهة ودون أي عراقيل. المستلزمات الإدارية يجب أن تلبي الضروريات الإنسانية بدلا من أن تضيق عليها الخناق. وكل العثرات التي تواجه القدرة على الوصول والاستفادة من سلاسل الإمداد التي تعيق قدرة الوكالات الأممية على الحصول على أبسط الدعم اللوجستي الإنساني في قطاع غزة بكمله، هذه العقبات يجب أن ترفع وترفع فورا. ثانيا، تعبئة المصادر الطارئة. نشكر الدول المانحة ونحث على مساهمات تقدم للبقاء اليومي، بما في ذلك باستصلاح شبكات المياه وإدارة النفايات الصلبة وإعادة البناء البنى التحتية الصحية الأساسية. ثالثا، مسار سياسي ذو مصداقية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني. إن الوضع القائم بلا نهاية يهدد بتقسيم المنطقة بكاملها وبشكل دائم. على الأطراف جميعا أن تعمل لضمان نقلة ممنهجة للسلطة الإدارية إلى سلطة هيئة فلسطينية حاكمة تكون شرعية ومتحدة وتتمتع بدعم دولي وتكون ملتزمة بالتعاشي السلمي وقادرة على إدارة غزة والضفة الغربية تجاه تحقيق حل دولتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن دائم. السيدة الرئيسة، قرارات آخرها 28/3، والوكالات الإنسانية وضعت الخطط، ما بقي غائبا كما سمعنا من المتحدثة الموقرة اليوم المجتمع المدني وغيرها. المفقود الآن هو التنفيذ. بعزيمة هذا المجلس على المجتمع الدولي أن ينفذ ويجسد التزامات كل الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي. هذه التزامات قد قطع المجتمع الدولي على نفسه، خاصة الالتزام بتنفيذ قرار 28/3. نؤكد على الأطراف جميعا أن تنفذ التزاماتها بالكامل في إطار القرار 28/3 وفي سياق المعاناة البشرية التي نراها بأم أعيننا. لا يمكن لنا أن نغض النظر، وعلينا أن لا نلفت أنظارنا عنها. وشكرا. أشكر مندوب لايبيريا الموقر على هذا البيان. الكلام الآن لليونان. شكرا سيدتي الرئيسة. أشكر وكيل الأمين العام توم فلتشر على إحاطته، ونشكر بشرى الخالدي رئيسة المسائل السياسية الإنسانية في أوكسفام على ملاحظتيهما. كسمعنا اليوم، مع الإشارة إلى دخول بعض التحسن بعد وضع خطة السلام الشاملة وتنفيذ القرار واعتماد قرار 28/3، إلى أن المسار الإنساني لم يحقق بعد ما هو مطلوب، وأن غزة لم تعد في حالة مجاعة، وهذا أمر إيجابي. لأن الأطراف الإنسانية تبلغنا بأن دخول المساعدة إلى غزة غير كافي، وأن توفر الغذاء ذو القيمة التغذوية العالية يبقى شحيحا. أن هذه القيود التي تفرض على أدوات الاستخدام المزدوج تضيف أثرا خارجيا سلبيا وعظيما. أن دخول كثير من الأدوات الصحية الأساسية محظور، مما يدخل من كاهل قطاع الرعاية الصحية، وأن الأطفال يواجهون أو يعانون من معاناة هائلة، بما في ذلك التشرد وسوء التغذية والصدمة الإنسانية، ويفتقرون إلى التعليم والرعاية الصحية والماء النظيف والخدمات الأساسية الأخرى. لهذا علينا أن نبقي حماية الأطفال على رأس كل جهود الإغاثة. سيدتي الرئيسة، تدعو بلادي أو دعونا لعقد هذا الاجتماع اليوم، لأن ما نصت عليه المرحلة الأولى من قرار مجلس الأمن 28/3 لم تنفذ بعد. أن المجلس عليه أن يطلع على التطورات في غزة بالكثافة المطلوبة. من جانب واحد فنزع سلاح حماس وكل جماعات المسلحة الأخرى يبقى أساسيا لتثبيت الأوضاع في غزة. ندعم بالكامل جهود الممثل الرفيع المستوى ملادينوفا في هذا المضمار، وعملا بمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، ولهذا فأن حماس لا يمكن أن يكون لها أي دور في حكم غزة. في الوقت نفسه هذه العملية ستكون طويلة، إن زيادة توصيل المساعدة الإنسانية لغزة بالحجم المطلوب والمضي قدما بتنفيذ برامج التعافي المبكر كالإسكان والمائي والصرف الصحي والمستشفيات أمر ضروري وملح. إن اليونان ملتزمة بالتفاعل الوثيقي في هذه العملية بتنسيق مع شركائها من أوروبا والدول العربية والأسيوية، ونحن مستعدون للمشاركة في النقاشات حول صندوق هورايزن لضمان أن يكون جهد التعافي متسقا وشفافا ومؤثرا بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية. أتطلع قدما لاجتماع مجموعة المانحين المعنية بفلسطين في بروكسل في الشهر المقبل، وفي خضم استشراء الأمراض المعدية وسوء التغذية فإن تسارع وتيرة المساعدة الإنسانية والتجارية أمر مطلوب وبطريقة ملحة مع ضرورة فتح معابر إضافية. ندعو إسرائيل اتخاذ الخطوة الضرورية لمعالجة الحالة بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة. هذا ونشير إلى أن تدفق المساعدة الإنسانية عليه أن يبقى خالياً من الشروط، وهذا أمر مبدئي. وبما أن الانتشار الحشرات والقوارض بدأ يستشري وبشكل واضح، فنحن نعترف هنا بدعم الأونروا واليونيسف لجهود مكافحة القوارض والحشرات، ونحن نرحب أيضا بحملة منظمة الصحة العالمية للتطعيم. وفي الوقت نفسه الوضع في باقي الأراضي المحتلة خطير، الضفة الغربية والقدس الشرقية في خضم تزايد وتيرة في المستوطنين، وتقيد الحركة بشكل مستمر مع توسع المستوطنات بشكل غير شرعي، والتشريد القصري الذي أصبح جزءا من حياة الفلسطينيين اليومية. وهنا فنحن نأمل بأن يصبح السلام في الشرق الأوسط واقعا ملموسا، ونحن ملتزمون بالسلام في الشرق الأوسط بطريقة لا تهتز. الدبلوماسية قد حققت نتائج ولها أن تحققها أخرى، وللجيل القادم من الفلسطينيين في غزة، فهذا الجيل يستحق أكثر من مجرد القدرة على البقاء على قيد الحياة، وإن المسار السلمي لن يكون ممكنا إلا عبر تنشيط عملية سياسية ذات مصداقية وأفاق سياسية واضحة للفلسطينيين، عملية تؤدي إلى حل الدولتين بحسب قرار مجلس الأمن 2803 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وعملا بإعلان نيويورك الذي اعتمده السواد الأعظم من الدول العضوة في المجتمع الدولي، وهو يسعى إلى إقامة شرق أوسط تعيش فيه شعوبه في كرامة وأمن وسلام. وشكرا. أشكر مندوبة اليونان الموقرة على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن للصومال. شكرا سيدتي الرئيسة. أشكر وكيل الأمين العام توم فلاتشر على إحاطته المقلقة، ونشكر السيدة خالدي على كلماتها المؤثرة والشجاعة والتي وصفت فيها حال الفلسطينيين الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد مرور 6 أشهر على اعتماد قرار مجلس الأمن 2803 نجد أن المساعدة الإنسانية تمنع وأن الظروف السائدة مخيفة. اسمحوا لي هنا بتقديم الملاحظات التالية. أولا بالنسبة لتوصيل المساعدة الإنسانية، إن استمرار إغلاق الحدود والقيود الشديدة بما في ذلك القانون الجديد لتسجيل منظمتها الحكومية تقطع الطريق أمام المعونة المنقذة للأرواح، وتعطل القافلات، والعاملين في المجال الإنساني يواجهون قيودا. وكما سمعنا من السيدة الخالدي فإن التوفر لا يعني الوصول، ولهذا نحن ندعو إسرائيل لأن ترفع فورا ودون أي شروط كل القروض المفروضة على توصيل المساعدة الإنسانية وأن تمتثل أن تنفذ التزاماتها تجاه القانون الدولي. ثانيا بالنسبة لحماية المدنيين وخاصة الأطفال، فمنذ أكتوبر 2025 1000 فلسطيني

0: منهم الكثير من الأطفال خضوا بل قتلوا. 2000 حالة مرتبطة بالتعليم أثرت على 17,000 طالب. المدارس لم تعد آمنة، والأطفال المعتقلين يبلغون عن التجويع والانتهاكات، سوء التغذية والصدمة واسعة الانتشار. نحن نردد بكل أشكال العقوبة الجماعية، وأن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد البشرية. نحن نطالب بالمحاسبة، ونطالب أن يمثل المختلفون أمام القضاء على المجلس، أن يصر على احترام القانون الإنساني الدولي والكف الفوري عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والعاملين الإنسانيين. ثالثا، إن التدمير المنهج للبنى التحتية الحيوية. نشهد في هذا الإطار انهيار خدمة الأساسية في غزة، استنفاد المعدات الطبية، المهاجمة على المستشفيات والعيادات، وانهيار نظم المياه والصرف الصحي. نطالب بتوفير الحماية بلا شروط لكل المرافق الطبية والعاملين فيها، توصيل الوقود والمعدات الطبية وأدوات الترميم. يجب أن تأتي مضمونة مع الاستعادة الفورية للبنى التحتية الحيوية وصونها. رابعا، بالنسبة للمساري السياسي، تشير بلادي إلى الخطة الشاملة وقرار مجلس الأمن 2803 الذي أقام مجلس السلام الدولي وإدارة انتقالية. نطالب السلطة الفلسطينية بأن تتولى على وجه السرعة مهام الحكم، لأن إطالة أمد التدابير المؤقتة سوف تهدد بتعميق انعدام الاستقرار. نطالب بالإفراج عن عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، لأن حرمانها منها سيقوض بقدرتها على الحكم. ونحن ندعو لاتخاذ كل الإجراءات التي تمكن الحوكمة الشرعية. نرفض التصعيد الأخير لعنف المستوطنين وإرهابهم في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمة لحرق المساجد والقرى في الضفة الغربية، وأيضا المساس بمسجد جلجيليا بكتابات عبرية على الجدران. وهذه الانتهاكات لم تبدأ منذ 2023، وهي تنتهك حرمة المواقع المقدسة والقانون الدولي. هذه التدابير القانونية تزعزع الاستقرار وتغذي العنف. نحن نعتبر إسرائيل بصفتها السلطة المحتلة مسؤولة، وندعو المجتمع الدولي لأن يطالب بوضع حد للتصعيد وعنف المستوطنين، وأن يحاسب المختلفين على فعلتهم. أنا توسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية العسكرية لتغطي أكثر من 70% من غزة حتى الآن يقوي دون من فرص إعادة أو لم يشمل الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام وعلينا أو الأراضي الفلسطينية. ونحن نرفض العقوبة الجماعية، ونطالب بتجديد الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام عادل ودائم. ختاما، تؤكد الصومال أن صون القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمر لا يمكن التفاوض عليه. إن المعاناة الجارية في غزة والضفة الغربية يجب أن تنتهي، وكل هذه الانتهاكات يجب أن يحاسب مختلفوها على فعلتهم. إن إنهاء الاحتلال المزمن وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة عصمتها القدس الشريف هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والعدالة. أنا الأوان للفعل، والصمت لم يعد له مكان. وشكرا. أشكر مندوب الصومال الموقر على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لمندوبي باكستان. شكرا سيدتي الرئيسة، اسمحوا لي بتوجيه عبارة الشكر لوكيل الأمن العام توم فلاتشر على هذه الإحاطة، ونقدر أيضا مداخلة السيدة بشرى الخالدي من أوكسفام. السيدة الرئيسة، أن هذا اجتماع جلل، وهذا المجلس أن يبقي الحالة في غزة رهن المراقبة الحثيثة. كما سمعنا، غزة تعيش في ظروف خطيرة بالرغم من اعتماد الخطة الشاملة واعتماد قرار مجلس الأمن 28/03 بعدها. رغم من ذلك استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار، والأزمة الإنسانية في غزة تبقى شديدة. يتحمل المدنيون صعوبات هائلة من القتل والحرمان والتشريد، ومستقبلا في معدوم اليقين. وقد بينت المؤشرات الإنسانية تقدما تحقق مقارنة بالفترة ما قبل وقف إطلاق النار، إلى أن هذه الإنجازات قد طغى عليها واقع يعيشه أكثر من 2 مليون نسمة، من حيث صعوبة ظروف العيش في غزة. جهود مجلس السلام والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، هذه الجهود قد قوضتها أفعال السلطات، سلطات الاحتلال غير القانونية. سيدتي، إن الأرقام مقلقة جدا. أكثر من 90% من سكان غزة شردت، ونصف المستشفيات قادرة على العمل ولكن جزئيا. الجوع الشديد قد ضرب بمئات الآلاف. الوجبات اليومية انخفضت من 1.5 مليون إلى 678 ألف وجبة، أي انحسر حجمها ب 50% وأكثر. الاكتظاظ وسوء الحالة، سوء النظافة قد أججت الأوبئة والأمراض. 1 مليون طفل وأكثر يواجهون التشرد وسوء التغذية، ولا يتمتعون بالقدرة على الحصول على التعليم ولا الرعاية الصحية، مما يهدد جيلا بكامله. سيدتي الرئيسة، إن جوهر القضية هنا هو منع وصول المساعدة الإنسانية أو تعطيلها بشكل تعسفي. هذا نمط متكرر نشهده في السياسة الإسرائيلية، وانتهاك مباشر لالتزامات السلطة المحتلة تجاه القانون الدولي. هذه تدابير غير مشروعة، وتعمق من معاناة المدنيين، وتنتهك بشكل صارخ منطقة الأمم المتحدة وخطة غزة للسلام وقرارات هذا المجلس. اسمحوا لي بالإشارة إلى بعض النقاط التي علينا نستهدي بها في أعمالنا. أولا، إن وصول المساعدة الإنسانية بشكل فوري ودون عراقيل يجب أن يضمن فورا. إن تدفق المساعدة يجب أن يتم دون أي قيود، وتنفيذا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقرارين 27/20 و28/03. كل المعابر بما في ذلك معبر رفح يجب أن تفتح وتبقى عاملة بشكل كامل لعبور المساعدة والمعدات التجارية عبرها، ولضمان أيضا عبور عملية الإخلاء الطبية عبرها. ثانيا، أن الحصار على غزة يعتبر أداة احتلال، وهو مصدر للمعاناة الجماعية منذ عقود، وعبر تقييد القدرة على التحرك والتنقل ترتكب السلطة القائمة بالاحتلال تعذيب أو تتسبب بمعاناة أكثر من 2.1 مليون فلسطيني. هذا الحصار هو تجسيد آخر للاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، وانتهاك واضح للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، والمساعدة الإنسانية يجب أن لا تسلح أبدا، ويجب رفع الحصار فورا. ثالثا، المساعدة الإنسانية عليها أن لا تأتي بشروط، وأن الجهود السياسية مستمرة، ولكن مع اعتبارها لا يجب أن تربط جهود توصيل المساعدة بأي اعتبارات سياسية، وأن الخطة الشاملة تنص صراحة على أن المساعدة يجب أن تصل إلى كافة أرجاء غزة، وأن يتم ذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها دون أي تدخل. رابعا، أن التصنيف التعسفي لبعض السلع الإنسانية بأنها ذات استخدام مزدوج يجب أن يتوقف. أن هذه القوائم يجب أن لا تكون ضبابية ولا منحازة، أو أن تستخدم لمنع دخول الأدوات الأساسية. خامسا، أن القصور في التمويل الأساسي يجب أن تلقى علاجا فوريا. أن النداء الأمم المتحدة لعام 2026 نداء العاجل لم يمول منه إلا 12%، وأن إقامة صندوق لتنمية وإعادة أعمار غزة أمر نرحب به، كما نرحب بتعبئة 17 مليار دولار من تعهدات لإعادة الإعمار، ونحث على التعبئة السريعة لكل المصادر المالية المطلوبة لرأب فجوة التمويل. سادسا، دور الأونروا وكالة الغوث لا يمكن الاستغناء عنه. تدابير الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا غير مشروعة وتقوض من المساعدة الأساسية. أونروا وولايتها قد جاءت قرارات كثيرة أممية تأكد عليها ويجب أن تنفذ بشكل كامل وآمن ودون عراقيل. سابعا، كل الهجمات تستهدف الموظفين في أو العاملين في المجال الإنساني والطبي، يجب أن تكث فورا مع ضرورة إنهاء أي أعمال اعتقال المحتجزين غير قانونية. شعب غزة سيدتي يواجهون صعوبات لا توصف، ولكن بقائهم يبين قدرتهم الهائلة على الصمود. القرار 28/3 يجب أن ينفذ بالكامل، وقد أشار إلى ذلك أعضاء آخر جملاء آخر في المجلس. هذا القرار يجب أن ينفذ بالكامل ليؤدي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه وقف دائم لإطلاق النار وتوصيل المساعدة الإنسانية بلا عراقيل وإعادة إعمار فورية دون أي شروط، دون أي تأجيل مشروط، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وبحدود زمنية واضحة لتحقيق حكم الذاتي الفلسطيني. علينا ألا ننسى الضفة الغربية التي تدهور فيها الأوضاع في خضم العنف، عنف المستوطنين المتصاعد والتشريد والتوسع المستمر للمستوطنات غير الشرعية. مجموعة من 8 دول عربية وإسلامية وهي وباكستان عضوة فيها أصدرت هذه المجموعة بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم تناولت فيه الحالة في الضفة الغربية. سيدتي الرئيسة، في نهاية المطاف الحل لهذه الحل السياسي لهذه الأزمات الإنسانية ولجوهر قضية فلسطين، هذا الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سياسة سيادة ومستقلة ومترابطة الأوصال على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف. هذه الرؤية، بل هذا هو الأفق الذي يتمتع بتوافق دولي واسع، وهذا هو الهدف الذي علينا أن نوجه كل جهودنا صوبه. وشكرا. أشكر مندوب باكستان المقر على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لمندوب الصين.
1: شكرا روسي. 东方支持举行今天的紧急会议.
0: شكرا سيدتي الرئيسة. تؤيد الصين عقد هذا الاجتماع الطارئ، ونشكر الوكيل الأمين العام فلتشر والسيد الخالدي على إحطتيهما. إن التخفيف الأخير ونزع بداية التصعيد المؤخر في الشرق الأوسط قد ورد زخما إيجابيا، نأمل أن يصان ليصبح عنصرا ممكنا لتسوية القضايا الساخنة الأخرى في المنطقة بما فيها قضية غزة. اتفاق وقف إطلاق النار لغزة أبرم في أكتوبر الماضي، ولكن السلام لم يأتي كما كان متوقعا، بل جاء بعده والموت والمعاناة الذي يبقى واقعا يوميا في غزة. المجتمع الدولي أن يعمل معنا حتى يضع حدا للعنف في غزة وأن يحسن الوضع الإنساني ويعيد السلام الدائم. 4 نقاط: أولا، وقف إطلاق النار المستدام والسلام الحق في غزة وسلامة المدنيين في غزة كلها من الأولويات. غزة تعيش في حالة تواجه فيها وقف إطلاق النار وهجمات متكررة. هذه العمليات العسكرية قد حصدت أكثر من 1000 روح، ونحن نعرب عن قلقنا إذا توسيع إسرائيلي المستمر للمنطقة العسكرية ومنطقة الخط الأصفر، وهي تهدد بسيطرة على 70% من أراضي غزة. إن الأمن المستدام لن يتحقق باستخدام القوة، لأن ذلك لن يسعى إلا إلى وضع عثرات إضافية في طريق السلام. ندعو كل الجهات خاصة الإسرائيل إلى الامتثال الكامل باتفاق وقف إطلاق النار لتكف عن أي انتهاكات رعناء لوقف إطلاق النار. الدول القادرة على تأثير على الأطراف عليها أن تعمل بشكل أنشط وبشكل مكثف لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل مستدام. نظرة بمكان أن نوسع الوصول الإنساني إلى غزة لتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية فيها، وإن القيود المجحفة الإسرائيلية قد أبقت 2,000,000 نسمة في غزة عالقين فيما أصبح سجنا في الهواء الطلق، تسيطر على مياه الشرب والمأوى الآمن والغذاء التي باتت الآن من الكماليات في غزة، والأوضاع تتدهور أيضا بسبب قصور الوقود والغذاء مما دفع بنظام الرعاية الطبية إلى حافة الهاوية. وإن انتشار الصرف الصحي والاقتضاض وانتشار الأفات بدأت تولد الأمراض والأوبئة، وإن إغلاق المعابر يعمق من هذه العقوبة الجماعية. تدعو إسرائيل لتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الإنساني الدولي ورفع القيود المفروضة على المؤن الإنسانية، إبقاء المعابر مفتوحة بالكامل، وضمان توصيل الغذاء والدواء والوقود ووحدات بناء المأوى إلى غزة. علينا أن نضمن تمكن الوكالات الإنسانية من العمل دون أي عراقيل، وذلك صونا لشرايين الحياة في غزة، لأنها بمثابة جسر حياة لسكان غزة. وكالة الغوث الأنروا هي عماد العمليات الإنسانية في غزة، ولحين من الزمن الآن والوكالة تتعرض لهجمات متكررة من طرف إسرائيل. أكثر من 390 من طواقمها قتلوا في غزة، واستحدثت إسرائيل مؤخرا سياسة تسجيل جديدة للمنظمات غير الحكومية الدولية، والتي ستؤثر وبشكل هائل بل تعرقل أيضا العمليات الإنسانية في غزة. على إسرائيل أن تكف عن قمع الأنروا وأن تقدم الدعم والحماية لعملها وللأطراف الأخرى الإنسانية في غزة، وعلى إسرائيل أن تضمن توصيل المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل. رابعا، علينا أن ننهض وننفذ الترتيبات بعد الحرب في غزة بشكل ثابت لبغية تنفيذ حل دولتين. غزة هي وطننا للفلسطينيين، واستحداث لأي آلية جديدة يجب أن يستهدي بمبدأ حكم فلسطينيين لفلسطين مع احترام رغباتهم بطريقة لا تقاوم حل دولتين. غزة الآن هي وجه الدمار الكامل، ويجب أن يعاد إعمارها في أقرب الآجال. فرض شروط مسبقة على هذا الجهد سوف يطيل من معاناة المدنيين. على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لا رجعة عنها لتنفيذ حل الدولتين، وعليه أن يرفض أي محاولة لتغيير تركيبة غزة الديمغرافية وإعادة رسم خريطتها. في الشهر الماضي استعرض الأمين العام أول تقرير قدمه مجلس السلام، وعليه أن يتابع وبشكل كثيف أي تطورات في غزة وأي ترتيبات تتخذ بعد الحرب، كما صدرت للمجلس ولاية بذلك. ونحن مساعدون للعمل مع باقي المجتمع الدولي تجاه وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة، وضع حد الأزمة الإنسانية فيها، وتنفيذ حل الدولتين، وسلام عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين دون أي تعطيل. وشكرا.
2: أشكر ممثل الصين على بيانه. الكلمة الآن لممثل فرنسا. شكرا سيدتي رئيسة. أشكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية سيد توم فليتشر، ورئيسة قسم السياسات الإنسانية لدى منظمة أوكسفام السيدة بشرى الخالدية على إحاطتيهما، وأرحب بإسرائيل وفلسطين والعربية السعودية إلى هذا الاجتماع. انضمت فرنسا إلى طلب إعادة هذه الجلسة لأن التطورات الأخيرة في غزة تظهر تدهورا مقلقا يهدد التقدم الذي أتاحه اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام والقرار 2803. هذا المجلس لابد أن يتحرك، لابد من عكس 6 مسارات في غزة. أولا، هشاشة وقف إطلاق النار الذي ينتهك يوميا. من الضروري أن يحترم وقف إطلاق النار احتراما كاملا وألا تستأنفوا الحرب. السكان المدنيون الفلسطينيون المنهكون أصلا لن يتحملوا أكثر من ذلك. ندعو الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا إلى مضاعفة جهودهم في هذا الاتجاه. ثانيا، استمرار العوائق التي تعرقل إيصال المساعدات وعمل الجهات الإنسانية بما في ذلك الأنروا والمنظمات غير الحكومية الدولية. لن أكرر ما قاله عدد من المتحدثين الذين وصفوا الأوضاع الإنسانية. على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقرار 2803. سكان غزة محكوم عليهم بالبقاء على قيد الحياة فحسب. المساعدات التي تدخل القطاع ليست كافية من حيث الكمية أو النوعية. حظر السلع الأساسية بذريعة زائفة، ألا وهي أن هذه الأصناف تستخدم بشكل مزدوج، أمر غير مقبول، ولابد من إعادة فتح المعابر فورا. ثالثا، استمرار رفض حماس نزع سلاحها، هذا أمر غير مقبول ويضر بسكان الفلسطينيين وأمن إسرائيل والأمن الإقليمي. حماس ينبغي أن تشارك الحصول النية في المفاوضات الجارية وأن تنزع سلاحها. تدعم فرنسا جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وتؤكد مجددا أن حماس لن يكون لها أي دور في إدارة غزة وفقا لخطة السلام على نيويورك. رابعا، تعطيل جهود التعافي وإعادة الأعمار. الشلل الذي نشهده ينبغي أن نغير هذا الوضع، لابد بالبدء في هذه الجهود من دون تأخير. الجهات المختصة ولا سيما صندوق الأمم المتحدة هورايزن الذي ساهمت فرنسا فيه بمبلغ 5 ملايين دولار جاهز للتحرك فور رفع القيود وندعو الشركاء إلى المساهمة فيه. لا ينبغي أن يكون استعادة ظروف معيشية كريمة مرهونة باستكمال عملية نزع السلاح. خامسا، اتساع نطاق الاحتلال الإسرائيلي وتركز السكان في مساحة تتقلص باستمرار. الهدف الذي تعلنه إسرائيل والمتمثل في احتلال 70% من القطاع يتعارض والالتزامات التي قطعت في إطار خطة السلام. وتؤكد فرنسا على معارضتها الراسخة لتقسيم فلسطين وأي تهجير قسري للسكان. سادسا، استمرار القيود المفروضة التي تمنع وصول معلومات متعلقة بالوضع في غزة. بعد 8 أشهر من التوصل إلى وقف إطلاق النار، لا شيء يبرر رفض إسرائيل السماح للصحفيين الدوليين والدبلوماسيين الأجانب بدخول قطاع. السيدة الرئيسة تدعو فرنسا هذا المجلس والأطراف إلى مدافعة الجهود لعكس هذه الاتجاهات التي نشهدها على الأرض، وندعو إلى تنفيذ الكامل لقرار 2803. من الضروري أن نبني على المرحلة الأولى من الخطة وأن نسمح بدخولي في المرحلة الثانية، وهذا يقتضي نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة وعودة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها ونشر قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل. لا يمكن تجاهل الوضع المخلق في الضفة الغربية. سيدتي الرئيسة، من مسؤولياتنا الجماعية أن نتصدى بحزم لتكثيف الاستيطان، و علينا أن نضع حدا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون العنيفون ويشكل مشروع واحد هدينا خطيرة للتواصل الجغرافي لفلسطين ويندرج ضمن ديناميكية الضم بحكم الأمر الواقع التي نرفضها. سنواصل العمل من أجل حل دولتين وفقا لإعلان نيويورك. ومن هنا استضفنا في 12 يونيو في باريس فعالية جمعت ممثلين عن المجتمعين المدنيين الإسرائيلي والفلسطيني، وأظهرت هذه الفعالية أن هناك طريقا آخر ممكنا، طريق السلام والاعتراف المتبادل. وستقوم بعثتي بإحالة رسالة إلى الأمين العام ودول الأعضاء تتضمن استنتاجات هذه الفعالية. وشكرا. أشكر ممثل فرنسا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى المملكة المتحدة. شكرا سيدتي الرئيسة. أشكر وكيل الأمين العام السيد فلتشر وسيدة خالدي على إحاطتيهما المعبرتين اليوم. سيدي الرئيس، في نوفمبر الماضي اعتمد مجلس الأمن القرار 2803 وأيد خطة الرئيس ترامب الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. كانت فرصة تاريخية لتحقيق سلام الدائم. إحاطة نائب الأمين العام استعرضت بعض التقدم الذي أحرز حتى الآن فيما يتعلق بالوضع الإنساني وإعادة الرهائن. السيد فلتشر وسيدة خالدي كذلك ذكرانا بأن وعد هذه الخطة لم يتحقق بعد، ونحن بحاجة إلى تحرك ملح من الجانبين لضمان الوفاء بالالتزامات وللعودة إلى مسار التنفيذ. أود أن أبرز أولويات ثلاث. أولا، كما سمعنا اليوم الوضع الإنساني في غزة لا يزال مزريا. انتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة قد أدت إلى مقتل 1000 فلسطيني منذ أكتوبر. النزوح المستمر والظروف غير الصحية وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية جعلت الأسر والأطفال معرضة للأمراض، يعانون من سوء التغذية ولا يمكنهم أن يتصدوا لأي إصابة. وإسرائيل تستمر في تطبيق القيود المفروضة على سلع الاستخدام المزدوج لعرقلة إيصال الأصناف الأساسية، وتحد من إيصال المساعدات وتقتصر على معبر واحد، وهذا يؤدي إلى احتقان. القرار 2803 واضح، لابد من استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفورا، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية.

وتفكك البنية التحتية العسكرية والإرهابية خاصة بها. تدعم المملكة المتحدة عملية سحب الأسلحة على مراحل ينبغي التحقق منها، إلى جانب نشأ القوة الدولية لتحقيق الاستقرار وتدريب قوة شرطية فلسطينية وانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل تدريجي. ولكن أود أن أقولها بوضوح، التزام إسرائيل بتيسير الوصول الإنساني ليس مرهونا بنزع سلاح حماس. المساعدة الإنسانية لا ينبغي أبدا أن تستخدم كأداة ضغط سياسي، هذا أساس من أسس القانون الإنساني الدولي. ثالثا، الاستقرار في الضفة الغربية أساسي لأي سلام دائم، لكن العنف ضد المدنيين يزداد ووصل إلى مستويات غير مسبوقة. نشعر بجزع إزاء صور توضح القوات الإسرائيلية وهي تقتل رضيع عمره 7 أشهر في الخليل في 5 يونيو. لابد لإسرائيل أن تضمن خضوع المسؤولين المساءلة. هذا العنف إلى جانب استمرار النزوح القسري وحجب الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية وقيمتها 5 مليار دولار، كل ذلك يقوض خطة السلام الشاملة، وكل ذلك ينبغي أن يتوقف. سيدي الرئيس، أنا الأوان للتحرك بحزم نحو السلام. في الأسبوع الماضي إلى جانب أستراليا وكندا أعلننا عن صندوق سلام دولي جديد لإسرائيل وفلسطين لتنشيط هذه الجهود. المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الشركاء لوضع الأساس لمستقبل مختلف على أساس تعايش سلمي بين دولتين سيدتين وأمنتين. وشكرا. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على هذا البيان. أعطي الكلمة الآن للاتحاد الروسي. شكرا سيدتي رئيسة. نشكر وكيل الأمين العام السيد توم فلتشر على تقييمه المفصل للحالة الإنسانية في قطاع غزة، وقد استمعنا بعناية إلى ممثلة المجتمع الإنساني السيدة بشرى خالدي. ما سمعناه يؤكد ما هو واضح أصلا، قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية متفاقمة. أتاح وقف إطلاق النار خفض حدة الأعمال العدائية وأدى إلى الإفراج عن الرهائن وعن بعض المعتقلين الفلسطينيين، لكن الأحكام الإنسانية الرئيسية الواردة في قرار مجلس الأمن 2803 بما في ذلك استئناف المساعدات بشكل كامل وإيصال المساعدات وتوزيعها دون تدخل من أطراف النزاع وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، كل ذلك ينفذ بصورة جزئية. كذلك وقف إطلاق النار لم يعد ضمانا لأمن السكان المدنيين في غزة. وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 قتل 105 من الفلسطينيين، أصيب أكثر من 3000. من 3 إلى 10 يونيو حزيران أفيد بمقتل 39 شخصا وإصابة 199 آخرين. ومن الحوادث التي أثرت اهتماما واسعا مقتل طبيب فلسطيني من مستشفى يافا جراء غارة جوية استهدفت نقطة تفتيش للشرطة قرب مدرسة المنفلوطي في دير البلح، ويظل هناك عامل إضافي لعدم الاستقرار، أي التقدم المتواصل لما يسمى بالخط الأصفر غربا أو نقل هذا الخط غربا. الأمر الذي يؤدي إلى موجات نزوح جديدة للأسر ويبقي السكان المدنيين الموجودين في المنطقة الربانية عرضة لخطر دائم. ويتحدث الإسرائيليون علنا عن نيات فرض السيطرة على 70% من القطاع. هذه الإجراءات تعرض للخطر مواصلة تنفيذ خطة السلام التي وتظهر عدم وجاهة محاولة تحميل الجانب الفلسطيني وحده مسؤولية تعثر المفاوضات. نشعر بقلق إزاء وضع العاملين في المجالين الإنساني والطبي. وفقا لأوتشا، في يونيو تم احتجاز 7 من موظفي الإسعاف الفلسطينيين، ولا زال احدهم رهن الاحتجاز حتى الان، كما افادت اليونيسف بمقتل سائقي سياره تحمل صهاريج المياه، كان يعملان لتنفيذ خطه تعبئه المياه. لا يزال الوصول الانساني غير متوفر، فوفقا

0: لأوتشا يظل مع بركة أبو سالم المنفذ الوحيد الذي يستخدم لإيصال أو لإدخال الشحنات التي توافق عليها الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيون. إغلاق هذا المعبر بشكل مؤقت في 7 و8 من يونيو كشف عن مدى هشاشة منظومة الإمدادات الإنسانية برمتها، كما أن الواردات التجارية لا تضمن وصول السلع الحيوية ولا يمكن أن تحل محل المساعدات الإنسانية الأممية. جزء كبير من السكان يفتخروا إلى سبل كسب العيش حتى بعد استئناف استخدام معبر كرم شالوم. لا تزال الخوف الإنسانية تواجه التأخير والاحتقان وإجراءات تفتيش إضافية، وتتمثل مشكلة أخرى في القيود المستمرة على إدخال السلع ذات الأهمية الحيوية بحكم أنها ذات استخدام مزدوج، وتشمل المواد المحظورة أصنافا يستحيل من دونها تأمين الحد الأدنى من بقاء السكان مثل المستلزمات الطبية والخيام والبطانيات وأكياس النوم والحفاضات والعكازات والكراسي المتحركة. الوصول إلى المياه والغذاء يمثل مشكلة يومية لسكان غزة. وفقا لأوتشا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد أكثر من 70% من السكان على صهاريج المياه كمصدر أساسي لمياه الشرب، وهي بدورها تعتمد على توفر الوقود وأمن الطرق والتمويل. الأوضاع الغذائية كذلك بالغة الصعوبة. سكان غزة في المتوسط لا يمكنهم إلا تناول الطعام مرتين يوميا، و20% من السكان لا يحصلون إلى وجبة واحدة في اليوم. هذا يعني أن الاحتياجات الأساسية للسكان لا تزال غير ملبات. وفي الوقت ذاته نشير إلى أن هناك صعوبة في الوصول، وبرنامج الأغذية العالمي أشار إلى أن تهريب المخدرات إلى فلسطين قد تزايد. الوضع الصحي كذلك حرج. ما من حتى مستشفى واحد في غزة تعمل بكامل طاقتها. لا تزال هناك الكثير من العقبات أمام عملية الإجلاء الطبي، بما في ذلك لمرضى السرطان والأطفال والمرضى ذوي الإصابات الخطيرة. ومن هنا تنتشر الأمراض في المخيمات المكتظة، وكذلك نشهد شحا للمياه النظيفة نتيجة لانهيار البنية التحتية المتعلقة بالإصحاح، وهذا يزيد من تدهور الوضع الوبائي. كل ذلك يحدث في خضم نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية. نداء الأمم المتحدة الإنسانية فلسطين البالغ قيمته 4.1 مليار دولار لم يحصل على تمويل تجاوز 15%. عمليا يعني ذلك أن الشركاء الإنسانيين مضطرون إلى تقليص حتى الخدمات المنقذة للحياة، ويظل الأطفال الضحايا الرئيسيين لما يحدث. البيئة اللازمة لحياة طبيعية ولنموهم بشكل طبيعي قد دمرت في غزة. الأمر لا يتعلق فقط برفاه الأطفال. أكثر من 637 ألف تلميذ محروم من التعليم النظامي للسنة الثالثة على التوالي، و90% من المباني المدرسية دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام، وبذلك يحرم جيل كامل من حاضره ومستقبله. تقارير الأوتشا وتقارير الأونروا من الصعب الاطلاع عليها، ومن الصعب أن نقبل بما يرد في هذه التقارير. لا يمكن أن نتصور مأساة الفلسطينيين إن لم نتخذ تدابير عاجلة، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. نؤكد أن تقديم المساعدات الإنسانية لا يجوز أن يكون مشروطا بتنفيذ مطالب سياسية. اتاحت الوصول الإنساني تمثل التزاما يقع على عاتق أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي. من الضروري ضمان التدفق الفوري والكامل والآمن وغير المعرقل للمساعدات إلى قطاع غزة عبر جميع الطرق والمعابر المتاحة، ولابد من رفع القيود التي لا أساس لها المفروض على إدخال السلع الحيوية بما في ذلك المعدات الخاصة إيصال المياه وبنظم الصرف الصحي والرعاية الصحية. لابد من حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي، ولابد من وضع حد لممارسات التهجير القسري للسكان. لابد كذلك أن نحافظ على عمل الأونروا، هذا أمر بالغ الأهمية، ولابد من تقديم الدعم الكامل للأونروا. أونروا وعلى مدى عقود كانت عماد الدعم الإنساني والتعليمي والصحي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين. أي محاولات لإقصاء الوكالة وطردها من غزة أو الاستعاضة عنها بآليات مؤقتة لإيصال المساعدات لن تؤدي إلا إذا تفاقم الفوضى، وستخلق هذه المحاولات تهديدات إضافية للمنطقة. نأمل أن تشارك الدول الأعضاء بفعالية في المؤتمر المقبل للمانحين الخاص بالأونروا والمقرر عقده في نيويورك 30 من يونيو حزيران. وأخيرا، لا يمكن أن نتجاوز الأزمة الإنسانية من دون التركيز على إعادة الأعمار، غير أن التقدم في هذا المجال شبه منعدم. أعمال إزالة الأنقاض وإصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي والطاقة لا تزال محدودة، والعقبات مستمرة أمام إدخال المعدات ومواد البناء. لقد تم التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن معايير التسوية النهائية وتطبيع العلاقات، ونحن ندعم هذه التفاهمات تماما. ينبغي لهذه الخطوة أن تتيح الموارد اللازمة لتنشيط عمل مجلس السلام بما في ذلك على الصعيد الإنساني، إلا أننا حتى الآن لم نسجل أي تقدم، وقوة الاستقرار الدولية في غزة لم تشكل بعد، ولا نرى أي أفق للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية أو لإطلاق أعمال إعادة الأعمار. المجلس كما ذكرت وسائل الأعلام يواجه أزمة تمويل، أما تنفيذ خريطة الطريق التي طرحها السيد ملادينوف قد اصطدمت للأسف بعائق كبير. أيهما ينبغي أن يحدث أولا، انسحاب قوات الاحتلال أم نزع سلاح حماس؟ ومن دون حل هذا التناقض الجوهري لن يكون من الممكن تحقيق أي تقدم. نود أن نرى نقل إدارة القطاع بالكامل إلى الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن، فهذا لن يكون فقط حلا عادلا، بل سيسمح كذلك بمعالجة المشكلات الملحة بصورة أكثر فعالية. في الوقت ذاته الهيكل الإداري الجديد من خلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة لا ينبغي أبدا أن يعمق الانقسام داخل الصف الفلسطيني. من الضروري دعم المشاريع الإنسانية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال خطة 18 شهرا للتعافي في غزة التي وضعت في رام الله، وهي خطة تركز على الأولويات الأساسية مثل المستشفيات والأدوية والإسكان المؤقت والبنية التحتية الأساسية، ويمكن القيام بذلك ابتداء من الآن من دون انتظار بدء عمل مجلس السلام. ختاما نؤكد على أننا نعتقد أن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال قائما. أي بدل أخرى على الأرجح لن تؤدي إلى ضمان سلام دائم لجميع شعوب المنطقة. ونقدر عاليا جهود الوسطاء المتمثلين في مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وندعو إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية في هذا المسار. وشكرا لحسن الإصغاء.
1: أشكر الاتحاد الروسي على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة. شكرا السيدة الرئيسة، وشكر موصول إلى مقدمي الإحاطات على مداخلاتهم القيمة. تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل بالعمل بشراكة وثيقة مع إسرائيل والدول العربية وسائر الشركاء لإحلال السلام والازدهار في المنطقة. الولايات المتحدة ترحب بالإنجازات التي حققها مجلس السلام في الأشهر الأخيرة، سيما الخطوات التي سبق واعتمدت بغية فتح مكتب للممثل الخاص وقوة الاستقرار وكذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة. إلى ذلك نحن ملتزمون بمتابعة كل الوصول لزيادة المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى غزة. وكما أشارت خطة الرئيس ترامب من 20 نقطة، يجب أن تصبح غزة منطقة خالية من الفكر المتطرف والإرهاب ولا تمثل تهديدا لجيرانها. وعندما تسلم حماس سلاحها سينتقل تركيزنا إلى مرحلة إعادة التنمية لصالح شعب غزة الذي قد أعان الأمرين لفترة طويلة جدا. وعملا بخطة السلام، المساعدات الإنسانية الكاملة سترسل إلى غزة بالتعاون مع مجلس السلام. نحن نعمل مع إسرائيل كشركة لفتح المعابر وزيادة النفاذ في الوقت الذي كانت فيه الصواريخ الإيرانية تسقط، وعملنا على إدامة وقف إطلاق النار. زملاؤنا كانوا يعملون أحيانا من الخنادق لتيسير المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل حاليا كل يوم مع الشركاء الإسرائيليين والإنسانيين الدوليين لتحسين الظروف الإنسانية، ونعترف بأن الحاجات هائلة، ونحن ملتزمون بمتابعة العمل الهائل المطلوب للاستجابة إلى هذه الحاجات. الولايات المتحدة وآخرون قد بذلوا جهودا حثيثة لزيادة عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويسرنا أن تزداد الأعداد، إلا أننا عازمين على أن تزداد أكثر من ذلك. على حماس أن تكف عن ممارسة السيطرة على هذه العملية كوسيلة لكي تستخدم معاناة شعب غزة كوسيلة ضغط. شهدنا كذلك على النتائج الصحية الكارثية من مياه غير نظيفة وظروف إصحاح سيئة. نعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لإعادة تأهيل محطة المنصورة للمياه، ونتابع جهودنا لضمان أن الطواقم الإنسانية تدخل بأمان. أما الأسعار في الأسواق فارتفعت في غزة بسبب منع إيران لحقوق الملاحة عبر مضيق هرمز، ما قد عطل سلاسل الإمداد الإنسانية. اتخذنا خطوات لتثبيت الأسعار في غزة للمواد الأساسية وزيت الطبخ وسائر المواد الأساسية، وعملنا كذلك على توسيع النفاذ إلى الأسواق بالنسبة إلى الأسر. إلا أن الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية لا تقتصر على الناحية اللوجستية، وهي ليست أيضا مسألة نظرية بل هي مسألة سياسية. والمشكلة يجب أن تسمى باسمها من قبل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن. المشكلة هي المجموعة الإرهابية التي قد أخذت شعب غزة رهينة على أمل أن تتنصل من مسؤوليتها في تسليم سلاحها. إن حماس تستمع إلينا اليوم، ويجب أن تسمع المجلس يطلب منها أن تطبق القرار 2803 وتنتقل إلى المرحلة الثانية، وأن توافق على خطة نزع السلاح التي قد قدمها الممثل السامي ملادينوف. سنستمر بالعمل مع شركائنا ومع مجلس السلام بغية تعزيز الاستقرار وإعادة الحكم السليم إلى غزة وضمان سلم دائم في المنطقة. شكرا. أشكر مندوبة الولايات المتحدة على بيانها. وسأدلي الآن ببيان بصفتي مندوبة كولومبيا. في المستهل أشكر وكيل الأمين العام فليتشر على تقريره.
2: مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا.
3: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: 3 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. نادي الأسير يؤكد أن هذه أسوأ مرحلة على الأسرى في سجون الاحتلال. اللجنة المركزية تعقد اجتماعا لها وتتخذ عدة قرارات مهمة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون عنف المستوطنين بالضفة. إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للاحتلال استهدف يوم أمس الخميس سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وأفاد مراسلنا سمير خليفة أن حصيلة الشهداء مرشحة لزيادة، مشيرا إلى وصول المصابين وجثامين الشهداء إلى مشاف منها المعمدان والشفاء. هذا وكان أصيب الصياد محمد جلال العابد القرعانة أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار برصاص ببحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلاح بقطاع غزة. كما أصيبت امرأة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس. ونفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني شمال شرقي خان يونس وفي بيت لاهية فجر أمس. عقب زيارة لمؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام في قطاع غزة، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن غزة أصبحت بلد الأيتام وتواجه حربا اجتماعية مرعبة، مؤكدا أن حرب الإبادة تسببت ب 64,504 أيتام وجيل كامل خارج مقاعد الدراسة وهم أيضا أيتام تعليم.
1: الأم والأب استشهدوا في هذه الحرب الملعونة. نحن نتحدث 64,504 يتيم في قطاع غزة، منهم 1,913 من اللطماء، يعني فاقدي الأب والأم يعني من وراء هذه الحرب المجنونة. عندما زرنا هؤلاء الأطفال وشهدناهم وتحدثنا معهم، حقيقة الكاد تملكنا أنفسنا، لأنهم يتحدثون بلغة غريبة، يتحدثون عن أباهم وأمهاتهم. وأنا سألت يعني هل هؤلاء الأطفال في رعاية لهم؟ تصوري فقط هي وجبة الغداء، وأحيانا يبحثون أو يكون هناك في تبرع في وجبة العشاء. نحن نتحدث عن عدد هائل ومرعب من أعداد اليتامى في قطاع غزة، الحديث كذلك عن 14,096 ما قبل الحرب، يعني نتكلم عن 66,000 يتيم. هذا العدد مرعب وكبير في قطاع غزة.
0: كشف المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن الحركة الأسيرة تعيش أسوأ مراحلها داخل سجون الاحتلال في ظل سياسات تصعيدية يقودها وزير حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.
2: الآن الأسرى هم أصلا في حالة جوع كامل وفي حالة تعب وإرهاق وعزل الانفراد، هم يعيشون أسوأ ظروف حياتية عاشتها الحركة الأسيرة ليأتي هذا السجان ومحو الطعام الذي هو ما لقى وطاب ويقوم بكبه في الحاوية أمام أعين المساجين. يعني هذه من أصعب اللحظات اللي ممكن أن نقول إنها قمة الإجرام والانحطاط الخلقي الذي وصل إليه ضباط إدارة السجون.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها يوم أمس مجموعة قضايا متعلقة بالشأن السياسي وقضايا حركية وتنظيمية. وأطلع نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ أعضاء اللجنة على متابعات القضايا السياسية والاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة. كما تم تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة إرهاب المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، كذلك الاعتقالات اليومية واحتجاز أموال شعبنا. كما قررت إحالة قضايا الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها السيد الرئيس محمود عباس، وأقرت تشكيل لجنة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني، ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، وثالثة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للحركة. وأقرت اللجنة عودة عدد من المفصولين من الحركة وبناء على طلب منهم، وأقرت الاستمرار في التشاور من أجل توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك بالتوافق واستنادا إلى النظام الداخلي، على أن تنتهي عملية المشاورات خلال الأسبوع المقبل. يعقد مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية

الفلسطينية. أدان وزراء خارجية كل من السعودية، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، مصر وتركيا استمرار تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون. منحت مدينة باريس المواطنة الفخرية لسكان غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الصحفيين الفلسطينيين العاملين في مناطق النزاع بالشرق الأوسط، في خطوة وصفت بأنها عمل من أعمال السلام في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. من المقرر عقد محادثات أولية بين واشنطن وطهران اليوم الجمعة في منتجع بور جينشتون الجبلي بسويسرا، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. حالة الطقس: تكون الأجواء حارة اليوم الجمعة وتزداد حدة درجات الحرارة غدا السبت. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: 3 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على مركبة وسط مدينة غزة. نادي الأسير يؤكد أن هذه أسوأ مرحلة على الأسرى في سجون الاحتلال. اللجنة المركزية تعقد اجتماعا لها وتتخذ عدة قرارات مهمة. وزراء خارجية الدول العربية وإسلامية يدينون عنف المستوطنين بالضفة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن واقع إنساني متفاقم تعيشه التجمعات البدوية والرعوية والتي أصبحت تهدد وجودهم واستقرارهم. نتائج المسح أظهرت أن أكثر من 50 تجمعا بدويا تعرضت للتهجير منذ عام 2023 نتيجة الاعتداءات المتصاعدة وسياسات التضييق التي تستهدف السكان ومصادر رزقهم، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التهجير القسري في مناطق واسعة من الضفة الغربية. وبينت المعطيات أن شهر نيسان الماضي وحده شهد توثيق نحو 300 انتهاك في حق التجمعات البدوية، شملت الاعتداء على المواطنين والممتلكات ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، إلى جانب عملية التخريب والتوسع الاستيطاني بما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان. نحو 450% من سكان التجمعات البدوية الذين تعرضوا للتهجير يحملون صفة اللجوء، ما يعني أن نصف هؤلاء السكان يعيشون حالة مزدوجة من التهجير التاريخي والهشاشة الراهنة. وتبرز نتائج هذا المسح الحاجة إلى توفير الحماية الدولية وضمان تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، محذرين من أن استمرار الانتهاكات يهدد بتفريغ مناطق واسعة من سكانها الأصليين وعرقلة مقومات الحياة فيها. حنين جبرين، تلفزيون فلسطين.
2: وفي الأغوار الشمالية تزداد اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال بهدف تفريغ الأغوار وضمها لحدود ما يسمى بدولة إسرائيل.
3: شهدت مناطق الأغوار الشمالية خلال الأيام الأخيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي استهدفت المزارعين ورعاة الأغنام وممتلكاتهم وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جديد يدفع أبناء شعبنا إلى ترك أراضيهم.
4: من ناحية الاستيطان تم تدمير العديد من خطوط المياه التابعة لمياه الشرب للمواطنين والتابعة لمزارعهم، خطوط المياه اللي بتغذي مزارعهم بالمياه. وطبعا أصحاب المواشي ملاحقين برضو من قبل المستوطنين لا يسمح لهم بالرعي داخل أراضي القرية، وحتى يعني المكان اللي حاط فيه أغنامه برضو معرض للسرقة والهجوم بشكل يومي.
3: وتزامنا مع ذلك تستمر سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية في تدمير آلاف الدنومات الزراعية والبيوت البلاستيكية في سهل البقيعة وعطوف من خلال شق طريق عسكري يصل إلى تياسير شمالا.
5: نعم، يعني منذ البداية عندما صدرت الأوامر العسكرية بوضع اليد على هذه الأراضي ومصادرتها لصالح الشارع العسكري كما يدعي الاحتلال، وليس هو شارع عسكري ولكن هو فصل الأغوار عن باقي أراضي الضفة الغربية والاستحواذ على ما يزيد عن 185 ألف دولم من أراضي طوباس.
3: ويؤكد الأهالي أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار الشمالية، مطالبين بتوفير حماية دولية ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وأراضيهم. نهج حكومة تل أبيب المتطرفة بات واضحا، مزيد من البؤر الاستيطانية التي يتم من خلالها السيطرة على الأغوار لمطامع سياسية واقتصادية. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: تواصل بلدية بيت سحور والمؤسسات الرسمية والقانونية جهودها لمواجهة مصادرة أكثر من 90 دنم ومحاولة تثبيت البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة عش وراب شرقية محافظة بيت لحم.
6: يصادرون أرض المواطنين ويواصلون محاولاتهم لإنشاء بؤرة استيطانية تقطع التواصل الجغرافي بين مدينة بيت ساحور والريف الشرقي.
7: صحينا قبل أسبوعين على قرار من الجيش الإسرائيلي بمصادرة 92 ضنم من أملاك بلدية بيت صحور. هاي الأراضي اللي كانت البلدية تستعملها في قاعات وفي ملاعب وفي مدينة ملاهي ومناطق للتنزه للمدينة. هاي المستوطنة ثبتت راح تقطع التواصل بين أهالي بيت صحور مع الريف الشرقي اللي هي أصلا آخر أراضي فاضية للتوسع العمراني في مدينة بيت صحور.
8: بموجب قرار عسكري احتلالي تصادر إسرائيل أكثر من 90 دنما من أراضي مدينة بيت صحور لمحاولة تثبيت بؤرة استيطانية جديدة.
9: الأمر العسكري هو فحواه هو يحدد منطقة نفوذ استيطانية أو حدود إدارية للبؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا من قبل جماعات المستوطنين. حاليا يقطن يعني في هذه المنطقة منطقة عش غراب حوالي 13 عائلة من المستوطنين. العائلات هي دخلت إلى المنطقة في شهر تشرين الثاني من عام 2025. الأمر العسكري لا يتوقف على الاستيلاء على 92 دونهم من أراضي المدينة، ولكن هو يتمحور حول الاستيلاء على المنطقة برمتها الجبل، يعني مساحة الجبل الكلية.
8: هذه محاولة استيطانية جديدة بعد فشل محاولات عديدة سابقة. يسعى المستوطنون لتثبيت مستوطنة جديدة في منطقة عش الغراب إلى الشرق من بيت صحور، في الوقت الذي تواصل فيه بلدية بيت صحور والمؤسسات الرسمية المختصة محاولاتها وجهودها الحثيثة لحماية ممتلكات المواطنين.
10: مخططات استيطانية متصاعدة ومتواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال بهدف سرقة الأرض الفلسطينية، ولكن الصمود هو عنوان الكل الفلسطيني بمؤسساته الرسمية والشعبية والأهلية. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
2: أفرجت قوات الاحتلال عن المعتقل عبد الكريم الرماوي من بلدة بيت رما شمال غرب رام الله بعد اعتقال دام 25 عاما في المعتقلات.
11: اليوم أصبحت الصورة الحقيقية جاهزة، صورة عائلة كما أرادتها الحياة لا كما فرضها الأسر، صورة لا تحتاج إلى تعديل أو خيال أو ذكاء

0: الصناعي ليجتمع أفرادها، لأن الأب عاد أخيرا ليقف بينهم ويمنح تلك اللحظة صدقها الكامل بعد سنوات من الانتظار. عبد الكريم الرماوي حين انتصر الانتماء على الحرية المنقوصة في بيت ريما لم يكن اليوم عاديا، فسنوات طويلة من الانتظار ومن العد الصامت للأيام ومن الأحلام المؤجلة انتهت أخيرا بعودة الأسير عبد الكريم الرماوي إلى المكان الذي رفض أن يستبدله بأي مكان آخر على وجه الأرض. عبد الكريم الذي أمضى سنوات طويلة خلف القضبان لم يكن أسيرا وحسب، بل كان أبا وزوجا ورجلا تشبث بحلمه رغم كل ما مر به من قسوة السجن ومرارة الفقد.
1: اليوم فرحة وإن شاء الله بتكون في كل بيت فلسطيني. مبروك لليبيا، مبروك لراند، لمجد سفير الحرية اللي اليوم حضن عبد الكريم وعبر عن إرادة فلسطينية أن هذا الشعب لن يقهر وسنبقى إن شاء الله. اليوم قرأنا الفاتحة للخالد فينا ياسر عرفات، لأن كلهم متمسكين في الثوابت. رسالتنا لكل العالم أن رسالة الأسرة انقذونا قبل فوات الأوان. عبد الكريم صلب وقضى أكثر من 24 عام، ولكن هناك أشبال، هناك مرضى، هناك نساء بحاجة لصرخة من كل العالم. ليديا ألف مبروك، كل فرحك يفرح كل بيت فلسطيني، ولابد للقيد أن ينكسر يا رب يا رب إن شاء الله.
0: زوجته ليديا عاشت سنوات الأسر شريكة للغياب والصبر فيما كبرت راند على أمل أن يأتي اليوم الذي تعانق فيه والدها خارج أسوار السجون. أما مجد فقصته تحمل من المعاني ما يتجاوز الكلمات. طفل ولد من نطفة مهربة من خلف القضبان ليكون شاهدا على أن الحياة قادرة دائما على هزيمة السجان، وأن الأمل يستطيع أن يجد طريقه حتى من بين الجدران الأكثر صلابة. ورغم أن اسم الرماوي أدرج في إحدى صفقات التبادل السابقة، إلا أن حريته كانت مشروطة بالإبعاد إلى مصر. يومها اتخذ قرارا استثنائيا، رفض أن يغادر إلى منفى مؤقت أو دائم، ورفض أن يستبدل وطنه بحريته. اختار البقاء واختار أن يكمل ما تبقى من حكمه، رغم إدراكه أن الأيام المقبلة ستكون من أصعب ما مر على الأسرى، خصوصا بعد 7 أكتوبر حيث تصاعدت الإجراءات والعقوبات واشتدت الظروف داخل المعتقلات.
1: طبعا عبد الكريم كان باقي له 1.5 سنة وقرروا أنهم يبعدوه، وهو رفض هذه يعني المعاملة القهرية اللي كانت له، وأصر على بقائه في السجون الظلم والإرهاب يعني الإعدام الممنهج يوميا من أجل أن يخرج إلى بلده وبيته وأهله. هنيئا له.
0: لكنه تمسك بفكرة واحدة فقط، أن يعود إلى بيته لا إلى المنفى، وأن يعبر بوابة الحرية نحو بيت ريما لا نحو محطة انتظار جديدة. اليوم يعود الرماوي إلى المنزل الذي بني على وعد اللقاء، وإلى الأزقة التي حفظت خطوات طفولته، وإلى الأرض التي رفض أن يغادرها حتى وهو خلف القضبان.
2: نستقبل الأسير المحرر عبد الكريم الرماوي الذي قضى 25 عاما في السجون الإسرائيلية، وقد بدا عليه الوهن والتعب بسبب الإجراءات والانتهاكات التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق الآلاف من أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. في هذا اليوم فرحة لا توصف لدى ذوي الأسير المحرر عبد الكريم الرماوي، لدى أهالي بلدة بيت ريما، لدى أبناء كافة محافظة رام الله والبيرة الذين جاءوا من كل حد وصوب لاستقبال هذا الأسير البطل.
0: هذه ليست قصة أسير أفرج عنه، بل حكاية إنسان انتصر فيها الانتماء على الإبعاد، وانتصر فيها الصبر على القيد، وانتصر فيها الإصرار على سنوات الغياب. اليوم عاد حرا لا إلى أي مكان، بل إلى المكان الذي انتظره طويلا، وإلى الوطن الذي رفض أن يساوم عليه مهما كان الثمن. بنزير أيخمن، تلفزيون فلسطين.
3: أثار توقيع مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران غضب الأوساط الإسرائيلية وقلقها من فرض الإدارة الأمريكية شروطها على إسرائيل وإجبارها على الانسحاب من جنوب لبنان وإنهاء الحرب.
4: عقب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين الولايات المتحدة وإيران، هي المدخل لمحادثات بين الطرفين ستمتد وفق الوثيقة لستين يوماً. اشتعلت الساحة الإسرائيلية بردود فعل غاضبة اتهمت الولايات المتحدة بالتخاذل والخضوع لإيران وشروطها، إذ حاولت إسرائيل في الأيام الأخيرة قبل توقيع المذكرة فرض شروطها وإملاءاتها على واشنطن، إلا أن محاولاتها للتأثير في عدة ملفات باءت بالفشل أمام الإصرار الأمريكي على التوصل إلى مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز. هذا الإصرار أثار الأوساط الإسرائيلية التي تخشى بعد فشلها بالتأثير على الملفين النووي والصاروخي أن تضطر بقرار أمريكي للانسحاب من جنوب لبنان وإنهاء الحرب هناك، بحيث عبرت الأوساط العسكرية عن هذه الخشية معتبرة إياها الإخفاق الأكبر في هذه الحرب. وفي موازاة هذه التخوفات صدرت عن جيش الاحتلال توصية للمستوى السياسي، أكد فيها أن الجيش يرى ضرورة البقاء في المناطق التي احتلها في الجنوب اللبناني، لكن المستوى السياسي لم يعقب على هذه التوصية، إذ يترقب القرارات الأمريكية بقلق لما تحمله من أبعاد ليس فقط على المستويين الأمني والعسكري، إنما أيضا على مستقبل نتنياهو السياسي. ففي هذا السياق عبرت مصادر أمريكية في البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال عن إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تعاطي بنيامين نتنياهو مع ملف الحرب مع إيران، موضحة أن مسؤولين في البيت الأبيض استشعروا أن إصرار نتنياهو على استمرار الحرب على إيران ينبع من خشيته على مستقبله السياسي، الأمر الذي دفع مستشار ترامب لإقناعه بضرورة إنهاء الحرب حتى في ظل الضغوطات الإسرائيلية. هذا المشهد ترجمته الأوساط الإسرائيلية بالهزيمة التي جعلت الحرب تنتهي دون تحقيق أي من أهدافها، سواء المتعلقة بالملف النووي أو بملف الصواريخ البالستية أو حتى بالملف الأهم المتعلق بربط الجبهات وفرض إنهاء الحرب على لبنان. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
3: إلى ذلك استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفرتين جنوبية لبنان.
5: رغم الإعلان عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي نصت بوضوح على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، لا تزال إسرائيل ترفض إعطاء أي التزام واضح بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة أو بوقف خروقاتها اليومية. وقد برزت مواقف إسرائيلية تشكك في الالتزام ببنود الاتفاق، إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالشق المتعلق بلبنان وأنها لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي اليوم أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن. ميدانيا تواصلت الخروقات الإسرائيلية على امتداد الجنوب، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفرتبنيت ما أدى إلى ارتقاء مواطن وسقوط جريح، كما أغار الطيران مسير على بلدة حداتة، فيما ألقت مسيرة أخرى قنبلة على بلدة بيت يحون ما أدى إلى إصابة شخصين. وامتد القصف المدفعي الإسرائيلي إلى أطراف النبطية الفوقة بعدما كان قد استهدف فجا بلدتي كفر جوز وكفر رمان. كذلك سجلت أعمال تجريف نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق عدد من قرى ساحل الزهراني والضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما يواصل الجيش اللبناني مهماته عبر الدخول إلى بلدات جنوبية وتفجير ذخائر من مخلفات العدوان وانتشال الجثامين بمواكبة من الدفاع المدني وفرق الإسعاف. فقد سجل اليوم إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية على الأهالي والجيش اللبناني الذين دخلوا إلى بلدة حداثة. هذا وتتزايد المؤشرات إلى وجود تباين بين واشنطن وتل أبيب حول المرحلة المقبلة. فقد كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس الأمريكي كان قد طلب من نتنياهو وقف عمليات تفجير المباني في لبنان متسائلا عن جدوى استمرار هذه العمليات. كما أعرب ترامب عن أسفه لما يجري في لبنان معتبرا أن إسرائيل كان بإمكانها التعامل بصورة مختلفة مع حزب الله. في السياق تحدث الإعلام

0: الإسرائيلية عن اختلاف الموقف حيال الشق اللبناني من الاتفاق، مشيرا إلى خيبة أمل تخيم على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الطريقة التي تقترب بها الحرب من نهايتها ومن الموقع الذي تجد إسرائيل نفسها فيه خلال صياغة الترتيبات الأقليمية. في الغضون وقبيل انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أكدت الدولة اللبنانية على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون أن مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وإن كان بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعده ومن ضمنها إيران، مشددا على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وأي تسوية ستتم من خلالها لا على حسابها. يأتي هذا الموقف في وقت تعمل فيه الدولة اللبنانية على ترسيخ الفصل بين الملف اللبناني والتفاهم الأمريكي الإيراني المستجد، في مواجهة مؤشرات تحب وجود مساع لإعادة وصل الساحتين اللبنانية والإيرانية ضمن مسار سياسي واحد. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي بيروت.
1: أطلقت مؤسسة قامات بالشراكة مع بلدية جنين فيلما وثائقيا عن سيرة الشهيد الدكتور خليل سليمان تخليدا لذكراه.
2: إحياء لذكرى الشهداء وتوثيق الرواية الفلسطينية وتعزيز حضورها محليا ودوليا، أطلقت مؤسسة قامات بالشراكة مع بلدية جنين فيلما وثائقيا عن سيرة الشهيد الدكتور خليل سليمان الذي أعدمه الاحتلال قبل 22 عاما أثناء أداء واجبه الإنساني خلال اجتياح مخيم جنين عام 2002.
3: بالتأكيد أولا إحنا اليوم في مدينة جنين بنطلق برنامج جائلة، هذا برنامج سينما قامات المتنقلة، وبنطلقه عبر إطلاق الفيلم لأول مرة، فيلم مشروع شهيد اللي بوثق تجربة الشهيد خليل سليمان الطبيب اللي استشهد أثناء أداء مهمته في 2002. طبعا بالتأكيد قامات يعني بتأخذ على عاتقها توثيق كل التجارب من كل ومن مختلف النضال الفلسطيني.
2: الفيلم الوثائقي القصير الذي عرض في المركز الكوري بحضور رسمي وشعبي ذكر بمناقب الشهيد الدكتور خليل سليمان وبين حقيقة الاحتلال في استهداف الكل الفلسطيني انطلاقا من سياساته العنصرية بحق أبناء شعبنا.
4: توثيق النضال الفلسطيني مسألة مهمة جدا حتى تبقى حاضر أمام الأجيال القادمة، حتى يتذكر كل فلسطيني مهما كبر سنه أو صار سنه أنه هذه المسيرة هي مسيرة متوارثة، وهذا الضرب وهذا المكان اللي وصلنا لها جاء بتضحيات جسيمة من قبل الدكتور خليل وأمثاله من الشهداء والقامات الفلسطينية على مر التاريخ.
2: في ختام الفعالية كرم رئيس بلدية جنين مؤسسة قامات على هذا الإنجاز الوطني دعما وتحفيزا للمؤسسة ولكل من يوثق معاناة شعبنا ويوصل الرواية الحقيقية عن ظلم الاحتلال وانتهاكاته التي لا تنتهي إلا بزواله. محمود سمول، تلفزيون فلسطين، جنين.
1: أيضا انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمشروع أنا بدوي أنا فلسطيني الذي تنظمه الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب يلارا في التجمعات البدوية بمحافظة أريحة والأغوار.
5: تحت عنوان أنا بدوي أنا فلسطيني نظمت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيلارا مشروعا لدعم صمود الأهالي في التجمعات البدوية، وأقيمت الفعالية لليوم الثاني على التوالي في تجمع الرشايدة بمنطقة الديوك غرب أريحة استكمالا للنشاط الذي نظم يوم أمس في تجمع الكعابنة بقرية وعمة، وذلك بهدف كسر الصورة النمطية عن التجمعات البدوية وتسليط الضوء على واقعها وتحدياتها.
6: هذا النوع من الفعالية اللي بيستهدف التجمعات البدوية وكمان بيستهدف السكان اللي بيعيشوا مع بعض جنبا إلى جنب في مناطقنا الفلسطينية، الهدف الأساسي منه كيف إنه إحنا نحافظ على السلم الأهلي تحت قاعدة وشعار كلنا فلسطينيين وكلنا شركاء في هاي الأرض. اليوم إحنا موجودين بهاي المنطقة اللي هي عرب الرشايدة حتى ننفذ فعالية بعنوان فعاليات الحوار ما بين أطفال وشباب البدو وغير البدو. الهدف الرئيسي من هاي الفعالية أن احنا نتعرف على واقع الحياة البدوية ونعزز الوعي لديهم بالتنمر الوجاهي والتنمر الإلكتروني وأهمية نبذ خطاب الكراهية وكمان تعزيز المساحات الآمنة وكسر الصور النمطية عن البدو. البدو هم جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني والنسيج الوطني وهم خط المواجهة الأول مع الاحتلال.
5: وتضمن المشروع فعاليات ترفيهية للأطفال إلى جانب جلسات حوارية شبابية تناولت مخاطر خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني وأهمية تعزيز قيم التعددية والتسامح والتماسك المجتمعي، كما ركزت الأنشطة على إشراك الشباب.

0: بالبدوي وتمكينه من التعبير عن قضاياه بمساهمة من النشطاء والمتطوعين المشاركين في هذه الفعالية.
1: منطقة نامية فيعني لازم نكثر من الزيارات عليها، نستهدف المؤسسات اللي بتقدر انها تساعد هاي المناطق.
0: ورحب الأهالي بهذه الفعاليات مؤكدين أن تعزيز حضور قضيتهم في الإعلام يسهم في إيصال صوتهم في ظل التحديات التي تحيط بهم من كل الاتجاهات. تتواصل فعاليات اليوم الثاني لمشروع أنا بدوي أنا فلسطيني الذي يستهدف التجمعات البدوية بالأغوار لدعم صمودهم. من منطقة الديوك غرب أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
2: وفي طول كرم أجرى وزير الحكم المحلي سامي فجاوي جولة في المحافظة شملت الاطلاع على مشاريع أنجزت والاستماع للمحافظ طول كرم عبد الله كميل ورؤساء الهيئات المحلية على احتياجات المحافظة في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف العام.
3: في إطار تلمس احتياجات محافظة طول كرم والاطلاع على مشاريع أنجزت، أجرى وزير الحكم المحلي سامي حجاوي جولة في المحافظة شملت لقاء مع محافظها عبد الله كميل ورؤساء الهيئات المحلية، حيث استمع لما تعانيه طول كرم ومخيماها طول كرم ونور شمس بفعل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف تواليا، واطلع على الاحتياجات الرئيسية للمجالس المحلية قاطبة.
4: توجيهات الحكومة، توجيهات دولة رئيس الوزراء، الاستماع إلى الاحتياجات ومحاولة تلبية ما هو ممكن من هذه الاحتياجات ضمن الإمكانيات المتاحة. وكما يعلم الجميع الاحتياجات ضخمة، الاحتياجات كبيرة، وخصوصا في محافظة طول كرم التي تتعرض لظروف استثنائية خاصة، ولكن إن شاء الله ضمن ما هو متاح من إمكانيات سنعمل.
3: الجولة شملت أيضا تفقد وزير الحكم المحلي حجاوي رفقة المحافظ كميل وعدد من ممثلي المؤسسة المدخل الشرقي البديل لمدينة طول كرم، والذي أنجز بالشراكة مع بلدية طول كرم لتسهيل تنقل أبناء شعبنا، وسط إصرار على عمل ما يمكن لدعم طول كرم رغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة.
5: الوضع الصعب الذي تعيشه المحافظة من المدينة وكذلك النازحين وإضافة إلى القرى والبلدات في المحافظة، اطلع على أوضاعها، فعلا هناك وضع صعب، وبنفس الوقت المطلوب من الصمود في مواجهة هذه الظروف التي تم تصنيعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
3: جولة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي في طول كرم هي جزء من إصرار الحكومة على العمل للتخفيف عن المواطنين وتقديم ما يمكن لتلبية احتياجاتهم. رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها طول كرم، لكن حرص الحكومة بالتعاون مع كل قطاعات أبناء شعبنا على تثبيت صمود المواطنين يبقى هو الهدف الأسمى في سبيل تعزيز ثباتهم في وجه عدوان الاحتلال المتواصل. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
2: اختتمت جامعة نابلس التعليم المهني والتقني بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية خضوري المؤتمر الوطني الختامي لمشروع قانون الغذاء في التعليم المهني.
6: في إطار سعيها لتطوير المعرفة في مجال الغذاء، اختتمت جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني وجامعة فلسطين التقنية خضوري المؤتمر الوطني الختامي لمشروع قانون الغذاء في التعليم والتدريب المهني والتقني.
7: هذا المشروع يهدف إلى تطوير تشريعات وقوانين الغذاء وجودة الغذاء. تنطلق أهمية هذا المشروع من الاحتياج الحقيقي داخل فلسطين لتشريعات وقوانين الغذاء لصيانة جودة الغذاء في المجتمع الفلسطيني للحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني.
6: وناقش المؤتمر العلمي الذي أقيم في مقر الجامعة دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير المعرفة لقوانين الغذاء في الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
8: هذا مؤتمر طبعا هو التشريعات الغذائية بالتعاون مع جامعات أردنية وفلسطينية والاتحاد الأوروبي، يسعى لتحقيق اللي هو تطبيق التشريعات الغذائية في فلسطين، وإحنا بنعرف إنه هذا قطاع كتير كتير مهم في فلسطين، وبالتالي إحنا كتير بهمنا إنه المستهلك يوصله الغذاء ويكون طبعا آمن لإله وماشي على التشريعات الغذائية العالمية.
9: مشروع بشكل ملخص كان الهدف منه إنه نطور هذا المفهوم ونستفيد من التطور الموجود في بعض الدول المتقدمة لهذا السبب عملنا تدريب لدكاترة من عندنا من هذه الجامعات من فلسطين والأردن في يعني مراكز أبحاث وشركات في بريطانيا في إسبانيا وإيطاليا تحديدا. التدريب كان هدفه نقل التكنولوجيا، نقل المفاهيم الحديثة.
6: هذه المؤتمرات العلمية تساهم في تعزيز المعرفة وتطوير قدرات العاملين في المجالات الأكاديمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية. ما يسعى إليه هذا المؤتمر هو نقل المعارف الدولية وكذلك الإقليمية من أجل تطوير الغذاء في فلسطين حتى يتسنى نقل المعرفة في هذا الاتجاه على أعلى المستويات. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: عقدت جامعة بوليتكنيك فلسطين مؤتمر الإبداع التاسع بمشاركة واسعة من الطلبة وأصحاب المشاريع الريادية بهدف عرض الابتكارات الطلابية وتعزيز فرص ربطها بسوق العمل والجهات الداعمة.
10: في خطوة تعكس اهتمامها برعاية الإبداع وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، عقدت جامعة بوليتكنيك فلسطين مؤتمر الإبداع التاسع بمشاركة واسعة من الطلبة الذين عرضوا مشاريعهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والهندسية وسط حضور أكاديمي وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
11: هذه الجامعة جددت شبابها وهي في حال التجدد دائم. عندما نرى الطلب اللي كانوا مبدعين اليوم أصبحوا زملاء ومحاضرين ومدرسين في هذه الجامعة، أفكار جديدة من تجارب مختلفة ومن ثقافات متعددة. نرى مشاريع ليس فقط فيها إبداع وفي مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد والخدمات، نرى لا أيضا هناك تدخلات ومشاريع إبداعية.
12: هذه النسخة التاسعة لمؤتمر إبداع الطلب لجامعة بوليتكنيك فلسطين، وبادرت الجامعة منذ سنوات عديدة بهدف إظهار إبداعات الطلاب وتوفير فرصة لاحتكاك مشاريعهم وأفكارهم مع سوق العمل. اليوم في أروقة هذا المؤتمر وفي ساحات هذا المؤتمر رجال الأعمال، أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، أصحاب المصانع، أصحاب خطوط الإنتاج، وكل من يريد أن يرى أفكار فلسطيني، صناعة فلسطينية بعقول فلسطينية حضر لهذا المؤتمر وهو مستهدف في هذا المؤتمر.
10: ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لعرض المشاريع الطلابية المتميزة وتعزيز فرص تشبيك أصحابها مع سوق العمل والجهات الداعمة والمستثمرين، بما يسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع إنتاجية قادرة على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته. كما شكل المؤتمر فرصة للطلبة لاستعراض قدراتهم الإبداعية وتبادل الخبرات مع المختصين والمهتمين.
13: عبارة عن ماكينة تصميم، تصممنا ماكينة متعبة مكسرات أوتوماتيكية، التعامل معها عن طريق شاشة تاتش، بطلب الوزن أو السعر اللي بدي إياه، كل التعبئة بتكون بشكل أوتوماتيكي. مستهدف الاستهداف تبعها إنه تكون في الماركتات، المحلات، المحال التجارية يعني. بالضبط، اعتمادها على متحكم BLC وشاشة HMI.
10: هذا المؤتمر يأتي امتدادا لنهج جامعة بوليتكنيك فلسطين المستمر في دعم الأفكار وريادة الأعمال، حيث نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء شراكات فاعلة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع المحلي، الأمر الذي ساهم في تطوير العديد من المشاريع وتحويل بعضها إلى قصص نجاح حقيقية، فيما شهدت النسخة التاسعة عرض عشرات الأفكار والمشاريع التي تعكس طاقات الشباب الفلسطيني وقدرتهم على الإبداع والتميز. في هذا المؤتمر تثبت جامعة بوليتكنيك فلسطين وأيضا يثبت طلبتها بأنهم قادرون على مواكبة التطور والإبداع وأيضا ملامسة حاجات المجتمع بكل تفاصيلها. من جامعة بوليتكنيك فلسطين في الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
2: نظم في مقر الهيئة العامة للاستعلامات وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة المصري ندوة المادة المستديرة بعنوان دور الخطاب الوسطي كونه من أهم الركائز لبناء الوعي المجتمعي لترسيخ قيم التسامح نهجا للحياة نحو المستقبل.
14: نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة المصريتين مائدة مستديرة حملت عنوان دور الخطاب الوسطي، انطلاقا من كونه أهم ركائز بناء الوعي المجتمعي الذي يرسخ قيم التسامح والاعتدال، وهذا ما تعتمده الدولة المصرية الحديثة نهج حياة نحو المستقبل.
15: إن الدولة المصرية وهي تمضي بخطى ثابتة نحو الجمهورية

0: خاصة في زمن التحول الرقمي.
1: أنا دايما لما بتكلم عن الثقافة بقول الثقافة هي يد تصافح وفكر يقبل الآخر. الفكرة الذي يقبل الآخر هي الوسطية، أن تكون متصالحة مع نفسي ومتصالحة مع من حولي. وأتمنى أن يكون هذا الخطاب الوسطي هو راية نلتف حولها جميعا وهدف للمجتمع، ليس فقط المجتمع المصري ولكن المجتمعات العربية بشكل عام.
0: تحافظ مصر على تقديم نموذج الوسطية لمواجهة التطرف بالفكر والوعي، جاعلة التقارب الدينية دستورا للدولة تحت سقف المواطنة، وتحافظ فلسطين على أن تكون مشاركة أيضا عند كل مناسبة مصرية عريقة تجمع رئيسين المصري والفلسطيني.
2: ثم تدور عجلة الزمان ويأتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليطلق العاصمة الإدارية، العاصمة الجديدة لمصر، فيكون أول منشأ ينشأ في العاصمة المسجد، مسجد الفتاح العليم وكاتب رائدة ميلاد المسيح. وكان لي شرف حضور هذا الافتتاح، وأنا الذي كنت إماما في صلاة المغرب في افتتاح مسجد الفتاح العليم بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس الشبه الفلسطينية وضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم.
0: وصول المجتمعات إلى بر الأمان يعني التعايش بسمات إنسانية وحضارية يقبل فيها الجميع الجميع وينبذ التطرف والتعصب. من القاهرة سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
3: نهاية النشرة، ونعود نذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مركزية فتح تناقش مجموعة من القضايا وتتخذ عدة قرارات هامة خلال اجتماع لها في رام الله. الأمم المتحدة تهدد بإدراج المستوطنين على قائمة السوداء لانتهاكاتهم ضد الأطفال والاحتلال، ومستوطنون يهجرون أكثر من 50 تجمعا بدويا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي طال عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله.

حبيبي المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قامه الادويه الاساسيه يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذه القائمه هذه يعني هذا النقص الشديد في الادويه والمستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام من أكثر من 68%.

بالقائمة القائمة الخاصة بهذه الأدوية، خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية، لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: الحراره كانت قبل الحرب يعني منيحه ويعني حلوه ومنيحه، ما كانتش مضبوطه زي هيك. عاد لما نيجت الحرب انكسرت ضهرنا وطلعنا من تحت ضهرنا لقيناها ممزوعه وما لقيناش اشي يعني جوا. هيك عملتها انا مني كلها، عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها. الثانيه جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم ألعاب ولا حتى أماكن كمان اللي يلعبوا منطقة آمنة يلعبوا فيها. ليه

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حلل.

تابعت هون في الحارة وتفاجأت في الحكي هذا وفكر وأثر المنظر لحرب.

Thank you.

بخلاء وبخطوة.

قاعدين في خلا وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك نلاقي ندفع ما نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايف فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منحل شردنا بأولادنا منحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في أمان.

الوضع سيء للغايه، هيك زي ما انت شايف الواحد بيجمع الايدين على الميه، تيجي الميه المالحه، تيجي الميه الحلوه على هالشغله، وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين لو وقتيش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صوت الشباب. مع انتهاء العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، يجد آلاف الشباب أنفسهم أمام مساحة واسعة من الوقت والفرص، بين من يراها فترة للراحة والاستجمام، من يعتبرها فرصة لاكتساب مهارات جديدة وخوض تجارب مختلفة. لكن بيبقى السؤال الأهم، كيف ممكن استثمار العطلة الصيفية بما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع؟ في عالم تتسارع فيه المتغيرات وبتزداد فيه متطلبات المستقبل، أصبحت الأنشطة الشبابية والبرامج التدريبية والمبادرات التطوعية أدوات أساسية لصقل المهارات وبناء الشخصية وتعزيز روح المبادرة والانتماء. هون ببرز دور المؤسسات المحلية والجامعات والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة داعمة بتمكن الشباب من استثمار طاقاتهم وقدرتهم بالشكل الأمثل. في حلقة اليوم نسلط الضوء على أهمية استثمار العطلة الصيفية والأنشطة والبرامج المتاحة للشباب ودور المؤسسات والجامعات في تمكينهم. نتوقف عند أهمية العمل التطوعي في صناعة الأثر المجتمعي وبناء جيل أكثر وعي ومشاركة ومسؤولية. للحديث عن هذا الموضوع سعدني أن أستضيف بالاستوديو الأستاذ عادل سبعنة، مدير العمليات البرامجية في منتدى شارك الشبابي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.

0: فيك.
1: بالبداية كيف ممكن للشباب الاستفادة من أوقات الفراغ في الإجازة الصيفية؟
0: يعني في البداية احنا تيجينا الإجازة الصيفية هاي السنة في ظروف استثنائية، ولو إنها لها أكثر من 3 سنوات، وخاصة في ظل الوضع الأمني والوضع الاقتصادي اللي بنعيشه في فلسطين، إلى أنه ما زال في مساحة للشباب بأنهم يستغلوا العطلة الصيفية في أمور ممكن تفيدهم. احنا هنا بنحكي عن أكثر من توجه ممكن الشاب يتوجه له في العطلة الصيفية، إن كان من خلال المشاركة في أنشطة مجتمعية في منطقة سكنه، أو من خلال العمل بالإضافة إلى التطوع.
1: طيب إحنا رح نحكي عن التطوع والعمل التطوعي من خلال حلقتنا، لكن أنا عندي سؤال، شو أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب فعليا في فترة الإجازة الصيفية؟
0: يعني تحديات كثيرة بصراحة، إذا بدنا نحكي عن الوضع السياسي، عن الوضع الاقتصادي، وكمان عن قلة عدد المؤسسات اللي ممكن تعنى بالعمل الشبابي وتكون موزعة على جميع محافظات وقرى قرانا الفلسطينية. ممكن تركيز بعض المؤسسات للعمل في المدن بحرم الشباب من القرى المختلفة من أنهم يكونوا جزء من خلينا نحكي العطلة الصيفية أو الحياة الحقيقية بالعطلة الصيفية اللي ممكن أنهم يستفيدوا منها. فهاي الفرص هي بصراحة واحدة من أهم القضايا اللي ممكن أنها بتواجه شبابنا. بنحاول كمؤسسات، وهنا إذا بدي أحكي عن منتدى شارك شباب، بنحاول بصراحة أنه نوصل لأكبر عدد ممكن من القرى، وخاصة القرى البعيدة عن مراكز المدن. بالضبط، يعني ما بدنا نحكي عنها مهمشة، بس بدنا نحكي عنها بعيدة عن مراكز المدن، من خلال بناء شراكات أكبر، بناء تحالفات مع العديد من المؤسسات وال خلينا نحكي الجهات اللي ممكن انها تعنى بالشباب الفلسطيني.
1: طيب في سؤال اللي هو، ما اثر الانشطه الصيفيه في تطوير المهارات الشخصيه للشباب الفلسطيني؟
0: يعني أي تجربة بيخوضها الشاب الفلسطيني هي بتبني من شخصيته، فما بالك لما تحكي عن أنه يكون الشباب جزء من برنامج محدد، برنامج له أهداف، برنامج متخصص في بعض الأحيان في بعض الأمور اللي ممكن إنها بتهم الشاب نفسه. إحنا بنلاحظ التذبذب في العملية التعليمية، إن كان المدارس الحكومية أو من خلال الجامعات مع الظروف الحالية. فمنشوف إنه العطلة الصيفية هي فرصة لتعويض الشباب من كثير من الفاقد، وهنا أنا ما بحكي فقط عن موضوع الفاقد التعليمي، لا كمان الفاقد الترفيهي والفاقد في المهارات اللي ممكن إنه الشاب يستفيد منها من خلال
1: حياته، خصوصا كمان إنه عشنا بظروف شوي صعبة.
0: صحيح.
1: خلال فترة الأشهر السابقة، فممكن تكون الإجازة الصيفية هي فرصة فعلا لتعويضهم.
0: أكيد أكيد هي فرصة، وهنا بكون على عاتق المؤسسات إنها فعلا تخلق فرص لتعويض هذا الفاقد للشباب الفلسطيني.
1: طيب كيف بتساهم هاي الأنشطة فعليا في بناء شخصية الشباب وتعزيز ثقتهم بنفسهم وإيمانهم بقدراتهم إذا نحكي؟
0: يعني مجرد انخراط الشاب مع المجتمع، مع القضايا المجتمعية، مع تقديم خدمة للمجتمع اللي بيعيش فيه، هي بالنسبة لأي شاب هي فرصة لأنه يبني من شخصيته. انكشاف الشاب على المجتمع المحيط فيه، انكشاف الشاب على القضايا والمهارات الحياتية اللي ممكن أنه يتلقاها من خلال مشاركاته في العطلة الصيفية بمختلف الأنشطة ومختلف التجارب. وهنا كمان أنا ما بحكي فقط عن الشاب اللي بيشارك في مخيم صيفي أو بيشارك في برنامج صيفي، كمان الشاب اللي بيساعد أهله في العمل، اللي بأخذ على عاتقه أنه يوجد لنفسه فرصة خلال هاي العطلة أنه يوجد فرصة عمل ولو جزئية، كمان هاي بتنمي من شخصيته، بتنمي من مهاراته العملية بصراحة، اللي بتتيح له انه يطبق ولو جزء بسيط من الامور اللي بتعلمها ورقيا من خلال حياته الدراسية، انه يطبقها بشكل عملي على ارض الواقع.
1: يعني احنا بنستنتج هون انه العطلة الصيفية هي فرصة فعليا لاكتساب المهارات وللتعلم ولاكتساب برضو الخبرات، مش بس فقط للترفيه وللعب وغيره. ننتقل للمحور الثاني معنا استاذ عادل، اللي هو موضوع اللي هي البرامج الثقافية والرياضية والفنية، قديش اهمية بالنسبة للشباب؟
0: يعني خلينا نحكي تعدد البرامج أو تعدد الأفكار اللي ممكن إنه يتنفذ من خلالها برامج صيفية، هاي واحدة من الأمور اللي بنحاول دائما نسعى إنها تكون متواجدة.

0: نشمل خلينا نحكي الامور الرياضيه، الامور البرامج اللي تعنى بالمهارات الحياتيه، وكمان ما بنسى المهارات اللي لها علاقه في الصحه. احنا بنمر بظروف مختلفه، وهي الظروف بتحتم علينا انه كمان نركز على مواضيع تعنى بموضوع الصحة الشمولية للشباب، الصحة النفسية خاصة مع خلينا نحكي ما يتعرض له الشباب الفلسطيني من ضغط بالفترة الأخيرة. فهاي البرامج وتنوعها وخلينا نحكي تخصصيتها بتساهم بشكل أكبر في إنه الشاب يوصل لمرحلة يعني يستفيد من هاي البرامج اللي بكون
1: تمام. خلينا نحكي عن منتدى شارك عنكم. شو أبرز البرامج أو الدورات اللي بتقدموها للشباب؟
0: يعني احنا شارك بصراحة دائما البرنامج الصيفي هو متعلق في البرامج السنوية اللي احنا بنشتغل عليها اللي بتكون خلال العام من خلال التحالف منتدى شارك الشبابي واللي بضم أكثر من 50 مؤسسة في فلسطين. حاليا عم نعمل على التحضير لإطلاق برنامج صيفي خاص باليافعين واليافعات، برنامجين هم بشكل خاص بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اللي من خلاله مننفذ في أكثر من 30 موقع 30 برنامج صيفي متخصصين لليافعين واليافعات. احنا بنحكي عن استهداف لجميع محافظات الوطن إن كان بالضفة أو قطاع غزة، برنامج بدمج ما يزيد عن 50 شاب وفتاة من خلال تدريب متخصص. وهنا إحنا نحكي عن كيف ممكن إنه إحنا البرامج الصيفية هي تكون فائدة لأكبر عدد ممكن من خلينا نحكي الشباب واليافعين، وبنفس الوقت نستهدف فئات مختلفة. البرنامج الصيفي في البداية هو ينطلق من برنامج تدريبي خاص متخصص للشباب اللي هم راح يقودوا هاي المخيمات الصيفية أو البرامج الصيفية في مناطقهم. حاليا احنا اليوم راح يكون عندنا تخريج الفريق الشاب اللي راح يعمل على إدارة هاي المخيمات الصيفية وتنفيذها في المناطق المستهدفة، بالإضافة لانطلاقهم وعملهم خلال الفترة القادمة في مناطق عملهم. احنا هون بصراحة بنركز على كثير من المهارات، ان كان المهارات المتعلقة في المواضيع الصحية، المهارات الحياتية، مفاهيم التطوع، موضوع الاي اي والذكاء الاصطناعي، بحيث انه كمان الشاب يكون قادر على انه يتمكن من هاي المهارات وبنفس الوقت ينقلها لليافعين الأصغر عمراً.
1: يعني الشاب نفسه هو القائد المجموعة،
0: الشاب نفسه هو مستفيد بالمرحلة الأولى وهو القائد أو هو المنفذ بالمرحلة الثانية.
1: نعم. بنحكي عن المبادرات الشبابية والمخيمات الصيفية، قديش إلها قدرة فعلياً في تعزيز روح القيادة نفس ما طرحنا قبل شوي والعمل الجماعي؟
0: يعني هي واحدة من أهم المحاور اللي ممكن أنها تنمي روح القيادة، روح العمل التطوعي، روح الانتماء للبلد بصراحة، اللي هي البرامج الصيفية. مجرد ما إنه شاب يجي من منطقة، فلنفرض من مناطق دورة، جنين، القرى الحدودية خلينا نحكي، ويكون موجود عندنا لمدة 3 أيام يتلقى تدريب ليرجع لمنطقته وينفذ هذا البرنامج ويدرب، فهي لحالها بالنسبة له هي مهارة اكتسبها خلال هاي الفترة، بالإضافة إلى علاقات، شبكة علاقات واسعة، بالإضافة إلى أنه كمان بقدم خدمة لمجتمع في ظل الظروف الحالية. وما ننسى أنه مجرد ما أنه الشاب يكون أو يبدأ طريق العمل التطوعي من هذا المنطلق هو يستمر ما بعد، وكمان مجرد أنه عودته لمنطقة سكنه واحتضانه من قبل هاي المؤسسات القاعدية اللي هي جزء من تحالف منتدى شارك، هذا بيخلينا نضمن استمراره وبنفس الوقت أنه يكون جاذب للشباب بعمره ليكونوا جزء من هاي العملية.
1: عادل، أنت لك فترة بتشتغل مع الشباب وبالمخيمات وغيره، بدي أسألك هل فعلا اختلفت اهتمامات الشباب عن السابق؟ يعني إذا بدك تحكي لنا الفرق بين الشباب اليوم وقبل.
0: يعني أنا ما بدي أحكي أنها اختلفت، أنا بدي أحكي هي زادت. لسه الشباب بيهتموا في الأمور اللي لها علاقة في العمل التطوعي، بيهتموا بالتراث، بيهتموا في التعرف على مناطق أكثر من فلسطين، المناطق السياحية والمناطق الدينية، لكن زادت عليهم أنه يكونوا جزء من مواكبة العالم من ناحية التكنولوجيا، من ناحية التعرف أكثر على القضايا العالمية. يعني إحنا بنحكي أكثر حاليا في ظل الوضع اللي بيعيشه الشباب الفلسطيني وكثرة القضايا اللي بنعانيها بفلسطين، إلى أنه كمان الشباب مهتم في قضايا مثل الاحتباس الحراري، الشباب مهتم بالضبط القضايا البيئية، الشباب مهتم في كثير من القضايا اللي موجودة بالعالم، لكن بجوز احنا بفلسطين خلينا نحكي مش على اتصال مباشر مع هاي القضايا. اهتمام الشباب في الاي اي والذكاء الاصطناعي واحدة من الامور اللي كمان احنا بنلاحظها بالفترة الاخيرة وشغالين عليها مع الشباب ومع اليافعين بشكل عام. فاحنا بنحكي انه الشباب الفلسطيني شباب دائما بنظر للامام رغم كل الظروف اللي بعيشها، لانه بحب يتعلم، بحب يكون مواكب للعالم بشكل عام، وهي بجوز واحدة من ميزة شبابنا، من ميزة الشباب الفلسطيني انه يبحث عن اي فرصه ليتعلم منها.
1: بدنا نحكي اكثر عن دور المؤسسات او الجامعات في تمكين الشباب الفلسطيني. كيف بتساهم المؤسسات الربحيه او غير الربحيه في استثمار طاقات الشباب خلال الصيف؟
0: يعني خلال الصيف وخلال السنه بشكل عام، يعني احنا كانت لنا تجربه مع شارك من سنوات اللي هي بناء الشراكات مع المؤسسات، مع الجامعات، مع الشركات الفلسطينيه، حتى مع الجهات الحكوميه، لنبني خلينا نحكي دائره كبيره من الفرص للشباب ولليافعين وكمان للاطفال. يعني إذا بدنا نحكي عن شراكاتنا مع المؤسسات الدولية، واحدة من المؤسسات إن كان صندوق الأمم المتحدة للسكان الأونروا، العديد من المؤسسات الدولية اللي بتساهم خلال العام بإيجاد فرص للمؤسسات من إنها تخلق برامج خاصة بالشباب واليافعين، علاقتنا مع الوزارات إن كان وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، كمان خلال العام كان لنا تجربة في العمل مع العديد مع المدارس الحكومية اللي كمان كان من خلالها في فرص كبيرة لليافعين إنهم يتعلموا إنهم يمارسوا في ظل الظروف الحالية العديد من الأنشطة والبرامج داخل مدارسهم. فإحنا بنحكي هاي الشراكات هي دائما بتخلق الفرص وكمان بتزيد من هاي الفرص وبتنقلها لأماكن أبعد عن مراكز المدن.
1: كيف بتشوف طبيعة البرامج اللي بتقدمها هاي المؤسسات؟ هل هي برامج مختلفة ولا نمطية؟
0: هي خلينا نحكي هي برامج شاملة، يعني برامج بتستوعب الكثير من القضايا والمهارات اللي بتهم الشباب في مختلف المواقع. ما بحكي إنها هي كافية ولا بحكي إنها هي تستوعب جميع المحافظات والقرى الفلسطينية، لكن منحاول كمؤسسات إنه نوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب، وبنفس الوقت منحاول إنه هاي الظروف اللي بتواجهنا إنه نذللها ونتجاوزها ونكون قادرين على الوصول.
1: طيب بدنا نحكي عن المبادرات الشبابية اللي بقوم بها الشباب الفلسطينيين، كيف بتم دعمها وتشجيعها من هاي المؤسسات؟
0: يعني باستمرار في فرص لتنفيذ مبادرات، باستمرار في فرص للشباب لأنه يكون لهم خلينا نحكي دور في التخطيط للبرامج اللي بتستهدفهم وبتستهدف الأصغر عمراً. عندنا العديد من المبادرات اللي تم تنفيذها خلال العام الماضي، وهاي المبادرات خلينا نحكي جزء من هاي المبادرات هو كان مبادرات بتحاكي قضايا مجتمعية حقيقية قام الشباب بتنفيذها.
1: زي إيش؟
0: يعني خلينا نحكي عن المجالس المحلية الشبابية على سبيل المثال. خلال العام الماضي تم تنفيذ مبادرة المجلس الشبابي في منطقة الأغوار اللي ضمت أكثر من 23 شاب وفتاة من جميع قرى الأغوار الفلسطينية. المجلس الشبابي في الأغوار عمل خلال العام الماضي على تنفيذ عشرات المبادرات الشبابية اللي بتستهدف مناطق الأغوار، إن كان مبادرات تستهدف المدارس الحكومية وتحسين البيئة المدرسية، مبادرات تعنى بدعم المزارع الفلسطيني والترويج للمنتجات الفلسطينية، مبادرات لها علاقة أكثر كمان في طرح القضايا شباب الأغوار على المسؤولين وصناع القرار بشكل مباشر من الشباب أنفسهم. فهنا بنحكي عن قديش الشباب كان لهم دور ريادي بأنهم يحملوا القضايا اللي بتتعلق في مجتمعهم في بيئتهم لينقلوها للمسؤولين وصناع القرار. إذا كمان بدي أحكي عن يعني واحدة من أعظم يعني المبادرات والتطوع اللي كان، إذا بحكي عن قطاع غزة خلال السنوات الحرب، الشباب المبادرين في قطاع غزة أثبتوا على قدرتهم على أنهم في رغم كل الظروف أنهم يكونوا قادرين على خدمة مجتمع.

0: معهم. ما بنسى مبادرات المطابخ اللي لليوم منتدى شارك بيعمل على تنفيذها بالشراكة مع العديد أو مئات المتطوعين الشباب اللي بشكل يومي من بداية الحرب لليوم ما توقفت في تقديم خدمة الوجبات الساخنة بشكل يومي للمستفيدين. ما بنسى في ظل الحرب المبادرات الرياضية اللي كانت من خلالها نطلق أنشطة رياضية تستهدف الشباب واليافعين للترفيه عنهم في ظل الوضع اللي بيعيشوا. الأفران الجاهزة بنحكي عن مجموعة من الشباب اللي تمكنوا من أنهم يصنعوا أفران ووزعوها على العائلات الفلسطينية النازحين. إيش بدي أحكي؟ لا أحكي عن هاي المبادرات العظيمة اللي قدموها وسطروها شبابنا في قطاع غزة وما زالوا في رغم الوضع الحالي بنفذوها بشكل مستمر. أحكي لك إحنا منتدى شارك بشكل يومي بيجينا أفكار لمبادرات إن كان بالضفة وقطاع غزة. الشباب بحاجة لمين يسمعهم، الشباب بحاجة لمين يدعمهم، وأحكي لك الشباب قادرين على إنهم يسدوا ثغرة كبيرة من احتياج المجتمع. بجوز أنا شوي انفعلت في هذا الموضوع لأنه بحكي لك خلال
1: السنوات لأنه أنت ملامسه على أرض الواقع
0: ملامسه
1: قريب جدا من الشباب
0: وبشكل يومي. يعني بشكل يومي إحنا عندنا اتصالات، عندنا تواصل مع زملائنا وأصدقائنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. لا أفكار أحكي لك بحاجة لحكومات إنها تستوعبها. منحاول على قدر المستطاع إنه في بعض الأحيان حتى لو كانت بعض المبادرات بحاجة إلى دعم كبير إنه على الأقل نعمل عينة أو نعمل مثال بسيط لهذه المبادرة لنحاول إنه نجذب أكبر عدد ممكن من الجهات إنها تدعم وتساند هذا هذول الشباب. وبصراحة أحكي لك نجحنا كثير بهاي التجربة إنه نحول بعض المبادرات الشبابية لمشاريع وبرامج تفيد الشباب أنفسهم وتفيد المجتمع.
1: تمام، عادل نرجع شوي على الجامعات والمدارس. كيف بتشوف دعم الجامعات والمدارس في تعزيز الأنشطة اللامنهجية للشباب؟ وفي سؤال آخر، كيف بتساهم برامج التدريب العملي اللي بقدموها في إعداد الطلبة لسوق العمل؟
0: يعني أنا ما بدي أحكي حكي إنشائي، بدي أحكي عن تجربة بصراحة. إحنا من 2012 عنا برنامج اسمه برنامج تميز. هذا البرنامج بيستهدف الطلبة الخريجين من الجامعات الفلسطينية.

0: يعد من الأعمال السينمائية التي تسعى لاستحضار مرحلة في غاية الأهمية من التاريخ الفلسطيني، وهي فترة الثورة الكبرى التي حدثت في العام 1936 من القرن الماضي. لا يقدم هذه المرحلة بوصفها سردا تاريخيا تقليديا، بل يعالجها من منظور إنساني يركز على التجربة اليومية للفرد الفلسطيني. نتناول في حلقة اليوم من صورة وحكاية فيلم فلسطين 36 للمخرجة آن ماري جاسر، ومن بطولة نخبة من نجوم الفن الفلسطيني والعربي والعالمي.
1: A new page in history is written today.
2: هنا صوت القدس.
3: This is Jerusalem.
4: والله يا جماعة الناس مش لاقية توكل. كيف العاد بدها تدفع ديون والصهاينة قاعدين بوخذوا في أراضينا؟
5: The British court transferred your land to the settlers.
6: بلادنا عرفت ناس من ديانات شفيري.
7: هذول هم جيران؟ هذول جايين يقعدوا محلنا مش معانا.
8: والله راح يعملوا شيء انجليز. كل الكوليج عم يتسلق.
9: We are asking for your help in protecting our villages.
10: I ask you all. Have faith that Arab and Jew can live together. With your help, we can create a united and peaceful Holy Land.
11: We are looking for armed bandits.
12: We've shut down every Arab printing press. We set up checkposts and curfews. There has to be another way.
13: There isn't.
14: هذا طخوني مين عايز يضحك

0: at the crossroads of a major moment in time. Consider which side of history you want to be on.
1: يعتمد فيلم فلسطين 36 على تتبع شخصيات تنتمي إلى البيئتين الريفية والمدنية ويضعهم في قلب التحولات السياسية العنيفة. هذا الاختيار يمنح العمل بعدا واقعيا، إذ لا يكتفي بعرض المواجهة مع الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني، بل يكشف أيضا عن الصراعات الداخلية التي يعيشها الأفراد بين الرغبة في الاستقرار والخوف من المجهول وبين الالتزام بتوفير متطلبات الحياة اليومية. من الناحية السردية يتجنب الفيلم الإيقاع السريع والأحداث المتلاحقة ويميل إلى البناء التدريجي الذي يعتمد على التراكم. هذا البطء كان خيارا فنيا يهدف إلى تعميق إحساس المشاهد بالزمن التاريخي وإشراكه في التجربة الشعورية للشخصيات. يتميز فيلم فلسطين 36 بأسلوب واقعي يعتمد على الإضاءة الطبيعية والألوان الترابية التي تعكس ارتباط الإنسان الفلسطيني بالأرض. تغيب الحوارات في بعض المشاهد لصالح التعبير البصري، سواء من خلال نظرات الشخصيات أو حركة الجسد أو حتى سكون المكان. هذا الاستخدام للصمت يمنح العمل عمقا دلاليا ويترك مساحة لتأويل المشاهد.
2: كيف اللحيل طروهن من أرضيهن؟
3: توماس هوبكنز، I'm here as a representative of His Majesty's government in Palestine.
4: يوسف بساوه، isn't the right of the English to distribute the land as they like?
3: Land registration will protect you.
5: مش هزرق أرضك ببنية جديدة جنب الأراضي بالصفحة.
6: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
7: البلاد عمالها بتضيع من بين ايديها، ما هو يا بنوقف وقفة رجال، يا بنوقف نتفرج.
8: يا خبيز يا رصاص.
9: عشرة الثورة!
10: We are looking for armed bandits.
11: We've been disturbing the
12: festival. This is my little brother. He hasn't done anything.
13: I advise that the best solution to terrorism is to build a wall.
1: الأرض من أبرز الرموز في فيلم فلسطين 36، إذ لا تظهر فقط كحيز جغرافي بل كعنصر مركزي في تشكيل الهوية، فهي تمثل الذاكرة والانتماء كما تعبر عن الخسارة المحتملة والخوف من الاقتلاع. من خلال هذا الطرح ينجح الفيلم في ربط الماضي بالحاضر، حيث تبدو قضايا الأرض والهوية مستمرة عبر الزمن. قد لا يكون الفيلم سهلا لجميع المشاهدين بسبب اعتماده على الرمزية أكثر من السرد المباشر، فهو يتطلب درجة من الصبر والتركيز، وقد لا يلبي توقعات من يبحث عن حبكة تقليدية أو إثارة درامية واضحة، غير أن هذا الأسلوب هو ما يمنح الفيلم الخصوصية ويجعل منه أقرب إلى سينما التأمل.
14: Better than no bread at all. As to the British people, they are bound to honor to the other.

0: gambler, Shravana.
1: فلسطين 36 لا يقدم الثورة الفلسطينية بوصفها حدثا بطوليا مجردا، بل يضعها في سياقها الإنساني المعقد، حيث يتقاطع النضال مع الحياة اليومية للناس. يستعيد الفيلم مرحلة الثورة الكبرى في فلسطين من زاوية الإنسان البسيط الذي كان جزءا من هذا المشهد، لا مجرد رقم في التاريخ. واعتمد العمل كذلك على سرد بصري مباشر ابتعد عن المبالغة واقترب من واقع الناس، حيث تبدو الثورة خياراً صعباً أكثر من كونها شعاراً.

في المحصلة يقدم فيلم فلسطين 36 قراءة إنسانية عميقة لمرحلة تاريخية حساسة، حيث يبتعد عن التبسيط أو الخطاب المباشر، لأنه ببساطة فيلم يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، ويعتمد على الصورة والإحساس بقدر اعتماده على السرد، مما جعله إضافة مهمة إلى مسار السينما الفلسطينية التي تسعى إلى توثيق التجربة بوعي فني وجمالي. إلى اللقاء.

نقص هاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار، يعني في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض إيش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بنعاني من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الحقب.
1: قرية المالحة. تقع قرية المالحة إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات. بلغت مساحة أراضيها أكثر من 6828 دنما. تحيط بها أراضي قرى عين كارم الولج بالصفافة. يقال إن القرية سميت بهذا الاسم لوجود عين ماء مالحة فيها، وبذلك يكون الاسم عربيا واضحا في اللهجة العدنانية الفصحى. وفي مجال آخر يقول الباحث الدكتور نصر الدين أبو خضير إن اسم المالحة ورد في مراسلات تل العمارنة من القرن 13 قبل الميلاد بصورة منخت، وورد في الأسفار القديمة بصورة منوخو، لكن يبدو أن الأصل الكنعاني للإسم هو منحوت، ومن المرجح أن الإسم مشتق من الجذر العربي القديم ناح، بمعنى سكن واستقر واستراح. والحقيقة أن ناح، وهي بصورة نح في اللهجة العربية الكنعانية، تأتي بمعنى المريح الواسع، ودليل ذلك أننا ما زلنا في لهجتنا الدارجة نصف البيت المريح والواسع بالقول سياح نياح حتى يومنا هذا. وهو من الأدلة الواضحة على أن لهجات الأجداد العرب القدامى ما زالت حية على ألسنة الأحباب. أما كيف تحول الاسم منوحوت من اللهجة العربية الكنعانية وصار المالحة فيما بعد، فهذا أمر وارد وشائع في لهجاتنا العربية، إذ أننا ما زلنا نقول حتى اليوم في الدارجة عن الشيء المريح نيح ومليح. فمن السهل لفظ منوحوت ملوحوت، ومنها مليح والمليحة والمالحة. ومن الجدير ذكره هنا أن التبادل بين النون واللام شائع في لهجاتنا العربية القديمة، مثل جبريل وجبرين، بيت إيل وبتين، وغيم وغين النون. هدمت العصابات الصهيونية قرية المالحة في عام 1948 المشؤوم، وشردت أهلها وأقامت على أنقاضها مستعمرة أسمتها مناحات.

مسحوني من جبال يا مسحوني من الحمام من منطقة منطقة بنزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وخطوط.

قاعدين في خلو في بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك لقينا ندفع ما نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منحل شردنا بأولادنا منحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في أمان.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلي المحكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

0: مثل باقي الأسر، أسرة كانت عايشة في ظروف عادية، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات اللي واجهتها غيرت كثير من الحياة. لو وصلت لمرحلة إنه كل إشي في الدار بيخرب ما بتجدد، كل إشي بيخرب في البيت ما في إمكان يوفر بديله، وهذا هو كيف بتعايشه، بتعايشه بالموجود ليقدروا الأم تضلها مكملة رسالتها مع أولادها، بتضل السند والحب الدافئ لهم. الله يسعد أوقاتك.
1: الله يسعدكم أخوي.
0: الله يقويك. إحنا شفنا جزء من المعاناة، بس إحنا دائما يعني بنتطلع إنه هذا البيت بهذه الظروف الصعبة، يعني نحكي أكثر يعني قديش أنت كأم بتعاني.
1: والله يا أخوي أهلا وسهلا فيكم وسعد صباحكم. معاناة الأمانة معاناة، عمرنا كبر هالكيت بطلنا مثل قبل يعني قويين، وإحنا هذا هالكيت الواحد بطل بعاني من عيني حتى علينا مية وهيك. وولادي أخوي متى بتعرف الصحيح جلي على الأرض الفرش فشي تتجرش الليلة تحطها وتقيم الفرش وشتين وحتى مخدة فش
0: فش مخدات
1: فش مخدات فش فرشات. بعدين مش من النوع اللي بدك تقول بدي أروح أشتري فش مادية أشتري، يعني أقول يعني بدي أجيب لأولادي فرشات ما بروحش أجيب، لأني شو بدي أسوي أضغط على جوزي منين أروح أجيب. مشاكل من عاني مثلا قطعة الكهرباء في أمرار فش نشحنها مثلا نصبر عحانا شوية. المية معاناة مثلا تنك تجيبها من برا تنك تسخن لأولادي مية مثلا، تعرف يعني كد ما يشون الواحد إلا بدي يغسل في أمرار. في الشتوية بنتعامل معها الصوبة لكلا أطفر الشغلات، يعني بنختصر عدة أمور وبنلجأ للحطب توفير إلنا للمادية. الحمد لله يعني أخوي الواحد كل يوم بكون بجدد اليوم اللي هو في بيئة بزعل يعني وبتعب اليوم برد يكون بدي أجدد اليوم مشان الأولاد مشان هيد مشان جوزي مع ضغطه مع أعصابه مع أمراض يعني وبأخذ دويات وبتحملش حتى الزعل وإذا بدك تزعل أو بدك إشي يعني. فبدي أعين يعني أكافح مشان الأولاد وأصبر على حالي أنا وهذا.
0: يعني انت كأم
1: ايوه بدي احمل الشيل والتلول ايام والله اني بكبه انا مش يعني ببدي نهاري بقول خلص بدي اكمل غصبا عني مشان اولادي مشان كذا مشان، بس بكمل بتعب ومشقه لاني انا اليوم مش قادر مثلا اجلي الجلي اطلع برا او اوصله. طب اللي بده معون طب بدي اوشك فيه مثلا هو مسخ ثاني فعلى هذا النمط بكل الولد مثلا امراض بقول له مثلا مش قادر اسخن لك ميه انا مثلا بدي يغسل بدي ايش بدي مش كل الأيام تكبه يعني الوضع هذا. والواحد الحمد لله بظل يكون يعني
0: الحمد لله يعني هذا هو هذه الأم اللي هي بتفنى عمرها وحياتها لأولادها وجوزها. وطبعا أنا لما يعني لما جيت وزرتك وسمعت منك إنه أنا أهم إشي إنه لما يعني إني أنا أقدر أكون مساند إليك أخفف معاناتك وأكون جنبك. صح. بس أنت كست وبيتك وحياتك بدون مطبخ كيف يعني كيف قادر يعني احنا ما فيش مطبخ طول العمر وكيف قادر يعني كيف تعايش في هذا الموضوع؟
1: يعني الحمد لله اللي صبر واللي بصبر وتوكلنا على الله اول اشي. قلت لك كل يوم بنطلع اشي يعني الواحد بده يسوي صحن طبيخ لاولاده بده معاناه بس بحاول يضبط الاشي ويسويه مع العلم لو يعني مش بالسهل يعني مش بالسهل يعني مثلا
0: يعني احنا بنحكي عن يعني حتى اساسيات المطبخ مش متوفره عندك
1: ولا شيء
0: بالنسبه لك طبيعي. طبعا احنا بنحكي اليوم في عالم
1: طبيعي مع اعصاب ومع تعب على
0: يعني هذا كله على... انت اللي بتتحملي لانه انت يعني تتمنى بيتك احسن ولكن انه
1: عيشتي هي خلص شو يعني بدي اكمل يعني المسيره تبعتي وبديش اقف في طريق اولادي يعني انشد عليهم او ازعلهم او قلت لك الزلمه يعني مع عده شغلات وهذا بحبش يعني يزعل.
0: طب انت بتجلي الشتاء صيف برا
1: شتاء صيف اذا جليت جوا بدي اتغلب تكشط الميه وانا اشفها اخوي من الدار واذا جليت برا بدك تنكلهن برا وترجعهن جوا.
0: انت في الحالتين عندك تعب ومعاناه في هذا البيت.
1: صحيح.
0: بيت بدون حمام برضو كمان صعب
1: يعني حمام انت شفت بعينك لا حتى بده يوقف يتحمم فيه ما بعرف يتحمم فيه
0: فيش مي في الدار
1: إلا تطلع المي من الحمام برا وأرد أتغلب أكشطها أو أتغلب لعدة أمور. قلت لك وتتسخن وتدير في الكلان شوية مية وتبرد عليها ويعني أنا لأني أنا بثبت لهم الميات ببرد لهم إياها يعني ظروف صعبة إحنا ما وصلنا هالمصول إلا وأنا يعني روح هاي طالع خلاص.
0: طب يعني الدار فيش فيها حنفية مي؟

0: فيش
1: حنفية طبعاً. كل شيء بتعبي من برا وبدك تحمل السطل عشان تدخلي سواء بدك تجلي تطبخي تشط يعني.
0: صح، بقول لأولادي بقول لي مثل أنا المغربيات ما أمنتش تمشي الميات جوا للشرب، بقول له في الليل يعني الواحد وضعنا صعب هالكيد زاد سوء، يعني بدك تطلع برا تجيب مية أنك تشرب من برا، بقبل المغربيات أقول هذه الكنينة لهاض هذا لهاض هذا لهاض مشان يشربوا البشرك في الليل لكن تفيد مية، لأن أنا ما عندي مطبخ ولا عندي مية مجرى مية بجوة الدار يعني يستر أموري إلا أجيبها من برا.
1: طبعا فيش خزاين، فيش تخود، فرشات بهتريجي،
0: غسل في كراتين على الأرض، كل واحد بقول له أنت هاي كرتونتك هاي كرتونتك هاي كرتونتك. إذا بكى عنا زمان خزانة يا أخوي الحديد بشت راحت الخزانة، ما في إمكانية نجيب خزانة
1: يعني. هلا كان في عفش وكان في بس انه بسبب الوضع كل اللي بيهتري بنكب
0: كل شيء. مو هو يا اخوي بتعرف اللي بضلش شيء مثل ما هو، يعني حتى البواب هذول من كد ما انا جيت هنا على هالدار وفي باب هنا شت الباب نصل، قلت لهم كموا حلوا طلعوا برا لانه شاتت اصلا ما فيش يعني باب، انت بتقول اسم باب، قلت لهم ما هو اسم باب ليش تخلوه كموا طلعوا برا. غسيل والله العظيم معاناة اليوم، يما جبيل البلوزة يما جبيل البلطنون يما روعة كرتونتك شوف كرتونتك
1: يعني انت محددة لكل حدا كرتوني وهي كرتونتك فيها أواعيك
0: والله من كادر
1: لا عنا تصفيت ولا عنا تعليق ولا عنا يعني
0: لا يا أخو لا فش لا تصفيت ولا تعليق ولا غيره في المعون اللي راح ما في شيء، يعني مش عخاطري أنا أطالع جيل اليوم أقول والله بدي أطلع اليوم أشتري لأولادي أي شغلة بتروح تجيبها بدها مصاري، طب مصاري ما في منين أنا أجيب يعني.
1: هلا فيش دخل وكل شيء غالي.
0: فيش دخل كل شيء غالي، بظل أقول لأولادي اليوم ومبكرة اليوم بتفون يوم ومبكرة بيجي أحسن دائما وأبدا إتفاء الخير، بظل إلا يجي يوم منيح إلا يجي كذا إلا توكل على الله الأمر بتصير إن شاء الله.
1: طب حجي يعني على الأقل كمان شايفين إنه البيت يعني برغم إنه ما فيش في عفش فيش في مطبخ فيش حمام فيش ماي حتى صح. الشبابيك كراتين حاطينها على
0: يعني طب يجي أتكاتل أنا والحج أقول الباب هيد وكل طب شو أسوي أنا أقول لما لو أصل فيش
1: يعني هذا بدخل سقعة في الشتاء أكثر وزواحف في الصيف
0: صحيح.
1: يعني أنت كمان عندك مشكلة أكثر في أنك كمان تحافظ عليهم من الزواحف أو البرد.
0: بظل الحج إذا بتسأله هالكيت سؤال بجاوبك عليه ليلة لازم في الصيف أستر تحت الباب بشريط أو بشغلة، بخاف عليهم يعبر عليهم شغلة يعبر عملة يعبر إشي، لأنه مش الباب والبواب مش محكمة يعني مثلا مش مسطرة البواب مشتات فبدخل منهن إشي.
1: وفي الشتاء بدخل الهواء والسقعة
0: بدخل
1: طب العفش المهتري يعني هذا هو يعني هذا الحاف هذا الفرشي
0: فيش إلا هذا هو يعني
1: هذا الموجود
0: اثنين بناموا هذول اثنين
1: كيف اثنين
0: يعني مع بعض اثنين تيناموا هذول بس هذين ثلاثة لحفة بتعرف القديمات الزمان
1: هم بناموا عليهم ولا بتغطوا فيهم
0: بناموا عليهم هذول فيش
1: طب يعني فيش هذا الحاف هو عشان يناموا عليه مش عشان يتغطوا فيه يعني هذا فرشي يعتبر بالنسبة إليك
0: فرشة. أيوة بالضبط يعتبر فرشة لأن ما في وأنا كل اليوم بعاني يعني بقول لهم أنا بطلت أقدر كل اليوم أشيل الفرش أحط الرجع مكيمة من الطريق الرجعة معاناة يعني معاناة صار أنا أخليهم هان في وجه الدار هنا بحطهم على بعضهم بقول ما بقدر أنا أظل أزيح الفرشات وأكيم دياتي أنا يعني سقطن ما بقدرش
1: يعني حجي الله أعطيك الصحة وكويكي لا مطبخ ولا حمام ولا صح. مي ولا خزاين
0: صح
1: والحاف فرشي بناموا عليها وغير إنه الفرش مهتري
0: بالضبط
1: يعني أنا يعني مهما حكيت بحقك فأنا راح أكون مكسر لأنه هذه الأم اللي أنا بعتز وبفتخر فيها إنه هي بتفني حياتها عشان أولادها صحيح. طب يعني وضعك الصحي إيش؟
0: والله وضع الصحي دهون وسكري وضغط والأمانة يا أخوي كرروا لي إلي كديش بتنظ بظل أنا أتشاهع حالي من عيني عيني بتظل الدمع وتحرك هذيك اليوم وصلت هالمركز تاني أشوف شو بقولوا لي قالوا لي في مجرى الدمع مسكر بدي ساعة عملية يعني في الأسبوعين الجايات قالوا لي بترجع علينا هلكيت لحد الآن ما بعرف إذا بتلاحظ ظل مي عليها
1: طبعا وما فيش دواء وفيش علاج
0: أصبر على حالي وأصبر على حالي
1: هذا الإشي اللي إحنا
0: بالضبط وأنا أصبر على حالي يعني أمرار بخلص حبات الدواء الدهون اللي عندي أنا لازم ليلة أخذ حبة دهون يعني تعرف إحنا عملنا وها والله مرارة كم من يوم ما بقدر أجيبها ومش غالي كثير الليلة الماركة ابني على فرشة من هذول الفرشات، كل يوم وجبي لي قطاعة تقطم الخريص. الأمانة الأمانة الخريص لو وريك أكلبها مطرح مبين اللي قطع ابني.
1: يعني أنا بعتز وبفتخر فيكي، أنت الأم اللي إحنا يعني الله ربنا يعطيك الصحة ويقويكي وزيارتنا شكرا. لأنه شكرا. إحنا بدنا نكون جنبك نساندك نقويكي نحاول نخفف معاناتك، لأنه أنت النور لهذا البيت، وإن شاء الله تضلك منوري وإن شاء الله تضلك السند ونضلك أنت وأبوهم السند لإلهم.
0: وجود الله وجود
1: هذه الرسالة اللي أنا بعتز فيها، هذه الأم اللي بفتخر فيها، وهذا الرسالة وهذا الخير اللي إحنا دائما بنحب نكون موجود برغم كل الظروف الصعبة، برغم ما فيش إشي في البيت إلا أنك أنت في أم، وأعتقد وجودك يكفي عن كل النواقص اللي في البيت.
0: شكرا لك ويعطيك الصحة.

0: هالكيلان يرافقنا في كل المحافظات لنقدر احنا نوفر دفء وامان لهذا الاسر. بعد ما زرنا البيت شو الاحتياج عندنا اكثر شيء؟
1: البيت بنقصه كثير من الاساسيات اللي هي بتلزم كل بيت. البيت المطبخ مش موصول اصلا، ما فيش مطبخ موجود اصلا وفيش حمام. البيت بنقصه لانه ما شاء الله مطبخ موصول في المي وحمام مي بارده وسخنه. البيت منقصه كثير من الأساسيات مثل الشبابيك مثل الأبواب مثل الإنارة إدهان وعفش، كمان فيش إشي موجود من العفش. إن شاء الله ربنا بيقدرنا ونقدر نعمل كل هاي الأساسيات.
0: يعني إحنا جينا نساند الأم ونكون جنب الأم. هذا الأم بدها تبطل تحمل مي وتنشر مي جوا البيت
1: إن شاء الله قريبا،
0: رح تبطل تجلي على الأرض
1: أكيد إن شاء الله.
0: في مي سخن وبارد
1: أهم إشي،
0: هذا الإشي اللي إحنا دائما بنيجي نتطلع إحنا قديش إحنا قادرين نكون إنه إحنا السند لهذا الأسر، نخفف معاناتهم ونوفر لهم الحياة الكريمة مع الدفء والأمان
1: إن شاء الله.
0: طبعا بكل الشكر والتقدير لأخونا هاني والمتطوعين اللي معك اللي هم أصلا بيجوا يشتروا في البيت، جزء كبير من شغلهم تطوع وليس عمل
1: أكيد.
0: وهذه رسالة الخير اللي إحنا دائما بنحب نعززها، إنه كل حدا بيقدر يقدم إذا ما كان قادر يقدم في المال بيقدر يقدم الجهد
1: أكيد.
0: وإحنا الحمد لله قدرنا لغاية الآن إنه كثير من الأسر إنه نحسن حياتهم ونوفر احتياجاتهم ونخفف معاناتهم بهمت المتطوعين اللي بيكونوا دائما معك من الصناعية في كل المناطق اللي نقدر إحنا نأهل البيوت لتصير صالحة للسكن. هاني الكيلاني ومتطوعينك شكرا لك، شكرا
1: لجهودكم
0: دائما الخير لهمة الخير والعطاء اللي دائما إحنا بنحاول نعزز فيها كثقافة في كل منطقة لنكون إحنا جنب هذه الأسر
1: إن شاء الله. بارك الله فيك.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفاء وكي يتمكن من علاجه وأنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. أحد في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية مقابلة مسجد أبو خضيرة في حي الرمال غرب المدينة. كما استشهد مواطن مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة وسط القطاع. فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي وجوي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح خلال اجتماع لها مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والقضايا الحركية والتنظيمية. وقد اتخذت اللجنة المركزية مجموعة من القرارات أبرزها متابعة الشأن السياسي مع المجتمع الدولي بما يحمي حل الدولتين ووقف الإجراءات الأحادية والإجراءات التدميرية في الضفة الغربية واستمرار القتل في غزة وإعادة الإعمار. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقد طلب الأعضاء 10 غير الدائمين عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة. كما أيدت 4 من الدول 5 دائمة العضوية في المجلس وهي الصين، فرنسا، روسيا والمملكة المتحدة طلب عقد هذا الاجتماع. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال العام المقبل، معاربا عن قلقه من الارتفاع الكبير في هذه الانتهاكات. جاء ذلك في التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح للعام 2025 مشيرا إلى ارتفاع عدد الأطفال القتلى بنسبة 34% مقارنة بعام 2024 في العالم، مضيفا أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 2626 طفلا في قطاع غزة و57 طفلا في الضفة الغربية. اقتحم مستوطنون أمس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وأدوا ما يعرف بالسجود الملحمي قبالة مسجد القبة الصخرة خلال اقتحامهم الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال. أظهرت نتائج مسح خاصة بالتجمعات البدوية أعادته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تهجير أكثر من 50 تجمعا بدويا ورعويا منذ أواخر عام 2023 بسبب توسع المستعمرات والقيود العسكرية الإسرائيلية ونحو 300 انتهاك خلال شهر نيسان 2025. استهدفت هذه التجمعات أفرادا ومؤسسات. وبينت نتائج المسح أن أكثر ما يلفت الانتباه هو أن نحو 54% من السكان يحملون صفة اللجوء. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما ساحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: فلسطين كان بلد غني بكل شيء، ثقافيا، صناعيا، أدبيا، فنيا، وهذا الدليل مجموعة من الإعلانات اللي رصدناها واللي حكيناها في سابق الحلقات وباقي الحلقات أيضا نعلق عليها. هذه الإعلانات كانت خير دليل على ما كانت عليه فلسطين قبل النكبة وقبل وجود هذا الاحتلال. هذا إعلان لشركة السكب الفلسطينية متخصصة في موضوع الحديد، تأسست عام 1931 لسد حاجة عرب فلسطين إلى مؤسسة وطنية تتولى صنع ما تحتاج إليه المصانع والمؤسسات العربية. هذا إعلان أيضا لشركة التموين الاقتصادي والزراعي وأيضا شركة مصانع الباصات الشرقية. هذا مكان أو إعلان كان لصناعة الباصات الهيكل، كان موجود في يافا تحديدا بشارع البطنة والسيد أيوب داود السروجي وإخوانه، يعني صناعة باصات أو صناعة هياكل الباصات اللي كانت موجودة. أيضا من الإعلانات شركة برتقال يافا للسيد توفيق وأحمد أبو لبن وشركائهم، تنتج وتصدر جميع أنواع الثمار الحمضية لعموم الأقطار المجاورة وما وراء البحار وخاصة المملكة المتحدة. شركة النسيج الوطنية العربية المحدودة القدس، وكذلك دبلستان سيريان تكستايل، أيضا صناعة سورية فلسطينية مشتركة. هذه المصانع اللي كانت موجودة أيضا من الإعلانات اللي نعلق عليها، وكثير من الإعلانات يعني إحنا نرصد الإعلانات هنا. بيع وطبع ورق لف الأثمار الحمضية شركة الطباعة اليافية، سيارات بيوك للسيد شكري ديب، وكالة طبعا وكالة العموميون في القدس، صندوق بريد، وكالة سيارات، بشرى عظيمة لأهالي حيفا، فرقة مسرح رمسيس الكبرى مسارح في حيفا، نعود ونمثل روايتين فقط، يعني هنا إعلان لرواية وهنا إعلان ثاني لرواية، حفلة سمر كبرى يوم الجمعة ليلة السبت، يقيمها نخبة من شبان حيفا وعلى رأسهم الشاعر الشعبي وتلميذ القسام الأستاذ نوح إبراهيم، يوم الجمعة الواقع في 27 أذار سنة 36 على مسرح قهوة الشهداء لصاحبها صلاح نعيم كنعان في بلدة الشيخ، تبدأ الحفلة الساعة 7:30. هذه هي فلسطين قبل النكبة وقبل وجود الاحتلال، وآلاف الإعلانات، لكن إحنا يعني ننشر نخبة من هذه الإعلانات.
1: أنا بدأت سنة 1913 أو سنة 1915 بالذات، بدي أحكي إنه الجمال باشا السفاح كان لسه الحرب العالمية ما انتهتش، جمال باشا السفاح كان قائد الجيش الرابع التركي، لما كان قائد الجيش الرابع القدسي جاء لزيارة القدس وكان أقام في مركزه في فندق أوغستا فيكتوريا أو في قصر أوغستا فيكتوريا، القصر الألماني على قمة جبل الزيتون، وزار المدرسة الصلاحية في القدس. المدرسة الصلاحية بالقدس في ذلك الوقت كانت من أهم المدارس الموجودة في القدس، وهي منسوبة لصلاح الدين الأيوبي. لما دخل جمال باشا يزور المدرسة الصلاحية قال كلمة قدام الطلبة والمعلمين والأساتذة، قال إنه نحن الآن سنترك التعليم. ضجت القدس في ذلك الوقت وقرروا كل أولياء الأمور وكل الطلاب أن يدخلوا المدرسة الصلاحية. هذا أسست سنة 1916 مدرسة روضة المعارف. روضة المعارف كانت أصلا مدرسة لكتاب صغير لشيخ محمد صالح، فدخل الشريك مع محمد الصالح شيخ حسن أبو السعود وعبد اللطيف الحسيني، ودخلوا الثلاثة مع محمد الصالح وأسسوا مدرسة الروضة. هذه المدرسة كانت بداية حركة عربية في التعليم العربي. نحن نعرف أنه قبلها كان في القدس المدرسة الدستورية اللي عملها خليل السكاكيني. خليل السكاكيني أسس المدرسة وكان يقودها. التربوي الثاني اللي كان في فلسطين في ذلك الوقت اللي هو أحمد سامح الخالدي، كان سنة 18 تقرر بناء الكلية العربية وتأسيس الكلية العربية. والكلية العربية كانت كمدرسة أعلى من المدرسة الثانوية. قابلها بعد عدة سنوات تأسيس مدرسة النجاح على يد قدر تقام في نابلس. أما في القدس كانت مدرسة الروضة هي المدرسة الأعلى تعليميا هناك إلى أن افتتحت الكلية العربية. ولما بدأت الكلية العربية بدأت بأسهم مدرسة المعلمين. كان في ميزة تعليمية في القدس، كان في مدارس جيدة في القدس على مستويات مختلفة، كان في أساتذة بارزين. بعدين لما بحكي أنا إنه مثلا المدرسة الصلاحية مين كان يدرس فيها؟ الزهاوي ورصافي، الشاعرين العربيين العراقيين الشهيرين كانوا يعلموا في المدرسة الصلاحية. كانت تستقطب الأساتذة من كافة أنحاء العالم العربي المتفوقين، وبالتأكيد يعني كان في رغبة عند الناس بأنه يلحق أستاذه. مدرسة ترسانطة تستقطب كثير من طلاب العالم العربي، وهي مدرسة داخلية وأكثر طلابها من أولاد الذوات. كثير من سكان السلط كانوا يدرسوا في القدس، وسكان عمان. حتى سكان عمان عائلات السورية كانت أبنائهم يتعلموا في القدس. احنا بنحكي هون على مستوى الذكور، لكن التعليم بالنسبة للإناث كان متقدم جدا في القدس. أنا يعني والدتي خريجة المدرسة التليانية في القدس، المدرسة التليانية، وكانت تتقن اللغة الإيطالية.
0: لما وصلنا يوم إلى هذه الحلقة فريق الإعداد والباحثين، يعني قلنا شو ممكن أنه نتحدث في هذه الحلقة، لكن الحقيقة أنه لم نتحدث عن شيء بعد مطار القدس. مطار القدس الدولي، مطار على بعد كيلومترات من رام الله والقدس، هذا المكان الذي كان يعج بالمسافرين ورحلات من وإلى هذه البلاد.

0: انطلقت رحلتنا إلى طريق مطار القدس أو حي المطار حسب ما يسميه سكان المنطقة هناك، والذي تم تأسيسه عام 1920 تحت إدارة الانتداب البريطاني وتحت اسم مرفأ كولومبيا الجوي. ثم في أوائل الخمسينيات وضع تحت الإدارة الأردنية بعد انضمام الضفة الغربية إلى الأردن، وأصبح مطار القدس الدولي. وفي عام 67 احتلته قوات الاحتلال وسمته مطار عتروت. أغلق المطار عام 2001 خلال فترة الانتفاضة الثانية.
1: مطار القدس أو المتعارف عليه بيننا مطار كولومبيا بني سنة 1920 أيام الانتداب البريطاني. كان ضربة استخدام المطار في الخمسينات والستينات. أكيد في شركة باصات، كان اسمها شركة باصات المطار، خرفونا الختيارية المنطقة اللي قبالنا في جهة الشرق اسمها سطح مرحبا. سبب التسمية جميل وحلو، كانوا الناس قديما في العشرينات كانوا الحجاج يطلعوا في الباصات من مطار كولومبيا، فكانوا يجوا على تلة من تلال البيرة يشرفوا عليها ويطلوا عليها على المطار، يراقبوا الباصات لما تيجي باصات الحجاج. فلما يجي الباصات ينزلوا كل واحد، الناس ركاض على المطار، كل واحد بده يشوف أهله أجوا أو ما أجوش طبعا، وهو نازل يكون يهلل ويرحب.

0: الزمن سميت هذه التلة أو هذه المنطقة بسطح مرحبا.
1: وش اسمه باص المطار؟
2: باص المطار
1: اسمه شركة المطار، شركة باصات المطار موجودة على العناية يعني قريب على الحدود 67 يعني العناية من القدس بباصات للمطار، ومن المطار عادي يعني تحملهم يجوا على المحطة المركزية من التي على نادي الشطيح بيروا على هون يروح. كانت المحطة المركزية لكل ابناء شارع سيدي القدس عشان تبقوا عارفين كويس. صح نابلس من عنده نقطة انطلاق والخليل نقطة انطلاق، لكن النقطة المركزية كانت القدس. ليش؟ عندك كان مينا حيفا، عندك مينا يافا، عندك مينا عسقلان اللي بيقولها أجدود اللي هو اسمه عسقلان، عندك غزة مطار لب. هذا مطار هذا دي يسموه بنغولا، هذا مطار لب.
2: نعم
1: هذا مطار عربي.
3: حاول الاحتلال قدر الامكان ان يسوق لهذا المطار وان يجعله مطار دولي، لكن نظرا لمقاطعه الدول العربيه ومقاطعه الدول العربيه لاي شركه طيران اوروبيه تنزل على مطار القدس، كان هناك مقاطعه حقيقيه من الدول العربيه بانه اي شركه طيران اوروبيه تحاول وتهبط في مطار القدس الدولي فهي مقاطعه من الهبوط في اراضيها. لكن هذا الاحتلال الذي يريد ان يسوق لنفسه وللعالم انه احنا ما كان عندنا شيء، هذا شعب كان بالي، هذه ارض كانت قاحله وهو جاي اللي عمرها وهو اللي جاي اللي عملها، ولكن وجود مؤسساتنا ووجود بنانا التحتيه ووجود هيكليتنا كانت قبل فكره الاحتلال، قبل فكره هذا المشروع الصهيوني وقبل بلفور وقبل مؤتمر بازل. كانت فلسطين تمتلك من المقومات ما يجعلها أكفأ الدول، وهذا ما حارب الاحتلال وما حارب المشروع الصهيوني وما حاربته بريطانيا العظمى.
0: مطار إلنا كفلسطينيين، من كل العالم، هذا هو الاحتلال.
4: مريم فخر الدين أدت دورة راهبة في القدس، وقد استأذنت غبطة بطريرك اللاتين لأخذ لقطات سينمائية في بعض من الكنائس اللاتينية. عمر الشريف سافر مرارا عن طريق مطار القدس أثناء تصوير فيلم لورانس العرب، وأقام في فندق الأمريكان كولوني في الشيخ جراح.
3: إذا إحنا هنا في منطقة مرتفعة حتى نستطيع أن نرى مطار القدس كما كان أو في الآثار المتبقية منه. يبدأ المدرج هناك يتقع تقريبا في من حيث ما بدأت الكاميرا بالتصوير حاجز قلندي العسكري الذي يفصل رام الله عن مدينة القدس. هذا المدرج كله مدرج المطار القديم، حتى تظهر الصورة هنا بعض أنواع الأسلحة للكيان الصهيوني. بني مسجد من قبل الكويتيين اللي كانوا اعتادوا القدوم إلى مدينة القدس للاطمئنان على أبنائهم اللي كانوا يدرسوا ويتعلموا في مدارس القدس، وكان الارتباط وثيق بينه وبين الكويتيين بالخمسينات وبالستينات. وأيضا عندما طلب الكويت رسميا من الفلسطينيين بقدوم معلمين للتدريس في الكويت، فخرج من هنا من هذا المكان طائرات حملت معها مئات المدرسين الفلسطينيين إلى الكويت في بداية تأسيس دولة الكويت. بالحديث عن طبيعة العلاقة الكويتية الفلسطينية هي أواصرها قديم الزمن، لكن تجسدت مثلا ببعض إحنا اليوم إحنا عندنا هنا منطقة بسميها أملاك كويتية. عديد من الأملاك الكويتية للأهل في الكويت كانوا يستثمروا يبني منازل هون في منطقة القدس ورام الله تحديدا. من ضمن هذه الأمثلة هناك في منازل قديمة كانت قبل فصل هذا الجدار اللي إحنا نراه اليوم، هذه في منازل قديمة هناك، هي أربع منازل قريبة على المسجد بنوها الكويتيين، يعني ينزل من المطار يروح لبيته يصلي في هذا المسجد اللي بنوه حتى يبقوا بتواصل مع أبنائهم اللي كانوا يتعلموا في هذه المدارس. كذلك كان المطار قاعتين، هي قاعة استقبال القادمين وقاعة وداع المغادرين. زي ما بنشوف على أمامنا واضح هو برج المطار، هذا البرج الدائري صغير نوعا ما، هذا البرج اللي كان هو برج المطار اللي يستقبل الإرسالات من وإلى الطيارات اللي تحاول الإقلاع أو تحاول الهبوط.

0: يقول الكابتن أمين الحسيني وهو طيار بارع اعتاد قيادة الرحلات من عمان إلى القدس وبالعكس. المدة الزمنية التي كانت تستغرقها الرحلة بعد إقلاع الطائرة من عمان حتى الهبوط في القدس هي 11 دقيقة فقط. كما يقول الكابتن إنه لا ينسى تلك اللحظات بعد هبوط الطائرة في القدس، حيث كان يحضر العاملون بالمطار الكعك بالسمسم طازجا من باب العمود. كان هناك منازل بجانب المطار معتادة على سماع صوت القادمين والمسافرين والذكريات وأصوات الطائرات. الآن هذا الصوت الذي اختفى وتوقف.
1: اليوم حالة صمت في هذا الوقت، احنا الآن في صمت، لكن قبل 50 و60 سنة كان هذا المكان يعج بالأصوات الطائرات والمحركات والقادمين والمتلهفين لزيارة القدس ولزيارة فلسطين. هذا المكان الذي يحاول الاحتلال مسحه كعديد من الأماكن اللي حاول وما زال يحاول مسحها من ذاكرتنا. هذه أكبر رسالة للمحتل، هذا وجودنا، هذه أصولنا، هذه مقوماتنا، وهذا هكذا كنا وهكذا سنكون، شئت أم أبيت هكذا سنكون، وسنعود إلى هذا الماضي، وسيعود هذا المطار ليعمل وتقلع منه الطائرات، ويعود صوت الطائرات تحيي هذه المدينة وصوت المقادمين إلى فلسطين من كافة الأقطار العربية والعالم، الأحباء اللي متلهفين على زيارة فلسطين. وعدا سيكون اليوم اللي يعود في هذا المطار ليعمل كما كان وبأفضل حال لاستقبال كل الأحبة ولكل الأشراف في العالم اللي وقف بجانب قضيتنا ووقف بجانبنا وسندنا طيلة هذه الفترة النضالية. بكل التواريخ اللي قرأناها في العالم لا يوجد أي احتلال دام بالعالم مهما طالت السنين، لا يمكن لاحتلال غاصب أن يدوم في أرض لها حق من أبناء شعبها، وحتما حتما حتما سننتصر.
0: يحكى أنه كان لنا مطار في القدس ينقل ذكرياتنا من البلاد إلى البلاد، شاهد على قدرات ومقومات البلاد، حق طال انتظاره بعد التخريب والإهمال من احتلال يحاول بكل وسائله إخفاء الحق وانتزاعه، حتى أعلنت بلدية الاحتلال في القدس مخططها تحويل مدرجات ومرافق المطار إلى منطقة صناعية استيطانية. ومع اكتمال الجدار الفاصل الملتف ما بين قرية ومخيم قلنديا، هذا المطار الذي كان يهدر بصوت الطائرات حيا بكل الذكريات كان أساسا لسيادتنا على مقدراتنا وثابتا على أحقيتنا بعمارة هذه الأرض. بلاد اتسعت لكل الدنيا أضاقوها على أهلها حتى أصبح هذا الإرث

0: تنزل الطيارة كان من الشارع الرئيسي اللي بتمشي فيه السيارات بين كولومبيا وبين رام الله، هو نفسه يكون مدرج لنزول الطائرات مش للطيران، الطيران كان يجي عكسي يعني من فوق الجبل. فكنا ننبسط كتير انه احنا سيارتنا تمر الطيارة من جنبنا، طبعا صغير
1: صحيح.
0: والبضائع كان لما تيجي من مصر اغلبيتها من مصر، طريق الجو كانت تيجي على مطار كولومبيا او تاكسيات، كانت كلها في البساط. تذكرت باب العمود، تذكرت الجراجات، لأن من القدس فعلا جميل جميل جدا، ويا ريت تعود ان شاء الله قريبا، بتعود ان شاء الله بنرجع لها قريبا ان شاء الله. بلدنا احلى بلاد، بلد حلو جميل، الله يكسر الغاصب. الحمد لله الحمد لله. وفعلا الباص بتذكر يعني هو وسيلة النقل الوحيدة اللي كانت بعد الدواب طبعا.
2: طبعا شاف مشروع الباص على مواقع التواصل الاجتماعي وحب يرافقنا في هذه الرحلة. احنا حبينا نختم في مقابلته حتى نفهم اكثر او هو شو الصورة اللي وصلته. لكن قبل هيك احنا عندنا رسائل، وعندنا رسائل للعالم كله حابين نوصلها بالنص كما هي.
3: In Uruguay, we have this thing. We don't have closed borders for it's a recent thing actually. Like before that, we had closed borders. I mean, it's not that long ago. Like 20 years ago, you wouldn't have borders that open as they are nowadays. So we're really got used to it. So we're kind of spoiled. I feel sorry for you guys not having to, and I totally understand why you want to have it again. Because it's just so much easier, and it's limiting people on the way. You can't just cross the border. Me personally, I'm not a huge fan of borders. I would dismantle them actually. Hopefully, nobody's like peeking on me now.

احلى حاجه فيها انه جابوا لي هذا، كنت شاريها يمين بالله قبل الحرب. لقينا هذه اللوحه جبتها معي، جبتها على البيت اخذتها دغري، وين ما تروح باخذها مع اللوحه هذه. قديش الموت بياخذ من الناس، لكن صدقيني البيت اصعب شيء.

أكرم موسى محمود يا أخي. سكان غزة سكان الشيخ رضوان، بسكن فيه مدة كبيرة في الشيخ رضوان، وحياتي كانت اشتغلت في شركة الكهرباء، كنت عامل في شركة الكهرباء، وبنينا بيت في الشيخ رضوان، بنيناه طوبة طوبة أنا وأبويا وأخويا، فيش إلا إحنا التنين، بنيناه طوبة طوبة وحطينا كل مجهوداتنا فيه، والبيت كل وراه. جينا ننزح في النزوح الأول، صارت الحرب، مرضناش ننزح نهائي، حاولت بكل المستطاع وتميت نالف من ندفة لندفة ما سيبش البيت، والحمد لله رجعت للبيت، وكان البيت واقف، كان عندي محل اللي هو ميني ماركت، حرقوا اليهود في الدخلة الأولى من الشيخ رضوان، قلنا الحمد لله البيت سليم، كان فيه قذف يعني، وهو قلنا الحمد لله سكننا فيه ورضينا وزبطنا وأقلمنا حنا على الحياة غاد، والحمد لله.

الدخلة الثانية ما قدرتش أصمد لأنه جاب أسلحة حديثة صعبة إنها مش زي الأولانية، كانت حتى الكواد اللي تضرب أشياء بسيطية جاب لنا إياها بتحمل صناديق متفجرة، وحاولنا بكل الطرق إن نتم في البيت ما قدرتش نصمد نهائي، لقيت حنا حنضيع لو تمينا. بعدين صار يجيب الروبوتات اللي يحطها في الشارع، شردت وتأجرت حواصل بسكونش فيها أي بشر، واخدتها بسعر غالي كمان، وسكنت في الحواصل ورضيت بسبيل إني أرجع على البيت. فلما دخل الدخلة الثانية ما قدرتش حتى عند جامعة القدس لحقنا لغاد، وما قدرت أرجع تاني. جيت بدأ زي الناس أطلع أفكفك البواب، أفكفك الكرسي الفرنجي، أخذ أشياء إلي بتلزمني بحبها يعني خاصة فيا إن حياتي. أنا لما سبت البيت سبته وأنا بنزل عن الدرج بطلع في كل قرنة في البيت أودع فيها، ودعتها كل كأني مش رجال، وإني كنت حزين لكن ما هانش عليه. جيت بدي افك زي بقية جيراننا اغراض اني اخدها، والله ما هان علي، ارفع الاشعاع وده سيبه زي ما هو. سبت كل شيء حتى الاشياء اللي بحبها، الاشياء اللي بتمتع فيها.

بيت تدمر كله. كاين ايش دمروه يا ريت بصاروخ حتى، كان اهون يمكن تمنا جزء ولا حاجه ولا عمود واقف، لا كانوا في البيجر اللي هي الجرافه كانت تطلع عليه وتكسر ومكسره السطح حتى فتفيت، ومش عارفين لا نطول شيء ولا حاجه. فبعد ما طلع اليهود من الشيخ رضوان راحوا ولادي يشوفوا وقولوا لي يابا اوعى تروح، وبالفعل لحتى الان صدقيني ما نزلت. ليش؟ لانه قالوا لي الموقف صعب اللي حتشوفه. انا اول ما رحت وشفت البيت محروق في الاول كان بده يصيبنا الضغط وسكت، وكان يعني جمطها وقلت الحمد لله احنا احسن من غيرنا، وكنت احزن حتى على الناس اللي قاعده في الخيام لما امر امشي في شارع الجلاب شارع اليرموك، والله كنت ابكي عليهم اقول كيف قاعدين كيف دول الله يسعدهم في الشوب في الشتاء في الحر. كنت اتمنى ان اولادي يطلعوا واقول لهم دوروا بعد شو، المهم قولوا يابا لقينا شويه فحره هيك لقينا شويه، احلى حاجه فيها انه جابوا لي هذه كنت شاريها يمين بالله قبل الحرب.

شايفه شريها. الا الاولاد بيقولوا لي كاينه في الشنطه، يعني كنا حق مجهزين عسل بتناخذ اغراض ما خدناش احنا، الام طلعين الشنطه لا كان حنيتها كان لا شتاء ولا حاجه، فالحمد لله طلعوها وهيها مبسوط عليها جدا جدا. اللي تبقى عنا كمان اللي هي من الهدم المنزلي الذي القوات الاسرائيليه هدمته اللي هو الاولاد، وهذه افضل شيء. الشنطه هذه فيها اللي هي الاوراق تبعوتنا، تبعوت الاولاد الشهادات وشهادات الميلاد كلها فيها، واسم حتى عليها كان. فهذه شهادات الاولاد البيت لما راح كله، دائما احنا بناخد ايش الشنط اللي فيها الشهادات، وبناخد شهادات الاولاد والقواشين والهويات والشيء. يوميها اخذنا شويه تمت الشهادات والقواشين تبع الاولاد، شايفة؟ لأنه أولادي مخلصين جامعات في تحليل طبية، في علاج طبيعي، في اللي هو لغة إنجليزية، في ابني كمان صحافة طالع أحمد، فلقوا الشنطة هذه، في شنطة اللي هم بيجيبوها. انبسطت كتير كتير. ليش؟ لأنه اليوم أي حد بده يقدم وظيفة ولا أي حد بده يروح مكان إلا يقوله هات الشهادة أو هات الإثبات أو القشان تبعه أو إشي. فالحمد لله جبتهن، انبسطوا الأولاد كتير كتير. أنا حتى استغربت كيف طلعوهن، جد الأولاد بيقولوا سبحان الله لقينا ثغرة هيك صغيرة وهو بكسر البقر انزل طول اللي احنا لقيناهم. ورغم منهن المفروض هدول تحت، يعني بيقولوا لي يابا احنا مستغربين سطح تبع ابني مثلا فوق، قالوا لي بالعكس صار السطح التحتاني زي السطح فوق. جد يعني اشي رهيب. يقولون بطلنا نعرف كيف هذه جاية، كيف مشغلة بالدار، كيف جايبها، يعني مش منزل الاسطوع على بعض او اشي. هذه اللوحة انا كنت احب في الفن والرسم، شريت الكهرب كانوا يقولوا لي حتى ايش اللي بترسم هذا اشي حلو. فكنت مع بنت خالتي رسمت هذه اللوحة، هديتها لجوز بنتي كان اللي هو محامي وهديته إياها، ويوم مكتبه ما تدمر جبناها وتميتني محتفظيها وجايبها. أنا كنت أحب الرسم وبحب التخطيط جدا من مصغري، كانوا حتى الجيران أو أولادي في المدرسة كانوا يجيبوا لي يقولوا له الأستاذ عمل لوحة خريطة نرسمها، أجيب لهم ورق الفلسكاب وأقعد أرسم لهم عليه وإشي، وأخطط لهم تخطيطات الأنشودة حاجة الشعر أي شيء. وكنت أحب الرسم لما أقعد حتى في شركة الكهرب وأنا في سيارة، وأنا في السيارة قاعد أبقى ماسك الورقة هيك، لما الشباب مثلا ينزلوا هيك شوية تلاقيني شفت حاجة أرسمها يجوا معقول إيش رسمتها، وأنا بقلم جاف أرسمها. فسبحان الله بنت خالتي طلعت الثانية فنانة، يعني بترسم وتعلمت وصارت. فمرة طلع لها اللي هو زي من جمعيات مساعدة لها، أعطوها منشار وخشب والأدوات هذه، وأعطوها اللي هي العدة تبعت الرسم بلاش مجانا. فكنت أجي أساعدها وتعلمني كمان، هذه اللي علمتني هي حكاية الألوان اللي هي على الشريطة هذه نشدها ونحط البرواز وكيف، وتعلمني كيف نخلط اللون هذا مع هذا، لأن أنا ما كنتش في الألوان هيك. فكانت تعلمنا كيف ندمج الأصفر مع الأزرق مع الأحمر مع الأخضر زي هيك. فكنت أروح معها شايفة وأتعلم عندها كمان وأرسم. فهذه الرسمة ليش رسمت أنا، حتى حطت اسمها عليها، هاي الاسم تبعها شايف، وهي سافرت على مصر هالقيت وبرضو بيتهم انقصر. فكنت إيش أسوي، أخذ الرسمة هذا عشان جوز بنتي محامي عملت له إياها وعطيته هدية يوم ما فتح مكتب، شايفة؟ أعطيته إياها يوم ما فتح مكتب. فلما مكتبه تكسر يوميها وإشي، فرحت أنا وياه عند الفلوجة لقينا هذه اللوحة جبتها معي، جبتها على البيت أخذتها دغري، وين ما تروح بأخذها مع اللوحة هذه. وفي كانت لوحات برضو فن جميل حلو على الطبيعة كلها راحت تحت البيت. هذا السويتر كان مرمي تحت الردم وفي شنطة هو وشوية أواعي لي. هذا السويتر عزيز علي، اشتغلت في شركة الكهرب وكنت ألبسه في فصل الشتاء لما نطلع نشتغل فيه، كانت هدتنا هي اللي هي شركة الكهرب وكان

بس الشعار ولبسته. هذا السويتر برضو بفتخر فيه وبعتز فيه اني كنت شغال في شركة كهرباء غزة. جاكيت هادي طبقت برضو هي وهاد في شنطة كان الموجودات تحت الردم، اخرجوهن اولادي اخرجوهم من تحت الردم وجابوا لي اياهم، كنت مبسوط عليهم. هي احسن شيء انه جابوا لي هدول الثنتين، فكنت لسه ما كنتش لابسهم جديد شاريهم، وانبسطت عليهم جدا جدا انه طلعوهم من تحت الردم. في عندي كمان اللي هي عبايه هيك، قالت لي والله لاشتري لك اياها من محمد. قلت لها ايش بدي فيها؟ قالت لي عشان لما تكون في المحل في السوبر ماركت ساقع او شيء يعني انك تدفع حالك. فالحمد لله برضو لقوها في عشانته وجابوها. يمكن صرت ارقص لما شفته، فرحت جدا انه جابوا لي هذه وجابوا لي العباية ولا جابوا لي المصحف. بتمنى كمان يا ريت يجوا يرفعوا بالكبشات بس طلوا لي اشياء كمان انا عزيزة علي، يا ريت طلوها لانها ذكرى. انا حكيت لك في البداية اني انا لما ودعت البيت اقسم بالله لو شفتي كأنه حد هيك شددني وبقول لي يلا هذا البيت مش حترجع له. والله اطلع في كل قرنة فيه، كيف أنا عشت فيه، كيف من مصغري، كيف كبرت فيه، كيف بديت أبنيه إشي أشتغل أحوش أبني أجيب التلاجة الغسالة التلفزيون البوفيه كله، طقم النوم كله، طقم الأولاد، المطبخ كله راح. وعندنا كان هذا الجهاز برضو طلعوه من تحت الردم ما تبقى، هذا جهاز تبخير لأنه ابن محمد علاج طبيعي وكان تحليل طبية وبنته، فكان بنته عندها اختناق شوية وهي طفلة، جبنا لها جهاز التبخير وهيو جابوا طلعوا من الردم، فكنت محتفظ فيش جبت له إياه هذا حتى من الضفة جابوه قرايبي إن هيو جهاز تبخير للبنت جبت من دار عمي بعتونا اياه من الضفة. جهاز التبخير برضو هذا كان لابني لبنته عشان بدها جهاز تبخير فطلعوه برضو. هذا المفتاح عزيز علي، كان في عندي قفل اهداني اياه صديق مرضيش يعطيه لحد، كنت اقفل فيه في الحرب، اقفل فيه جنزير، اشتريت جنزير وكنت اقفله وراح القفل وراح الجنزير وراح الباب وراح البيت كله اتدمر، ما تمش باقي الا المفتاح. هذا مفتاح البيت لو بدي اقول لك، مفتاح كان عنا المفتاح القديم اللي من 48 تبع الوالد تبع سيدي، يعني سيدي حتى كان موجود ايام البلاد في المسمية شايفة، فكان مروح معه مروح اللي هي أكم مثلا دلم إن ورقة الطابو اللي بسموها ورقة الطابو، قديش أكم دلم إن وين مدرسة المسمية عنا وهي ورقة الطابو تبعنا وإيش، وفرحنا ومخلينا احتفظنا فيه يمكن حتى لقبل الحرب، وهو صدقيني محتفظين فيه في المفتاح، كنا حاطينه هذا ومحتفظين فيه هو والوراق بأمل إن نرجع قلعة بلادنا. هذا المصحف لما رحت عملت عمرة هديته لابن موسى، فكتبت له إياه وإحنا في السعودية، في واحد كان يخطط في الفندق فكتبت له إياه عشان أهدي له إياه. المصحف هذا كنت أقرأ فيه أيوه على الكرسي، كنت أقرأ فيه دايما، وفي عندي مكتبة كلها راحت زي ما قلت لكم، كلهم بطلوا لي المصحف، لا بقية الكتب قالوا لي والله ما هي مبينة. ما تبقى كمان من تحت الردم هذا الووكر طلعوه لأن أختي كانت بصعوبة نحملها ونتنقل فيها، وهي اللي كانت عند العائق حتى في النزوح لأنها بدها حمل، فهذا الووكر تنسيناه في البيت من السرعة طلعوا لي إياه وجابوا لي إياه. وفي ووكر كان لأختي الحمد لله برضو لقوه موجود تحت الردم فطلوا، لأنه أختي معي طول عمرها هي اللي ربتنا لأنه أمي توفت وإحنا صغار، فأختي كانت اللي هي مربية يعني الكبيرة ولليوم معي، وهي تعبانة في الخيمة وإشي وحالت يعني بصعوبة وضعها الصحي تعبان جداً.

أصعب حاجة أصعب حاجة ترك البيت. شوف قديش الإنسان بفارق ناس، قديش الموت بياخد من ناس، لكن صدقين البيت أصعب شيء، لأنه البيت لما الواحد كمان ببنيه بعرقه بتعبه، ببنيه من البداية، بيحمل حجر حجر، بيجيب لطوبارجي بكسر فيه، بحط إيديه لمسات إيديه بحطن مع القصير. أقسم بالله إني اشتغلت في الإكسارة مع صاحب إلي وصرت أشفش وصرت معلم في الشفش، يقول لي تعال وأنا بشتغل في شركة الكهرباء، تعال بس شفشف لي. والعيال ترفع تنظف من وراء القصير، وهذا ينظف من وراء الطبرجة، وهذا ينظف من وراء الدهين. لما نخلينا البيت أنا وأخويا هذا ما تبقى، جابوا لي إياها الأولاد، هذه من البيت جابوا لي إياها من تحت الردم. هذا التسليح تبع السطح، هاي التوزيع، هاي البناية، وهذا تسليح الحديد، هذا البناية كلها، هذا بيت الدرج، هنا بناية. طلع بيتنا كان عشر عين، أحلى بيت كنت مرتبه وعمل له ديكورات حلوة حلوة، كله راح انهدم في لحظة لم أجد البيت فيه. شعور صعب صعب جدا. يعني أنا لحتى ليش مش راضي، ليش مش راضي أروح أشوف البيت؟ لأن عارف أنا كنت أحزن على الناس وأنا شايفهم في الشارع، والجيران بتصلوا بيبقوا يقولوا لي خد تكلم يا أبا، الجيران بتكلموا طب وقتش بدك تيجي، أي تعال بس يشوف، لأنه عارف وضع صعب، الواحد صعب صعب إنه يشوف بيته. إلي أخو أبو موسى محمود موسى ياغي إجا معنا، بس هو ما قعدش معي هان في انصارات، سبقني في النزوح وراح في دير البلح واستشهد في صاروخ زنانة، عشان هيك اهداني اياها يوم روحت من العمره ومحتص فيها هذا ما تبقى من. وفي حاجات حلوه كنت يعني معلقها هيك لقوا، وهيهم بلاقوا مرات لقوا لي شاكوش، لقوا لي انا عشان كهربائي في، بس نفسي في مقدح كمان حلو حلو جدا، مقدح كومبريسر كنت اشتغل فيه في الكهرب، برضو ما نوجدش لليوم. وفي اشياء غاليه علي كتير ما نوجدتش.

كما الاسم يدل فهو واد يخترق مدينة القدس من الشمال إلى الجنوب. هو الواد الرئيس في مدينة القدس، يبدأ من باب العمود وينتهي عند باب المغاربة. هذا الواد يعني يعتبر جزء من معالم وجغرافية البلدة القديمة، يعرفه المقدسيين باسم الواد، ولكن أقدم أسماءه كانت تيرابيون، وتيرابيون باللغة اليونانية تعني وادي صنيعي الجبن، وذلك بسبب طبيعة هذا الواد حيث كان مجرى للمياه التي كانت تتسرب من الجبن الذي كان يصنع على التلال التي تقع على يمين وعلى يسار هذا الوادي.

الفترة العثمانية سمي بطريق الواد، بالفترة المملوكية سمي بطريق خط الطواحين، بالفترة الرومانية سمي بطريق صنعي الجبن. ويتميز هذا الواد بانحداره الشديد، فهو أعمق من الواد الذي نقف عليه حاليا بعدة أمتار. أي قطرة من الماء تسقط هنا تنتهي في البحر الميت، ولذلك تتفرع منه ما يسمى العقبات.

هذا الطريق يؤدي إلى باب الغان وباب الأصباط عن طريق التفرع هي عند المبنى الهوسبيس النمساوي الذي كان قنصلية النمساوية. وإذا انتقلنا باتجاه الجنوب نمر على باب الناظر أو باب المجلس، ثم بعده باب الحديد، ثم يليه باب القطانين، فباب باب السلسلة. بعد باب السلسلة يأخذ هذا الطريق منحدرا وينزل من تحت جسر باب السلسلة متجها نحو الساحة أو حارة المغاربة حيث يوجد حائط البرق، ومنتهيا بباب المغاربة. هنا ينتهي هذا الواد في البلدة القديمة. يتميز طريق الواد بداية أنه هو الطريق الرئيسي المؤدي إلى المسجد الأقصى للقادمين من جهة باب العمود. أيضا هو هذا الواد مهم للنصارى، الحجاج النصارى، لأنه يؤدي إلى الأماكن التاريخية الموجودة لهم في سواء طريق الآلام بالمحطاته أو إلى كنيسة القيامة. ذكر أسواق في هذا الواد في القديم، على الأقل المصادر التي المصادر التاريخية لم تذكر سوقا بعينه كما هو طريق خان الزيت وطريق سوق العطارين، ولكنه كان بالأغلب والأعم كان مكانا سكنيا ولم يكن أسواق.

سنذكر معلما مهما. وجدت في الفترة المملوكية وجدت مستشفى ونزل كان يسمى دار العز، كما وجد أيضا القنصلية النمساوية التي وجدت في أربعينيات القرن التاسع عشر، وجدت على مفرق هذا الطريق الذي يقع بين طريق الواد وطريق الآلام. وجد أيضا حمامين عثمانيين، وربما يعود بعض أحدهما إلى الفترة ما قبل الفترة العثمانية، حمام تركي مشهور أحدهما عرف باسم حمام السلطان، وأيضا حمام العين، حمام العين الذي يقع على تقاطع الواد مع عقبة الخالدية.

طريق الوعد هو الطريق الذي يعتبر الحد الفاصل بين التلة الشرقية والتلة الغربية لمدينة القدس، فهو يبدأ شمالا وينتهي جنوبا جنوب المدينة ويفصل التلة الشرقية عن التلة الغربية. عندما تقول واد فأنت تقصد في مدينة القدس تقصد هذا الواد، لا يوجد واد آخر بحجمه ولا بموقعه ولا بأهميته.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، والبداية مع العناوين. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مركزية فتح تناقش مجموعة من القضايا وتتخذ عدة قرارات هامة خلال اجتماع لها في رام الله. الأمم المتحدة تهدد بإدراج المستوطنين على قائمة سوداء لانتهاكاتهم ضد الأطفال، والاحتلال ومستوطنوه يهجرون أكثر من 50 تجمعا بدويا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي طال عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مركبة في مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب المدينة. كما استشهد مواطن مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي وجوي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. يشار إلى أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى تجاوز 4000 منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين أول العام الماضي. ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح خلال اجتماع لها مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والقضايا الحركية والتنظيمية. وقد اتخذت اللجنة المركزية مجموعة من القرارات، أبرزها متابعة الشأن السياسي مع المجتمع الدولي بما يحمي حل الدولتين، ووقف الإجراءات الإوحادية والإجراءات التدميرية في الضفة الغربية، واستمرار القتل في غزة وإعادة الإعمار. كما قررت إحالة قضايا الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها السيد الرئيس محمود عباس. كما أقرت لجنة تشكيل اللجنة المتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، وثالثة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي للحركة. كما أقرت اللجنة عودة عدد من المفصولين من الحركة وبناء على طلب منهم، وأقرت الاستمرار في التشاور من أجل توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك بالتوافق واستنادا إلى النظام الداخلي، على أن تنتهي عملية المشاورات خلال الأسبوع المقبل. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقد طلب الأعضاء 10 وغير الدائمين عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة. كما أيدت 4 من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، طلب عقد هذا الاجتماع.